0: بقيت مع العمالقة، مع الناس الكبار اللي تعلمت عليهم المسرح، الناس اللي خدمت معاهم. يدور التنهيدة دي فيها برشا حاجات، فيها برشا معاني، خطر البداية دي ما فيها شوية انتكاسة صغيرة، لكن راهو بعد الواحد كشد ثنية وشد المسار ويعرف روحه شنو يحب. خطر في الأول سي حمادي أي واحد يقول لك أنا نحب نطلع من عرش نوع وأنا صغير، بعد يجرب برشا حاجات ومن بعد يعرف ثنية صحيحة وطريق صحيح.
1: صحيح صحيح كلامك هو صحيح، لكن ثم كلمة قلتي الواحد طموحاته طموحاته. والله بكري كان دنيتنا سهلة محلها تهبل. دنيتنا كانت تري سامبل، واللي تحب تعمله أعمله. أنا في البدايات نتاعي من اللي عمري تقولي 14-15 سنة 16 سنة ثم بدأت تبان لي الثنية، بدأت تبان لي، بديت نفهم. أما كنت نعمل في كل شيء أنا بيدي، مش ندير لروحي أنا إيش نحب نولي. نعمل كل شيء. راه عملت موسيقى، عملنا فرقة موسيقية، فرقة موسيقية
0: عندك صويت معنى
1: يا حسرة نجمي تقولي، لكن على مستوى جماعي. ديما نقول على مستوى جماعي، مش ماهوش على مستوى فردي، لأن أواخر السبعينات 77-78-79 بالضبط بالتحديد، الثلاث سنوات هذوما هي بالحق بالحق الثلاث سنوات هذوما هم اللي سطروا لي حياتي. كل عملت كل شيء ونحب كل شيء ونحب نوصل نعمل كل شيء، ومن بعد بدأت ميولات نتاعي تميح تميح، نلقى روحي بالأساس نحب نعمل مسرح. يعني أنا بيدي ما فقتش بروحي المرة الأولى وقت اللي نفركس على روحي، لقيت روحي في الأخر بكل هو أني أنا إنسان نحب المسرح ولا نحب نعمل المسرح. عملنا الموسيقى، عملنا العزف، العزف الموسيقى، عملنا آلات إيقاع بين القوسين. معنى آلات إيقاع معناها الدرب والبندير والبطري والكل كل معناها تعديتها، لأني مغرم ياسر بالآلات الإيقاعية. وعملت كورة، وإن شاء الله ثم برشا مستمعين توكيل
0: برشا يذكروك،
1: يذكروا
0: مع القوافي
1: مليحة بلا، يذكروا مسيرتي الرياضية اللي كانت
0: في خطة حارس مرمى.
1: حارس مرمى، حارس مرمى وقايد فريق والدنيا محروبة.
0: كنت تشد ضربات الجزاء ولا يتعدى؟
1: اي اي اي كنت نشد مليح ضربات الجزاء، كنت نشد مليح لاباس معناها الحمد لله. حتى وانا صغير انا بديت صغير كره، بديت مينيم معناها بديت نقول احنا اداني. ومن بعد مشينا للاصاغر كادي، في الاصاغر كادي جيتي سيليكسيوني بارمي معناها لي جوار تاع سيليكسيون تونيزيان، عملت فريق قومي معناها الكادي. التجربه ما دامتش طويلا ماشي نداري على الأسباب شين هي وقتها، الغالب كنا حاضرين وكنا مسجلين الحضور نتاعنا بقوة، وكنا ما نعرفش من بعد كي وقعت المنادات نتاع سيليكسيون ما تناديناش، مش كنا نرى بين القوسين. ثم مثلا كما الوسط الميدان نتاعنا، احنا مش وسط ميدان، هو فلاكسيال، هو ناريير سنترال عدنان حمادي، كيف كيف زاد لوبون تكنيسيان اللي بصراحة بصراحة ما معاش يتعاود، داك السيد هذاك معاش يتعاود اللي هو منصور عرفه، لاعب كبير وعنده طالون شيء كبير، برشا برشا ملاعبيه، برشا ملاعبيه، ما نستحضرش ما نستحضرش، اما برشا ملاعبيه. عملت كارير باهي في الكوره ولو اني كملتها بكري، هذا راهو يمشي اون باراليل مع لي زاكتيفيتي معناها مع الانشطه الاخرى اون باراليل، اللي انا نعمل وقتها دون لو طون، نعمل في الكوره ونعمل في المسرح ونعمل في الموسيقى، معناها نعمل فيهم اون باراليل مع بعضهم الكل. عندنا فرقة كابسة الأغاني الملتزمة، نعملوا ناس غيوان وجي جلالة وكل فاق، نقول أنا الطفرة اللي جت في الوقت هذا كانت على الأغاني الملتزمة، مشينا فك السياق هذاك وتأثرنا بها ياسر وأبدعنا فيها بين القوسين، أبدعنا فيها معناها قديناها، نقولوا احنا قديناها. كذلك اون باراليل زاد تمشي نمشي للمسرح، وأن النادي نتاع الشباب كان يأم شباب تاع قفصة لهنا، ونادي الشباب هو في المكان اللي نحكو فيه توكية أنا وياك
0: في الاستوديو،
1: في الاستوديو هذا كان نادي شباب قبل ما تولي إذاعة جهوية بقفصة، كان نادي شباب وكانت فيه أنشطة شيء رهيب شيء غريب. معنا تلقي الأنواع نتاع الأنشطة الثقافية كلها موجودة، رقص، موسيقى، مسرح، الكل كان اسمه نادي شباب، هو كان يسمو فيه كلوب دي جون، وكنا منخرطين فيه وكنا نساهموا في برشا أعمال. يعني يتتفرج الناس، مش نعملوا مثلا مسرح، لا لا نعملوا مسرح، ننتجوا إنتاج مسرح ينظروا به ونعرضوه للناس وتتمتع به الناس، وكانت حركة كبيرة كبيرة ياسر. خلاص علاش قلت لك السنوات هذيك هي اللي كانت فارقة وحددت لي المسار نتاعي أنا بالضبطش نحب. كنت نحب كل شيء، نلقى روحي قاعد نجنح ياسر المسرح لأن غرامي ما ينكذبش عليك.
0: حسيت روحك باش تضيع بينتهم ثلاثة فخيرت المسرح؟
1: لا مش هكاك، جت بالطبيعة يعني، جت بالطبيعة نلقى روحي
0: قاعد أكثر المسرح.
1: فوالا جستمون على خاطر جتني فرصة كبيرة أنا في الكورة بين قوسين، وكنت نجم نعمل كارير كبير ياسر خلاص في الكورة. وقتها الكورة ما كانتش على مستوى احتراف كيما هكا، هي كانت اماتور يعني، كنا نلعبوا البريما
0: كورو في البطاحه الاول، وبعد
1: الملاعب الباهي واللي يلعب في صوب جمعيه مثلا القوافل، الملاعب الباهي يدبروا له خدمه، هذيك هي معناها هذاك الاوبجيكتيف تاع الملاعب، وانا كي يدبروا له خدمه تولات اولت مليارات اولت كونتراتوات اولت دنيا اخرى
0: وكذا.
1: كنت نجم نعمل ان بون كارير في الكوره، وجتني اقتراحات مشنيش لي انا، جت الجمعيه والجمعيه بطبيعتها تحب تحافظ على الملاعبيه نتاعها، ما تحبش تسلم في ملاعبيتها، ما تحبش كذا وكذا وكذا. نلقى روحي بديت نبعد شويه على الكوره، اي كومبري النشاط المسرحي نتاعنا تنجمي تقول لي كبر شويه، خاطر عملنا انتاج المره الاولى نتذكر أول عمل عملناها في داكي فلسطين، حاجة من نوعك فلسطين، الجرح فلسطين إلى متى، فلسطين إلى متى، أول عنوان مسرحي عملناه في نادي الشباب لهنا، وكان معنا زميلكم، كان معنا زميلكم توفيق أحمد. توفيق أحمد عمل معنا المسرح، عمل خدم في المسرحية نتاع فلسطين إلى متى. وطرطان احنا ننشطوا في نادي الشباب لهنا، جاء زميلي الله يذكره بالخير ويمد في انفاسه ان شاء الله ربي يشد له في صحيح، جاني صاحبي الفاضل جلنزة، قال لي
0: تحية كبيرة ليه
1: تحية القدير الفاضل جلنزة، قال لي حمادي، قلت له شيني، قال لي ري فرقة قفصة فرقة مسرح الجنوب باش دعم الرصيد نتاعها بمثلي، ورم حلوا الباب للي يحب يشارك يمشي كي كاستينج. ما نكذبش عليك فرحت وخفت، فرحت اللي باش نعمل في فرقة اللي أكل وقت هذاك فرقة مسرح لأنه بقفصة في قمة النجاح وفي ذروة النجاح نتاعها، فرحت وخفت من حاجة، خفت لما نتقبلش يقع لي إحباط نولي نبعد كيما وقع لي إحباط في الكورة. عملت على الله صديقنا وصديقي أنا وعشير عمري أنا منصف بلدي، كان عنده فضل كبير أولا في التوجيهات نتاعه باعتباره هو متواجد في الفرقة نتاع قفصة قبلي أنا بسنين، يعني عندها الخبرة الميدانية في العمل خاصة في المسرح المحترف، يعني نعمل في مسرح هوات ونعمل مسرح مدرسي تودنكو، معناها نلقى روحي ترميت في بانو نتاع مسرح محترف ونتاع فرق، معناها وقتها معناها فرق كبيرة ياسر خلاص قاعدة تدور في تونس، فرقة مدينة تونس، فرقة الكاف، فرقة صفاقس، فرقة سوسة، فرقة المهدية، كانت برشا فرق معناها من الوزن الثقيل تقولي. نلقى روحي نعوم في بان وماكل النوع هذاك وكل ثقل هذاك وكذا، عاوني بشوية توجيهات وكذا، وقع بعد ما طلعنا للركح قدام المخرج وتفرج علينا وشافنا وش تقترح واقترحنا ومثلنا قدامه، احنا اونيتي معناه حكاية 15 ولا 16 واحد، اخذ منا ثلاثة ولا أربعة ما لا أكثر، معنا الباقي فيما تبقى. أنا خاطر كي روحت للدار من بعد خلطت علي الفاضل وقال لي أراني أنا وياك قدرة ربي رانا تنخدموا معهم كذا، ما تصوليش معناها مدى الفرحة كبيرة. والفاضل بالطبيعة خارج الفرقة لكن عنده عينين في الفرقة اللي هو منصف بلدي، منصف بلدي هو اللي قال منصف، قال لك أنت وفلان رقم تقبلته، جاني يجري للدار قال لي روح رانا صحيح تقبلنا وكذا، ما تصوريش مدى السعادة والفرحة نتاعي في الانطلاق نتاعي، خاصة الانطلاق الحق اللي حبيت أنا نخدمه. بدأت المسيرة نتاعي، المسيرة نقول أنا صحيحة اللي على قاعدة صحيحة، يعني فيها أبجدية معينة، فيها ناموس معين، فيها عالم يتبنى على قواعد سليمة وعلى قواعد صحيحة، وبدينا نفهم في الأبجدية نتاع المسرح، أبجدية الحروف، بدينا نفهم في مخارج الحروف، بدينا نفهم في التنقل على الركح، بدينا نتعلموا مدرسة بطبيعة على يدين المخرج القدير، ما نجموش نشكوا في هذا وإلا نشكوا في هذا وإلا حتى مجرد نحكوا فيه مجرد حكاية، نجمي تقولي ركيزة من ركيز تاع المسرح التونسي اللي هو عبد القادر مقداد، نجموش ننكروا هذا حتى ولو نختلف معاه في أي حاجة، يبقى ديما هو الأستاذ، يبقى ديما هو اللي علمني أول حرف في لغة المسرح، معناه سكيفي كونسوار كونيسان اسي جون اللي هم عطونا عطونا عطونا من عندهم. تصوري انت تكوين نتاع انسان يتكون على يد واحد كيما عبد القادر مقداد في القيمة الفنية نتاعه وفي حتى معنى ادبيا واخلاقيا، الحمد لله كنت محظوظ اللي كي دخلت للعالم نتاع المسرح دخلت يعني لقيت باب كبير، كيما زاد كذلك المرحوم الله يرحمه وينعمه زاد كذلك سي محمد طاهر الصوفي ساعات يشوفني هكا مضايق شوي نوعا ما، وانت تعرفي صغر وتعرفي قلة التجربة وتعرفي ساعات يتعب الواحد، ولا ساعات تجي حاجة أقوى من الطاقة نتاعها في يلحظها فيك. سي محمد طاهر الله يرحمه، حتى يجي يقعد بحذاه.

0: قوم ما فوسهم معمار. توا الشاب هذا الهد
1: يا رسول الله
0: عراك خلويت وفي تلات التوالي ترسيك انت مقلود البفردة عمار.
1: اسي صميد انت اش مهمك انت باش يهزوك عماية البفردة باش يهزوك عماية الفينجا باش يهزوك عماية الكراكة باش تركض على سطاك باش يخبطوك باش يضربوك باش يجوعوك.
2: حق انت سنة مسط وين راس سنانك يا رجل اش بيك ركز صرت ومسطته تتكلم من حسنتك اش بيك واش انت هاي تفضل اش بيك
1: هاي تعليل ايه تصفي صوتك علي هنا اتكلم بدون سيدك عمار وقتاش انت وليت عابد باش تكلم هنا ولا باش تغش علينا ولا باش تضيق علينا انت وقتاش تكلمت الساعة وقتاش كبرتي وقتاش وليت عندك كلمة من وين انت الساعة
2: لا العيبة
1: العيبة
2: العيبة
1: لمن انت
2: لا العيبة
1: انت لمن قلت لك وين كنت
2: لا كنت
1: سمعت
0: واسي
1: لمن العصبان الخير.
3: اعمال المسرحية
4: أي.
3: جواب مصوغر كان عمل معناها فيه برشا حاجات تنقد في الأوضاع السياسية أي. والأوضاع الاجتماعية أي. مع مختلف المسرحيات الأخرى
4: أي.
3: وقت العرض كنتوا تخافوا وقت العرض وإلا
4: لا شوف هي راهي علاش قلت كنا تربينا على حوايج رانا تربينا على حاجة أنت مقتنع بها وتحب تعملها من غير ما تتعدى لي بار نتاعك زاد راهي حتى الحريه راهي بضوابط مش انسان حر يقول اللي يحب هكاك تولي تدخل في الخانه تاع امك حريه اللي تتكل اما مفهوم الحريه بالنسبه لي انا هي حريه عندها ضوابط
3: حدود زاد
4: وحدود ما يلزمكش تفوتها اذا كان فوتها معاش تولي حريه تولي فوضى معناها احنا تحفظنا الثوابت هذيك هو انك انت انسان مقتنع بحاجه ومقابلتك حاجه وتحب تبلغها اترافير ان ميساج بيان سور تسيب الميساج نتاعك وتتحمل تبعات ومسؤوليتك كامله وتبعات اللي تي مسنجر عنهم من بعد هذه في قناعاتنا موجوده وراه فردا فردا بالنسبه للافراد نتاع فرقه قفص على اقل تقدير اللي قعدنا مع بعضنا 14 سنه هذاك هو البرنسيب اللي نمشوا بيه مقتنع بحاجه شفتها باش تتقال راهي تتقال ونتحملوا تبعاتها وقعدت لنا شويه مشاكل
3: فمشي مرة صارت لكم مشكلة
4: وقعت لنا برشا مشاكل مش شوية وقعت لنا برشا مشاكل وقعت لنا برشا تحذيرات وقعت علينا برشا ضغوطات سلطت علينا برشا ضغوطات ومارسوا علينا معناها أشياء تمام.
3: فمشي مرة تمنع عرض
4: اي ثم وبش نحكي لك بشوي بشوي أنا وقت اللي دخلت عام 80 فيفري 80 نلقى الفرقة تعمل في روبريز لعمر بزور مسرحية عمر بزور مسرحية عمر بزور يسموا فيها المسرحية الخطيرة اللي تنقض الوضع بكل عمق في وقت الكلمة فيها بالحساب ومع ذلك تخدمت وتعرضت في بالك اللي عمر بزور وصلت لحكاية 900 عرض معناها 900 مرة تتعاود تصوري انت وصلت 960 عرض تعمل في عمر بزور برك كيف سيد حمو جريدي حكيت 800 واش يعني شوفي الكم نتاع العروض اللي تتعرض تلما اللي وفي وقت قلت لك تصعب فيه نوعا ما الكلمة تصعب وقلنا دخلت لعمر بزور نزيد نتلوح في دور ما نكذبش عليك الوقت ذاك وانا ما عنديش الخبرة وما عنديش التجربة الكافية وما عنديش وتتلوح في دور كبير وفي مسؤولية كبيرة معناها ما متصوريش الخلع الواحد اللي تخلعها كل الوقت هذاك قلت لك ثم ناس تأثر وثم ناس تهيك حتى نفسيا وتسهل لك مهمتك نقولوا مع بعضنا الناس كل مع بعض اللي تيح يتهز خاطر ساعات تقع لك ترو دو ميموار تبدي تقومي بالدور نتاعك جايبة ما عندك فجأة قالك ترو تنسى الكلام اللي تيجي من بعد يلك في كل آخر من غادي ولي في كل آخر من غادي بارتجال ماهوش حتى في النص بارتجال لكن في نفس السياق وفي نفس المفهوم تاعنا يعني الموجودة الكومبليسيتي موجودة تحس بروحك في أمان كبير
3: تكملوا بعضكم
4: نكملوا بعضنا أنا بيدي وقت اللي خدمت عمر بزور الساعة أنا دخلت على جمهور كبير من المرة الأولى
3: فجأة
4: تلقى روحي في كارتاج و 12,000 متفرج وهو يرفع 12,000 وعود وهابطين عليه 15 و 16,000
3: وكانت العروض متواصلة يعني ديما ورا بعضها على طول العام
4: ورا بعضها وعلى طول العام هي بكري كان نظام البرمجة الصيفية نتاع المهرجانات وحدها وكانت وزارة الثقافة عندها البرمجة القومية تتسمى البرمجة القومية البرمجة القومية هي على مدار العام تقع عروض في الولايات وديما معناها

0: المسرح متواجد والحركة الثقافية متواجدة الـ 12 شهر. احنا اللي كان يخوفنا ما كانش تخوفنا العروض دي، كانت تخوفنا العروض الصيفية، لان العروض الصيفية وقتاش نبدوها؟ العروض الصيفية نبدوها من 22 جوان، نكملوها في اخر سبتمبر كل ليلة. تصوري انت جوان وجوي واوت وسبتمبر وانت على الركح تختم من بنزرت حتى البرج، البرج الخضراء حتى للبرمة، رو حتى البرمة جناير تاع البرمة ياخذوا فينا باي في فرقة قفص، يقولك تجيني للبرمة للصحراء تعرض لي، نشوف الطيارة وساعات نمشوا بالليزاندروفير. اما كان حراك كبير وكانت خدمة كبيرة. انا وقت اللي دخلت الاجواء دي ونقى الكاليبر اللي نخدم فيه معناها اونيفو،
1: حطيت في حاجة اقوى من الخيال،
0: من خيالي ما كنتش نتصورها، هي ما كنتش نتصورها. مي انا قلت لك باللي زي لي مون كاتاليزور اللي موجودين في الفرقة، كيما سي محمد طاهر، كيما منصف، كيما عبد القادر، كيما حقيقة ربي سهلت لي برشا حوايج. وقعت لنا برشا مشاكل، وقعت لنا في عمر بزور مشاكل، وقعت لنا في العريش مشاكل عام 87، وقعت لنا مشكلة توقفنا عن العمل، وجتنا ضغوطات وتحملنا تبعات، وقعدنا 6 شهور ولا 7 شهور شهرية واقفة، منحم الشهرية، ما تسماش شهرية، عقاب. ومع ذلك بقى النفس هو، بقت الفكرة هي هي، بقت القناعات هي هي، وبقى النضال اللي نسميه أنا النضال المزرعي، بقى هو معناه ما تأثرش، ما تمسش. فرقة قفصة من بنزرت حتى البرمة عندها ليفان تاعها وعندها جمهورها وعندها يعني حتى طرف سياسي حتى باش ياخذ قرار في شأن فرقة قفصة يعمل حساب. هذاك اللي حمانا شوي احنا باش زدنا قدم لقدام، بقينا شادين في قناعاتنا، بقينا شادين في افكارنا، بقينا شادين في الميساج ترانسميتر اوزوتر. تو مثلا كي مسرحية عمار بزهور من عام 80 الى حد اللحظة هذه مازالت تتبث، الى حد اللحظة هذه يستوقفوني ويقولوا لي بربي كذا كذا كذا كذا كذا، وراي روعة، وراي
1: روعة صالحة لكل زمان هي،
0: يعني سبحان الله. ليش؟ لان فيها نظرة استشرافية للمستقبل نتاع البلاد، ما تجيش من العدم هذيك. كيف هي كي المجنون رقم 7، كي العريش، كي الجراد، يعني الأعمال المسرحية اللي اتعملت في صلب فرقة قفصة كلها كانت تحكي على ماضي،
1: كانت سابقة عصرها وسابقة زمانها
0: ومستقبل. 14 سنة من عمري مانيش نادم عليهم، بالعكس فرحان بيهم. وفي نهاية الأمر
1: كسبت التجربة وكسبت الخبرة وكسبت زاد الجمهور
0: أكيد،
1: ولا يعرف
0: أكيد،
1: ويعرف اسم محمد عمار
0: أكيد. الحمد لله الحمد لله، ذاك من فضل الله.
1: لكن فما حاجة وإحنا نحكو معناها تحكوا على عروض متاع 800 عرض و 900 عرض وعروض في كامل تراب الجمهورية في كل الولايات
0: وخارج
1: حتى تونس. لكن بعد قلت لي منحة، يعني العروض في وقتنا طول وكان جاي كما توا، يعني راهو حمد عمار مليونير،
0: راهو ملياردير مش مليونير. معناها نتحدث عن مليون، ولا نتحدث
1: تحكي على منحة؟
0: اي منحه، منحه في بالك اللي
1: معناها نقولوا احنا العرض قديش هكا كشي؟
0: بديت ب 3000 فرنك في عمار بزور، ناخذ 3000 فرنك كشي على العرض، اقصى كشي
1: 3000 فرنك هكا في وقت قبل، معناها
0: وقت قبل عام 80 3000 فرنك ما كانتش تعمل حتى شيء. 3000 فرنك
1: كانت قديش هكا تقريبا؟
0: احنا وصلنا اللي عهد بي انا في عام 94 وقت اللي انتقلنا المركز فنون درامية والركحية بقفصة اللي ما كانش متواجد خلاص، وبين قوسين جرينا عليه الناس كل، أما بصفة خاصة جرى عليه عبد القادر مقداد اللي بعث مركز فنون درامية والركحية في قفصة، وإحنا معه عاوننا باللي نقدروا. أما هو كانت عندك كلمته، عملنا سنتر دار دراماتيك بتاع قفصة، وسنتر دار دراماتيك هو أول سنتر دار دراماتيك يخرج على العاصمة يجي في جهة.
1: وشنو أربح حمد عمار من 14 سنة خدمة في المسرح وأعمال مسرحية كبيرة وعروض كبيرة؟
0: أربحت الحمد لله، أولا أربحت هو أني ميداني متمكن منه، اللي حبيته من صورتي حبيته متمكن منه والحمد لله. نعرف روحي كي في مسرحية وقالك نتفرج على مسرحية وقالك مثلا يقترحوا علي مسرحي، نعرف نقرا، نعرف نختار. ثانيا حب الناس، راهو ما تصوريش الناس قديش كانت تحبنا، حميتنا مش تحبنا، حميتنا باك الحب نتاعها تحمينا. فرقة قفصة انتو شاب اللي يقولك ما تمسش يا اخويا فرقة قفصة، يعني برشا زملاء في الميدان يسموا فينا البرازيل. تتصوري انت اذا كان زميلك يعترف ان مسمينك البرازيل، البرازيل في الكورة ما تفرعش، ويقول لك فرقة قفصة في تونس ما تفرعش في المسرح.
1: نمشوا نحكوا على تجربة أخرى وتجربة حلوة برشا هي اللي زادة قربتك من الجمهور أكثر، خلت الجمهور يعرف اسمك أكثر وخلت اسمك حاضر في جل الأعمال الدرامية وأقوى الأعمال الدرامية اللي تخدمت. خلينا نحكوا على أوائل التسعينات، وسط التسعينات، آخر التسعينات وحتى بداية الألفينات، ونبدو يظهر لي بالدوار أول عمل.
0: أي
1: الدوار؟
0: لا هو ماهوش أول عمل تلفزي، معنا نقول احنا سمعي بصري.
1: العمل لو اللي خدمت فيه في التلفزة،
0: أول تجربة عملتها عملت عام 87 في سلسلة كانت تنتج فيها الإذاعة الوطنية
1: ابحث معنا،
0: ابحث معنا. أي وكانت تتواجد صحيح. كل مرة في كل ولاية ويأخذ الممثلين بتاع الجهة اللي متواجدة اللي يمشونها ويعملوا بها الحلقات نتاعهم. وقتها كان نذكر ظهر لي لطفي الفهري كان ينشط في البرنامج.
1: وال عبد المجيد لك حل في بالي،
0: لا عبد المجيد لك حل ماخذ دور البطولة تاع المحقق.
1: لا
0: قلت هو برنامج
1: كل مرة
0: معنا.
1: حكاية في بلاصة في جهة نذكر في صفاقس
0: كان يصير فيها نقاش وفيها جوائز وشكون اللي قتل وتبدا الناس تتقز انا هو اللي قتل
1: وكذا وفيها جوائز.
0: بالضبط بالضبط بالضبط، معناها هذيك اول عمل سمعي بصري. من بعد جاء عمل آخر كيف كيف سمعي بصري أما سينمائي، قدمت مع طيب الوحيشي في الفيلم نتاعه ظل الأرض عام 89 حاجة من نوع قبل التسعينات 89-88 في البريود هذيك عملنا ظل الأرض مع طيب الوحيشي. بعد جت التجارب التلفزي وهي الدوار تنجم تقول لك الحاجة اللي أعطت الديكلانشت نقول لنا معناها اللي فتحت الباب للأعمال الدرامية. في حقيقة الأمر كي تجي تشوفي أنت تجربة تاعي الأولى معناها على مستوى مسلسلات ورمضانية، وكانت الناس تركز ياسر تستمع
1: في المسلسلات، حتى مش في تونس فقط، حتى خارج تونس.
0: لا هو لقى نجاح جماهيري كبير ياسر. خلاص عملت الدور ماهوش دور كبير، راو معناها واحد شاهد حنوت
1: نقول لك حاجة بشنية تذكرك، نقول لك حاجة
0: أنتي أي ذكريني ميساج.
1: كنا خرد رديت نجدد، كنا نتايك لا نسمعوا لا بسبابيت لا بشليك، اليوم أصبحنا نطنطنوا ببلغ كل فليك،
0: لا شكاكة لا ذبيحة هاو السك.
2: أي كنا خرد رديت نجدد، كنا نتايك لا نسمعوا لا بسبابيت لا بشليك، اليوم أصبحنا نطنطنوا ببلغ كل فليك، لا شكاكة لا ذبيحة هاو السك.
3: حياتي مبروك
2: صيد الغابة، ما يذي حتى حد من أحبابه، أما إلا شاف شكون الشكلابه تحمر عينيه تشوف نيابه. سيدي العاتي الصيد فكاك الدعك.
3: طي طي طي
4: يا ديك الصحة هذه نيابة هذه.
0: معناها هذه كانت
1: مقطع برشا ناس يذكروه
0: أي، ومرتجل بين قوسين في النص الأصلي في السيناريو الأصلي ما كانش موجود. هي هذيك معناك الإضافات اللي يفركس عليها الممثل باش يثري الدور نتاعه، وربما حتى الدور الروي نجم يكون صغير الدور وياخذ ديمونسيون أخرى. حتى المخرج بيده كان يخزر للدور ذاك ينظر له معناه بنظرة معينة، ينجم الممثل بشوية اجتهادات و نقول أنا شوي فكر ينجم يغير ديمانسيون تاع دور كامل، تخرجي معنا المخرج من بوتقة تاعك الإيماج اللي اعطاها للدورة ذاك بالذات. سي با فاسيل، مش سهلة، مش في متناول الجميع. فرقة قفصة الاختصاص نتاعها الساعة هو أصعب مسرح، أصعب مسرح يعني أصعب مدرسة مسرحية خذيناه اللي هو المسرح الارتجالي، ما تلتزمش بالنص. اما كي تجيب حاجه باش تزيدها للنص ما يلزمهاش تخرج على سياق الفكره اللي موجوده في النص. يعني التوليفه هذه مش سهله، مش على بورتي دو تول موند اللي هو المسرح الارتجالي. كذلك في الادوار، لعلمك في مسرح شو اسمه المسلسل تاع ظفائر، خليني من دوار نزادت فيه برشا حوايج. في دور ضحى جريدي، في دور ضحى جريدي النقابي، تنجمي تتصلي بالاخ والصديق عبد الحكيم العليمي اللي كاتب سيناريو تاع مسلسل الضفائر، قل له كتبتش حرف في دور دح، ما هو كاتب سيناريو، قل له انت كتبتش حرف لدور دح واسمعيش بشي جاوبك. خذيت النص القديم، النص الانيسيال اللي خذيته انا في السيناريو بطبيعة بعد استشارة المخرج وبعد استشارة زاد صاحب العمل اللي كاتب اللي هو عبد الحكيم العليمي. ومحلاه عبد الحكيم العليمي هو اللي عمل لنا مسرحية العريش الفرقة قفص. معرفتي بسي عبد الحكيم سابقة وقديمة، وقت اللي خذيت من عند الاذن قلت له سي عبد الحكيم راني باش الدور نتاعي راني باش نعمل فيه كيلكو موديفيكاسيون، شوية تغييرات. هل من الممكن؟ قال لي لك الحرية المطلقة وعندي فيك ثقة، خذ كيما تحب الدور، المهم حافظ لي على النفس وحافظ لي على الخطوط العريضة نتاع الدور. فكتبت النص، نحيت النص هذاك تركته جانبا من أليفه إلى يائه، وبديت نكتب في نص. بالطبيعة كي نكمل أنا نكتب نتصل بعبد الحكيم، يا سي عبد الحكيم راو هاو في بلاصة هذه راني عملت هذه، أي أسمح؟ يسمح، يقول لي ممتاز، هايل هايل هايل هايل، حتى اللي حصل اتفاق نهائي بيني وبين المخرج وبين السيناريست باش أنا أعمل دور ضحى الجريدي كيما تصورتها أنا حسب تصوري أنا فك الوضعية هذيك. والحمد لله جاب ربي وجورنا في الضوء، وكان الدور نتاع ضحى الجريدي كمان سجل الحضور نتاعه، إذا كان ما نقولش سجل الحضور بقوة، سجل الحضور نتاعه على أقل تقدير قعد في الذاكرة بعد
1: قاف الذاكرة نتاع المشاهدين، حتى صور معناها معاناة اللي يخدموا في معناها في المينا في الوقت هذاك، الناس اللي كانوا يتعرضوا للمظالم في وقت الاستعمار.
0: اي بالضبط، تصديقا لكلامك انا ما عشتش وقت الاستعمار، انا ولدت بعد الاستقلال، ولدت يعني ما حضرتش، لكن راهو الواحد يجب يجتهد، واذا كان انت ما تعرفش حاجه اسأل اللي يعرف، من غير لا مركبات ولا عقد ولا حد شيء، حاجة ما تعرفهاش اسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عملت ريشيرش قبل ما نكتب في ضحى الجريدي أليبوك في ليزاني 40، معناها يحكي على ليزاني 40 ومشاكل تاع السنديكة والمشاكل تاع المستعمر الفرنساوي والمشاكل تاع الخدمة التوانسة ونتاع الجزيرية ونتاع المراركة ونتاع الطرابلسية الليبية اللي كانوا يتعاملوا فك الوقت هذاك، كل كانت كل تلمهم الكوبانية على خاطر يفركسوا على الفلوس وكذا، والخدم مش موجودة ومفقودة فك الوقت هذاك، والخدم الباهية ما تتعطاش ديما، مستعمر ماهوش مستعد باش يعطيك بوست باهية وكذا وكذا، ما يعطيك كان لي بوست بانال نقول هناك، يمشوا له ويسعوا لها ريان كو بور فيبر، معناها باش يعيشوا باش يوفروا لقمة العيش، كانت تجي من كل بلاصة وكذا. عملت بحث قبل ما نكتب، عملت بحث، مشيت للكبارات اللي عاشوا وقت الفترة هذيك من خدمة الكوباني، منهم سيد أحمد الصوفي، معناه أعطاني بارشة معلومات، تكونت عندي فكرة عامة. وقت اللي تعمل الدورة ضحى الجريدي تعمل على الأساس هذاك، على المعطيات وكل نقول أنا اللي زنديس لعطوهم لي والحكايات اللي صارت وينسي سويت، شتي أنسبيري من هذاك وكتبت الدورة نتاعي والحمد لله لاباس، معناه ما خرجتش على السياق، كنت موجود في ليزاني 40 نقول أنا بالكلام اللي تكتب واللي تقال واللي تمثل، هذيك هي ليزاني 40 بكل صدق، بناء على شهادات عاشت تم ناس عاشت في ليزاني 40 في كوباني، كيفاش تعيشوا جناير، كيفاش تعاملوا معاكم انتم، كيفاش كنتوا تخدموا، شنو هي الظروف اللي تخدموا فيها، يا اخي فيكم من مدخلين للسنديك، اي فينا من مدخلين للسنديك، ما ضر الرماد على العينين مش هو فاعل وكذا وكذا، وثم الكاسحين، وثم اللي يدخل للسنديك يلهوثهم ويندموا ويولوا يخرجوه باش ما يقلقهمش ويحطوه بواحد في بلاصه واحد اخر باش ما يقلقهمش، يعني اكل الحكايات هذيك الكل. واستشفيت منها ان البيرسوناج تاع ضحى الجريدي ما تكون كان كي هكاك، عملنا ضحى وقبلته الناس وعجبهم واللي عرضني يقول لي يعطيك الصحه وبرافو، معناه فريمون دور خشين ياسر وعجبتنا ونسيت سويت
1: يعني. فما دور زاد نذكرك فيه مثلت في مسلسل العاصفة زاد مع فتح الهدف،
0: أي في التسعينات في أول التسعينات
1: بعد الدوار،
0: أي بعد الدوار، وعملت الحصاد زاد كذلك، عملت الحصاد. بون احنا ما نحكوش على البدايات، بدايات ما ديما عادة تكون صعيبة أولا، ثانيا المخرجين مازالوا ما يعرفوكش في الدراما، يعرفوك في المسرح صحيح، تو المخرجين اللي تعاملت معاهم الكل تفرجوا فيه في المسرح، ثم حتى اللي عمل لنا اخراج تلفزي على الاعمال المسرحيه نتاعنا، تبقينا ما يعرفكش في الدراما اش نجم تعطي، ومن حق يولي يجرب بشوي يعطيك الدور، لكن ماهوش دور معناه كبير يكون فاعل ويكون مؤثر في الهيكل تاع المسلسل كامل. وبشوي بشوي بديت بالدوار، من بعد بديت في الحصاد، من بعد جت العاصفة،
1: حسابات وعقبات زادة،
0: من العاصفة حسابات وعقبات توجي، من بعد من العاصفة وقعت لنا مشاكل في باراليل هنا على مستوى الفرقة ونسيت سويت، وقعت الربتور بيناتنا وبين مركز فنون درامية والرقحية، وقعت برشا يعني أكل لي الواحد بعد شوي، أنا ما بعدتش
1: القطيعة
0: أي أنا ما بعدتش كل وقت ذاك، بالعكس زدت كبشت وسافني الحظ ما نكذبش عليك، كنت محظوظ هو أني قابلت ناس امنوا بي ويرحم والديهم وبارك الله فيهم، ونحس بروحي وأني ما خذلتهمش كي امنوا بي ما خذلتهمش. معناها جتني حوايج تفوق الخيال، ما نكتبش عليك. علاش قلت كراني كنت محظوظ جدا. عملت سينما، عملنا توجه اخر، كنا نعمله في المسرح، من بعد عملنا الدراما، ومن بعد انتقلت للفن الاخر اللي هو فن السينما.
1: السينما
0: ليش
1: من عمل في السينما؟
0: برشا برشا اعمال سينمائي، اما مكثرها في التقنيه. صعيب ياسر باش تعمل اسيستانا المخرج يونيفرسال عالمي اللي هو روبرتو بنيني. يجب تكون عندك مؤهلات، يجب تكون عندك خبرة كبيرة، ويجب تكون عندك تجارب سينمائية على مستوى. لكن كي تعديت مليت، لاحظة هو أني مليت بلاستي، بقيت مصر. جاء عمل إيطالي، العمل الأولاني إيطالي تاع روبرتو بنيني، وشكون البطل تاع الفيلم؟ جان رينو. معناها تتصوري أنت تعمل لاسيستانا في فيلم يخدم فيه جان رينو، وتعمل الكاسك تاع ليزاردر تتحط في ودنيك، وانت اللي من تعطي في ليزاردر جان رينو. عملنا تجربه في التمثيل زاد كذلك، في التمثيل في السينما نخدم الادوار ونعمل الادوار تاع نهارين وثلاث ايام واربع ايام اللي يحكوا عليها، وما هي نخدمها السينما. ليش مانيش نخدم فيها لغايه نهارين وثلاث ايام؟ لا، نخدم لغايه السينما، نحب نعرف السينما دو كوا سو كومبوز. بعد ما كملت زوج افلام هذوما يجيني مقترح من بوادو برودكسيون ان فيلم جابوني. اش باش نخدم فيه؟ انا كنت ترويزيام اسيستون رياليزاتور معاها، هي باش نخدم العمل الجابوني برومي اسيستون رياليزاتور نيفو قوى شوي. نجول تونس وخدمنا من جمله الممثلين والممثلات اللي خدموا في العمل هذا دره زروق. دره عملت دور تاع بنت الجنرال افقير، لان الفيلم اللي جابوني اللي جايين باش يصوروه على الحقبه ما بين 73 و 74 يظهر لي، وقت اللي الجنرال أفقير حب يعمل محاولة انقلاب على الملك الحسن الثاني، وفشلت العملية. وكيفاش تعاملوا مع الجنرال أفقير وعائلته؟ وقفنا أنا نعمل رياليزاسيون ونعمل في الأسيستانا، معناها ما منيش أكتور، ما نخدمش أكتور في الفيلم هذاك. نادينا ممثل على أساس باش يخدم مدير السجن، ممثل ما حضرش ما جيش، شكون باش يخدم في وضعية كي هكاكا؟ ونهار تاع تورناج
1: امام الكاميرا،
0: اي نهار تاع تورناج انا حبيت نكون وراء الكاميرا كتجربه، لاني جربت امام الكاميرا وحبيت نعرف ما وراء الكاميرا لتوسيع دائره المعارف نتاعي اولا، ثانيا للتكوين الشامل، نفركس على تكوين شامل. حب نفهم، حب نفهم الخيوط، ونحب نفهم ليزاكس، ونحب نفهم كذا هذوما. لولا بقيت قدام الكاميرا ما كنتش نعرفهم لو كان ما جيتش. يلزمني نكون وراء الكاميرا باش نعرفهم، لان هذيك نقولوا احنا المصطلحات اللي موجوده وراء الكاميرا ماهيش نفس المصطلحات اللي تلقاها وانت قدام الكاميرا. مشيت في لاسيستانا وقفنا باش نعملوا نهار تاع برودكسيون في فيلم راه مكلف. اي بيان نحيت الكاسك، محلاها الهبل هذيك محلاها، نحيت الكاسك ولبست اللبسه نتاع مدير السجن وخدمت سيكونس تاع مدير السجن. حفظت وتصرفت ومش كيما سينما كيما المسرح، راهو سينما تغلط تعاود، سينما كيما التلفزه بالضبط راهو سمعي البصري تغلط في كلمه تتعاود نعاود.
1: مش كيما المسرح،
0: مش كيما المسرح، المسرح مباشره مع الجمهور، معناها نقول انا تغلط تخلص. لهنا لا، تغلط نجم نعاود ونجم نعاود ونجم نعاود. عاد عملت لك الرئيس تاع المدير تاع السجن. المخرجه اسمها كيكو، هي المخرجه ممتازه جدا، فنانه كبيره ياسر. خلاص وقت اللي شافت في الكادر وشافت مدير السجن، اي بيان سيكونس هذيك نحتها. اللي سالني تسال علاش نحتها، قلت تلمون الي كريديبل، تلمون الي كونفينكونت، هذيا لو كان يتفرج فيها الشعب الياباني يتصدم، وهي تخدم الشعب الياباني. كان الامر هكاك، مشيت على روحها، عملنا ريسبسيون تاع الفان دو تورناج وكذا، وتصافحنا وبسلامه بسلامه. روحت لليابان بعد بنهارين ولا بثلاث ايام يجيني تليفون، يودي قال لي اش عملت المرأة؟ ما عملت لحد شيء، كان صلاة على النبي. لا قلت له اش عملت؟ راني خدمت خدمتي امرفي. قال لي لا ما نشكش في هذا وكذا وكذا، اما راهي شدت فيك صحيح. قلت تجيبه هو اللي يكمل معايا التورناج تاع الفيلم لهنا في اليابان. ومشيت لليابان، مشيت نكمل معاها في الفيلم غاديكا، كملنا صورنا الفيلم غاديكا في ديكورات بيان سور ما اختارتهم هي، عندها هي، اما بنفس الروح وبنفس الجرين تنقولوا احنا. نهار جيت مروح بين قصير عملوا تكريم وعلى قناة أصاهي تي في، كأن قلت في تونس مثلا الوطنية الأولى تاع تلفزة كبيرة شعبية كبيرة، عملوا لنا حفل تكريم للممثلين وللمخرجين والتكنيسيان بما فيهم أنا، يصوروا فيه ويعدوا فيه على اللايف في اليابان، وأنا كلطرش في الزفة والله ماني داري مدريش بالحق سيبري مدريش تلمو ضربني تراك، ما نكذبش عليك ضربني تراك خطر عالم آخر، وأنا خذيت شوك شوك دو سيفيليزاسيون وشوك كولتوريل الزوز دخلتوا لي مع بعضهم. جيتي تنجمي تقولي شوية نوعا ما ديفازي، ما عادش ما عادش نفرز للي شو اللي شافت عيني غاديك اخي. قلت انا ايش عملت؟ هم الفالوريز اي حاجه تعملها يعطوها فالور،
1: يعطوها
0: قيمه ويعطوك حقك. بعد ما كملت التجربه السينمائيه هذه، انا ديجا عملت ريبتور من عام 94 من مركز فنون درامي والرقحي، يعني بعدت على المسرح جمله، وليت نعوم في البحر نتاع الاوديو فيجوال، توسكي اوديو فيجوال سواء كان تلفزيون او سينما، وقعدت في
1: بالمعنى الاصح مش بعدت
0: اي
1: بعد، وكنتوا مجموعه تقريبا 30
0: لا ممثل. لا لا كنا ثمانية، كنا ثمانية ممثلين لا غير، والثمانية هذوما القارين ورامي جو يخدموا معنا ممثلين دي بيج، يجونا ممثلين مثلا في صاحب الكلام، فحكيت 25 ولا 30.
1: خلينا نعطوا الاسامي ممكن تنجم تقول. منصف البلد
0: اي
1: عيسى حراث،
0: عيسى حراث،
1: صالح ميلاد،
0: صالح ميلاد،
1: محمد ساسي الكتاري،
0: اي
1: حمادي عمار،
0: اي
1: حسن مبروك،
0: اي
1: فاضل جرانز،
0: اي
1: شكري الكريمي،
0: اي
1: نصاف بالحفصيه،
0: اي
1: حياه جلال،
0: حياه جلال، اي
1: عادل رابح،
0: اي
1: محمد الهادي بحري،
0: اي
1: كمال بوعزيزي،
0: اي
1: حاتم مفتي،
0: اي
1: محمد صالح لاجري،
0: اي
1: منصور بنزينة،
0: اي
1: عبد الرزاق القفسي،
0: اي
1: طاهر رضواني،
0: اي
1: لمين خليفه،
0: اي
1: عواطف مبارك،
0: اي بارك الله عليك. تو معناها جل الاسامي اللي تعاملوا مع مركز فنون دراميه والرقحيه بقفصه في وقت من الاوقات الكل ما عندك تبارك الله عليك. باقين هذوما اللي ذكرتيهم توكيه الكل، اطرحي منهم منصف بلدي محمد الفاضل جلنزه، شكري الكريمي، حسن المبروكي، باقي فيما تبقى كلهم جو لسانتر دار دراماتيك بعد 94. يعني انا ما معناها ما واتتش باش خدمت مثلا مع طاهر رضواني، ما وتتش باش خدمت مثلا مع بوعزيزي، مثلا ما وتتش باش خدمت مع محمد صالح الجري، ما وتتش. يعني المجموعة اللي كنت تحكي عليها وإلا حياة جلال وإلا مبارك وإلا نو، ما خدمتش معهم وما خدموش معايا جو بعد ما خرجنا احنا من سنتر دار دراماتيك. هو عم علاش توجدوا؟ اولا توجدوا لظروف العمل، وانا العمل يتطلب عدد كبير من الممثلين والممثلات، معنى وانا في برشا ادوار، وفي المسرحيه ذيك اللي باش ينتجها المركز تتطلب برشا ادوار، فخذا الادوار هذوكم. الاعمال هذيك كل اللي جت من هذيك اللي جت بعد 94 بعد ما خرجنا احنا من مركز فنون درامي ورقعي اللي كنا فيه ثمانيه من الناس، لطيف القفسي، منصف بلدي، محمد ساسي الكتاري، شكري الكريمي، حسن المبروكي، العبد لله، سي محمد طاهر، والفاضل جلنزة، وكان معانا خالد صمودي الله يرحمه. معناها هذا هي المجموعه الموجوده تاع فرقه قفصه بكري هذه. كي انتقلنا من دار ثقافه بالمنظور ومشينا لمركز فنون دراميه والرقحيه، خرجنا عام 90 من دار ثقافه، من عام 90 حتى العام 94 هذوما هما المجموعه المتواجده في مركز فنون دراميه. من بعد ما وقعت القطيعه بالطبيعه بشي حاجة بممثلين وحاجة بممثلات وحاجة
1: يعني تعطي الحق خلينا نسمو بالاسم،
0: أي
1: تعطي الحق لعبد القادر مقديد انه وقتها بعدكم على
0: لا شوف هذه راي اولا في جدل كبير ياسر، خلاص معقد شوي نوعا ما العملية. بقينا انا ما عادش عندي رغبة في التعامل معك، علاش انا نفرض روحي ونقول لا نتعامل معك بالذرع؟
1: انتم تتسموا من ركيزة المسرح وقتها، من ركيزة فرقة مدينة قفصة، الناس
0: ولو
1: اللي خدمتوا معناها أنجح الأعمال المسرحية في الفترة هذه
0: اللي هي معبية بالعديد والعديد من المبادئ اللي ما نجمش نتخلى عليها، ما نتخلاش عليها في فترة من الفترات، لا لشيء إلا لكوني أنا وليت محطوط معناها نقول أنا في أنكاز. أنا رأو نحكي لك على تفكيري الخاص، الكلام اللي نقول لك فيه توكي رأو يلزمني أنا في شخصي، ما يلزمش حتى إنسان، كل إنسان حر ينجم يعبر كيما يحبه. انا حسب مفهومي انا انسان ما عادش عنده رغبه في التعامل معاك، ربي وجهه خير تو سامبلومون.
1: لكن انتم نجحتوا،
0: نجحنا والحمد لله، نجحنا كجروب ونجحنا كفريق.
1: كان سجلتوا فشل في واحد من الاعمال ممكن نعطوه الحق ولا نعطوا الحق لاي انسان انه معناه يتخلى عليكم والا ما عادش عنده رغبه في التعامل معاك، لكن انتم خدمتوا اعمال بقات معناها اعمال خلت بصمه فارقه.
0: لا معقول المسرح. معقول باعتباره هو المدير باعتباره هو المسؤول الأول والأخير على المركز تاع الفنون الدرامية ومسؤول على الأعمال اللي باش تنتجها المركز تاع الفنون الدرامية والرقحي. بتاتر هو إلى فولو نقول أنا شونجي دو كاب، حب يبدل، حب يمشي من ثنية لثنية أخرى، وتاتا رؤية خاصة به. ينجم يكون غلط، راو ينجم يكون غلط على طول، واقترف غلطة لا تغتفر، واقترف غلطة كبيرة يسجلها له التاريخ. يعني ايش قلت لك انا في الاول، بكل قلت كراو الانسان يخطئ ويصيب. ينجم يكون كانت عنده استراتيجية جديدة المركز فنون درامي والرقحي كيفاش باش يكون مستقبلا من حيث الانتاجات المسرحية والانتاجات الاخرى، لان مركز فنون درامي ما عادش كيما فرقة الجهوية. فرقة الجهوية فعناصر مكون، الفرقة مكونتها عناصر، متكونة من عناصر، لكن مركز فنون درامي والرقحية لا، فيه برشا اختصاصات، فيه الكتاب المسرحي، فيه السينوغرافي، فيه الاستاج، معناها متفرع الاختصاصات، بما فيه وحدة إنتاج مسرحي، يعني وحدة من الوحدات المكونة لمركز فنون درامية ورقحي. بتتر هو استراتيجي اللي شافها للمركز مستقبلا، على نقول أنا مثلا على مدى 10 سنين يلزمها تكون هك وتكون هك وتكون هك، ويحب يقطع مع الماضي بشي يبدأ مع جدي. ربما راني نجي نخلق له في أعذار، وإلا نخلق روحي أنا في أعذار باش نهرب من السؤال. أنا سؤال رو نواجه، أما رو من وجهة نظري أنا ومن قناعاتي أنا الشخصية، ربما شاف حاجة أخرى. وأنا من شيرتي زادة ما نكذبش عليك، المبادئ اللي تربيت عليها واللي كبرت عليها ماذا بيا نحافظ عليها باش نكون صادق مع روحي اولا، ثاني نكون متصالح مع روحي. إيه انت انسان ما عادش حد يخدم معاك، كيفاش تحبني نخدم معاك؟ تجيني تقول لي ما عادش عندي رغبه في التعامل معاك، نقول لها لا لا خايب جاه ربي خلينا نخدم معاك. انا ما نقبلهاش على نفسي، قولي سميها اورجوي، سميها من عرش خشم، سميها اش تحبي تسميها، اما ما نقبلش على نفسي انسان غير راغب في التعامل معايا، حتى ولو كان عندها الفضل الكبير في صقل موهبتي وفي الدفع به الى الامام في الميدان. يا اخي انا شنو باش نبدو نكذبوا يا اخي؟ سبحان الله، تو انا الميدان اللي خذيته نتاع المسرح وابدعت فيه وعملت فيه ما عملته كذا، يا جراسكي
1: ما انكرتش فضله،
0: لا انكر. واي انسان عمل معايا حاجه باهي الله يرحم والديه، واي انسان اساء لي والا فركس باش يسيء لي نقول اولا الله يهديه، ثانيا راني نخزر له للحاجه الباهيه اللي فيه باش نبقى انا ديما ايجابي مع روحي ونبقى ايجابي مع الناس. خاطر لو كان نجون نشدوا الحوايج الخايبه تفنى الدنيا، توفى الدنيا، ثم الباهي ثم الخايب. يا سيدي ميسالش اخزر البهيتي واخزر الخايبتي، وراه حتى نارني باهي كيف الناس، راه عندي الباهي وعنده برشا حوايج. عبد القادر مقداد عنده برشا حوايج باهيه، علاش ننكروا على الرجل البهاوه نتاعه؟ خايب هذاك هو خايب وموفي لا لا لا، مالي قيصر لقيصر. في فترة من الفترات عبد القادر بعض الناس في الفرقة سندها، علاش ننكروا هذا؟
1: رغم حتى غيابه على الساحة ومش موجود عنده سنوات، لكن الجمهور مازال التوا
0: كم حزة في قلبي وكم حزة في قلبي. تصوري انت
1: برشا ناس يسألوا عليه وحتى انه يحبوا يرجع، لكن هو
0: راهي خسارة كبيرة، راهي خسارة كبيرة للحراك المسرحي على مستوى وطني مش على مستوى جهوي. راهو سي انوم دو كاليبر في الميدان، راهو عندما يقول في الميدان.
1: قبلتوش بعد خروجه
0: من ما واتتش باش تقبلنا، حقيقة ربي ما نكذبش عليك، والله ما واتت باش نتقابل. أما لو نتقابل أنا وياه راهي تبقى ديما الابتسامة وتبقى ديما السلام عليكم مش حوالك ولباس ولباس، والله بصفاء. شنية أبريتو هي الأساس تاع المشكل؟ شنو ما ثمش مشكل، المشكل الوحيد وأنا ديما، وهذه راهي عادة، كنا ديما نتعاركوا في النص. وقت اللي يجيب لنا نص جديد، يجينا نص جديد ويقول أي باش نحلو ونقروا النص وباش نتناقشوا فيه وباش نزيدوا فيه ونقصوا فيه ونفيدوا فيه ونحو هذه ونقدوا هذه وكذا، تقع الخصومات وتقع سوء التفاهم وتقع زاد سوء الفهم للأشياء وتقع. أما نتعاركوا في الطاجين وما نقعروش، وعادي جدا. في عام 94 العمل اللي تعمل كما قلتي أنت وذكرتي لي بارشا من الأخيان والأخيات والزملاء والزميلات اللي ذكرتيهم توكي كل على النص هذاك، ما عجبناش، ماهوش في مستوى فرقة قفصة. احنا شفنا هكاك ما تفهمناش حاجة مانيش مقتنع بها ما نخدمهاش. رجوعا للانزواء وكما نقول انا عبد القادر مثلا جبد روحه ولا من حقه زاد، علاش ان نستكثر على الرجل حقه؟ من حقه باش ما عادش مثلا يخدم، ما عادش يحب يخدم. ولو انا قلت لك بين قوسين راهي خساره كبيره للحراك المسرحي على مستوى وطني، راهو معنا كنز خسرات البلاد. إذا كان باش نقول خلاف ذلك باش تولي فيها أو عندي غنيجاية ولا عندي لا لا لا والله بكل صدق الراجل تو هو على روح أنا على روحي. في وقت من الأوقات كان مديري من عام 94 ما عادش مديري لا عاد عند علي لا سلطة لا أدبية لا أخلاقية لا ما عنديش علي حتى سلطة. من نجم نقول كان الكلام هذا ومن اللي خرجت نقول كان في الكلام هذا لاني هذاك هو سبحان الله. يا اخي واحد يجي يقول لك ما عادش نحبك تخدم معايا.
1: الذكرى الطيبه والاثر الطيب والعلاقه ديما الذكريات الحلوه اللي كانت تلمكم واللمه والجمعاتكم واللي خلتكم تعملوا برشا اعمال ما زالت توا تنال
0: استحسان المشاهدين
1: وما زالت توا محبوبه من عند الناس وتتفرج فيها للناس معناها وما زالت لصالحه لكل زمان كما كنا نحكوا معناها حتى بعد 20 و 30 سنه الاعمال هذه باش تبقى حتى بعد 100 سنه باش تبقى
0: حتى بعد ما الواحد يموت على أقل تقدير خلى أثر ولا خلى بصمة هي هذيك تكفي تيزي في البركة.
1: هو الوقت تعدى فيه سعيد هولي فقط حبيت أن نرجع شوي هكا العمل لأن ما نجمش ما ننفوت وما نحكيش عليه. بارك رجل ساسي في منام تعروسي
0: في منام تعروسي
1: من هو أجمل الأدوار.
0: أيه هو اللي رجعني للتلفزة التونسية
1: معناه كان ما فماش دور يفوت لآخر تقريبا كان كلكم عندكم نفس الحضور تقريبا
0: يعني لباس الحمد لله
1: حاضرين في كل الحلقة موجودين. عمل زاد حلو برشا
0: أري شوف التجربة عندها قيمة والتمكن من شيء عندها قيمة وانت كي تبحث باش تكمل بعض المكملات زاد كذلك بطريقتك انت الخاصة أري عندها قيمة ونتيجتها الحتمية ما تكون كان كي هك. علاش قلت لك بليك راه ما ثماش دور لا دور كبير لا دور صغير. الممثل شي نجم يعطي في الدور الذكي هل ترى يعطي ديمونسيون اخرى
1: يمثل حلقه واحده لكن
0: يخلي الحضور عندنا ولا
1: صوره حلوه عندنا
0: وينجم واحد يخدم 30 حلقه ويعطوه دور بطول يتفرجوا فيه صحيح يشوفوه فك المده ذيك صحيح
1: مروره يكون عادي جدا
0: هكا هو وما عادش وثم اللي ياخذ لك دور صغير. توا نعطيك ان اكزامبل انا في تونس ولا كي نبدا مثلا البرا خارج قفص اللي عرضني كل واحد يقول لي راك تعجبني في حاجه معناها كل واحد جبت لي حاجه بالذات يقول لي اخويا انا هذه راني كي نشوفك فيها راني تعجبني انسيبتي العزيز ما عنديش فيها حتى شيء عندي فيها اباريسيون صغيره تاع 3 دقائق انسيبتي العزيز ب 30 حلقه 3 دقائق التو وين يعرضوني يقولوا لي اخي انت توكي تسكن في الغابه وما عندكش تلفزه خش تعمل يعني حتى الكلمتين اللي قلتهم يحفظوهم ويقولوهم لك والله نستغرب اما بعد نقول الحمد لله يا باريسيون صغيره ما عندهاش قيمه واللي وساعات يعرضك واحد يفاجئك به يقول لك يا اخي هز بربك الصندوق اللي هزه بجاه ربي ايش فيه اخي بالحق فيه تمر يعني تحير فيه كيوريزيتي المتفرج من خلال مشهد بسيط وساعات تخدم خدمه كامله ب 30 حلقه وتتعدى على الهامش السيره هنا بيرسو الحكايه في التمكن من الدور اللي يتعطى لك لا اعطيه حق انت مطالب دور عطو معناها خذيته اعطيه حق ينجح لكن نقول ان التلاصق والتناغم بينك وبين الشخصيه اللي باش تتقمصها يزمك تعيشها.
1: باش نسالك على لقطه برشا تعجبني في المسلسل نتاع منام تاع روسيه العشاء اللي
0: اي في العشاء نتاع الكونسومي
1: بيتو بالخبز
0: تاع الكونسومي وقت نخزر صالح جدي نقول له هاي كعبه الكونسومي كول هاني الكونسومي
5: واجب تات الماء نشربوا فيها ليدي اعطينا ورك ما دندون
6: نيراني قلت ليه زيديها في تتا محمسة بخسر
7: هكا نزيد المحمسة في الكونسومي حتى انا لشكون قاعدة نطيح في جهدي
6: لا الكونسومي قبل
5: هيا هيا هاي الكونسومي راهي كعبة الكونسومي قدك وصلت بالبيج بتاع فطوم
6: خليه يدوم فوالا
5: فوالا فتني فتفت الخبز وكول كيف نايف
0: صعيب ياسر الواحد بشي
1: تحس معناها اللقطة ما هيش تمثيل يعني إيه الجو هذيك واللي القعدة على الطاولة والمجموعة الكل تحس كأنه معناها عشاء متاع عائلة بالحق وناس يعرفوا بعضهم في اللحظة هذيك وفي لما هذيك ما هيش حاجة مصطنعة وإلى تمثيل
0: جوستما وهذيك اللي هنا تكمن في القوة متاع الممثلين ما هوش في النص موجود الطاولة في الصورة موجودة الاكسسوار موجودين كيف مبلي تو سا مهم ممثلين يا اما يفالوريزو القعد يا اما تعود قاعدة راتي انت تشوفي ما شاء الله اللي ملمومين على الطاوله شوفي شكون زاد شوفي شكون معناها شوفي البلاطو شنو اللي فيه الانغريديان تاع شنو يعني لهنا ديما الممثل راهو
1: والحميميه زادة بين الممثلين.
0: أكيد أكيد أكيد.
1: يبدو ناس يحبوا بعضهم وممثلين هكا متفاهمين.
0: أكيد.
1: الصورة تطلع حلوة والمشهد يطلع حلو.
0: أكيد. كل شيء مربوط ببعضه. راه وقت اللي نخدمه في عمل يلزم كيما التكنيسيان كيما الممثل كيما المنتج. يلزمنا كلنا إيد واحدة خايفين على العمل. الناس كل نحبوا العمل نحبوه ونضرب عليه. كل واحد يضرب عليه من موقع. سفيان الله يرحمه صديقي من أعز الأصدقاء سفيان شعري راهو. وكنت وين نطلع لتونس ديما حقيقة ربي راهو.
1: كان هو في التوضيب الركحي كان معناها يحكي
0: كان في الإنتاج بالك اللي هو من الأصل مدير إنتاج قبل ما يكون ممثل راهو مدير إنتاج راهو.
1: يعني هو اللي يوجه الممثلين.
0: لا ما يوجهش الممثلين مدير إنتاج هو اللي يشرف على إنتاج العمل ككل برمته بمخرجيه بممثلينه بتنقله بمصروفه بكشياته هو يشرف مدير إنتاج راهو سفيان شعري ولد سي الحبيب الشعري
1: الله يرحمه.
0: اي سي الحبيب وسي الحبيب عامل الفيلم تاع الفلاقه وعامل الفيلم تاع الفجر مع ناس كيفهم ممثل زاد حتى هو زاد ممثل باباه ممثل من الاصل ممثل معناها سفيان من اعز الاصدقاء كان شاد هو الانتاج مثلا تعمل نتاع روسي اي بيان تعمل نتاع روسي وكان نخدمه في امريكا موفرنا كل شيء
1: ومحلاها هيك الفيرما وكالزوج
0: آوي. اولا اللي تطلب تلقى ثانيا هو موفر لك اسباب الراحه الشيء اللي يخليك ما تنجمش تتكلم معه هذاك علاش خاصه العمل تاع عملنا نتاع روسيه تم في اجواء بصراحه ما نكذبش عليك وكاني ما عشتش في هوليود ما نجمش نحكم على حاجه من لكن نتصورها في اجواء هوليودي تنقل تري كونفور الاقامه تري كونفورتابل التوقيت مضبوط بشكل رهيب جدا البريفيزيون تاع الخدمه البلان دو ترافاي تاع الخدمه كل شيء مضبوط معناها عمل خدمناه في اريحيه كبيره ياسر خلاص 3 شهور يعني كي تشوفي انت من منتج للتكنيسيان للمخرج للممثل للسيناريست والعلمك راهي النصوص اللي قاعده تخدم السيناريوهات الناجحه مكثر السيناريوهات الناجحه راهو يكتب فيها انسان عنده قلم ما شاء الله راهو ما شاء الله اللي هو علي الواتي علي الواتي مش شوي يعني كاتب من كتاب السيناريو نقولوا حنايا على مستوى راقي في تونس على مستوى كبير ياسر خلاص كي تتجمع العناصر هذه راهو ينجم كان ينجح العمل اللي يخرج العمل يعني العمل اللي
1: وهذاك علاش العمل هذيك نتاع السنوات الفارطه خلينا نحكوا على السنوات الفترة الذهبية اللي نحن نحكو عليها ديما وديما نذكروها برشا حنين وديما نحكو عليها خطر بقت في حاضرة في أذهان الجمهور وعند الناس كله حتى كي تتعاود من ملوش منها نعاودوها نتفرجوا فيها ونحبوا ديما نتفرجوا فيها وحتى الناس اللي كانوا حاضرين اللي خدموا في الأعمال هذيك حتى حد ما ينساهم وحاضرين ديما في ذاكره الناس كل حبينا هكا نرجع شويه هكا معاك بالحنين نرجعنا لبرشا ذكريات
0: حتى اي يعني جبدناها منا ومنا شرقا وغربا
1: قاعده في ساعه معاك
0: بارك الله فيك عايش
1: خلي لك هكا الكلمه في الاخر المستمعين الناس اللي تسمع فينا الناس اللي تعرف حمادي عمار في الاعمال نتاعو خلينا نحكوا على المسرح وعلى التلفزه اكثر وعلى العمل الدرامي
0: لا معقول والله هي القاعده بالحق كما قلتي انت محلاها وخفيفه انا ما فقتش بها انا
1: اكثر من ساعه
0: خفت كي المره الاولى قلتي لي راهي حكايه ساعه خفت قلت ساعه الواحد يقعد يتكلم ساعه يا اخي نلقى روحي نتكلم اكثر من ساعه ماهوش ساعه ما فقتش حقيقه راهو مش رمي ورود ولا حاجه بالنسبه للحمادي عمار حمادي عمار عنده كما اي فنان موجود في تونس عنده احلامه وعنده طموحاته وعنده اماله وعنده مشاريعه نتمنى انا بالنسبه لي انا ان شاء الله نقولوا ربي سهل لنا في العمل هذايا اللي باش نحضرها ان شاء الله بقدره الله هو عمل مسرحي للرجوع الى الركح للرجوع الى الموطن نقول انا الموطن الام نتاعي اللي بديت
1: بيه كتابه ولا تمثيلا ولا اخراجا
0: كتابه وتمثيلا واخراجا على خاطر سبق عملت تجارب مسرحيه عملت مسرحيه الفتها وعملت لها الاخراج نتاعها عنوان تاعها فلسطين الجرح النازف وعملتها في دار ثقافة من منظور من بعد أخويا منصف بلدي صديقي هز العمل برمته كما هو شبيه لدار شباب شاركوا به في الملتقى الوطني تاع المسابقات خذ الجائزة الأولى ومن بعد رشحوا باش يكون هو الممثل تونس في اليوم العالمي للطفل اللي وقع في ألمانيا عام 87 ومشت تونس شاركت بالعمل تاع فلسطين الجرحى الناس. الفلسطينيين بيدهم اللي جايين حاملين القضية ودخلوا في المسابقة ما هزوش الجائزة الأولى. هزتها فرق الدار شباب بقفصة الجائزة الأولى وروحت به. يعني لباس الحمد لله عندي. نقول أنا
1: عندك القلم
0: لسانس ما نقولش عندي القلم، صعيبة كلمة عندي القلم، لكن عندي قليع وبرشة محاولات بين قصيرة وبرشة برشة كتابات. يعني قلت كتوكيب بصدد معناها أنها مسلسل بثلاثين حلقة يحكي على ليزاني كارونت في قفصة لهنا حسب مراجع حسب مراجع صحيحة تاريخية وحسب مستندات وكذا. معناها راه مش مكتوب هكاك من العدم، مكتوب بعد رشاش كبير وكذا بثلاثين حلقة زادة. إن شاء الله بقدرة ربي تو نقدموه للأهل الذكر ونشوفوا شي نجموا يعملوا معانا. هو العنوان تاعه عامل هجة، وثم برشة توكيف في قفصة توك يسمعوني إذا كان سمعوني ساعة خاصة الكبار يقول لك عامل هجة تو يفهموا مش معناها عامل هجة، اللي هي وقت اللي دخلت للألمان القفصة اللي هنا في الليزاني 41 وكيفاش أهل البلاد هربوا للجبولات وعملوا الخيم وعملوا كذا سموه عامل هجة ولوا يرخوا بعامل هجة. يقول له ضيف وقت اشتي يقول له قبل الهجة ولا بعد الهجة. يحكي على الأجواء تاع تاريخنا، تاريخنا الوطني اللي ما هوش مشوه تنجمي تقولي، وإلا اللي كان في وقت من الأوقات موجه وتوكية باش يرجع لمسارها الطبيعي للتصحيح فقط. على ثم برشة تواريخ الواحد يحاول باش يصححها حسب مستندات وحسب ما هو موجود وحسب ما هو مكتوب بالبينة والحجة، مش باش نغيروا مسار احنا كاك على كيفنا، مش يسايب الأمور. كذلك عندي إن شاء الله نقول أني قلت لك عمل مسرحي نحلم باش نخدمه، معناها وعندها يجي 6 سنين ولا 7 سنين راه مكتوب وحاضر وجاهز و... ان شاء الله نقدمه ان شاء الله نلقوا الدعم الكافي وكذا. هذه بالنسبه للاعمال. بالنسبه للسنة على بالك انت بيتك جينا ضيفنا عندكم لهنايا في مقر الاذاعه في قفصه وسجلنا مسلسل ب 30 حلقه اذاعي العنوان تاع ريح الشهيلي كاتب سي سامعلي، اي ان شاء الله باش يتعدى في شهر رمضان ان شاء الله. بعد رمضان ان شاء الله اذا كان كتب وسهر ربي زاد كذلك عندي مشروع باش نصور سيت كوم مع الوطنية ان شاء الله كان كتب وسهر ربي وربي سهل ان شاء الله. معناه سعدت بلقائك، سعدت بالقعدة الجميلة محلاها تهبل القعدة هذه. ان شاء الله ما نكونوش ثقال على المستمعين نتاعنا ان شاء الله.
1: فرحانه برشا وسعيده بمصافحتك وبحضورك معايا.
0: شكرا.
1: تمنيت راي اللمه هذه والقعده هذه صارت من قبل. تنورنا في كل وقت واسمك راهو حاضر عند الجمهور وعند الناس كل. نتصور برشا راهم يسمعوا فينا توا باش يعرفوا اللي حمادي عمار راهو معناها ما شاء الله تاريخ كبير بين كره القدم البدايه والمسرح والتلفزه
0: والموسيقى والموسيقى والسينما, والسينما وكل شيء.
1: ما سمعتش صوتك ما غنيتناش.
0: جميع الفنون
1: الايقاع نعزف الايقاع.
0: لا لا لا إيقاع يا بنتي أنا آلات الإيقاع هي المغروم بها يا بنتي.
1: كان قلت لي قبل أنا جبنا
0: حاجة إن شاء الله. إن شاء الله في لقاءات أخرى إن شاء الله. كان كتب وسهر ربي سعدت بلقائكم بالحق بالحق والله كانت قاعدة جميلة وإن شاء الله في لقاءات أخرى إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله. نورتنا بحضورك اليوم في رحلة الحنين. يعطيك الصحة لحضورك معنا خاطر جيت بحذانا وجيت بالزمة باش تحضر معنا وباش تنورنا وباش تنور مستمعينا. حكينا معنا برشا ذكريات وبرشا حنين ولو إنه ما حكيناش على المسيرة كله وعلى على الأعمال الكل. كان لخصنا شوية المسيرة
0: شوي شوي شوي شوي.
1: إن شاء الله تجيب أحذانا مرة أخرى
0: إن شاء الله
1: سيدي.
0: إن شاء الله
1: نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله في أعمالك القادمة وإن شاء الله,
0: إن شاء الله رب.
1: ربي يوفقك وربي هكا يعطيك اللي تحلم وتتمنى به الكل خاطر هو الإنسان ديما يحلم ديما يحب هكا برشا حاجات يقولك باللي عملت
0: أكيد. العشر
1: نتاع اللي نحن
0: صحيح صحيح صحيح, صحيح صحيح صحيح ويرحم والديك يرحم والديك ويرحم والدي المستمعين اللي سمعونا.
1: يعطيك الصحة فرحانة برشا بحضوركم معايا. شكرا لكم مستمعينا تحية لكم إن شاء الله في رحلة قادمة من رحلة حنين في أمل الله.
8: إذا تقفص مرايا تتكلم مرايا تتكلم
9: إذا تقفص إذاعتكم الأخبار.
10: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقفصة محمد سنيحة في تصريح للإذاعة أفاد بأن مؤسسات التكوين المهني الخاصة بقفصة ستوفر خلال السنة التكوينية الجديدة 17 اختصاصا موزع على 3 مستويات تأهيلية. أعلنت محضنة والمؤسسات بالقصرين عن فتح باب الترشح للمشاركة في دورة تكوينية جديدة في مجال ثقافة بعث المؤسسات، وذلك في إطار دعم أصحاب الأفكار المشاريع والمبادرات الشابة ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للإنجاز. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يؤويه، تحتضن تونس من 26 إلى 29 من سبتمبر الحالي بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال سواس، بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال سواس من مختلف القارات. أعلن المكلف بتسيير ديوان وزير السياحة وجيه خليفة أن الإعداد لتظاهرة تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027 قد انطلق، كما أشار إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن برنامجها. جاء ذلك خلال ندوة حوارية انتظمت يوم الأربعاء بالحمامات ضمن فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وخصصت لمناقشة دور الإعلام السياحي في الترويج للوجهات السياحية. أفاد مدير التصرف في منافع النظام القاعدي بالصندوق الوطني للتأمين على المرض كريم الرمضاني بأن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد بيوم 30 من سبتمبر الحالي، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة بيوم 30 من نوفمبر القادم. وأوضح أنه يمكن إيداع المطالب مباشرة بالمراكز الجهوية والمحلية ودور الضمان الاجتماعي ودور الخدمات الإدارية أو عن بعد عبر المركز الافتراضي أوكنام. تقود بريطانيا وفرنسا والسويد ودول أوروبية أخرى حملة دبلوماسية للضغط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتجديد موقفها من إسرائيل في ملفي توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وإرهاب المستوطنين، فيما تتزايد في إسرائيل المخاوف من اتساع العقوبات الاقتصادية لتطال شركات وأعمال تنشط داخل الخط الأخضر. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
11: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: وصايا الحكماء. الحكماء هم ضمير العصور المتتابعة، استطاعت أفكارهم أن تكون قنديلاً تزدان به مصابيح الحياة. المرأة.
0: تعالوا معاً نتعرف إلى ماذا يعني الفيلسوف. هل الفيلسوف هو الحكيم؟ وهل الحكمة من الفلسفة؟
2: الفلسفة هي الحكمة، أو فلنقل هي ابنة الحكمة.
0: الفلسفة هي كلمة يونانية قديمة تعني محبة الحكمة، أي إن الفلسفة باللغة اليونانية مرتبطة بالحكمة.
2: الفلاسفة إذن هم الحكماء باللغات الإنسانية القديمة، وقد انتشر الحكماء الفلاسفة الذين تركوا البشرية تراثا حكيما لا نزال نستزيد منه حتى اليوم.
0: العلماء والحكماء العرب لم يكن لهم أن يقدموا ما لديهم من معرفة وحكم إلا بإتقان اللغة اليونانية القديمة.
2: قام الحكماء العرب بترجمة أشهر كتب العلوم وأيضا كتب الحكمة إلى اللغة العربية، فحققوا إنجازا ملحوظا وساعدوا في نقل الثقافة الإغريقية إلى العالم.
0: واستفاد الحكماء العرب من حكمة اليونان فأضافوا إليها ولمعوا في علومهم وتمكنوا من نقل الحكمة إلى العالم.
2: ظلت كلمة الفلسفة بمنطوقها اليوناني القديم تستخدم حتى اليوم في أنحاء الثقافات كافة، لكن الفيلسوف هو الحكيم، ووصايا الفلسفة هي
0: أيضا وصايا الحكماء.
2: أحب الناس ما قاله الحكماء ونقلوه إلى لغاتهم وترجموها، كما توافقت الثقافة الشعبية العربية مع الفلسفة.
0: ومن هنا ظهرت الأمثال الشعبية في الثقافة العربية، ينتمي أكثرها إلى الناس الذين يتكلمون فيما بينهم باللهجات المشتقة من اللغة العربية.
2: الأمثال الشعبية هي أيضا أقوال مأثورة، لكنها مصاغة بلغات المخاطبة عند الناس.
0: على كل، فالوصايا شأنها شأن الأقوال المأثورة، شأن الأمثال الشعبية هي سهلة التداخل.

0: التعامل بين الناس.
1: لذا فإننا حريصون في هذه الحلقات على أن نقدم الوصايا التي تحمل المعاني نفسها والسمات نفسها للأمثال الشعبية.
0: وخير الكلام ما قل ودل.

0: الكثير من هذه الوصايا قيلت في مناسبات لا يعرفها أحد.
1: اختفت أسرار الوصايا وبقيت هذه الوصية شاهداً على تصرف الإنسان وعلى أفكاره،
0: أي إن الأقوال المأثورة، الوصايا، الحكمة وصلت إلينا من دون تفسيرات، وهي سهلة لا تحتاج إلى تفسير.
1: وصايا حلقة اليوم موجودة في نصوص أدبية كتبها الكاتب البريطاني ويليام شكسبير، الذي يمكن اعتباره فيلسوف الثقافة البريطانية.
0: شكسبير اهتم كثيرا بالمرأة في أعماله الأدبية، وعندما نتعرف إلى هذه الأقوال فهي ليست وصايا حكماء بقدر ما هي وجهة نظر.
1: نعم، الحوار الأدبي يحتمل التأويل، لأن المرأة حين يتكلم فإنه لا يصوغ نظرية،
0: وما يقوله الفلاسفة والحكماء في المرأة يحتمل التأويل، وهو أقرب إلى وجهة نظر.
1: يقول شكسبير على لسان أحد أبطال مسرحية الملك لير حول المرأة:
0: في رأس المرأة فكرتان، إنها تريد كل شيء ولا تعمل أي شيء.
1: نريد أن نقول إن مثل هذه الآراء تحتمل ألا تكون عامة، فعندما قال الحكيم المرأة فهذا يعني كل النساء،
0: أو أغلب النساء، أو الكثير من النساء.
1: كأن نقول إن مواليد برج العقرب جميعهم من أصحاب العناد، السلوك الإنساني لا يعمم.
0: أنا يا زميلتي من برج العقرب، يمكن لمثل هذه المقولة أن تنطبق أيضا على الكثير من الرجال، وغالبا ما تغير الثقافة من سلوك أصحابها أو صاحباتها.
1: وبالتالي فإن هذه المقولة قد تصلح عامة على النساء وليس على كل النساء.
0: يردد النساء مثل هذه الأقاويل ويعتمدون عليها لأنها صادرة من مفكر من طراز ويليام شكسبير،
1: خصوصا بالنسبة للمرأة. وستكون هذه الحلقة خاصة بما ردده الكاتب في المرأة بشكل عام.

0: أغلب أبطال مسرحيات شكسبير من الرجال، من علية القوم والحكام.
1: هؤلاء الرجال تحوط بهم نساء من الأعمار كافة، الأم، الحبيبة، الإبنة.
0: وكثيرا ما قال هؤلاء الرجال أقوالا في النساء.
1: لقد قارن أبطال شكسبير بين المرأة والمعادن، وخصوصا الذهب، ذلك المعدن الثمين.
0: الذهب معدن لا يتفاعل كيميائيا مع أي معدن آخر أو غاز أو سائل، ويظل طيلة الدهور ذهبا.
1: إنه معدن أصيل لا يتغير. أما المرأة عند ويليام شكسبير فهي كائن حي إنساني تتغير بحسب وجود الذهب من حولها.
0: لذا فإن أحد أبطال شكسبير قال في مسرحية عطيل حول المرأة:
1: بالنار يختبر الذهب، وبالذهب تختبر المرأة، وبالمرأة يختبر الرجل.
0: إنه قول جاد مرتبط بالتحولات بالكيمياء.
1: مسرحية عطيل تدور حول قسوة الغيرة، الزوجة امرأة شريفة مخلصة عفيفة،
0: لكن الصديق يعجو استطاع أن يغير ما في قلبه ضد عطيل بأن جعله يشكك في زوجته.
1: ومن هنا جاء المعنى إن النار هي الشيء الوحيد الذي يمكن من خلاله اختبار الذهب.
0: فعند درجات حرارة عالية ينصهر الذهب ويعاد سبكه وتشكيله بحسب ما يريد صانع الذهب.
1: والذهب هو مختبر المرأة. الكثير من النساء يعشقن الذهب. في تشكيلات الذهب يعني الثروة والقوة ورمزا للحب.
0: هلذا فإنه يمكن قياس المرأة بحسب حبها للذهب، وكيف يمكن ترويضها مثل ما حدث في مسرحية ترويض النمرة.
1: والنساء هن مختبر للرجل، فهناك رجال لا تفهم مقاومة إغراء المرأة، يقدمون لهن الهدايا من أجل استمالتهن، وهذا هو المعنى.

0: هناك قول مأثور قرأناه في مسرحية ترويض النمرة لويليام شكسبير.
1: هذه مسرحية ساخرة، لكنها مليئة بالمعاني الإنسانية العميقة،
0: خصوصا حول العلاقة بين الرجل والمرأة.
1: الكاتب البريطاني ديفيد هاربرد لورنس يقول إن كل ما عدا العلاقة بين الرجل والمرأة هو علاقة ثانوية،
0: أي إن العلاقات الأساسية في حياتنا هي علاقة الحب بين الذكر والأنثى، إنها علاقة ذات مفاهيم خاصة.
1: نعم، فلا يمكن أن نجد في أي علاقة أخرى ما نجده في العلاقة بين المرأة والرجل.
0: ورغم ذلك كان الكثيرون من الحكماء يتفادون الحديث عن المرأة. يرى الحكيم أن عليه أن يتكلم في الفكر، في الروح والمعنى،
1: لذا يتفادى الحكماء إطلاق وصايا عن المرأة.
0: شكسبير أديب في صورة كاتب مسرحي، وفي المسرح مثلما في الحياة هناك المرأة في مقابل الرجل.

0: اعتدنا أن الوصايا والأقوال المأثورة أن تكون خير الكلام ما قل ودل.
1: في نصوص الكاتب ويليام شكسبير هناك عبارات طويلة مثل قوله حول المرأة.
0: يقول شكسبير على لسان أحد الرجال هذا القول المأثور:
1: تحب الفتاة وهي في سن 14 لتتسلى،
0: وتحب في سن 18 لتتزوج،
1: وتحب في سن 30 لتثبت أنها ما زالت جميلة،
0: وتحب في سن 40 كي لا تفكر في الشيخوخة.
1: هذا وصف أحوال المرأة العاطفية في زمن شكسبير منذ 5 قرون، وهذا قد ينطبق على أي امرأة في العصر الحديث.
0: إنه مجتمع ريفي مرتبط بعصر الإقطاع، حين كان حاكم المقاطعة يسيطر على مقادير الناس،
1: لكنه الحب أيا كان الزمن والمكان والمرأة.
0: فما إن تبلغ الفتاة سن 14 حتى تتوق إلى الحب، وفي هذا الحب المزيد من التسلية.
1: لكن الحب الحقيقي عند المرأة يأتي في سن الزواج، سن المسؤولية لدى أغلب الشعوب، سن 18.
0: المفروض أن المرأة تتزوج وتخلص لزوجها، وأن أغلب البنات يتزوجن في هذا السن.
1: هذه كانت أقوال ويليام شكسبير في المرأة، أقرب إلى الوصايا حول المرأة. فالمرأة كائن موجود في كل العصور، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. كنتم مع وصايا الحكماء، إعداد محمود قاسم.

نزعل ونرضى يحن قلبي ليهم بلا راتي نرمي الزعل ونجيهم. نزعل ونرضى يحن قلبي ليهم بلا راتي نرمي الزعل ونجيهم. ساعات نملى يدي وساعات نزعل لين نوصل حدي، نداري الزعل في خاطري ونعدي ويغلب القلب الشوق ويناديهم، ونبقى في حيرة بين جزري ومدي وموجي تكسر في حضن شاطيهم. نزعل ونرضى يحن قلبي ليهم بلا راتي نرمي الزعل ونجيهم. بعد حيرتي نقربهم وقبل السلام بنظرتي نعاتبهم، بعد حيرتي نقربهم وقبل السلام بنظرتي نعاتبهم، ينادوا بحنان بلهف تنجاوبهم وتبرد مواجحهم نمد وديهم، غوالي علي وخاطري شاربهم، نموت بالعطش إن كان ما نرويهم، نموت بالعطش إن كان ما نرويهم. نزعل ونرضى يحن قلبي ليهم بلا راتي نرمي الزعل ونجيهم.

0: إذاعة قفصة معك،
1: راديو قفصة.ان. بوح الحروف، أعداد إيمان الصليطي، تقديم ليلى إبراهيم. الحياة مسرح تتمايل فيه الأقنعة بين مخلص بملامح صادقة وبريق عين يفيض بالوفاء، وبين متلاعب يتقن فن الخداع. فكن حذراً واكتشف حقيقة هذه الأقنعة تحت الأضواء الخافتة عندما يظهر الوجه الحقيقي، وتمسك بالوجوه المخلصة التي تمتلئ حباً لشخصك أنت فقط. أما تلك الوجوه المتلاعبة فابتعد عنها، والتي تخفي وراءها مآرب لتحقق مصلحة ما من ورائك. حينها ستتأكد بأنك ستكون بخير. بوح الحروف.
2: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم.

Hunt.

يلا اتنهد يقولوا مالك مشغولة ايه هي.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
3: معمارنا
2: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية. القباب بين القداسة والرمزية.
4: اشتهر التراث المعماري التونسي على مر العصور بوجود القباب في تصميم البنايات في المعابد والقصور والمقابر وغيرها منذ ما قبل التاريخ في الكهوف والمغارات إلى أن ازدهرت في العهد الخراساني والعهد العثماني، حيث تنوعت التقنيات والزخارف والأشكال والألوان، وهذا شكل أهمية تراثية عالية. فنجد أنواعا عديدة من المعالم ذات وظيفة دينية أو سكنية أو تجارية، وتتميز هذه البناءات بعديد الخصائص التاريخية والتراثية، لعل أهمها الأسقف والقباب كأهم عناصر معمارية بوظائف مختلفة في المساجد والجوامع والقصور والمدارس والمتاجر وحتى المقابر. أما بالنسبة للمكونات المعمارية للقباب فتحدثنا عنها الباحثة في التراث والمعمار الإسلامي عايدة العذاري.
5: المكونات المعمارية متاحة بسيطة، نلقاو قاعدة المربعة، نلقاو فوقها الرقبة، مناطق الانتقال من الشكل المربع إلى الشكل الدائري التي يمكن أن تتخذ أشكال مختلفة مثل الطاقات الركنية، المثلثات الكروية، المقرنصات، وبعدها نلقاو المناطق الانتقال رقبة المثمنة والرقبة الاستوانية، وفي الأخير الشكل الخارجي للقبة تعطيه الطاقية التي تعلو سطح المبنى. الوظيفة متاع القبة هي بالأساس وظيفة نفعية، معناها حماية البناء من العوامل الطبيعية، ولكن نلقاو عندها أبعاد أخرى مثل تركيز الحرارة مثلا في الحمامات، والتهوئة، الإنارة، قد نلقاو فيها النوافذ التي تدخل الهواء والنور داخل فضاء المبنى الداخلي، ونلقاها ساعات تلعب دور العلامة أو الرمز داخل البادية أو المدينة، معناها سي ان روبير على ليشيل اوربان. نلقاوها زادا محمل للزخارف المعماريه الهندسيه النباتيه الكتابيه، وهي كذلك محمل للنقائش التاريخيه، نلقاو فيها اشرطه كتابيه نقائش تاريخيه، ونلقاوها زادا عندها ابعاد رمزيه خاصه داخل المباني الدينيه.
4: وقد استخدم الرومان في بلادنا القباب لبناء معابدهم وحماماتهم، واستخدمها البيزنطيون في بناء كنائسهم وأضرحتهم، ووجدت القباب في العصر الإسلامي أيضا من خلال التقنيات المعتمدة في الشرق وانتقالها عبر الفتوحات الإسلامية من خلال مزجها بالتقاليد المعمارية المحلية المتجذرة في بلادنا. بالنسبة للترب وهي نوع آخر من المباني الجنائزية، حيث نجد القبة تعلو قبور الأعيان والحكام، وقد تضم قبور حاشيتهم وأقاربهم وقبور خدمهم، ونجدها خاصة في مدينة تونس، فتجد بها قاعة الضريح التي تعلوها القباب دلالة على الفخر والتمجيد للمتوفى بعد مماته. كما نجد معالم أخرى تعلوها القباب كالمعالم المائية الأسبلة وغيرها التي توفر الماء لعابري السبيل، ونجدها بجانب الأبواب أو في مفترق الطرقات في المدن العتيقة، يتم تشييدها من قبل كبار المسؤولين والأعيان، تستخدم في توفير المياه للمسافرين، وترمز المياه فيها للحياة، فتعلوها القباب لأهداف رمزية وجمالية،
5: وتستخدم لتوفير المياه بطبيعة للمسافرين، ترمز المياه فيها إلى مصدر الحياة، وهي مذكورة في القرآن ونؤكد وجودها في الجنة، وبالتالي يفسر ذلك الاحتفاء بهذا النوع من المباني المائية وتغطيتها بالقباب.
4: في حين نجد أن للقباب في الحمامات وظيفة نفعية، حيث تحافظ على تركيز الحرارة داخل الغرفة الباردة وتساهم في توزيعها توزيعا محكما.
5: نغزر للأبعاد متاع القبة داخل هذه المعالم المستعملة في ممارسة طقوس الطهارة الكبرى، في علاقة بقرب هذه المعالم العمومية من المساجد، وإدراج هذه الجوامع داخل المركبات المعمارية التي تحتوي الجوامع والمساجد.
4: أما في المعالم الدفاعية فنجد القباب فوق الأبراج والحصون والأبواب وتتخلل واجهاتها، كما تتمركز فوق غرف إطلاق النار في حالة وقوع هجوم من العدو،
5: وهي غالبا دائرية الشكل لتعزيز الرؤية الشاملة للمناطق المحيطة بالبرج أو بالباب. وتحتوي هذه المنشآت على فتحات في شكل ثغرات، واستخدام القباب لتغطية هذه الكتل المعمارية هو أمر وظيفي بحت، فهي تجعل من الممكن توزيع الدفعات والصدمات بشكل موحد نحو جدران البناء وتتكيف مع الصدمات. لكن كان نغزر للقباب هذه في علاقة بدورها التمجيدي للأمير والسلطان، نلقاو أن القباب هذه يقف تحتها الأمير عند استقبال ضيوفه وعند القدوم من الحروب المنتصرة وعندما يخاطب الناس، وبالتالي تصبح القبة ذات رمزية، معناها تشير إلى القوة والسلطة، خاصة عندما نجدها أيضا فوق قاعات العرش أو فوق غرف نوم الحكام.
4: بالنسبة للمعالم النفعية التجارية، نجد القباب في معاصر الزي لأن القبة تساهم في توفير عناصر حرارية ملائمة تحافظ على الزيتون من التخمر. نجدها أيضا فوق الأفران التقليدية لصناعة الجير والآجر والخزف، وهنا القبة تساهم في تركيز الحرارة فوق غرف الحرق وتحويلها إلى جير أو آجر مشوي. فالقبة عنصر يمثل الشكل الدائري، وهي ذات وضوح هندسي خلاب وتأثير جمالي عقلاني، وهي عنصر معماري رئيسي في معمار العالم الإسلامي، خاصة المعالم الدينية، واستخدامها يرمز غالبا إلى الاتصال الروحاني مع السماء للأشخاص المتدينين الذين يعبدون ويصلون في دور العبادة من مساجد وجوامع. بالنسبة للترب، فنجد القبة في المعالم الدينية دائرية الشكل شبه كروية، تعلو فضاء القبة فضاء مربع نجد فيه المحراب داخل بيت الصلاة في المسجد أو الجامع، وهو الفضاء الأكثر رمزية مما يعطي هذه المساحة قدسية. نجد القباب داخل المعالم الجنائزية، حيث المباني التي تضم رفات الصالحين وتمارس فيها الطرق الصوفية،
5: وعادة ما يكون المبنى مقر إقامة الشيخ مع أقاربه ورواد طريقته، وقد يضم قبره بعد وفاته ويصبح بعد ذلك مزارا لرواد الطريقة بعد وفاته. وتعلو القبة الفضاء الرئيسي داخل فضاء الزاوية، وهو قاعة الضريح التي تضم غالبا قبر الولي الصالح. وفقا للمعتقدات الشعبية، يتم الاحتفاء بشخصية الولي خلال حياته وكذلك بعد وفاته، وهذا ما يفسر الممارسة الشعبية للتبرك بهذا الشيخ الولي الصالح. وتصبح القبة بعد ذلك مظهرا فخريا وتمجيديا لشكل من أشكال الإسلام الشعبي المنتشر على نطاق واسع في البلاد الإسلامية وفي بلادنا بالطبيعة. بالنسبة للترب اللي هي نوع آخر من المعالم الجنائزية، هي تعلو قبور الأعيان والحكام، وقد تضم حاشيتهم قبور حاشيتهم وأقاربهم وخدمهم، وهي منتشرة أيضا في بلادنا خاصة في مدينة تونس، وهي تضم أيضا قاعة ضريح يعد بناء القباب فوقها مظهرا فخريا للمتوفي وتمجيدا له بعد مماته.
4: وقد ذكر لنا المهندس المعماري بالمعهد الوطني للتراث مدير محافظة مدينة تونس منتصر جمور أن للقباب أدوارا هندسية ارتكازية للتسقيف فضلا عن دورها الجمالي.
0: كان عندها دور هيكل المكون والحامل للمعلم هذاك، وتزيد كذلك كيف يتم استعمالها فيه اللي هي تكون ظاهرة من الخارج للعموم، كذلك عندها أبعاد أخرى اللي هي باش نوريه اللي يراه المعلم هذاك عنده قيمة كبيرة مثلا تراثية واللي هو ذات أهمية كالمعلم هذاك، يتم استعمال القباب اللي هي ذات الحجم الكبير، وتنجموا نلقاوها مكسوة بالقرمود وكل لمزيد جلب انتباه معناها من الخارج. من الداخل كذلك تكون فما القباب العادية اللي هي متواضعة الديكور كما قلوا احنا الزخرف اللي فيها، ونلقاو العديد من القباب الأخرى اللي هي فيها مكسوة بالنقشة معناها من داخل اللي هي نسميها بالعامية متاعنا النقشة حديدة كما قلوا، نقش على الجبس هذاك اللي يجي تلقى قبة مظلعة وإلا قبة كروية الشكل وإلا بيضاوية الشكل، معناها مكسوة من الداخل منقوشة كلها بالنقش حديدة. والنقش حديدة هذه اللي هي بدأت من الفترة الحفصية وزادت ازدهرت مع قدوم الأندلسيين في الفترة العثمانية، والحرفة هذه موجودة بكثرة والديكور هذا نلقاوه موجود بكثرة في داخل المعالم التاريخية بمدينة تونس.
4: ويعود تاريخ بناء القباب إلى ما قبل التاريخ من خلال الرسم في الكهوف لأشكال الشمس والقمر، وغالبا ما تشير القبة إلى السماء. في عديد الأساطير ينظر إلى أن الكون قبو حجري، حيث الكهوف الأولى واعتماد الشكل الدائري لاستحضار الطاقة السماوية وحماية الإنسان من العوامل الطبيعية انطلاقا من المغارة وصولا إلى المعابد ودور العبادة.
2: كنتم مع القباب بين القداسة والرمزية، نص وإنجاز وصال الكسراوي.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقفصة محمد سنيحة في تصريح للإذاعة، أفاد بأن مؤسسات التكوين المهني الخاصة بقفصة ستوفر خلال السنة التكوينية الجديدة 17 اختصاصا موزعة على 3 مستويات تأهيلية. أعلنت محضنة المؤسسات بالقصرين عن فتح باب الترشح للمشاركة في دورة تكوينية جديدة في مجال ثقافة بعث المؤسسات، وذلك في إطار دعم أصحاب الأفكار المشاريع والمبادرات الشابة ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للإنجاز. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يؤويه، تحتضن تونس من 26 إلى 29 من سبتمبر الحالي بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال سواس بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال سواس من مختلف القارات. أعلن المكلف بتسيير ديوان وزير السياحة وجيه خليفة أن الإعداد لتظاهرة تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027 قد انطلق، كما أشار إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن برنامجها. جاء ذلك خلال ندوة حوارية انتظمت يوم الأربعاء بالحمامات ضمن فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وخصصت لمناقشة دور الإعلام السياحي في الترويج للوجهات السياحية. أفاد مدير التصرف في منافع النظام القاعدي بالصندوق الوطني للتأمين على المرض كريم الرمضاني بأن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد بيوم 30 من سبتمبر الحالي، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة بيوم 30 من نوفمبر القادم. وأوضح أنه يمكن إيداع المطالب مباشرة بالمراكز الجهوية والمحلية ودور الضمان الاجتماعي ودور الخدمات الإدارية أو عن بعد عبر المركز الافتراضي أوكنام. تقود بريطانيا وفرنسا والسويد ودول أوروبية أخرى حملة دبلوماسية للضغط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتجديد موقفها من إسرائيل في ملفي توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وإرهاب المستوطنين، فيما تتزايد في إسرائيل المخاوف من اتساع العقوبات الاقتصادية لتطال شركات وأعمال تنشط داخل الخط الأخضر. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة معك،
2: راديو قفصة.إن.
3: تجليات.
4: للتصوف لغته ومفرداته ومفاهيمه الاصطلاحية الخاصة التي تتبدى في ثنايا معارج الصوفية وأسفارهم الروحية، فتفيض بالأخيلة في بهجة صورهم الرقراقة وفيوض مشاعرهم وتأملاتهم المجنحة بالمواجيد والعرفان. وهذه المفاهيم الاصطلاحية 5 هي: وحدة الوجود، نظرية المعرفة، وحدة الحلول، وحدة الشهود، والغيبة. ونخصص هذه الحلقة للمفهوم الأول، ألا وهو وحدة الوجود. إن وحدة الوجود عند المتصوفة بالإسلام امتدت من القرن الثاني الهجري إلى القرن السابع، وهي عقيدة اعتنقها كبار الصوفية. بدأت كما يقول الدكتور مبروك الصادق السويسي فكرة بسيطة أو شطحة عابرة صادرة عن كشف وإلهام وليس عن تفكير وروية. ويعتبر ابن عربي الواضع الحقيقي لدعائم هذه النظرية، فالعالم في رأيه يتكون من ذرات روحية تسري فيها الحياة وتسبح بحمد الله، وهي تسمى الأعيان الثابتة، ولا تخلق من العدم بل تفيض عن الحق، وهذا الفيض مستمر ولا ينقطع حيث تتجمع الذرات الروحية لتؤدي إلى نشأة جسم ما يستمر إلى أجل مسمى، ثم تتركه لتدخل في تركيبة جسم آخر وفقا لمبدأ حكمة إلهية. وتقوم هذه العقيدة على أن الله موجود حقيقي، أي أنه واحد فعلي مؤثر ونافذ في كل شيء، إنه الوجود المطلق وكل ما عداه مظهر، فالعالم ظل له والوجود الحقيقي هو الحق. أما الموجودات فهي أوهام اخترعها العقل، ثم لا يجوز التفريق بين الخالق والمخلوق إلا باعتبارات يخترعها العقل العاجز عن إدراك الحقيقة، فالله في كل شيء وهو كل شيء. ويقول ابن خلدون إن وحدة الوجود نوعان: الأول إن ذات القديم كائنة في المحدثات، محسوسها ومعقولها متحدة بها في المتصورين، ولولا ذلك لكانت عدما. أما الثانية فكل الموجودات عدم في الحقيقة، لكنها موجودة في المدرك البشري فقط، ولا وجود في الحقيقة إلا للحق، لا في الظاهر ولا في الباطن. ويقول فريد الدين العطار في وحدة الوجود: أنت المعنى وظاهرك الاسم، فأنت الكنز والعلم كله طلسم، مرحبا بجلال الحضور ونور تلك الذات التي تسطع على كل ذرة من الذرات. إني أراك ذرة على ذرة في الطريق، وأراك العالم فثم وجه الله.
2: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

والأزهار وبعد الضياء ولا الظلمة والريق بعد سيدي مرار هاي هاي ما لها الدهر الخالي ولا دام للنبي والأنصار ولا دام للصحابة العشرة

يكسفن يركب وسير في مشوار يركب وسير برا النفطة حماك ما يتخلى صغار ورد الرياف عنه موصي

0: وأطل فجر من جديد،
1: فتناثرت كل الورود،
0: وعبقت من عطرها هذا الوجود،
1: وأطل قلبي من جديد
0: يرنو إلى الأفق البعيد
1: حيث

0: ترانيم الشروق، يكتبه أحمد بن سعيد الأزكي.
1: يقدمه أحمد بن درويش الحمداني وأحلام بنت سيف العتبي.

0: استيقظي أيتها الفراشات الجميلة، وحلقي فوق الربا، فقد أقبلت الشمس بالبشر والبشاشة.
1: قد استيقظت الفراشات البديعة، وحلقت الطيور الجميلة في الفضاء الرحب، مريحة بمقدمك أيها الصباح.
0: اعلمي يا شمسي العزيزة أن الناس عندما تستقبلني فهم في الأساس يستقبلونك أنت أيتها الشمس السعيدة.
1: سعادتي تنبعث من لقياك أيها السعيد.
0: إذا اجتمعت سعادتنا معا أصبح اليوم سعيدا مشرقا زاهيا،
1: وهذا ما نتمناه لكل عشاق الحياة، محبي النور ومستقبل الصباح.
0: نتمنى لكل من أصاخ السمع لنا بشرا وسرورا، محبة وسعادة، ويوما سعيدا.
1: أصدقائي أينما كنتم، صباح الخير.

0: أيها الأصدقاء، قال يحيى بن معاذ في مناجاته:
1: إلهي، يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي مع الأعمال، لأني أعتمد في الأعمال على الإخلاص، وكيف لا أحضرها وأنا بالآفة معروف، وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك، وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف.
0: أصدقاء الصباح، لنتضرع معا إلى الله تعالى وندعوه سبحانه وتعالى أن يجنبنا الخطأ والزلل، فاجتناب المعاصي يبعدنا عن غضب الرحمن.
1: أيها الأحبة، غفر الله لكم وطاب يومكم.

صديقي المستمع، متى آلمك عدم إقبال الناس عليك أو توجههم بالذم إليك؟ فارجع إلى علم الله فيك، فإن كان لا يقنعك علمه فإن مصيبتك بعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود الأذى منهم.

0: ترنيمة صباح.
1: صنت نفسي عما يدنس نفسي، وترفعت عن جد كل جبسي، وتماسكت حين زعزعني الدهر التماسا منه لتعاسي ونكسي. بلغ من صبابة العيش عندي، طففتها الأيام تطفيف بخسي. وبعد ما بين وارد رفه علل شربه ووارد خمسي، وكأن الزمان أصبح محمولا مع الأخس الأخسي. وقديما عهدتني ذا هنات آبيات على الدنيات شمسي، وإذا ما جفيت كنت حريا أن أرى غير مصبح حيث أمسي.
0: البحتري. صديق الصباح، تذكر.
1: تذكر.
0: تذكر صديق الصباح أن تتناول طعام إفطارك قبل أن تتوجه إلى عملك، فطعام الإفطار يساعدك على النشاط والحيوية طوال يومك. صديق الصباح، قال أرسطو للإسكندر وهو صبي: إذا وليت الملك فأين تضعني؟ قال:
1: أضعك حيث تضعك طاعتك.
0: كذلك أنت صديق الصباح، أين تضعك طاعتك؟ فحيث تكون طاعتك تكون أنت.
1: وتذكر أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

0: مر رجل ببعض العارفين وهو يأكل بقلا وملحا، فقال: يا عبد الله، أرضيت من الدنيا بهذا؟ فقال العارف:
1: ألا أدلك على من رضي بشر من هذا؟
0: نعم،
1: من رضي بالدنيا عوضا عن الآخرة.

0: الشمس تترنم.
1: حياتي أنت يا بنتي الصغيرة، وزهر أشتهي دوما عبيرة، جنون الشوق يخطف كل نومي، ولا يرضى سوى اللقيا سريرة. فيا لقياك ما أحلى جناها، ويا مغناك ما أحلى غديرة. فضوعي من عبيرك يا حياتي، فأنت زهور آمالي الكبيرة.
0: من رباعيات الحياة لمروان معماري.
1: قال بعض الحكماء: يا بني، ليكن عقلك دون دينك، وقولك دون فعلك، ولباسك دون قدرك. وقال: صحائف أعمالك جلدها بأجمل أفعالك.
0: أصدقائي، اعملوا لآخرتكم في هذه الأيام التي تسير كأنها تطير. أيتها الشمس، لنتذكر معا بعض ما حفظته الأيام.
1: ولما لا أيها الصباح العزيز، لنتذكر موقف أبي الحسن النوري، ما رأيك؟
0: نحن متفقان في كل شيء، لكن مواقف أبي الحسن النوري كثيرة جدا، وسنختار واحدا منها فقط، ومعك تكون البداية.
1: كان أبو الحسن النوري مع جماعة في دعوة، فجرت بينهم مسألة في العلم، وطال البحث وهو ساكت، فقالوا: لما لا تتكلم؟ فرفع رأسه وأنشد:
0: رب ورقاء في هتوف في الضحى، ذات شجو صدحت في فنني. ذكرت إلفا ودهرا صالحا، فبكت حزنا وهاجت حزني. فبكائي ربما أرقها، وبكاها ربما أرقني. ولقد تشكو فما أفهمها، ولقد أشكو فما تفهمني، غير أني بالجوى أعرفها، وهي أيضا بالجوى تعرفني.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: يا صاحب

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد.

اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة

سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم

اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في مقعد الصدق مع أهل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حنانا من لدنك وزكاة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله العلي الأعلى الوهاب، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يا خير الناصرين، يا عزيز يا مقتدر، انتصر لعبادك المؤمنين، فإنك تعلم ما حل بأمة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لها من دونك كاشفة

تستحيك إن جاء وصفك شامخا بسماء. يا سيدي كل القوافي تستحيك إن جاء وصفك.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله الذي لا يخيب من هداه، ولا يصيب من عاداه، ولا يفتقر من كفاه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة معتقدا أساسها، ممتحنا إخلاصها، نتمسك بها أبدا ما أبقانا، وندخرها لهول ما يلقانا. طبتم مستمعين الأحباء، طاب ممشاكم، تبوأتم من الجنة منزلا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم الصباحي اليومي والصبح إذا تنفس. نشعر أحيانا بثقل ذنوبنا وبعمق تفريطنا في جنب خالقنا، ويدب إلينا اليأس ونظن الهلاك واقعا بنا، غير أن رحمة الله أوسع وأبواب مغفرته مفتوحة على مصراعيها، تنتظر من يلجها ومن ينعم بروحها وريحانها. فكيف السبيل إلى مغفرة الذنوب ومحو الخطايا؟ أول السبل هو المحافظة على الصلاة وحسن أدائها. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا يمر بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات في اليوم، أيذهب ذلك درنه، أي وسخه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذه من المبشرات، إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فجعلت على رأسه وعاتقيه، فوق رأسه وعلى كتفه، كلما ركع وسجد تساقطت عنه. السبيل الثاني لمغفرة الذنوب وهو بسيط، إسباغ الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. السبيل الثالث الصبر على البلاء، فما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، أي وجع، ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى، قال: حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. السبب الرابع من أسباب محو الذنوب التردد على مجالس الذكر. قال عليه السلام: ما جلس قوم يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. وفي رواية أخرى للحديث يقول الملائكة: يا رب، إن فيهم فلانا عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم. قال فيقول تعالى: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الباب الخامس لمغفرة الذنوب مصافحة المسلم لأخيه المسلم. قال نبينا عليه أزكى السلام: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. الوصفة السادسة العفو عن الناس. وين ما أنت تعفي على العباد، وين ما ربي يعفو عليك. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. سابعا وأخيرا تقديم الصدقات للفقراء والمساكين، باب من أبواب محو الذنوب. قال عليه السلام: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقال: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. غفر الله ذنوبنا وستر عيوبنا وتقبل توبتنا وغسل حوبتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: والصبح إذا تنفس.
0: إذاعة قفصة. مراية تتكلم.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنفس الصبح وبدت بشائر يوم جديد، نرجو لكم فيه سعيا موفقا وعملا صالحا مقبولا وصحة وعافية في البدن والأهل والولد.

قال صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له شكرها، وما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له إن يستغفر، وإن الرجل ليلبس الثوب فيحمد الله فما يبلغ ركبته حتى يغفر له. هكذا قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يحثنا على شكر النعمة.

مستمعي الكريم، لا تغفل وكن من الشاكرين الحامدين فضل الله تعالى. إن الشكر للمنعم أمر واجب لحفظ النعمة، كذلك إظهار النعمة والتحدث بها على سبيل الحمد والشكر لا على سبيل التكبر والتباهي أمر واجب أيضا. وأما بنعمة ربك فحدث. لذلك نقول دائما ونذكر بعضنا البعض بنعم الله علينا التي لا تحصى ولا تعد. الشكر يفتح أبوابا مغلقة لله فيها على من رامه نعم، فبادر الشكر واستغلق وثائقه واستدفع الله ما تجري به النقم.

مستمعي الكرام، نور الله صباحكم بالخير والأمل. يقولون ثلاثة أشياء يجهل مقدارها إلا عند فقدها، ألا وهي الصحة والقوت والأمن. ونحن بفضل الله تعالى في أمن ورخاء، فمن أراد البركة لنفسه في صحته وفي ولده وفي ماله فليشكر لربه المنعم دائماً.

قال حكيم: عندما دخل إلى واحة لا تحوي إلا شجر التوت، وسبح عقله متأملا، قال: سبحانك ربي، يأكل الدود أوراق هذه الأشجار فيخرج لنا حريرا، ويأكلها النحل فينتج لنا شهدا، وتأكلها النعجة فتأخذ منها لبنا ولحما، وتتناولها الغزالة فتعطينا مسكا، مع أن عصارة الأوراق بعد الهضم واحدة، فيا لها من قدرة ونعمة على الخلائق أجمعين.

ومن نعم الله على عبده مشهد مطلع الصبح ومنظر الشمس وهي تنسلخ من الظلمة وتولد من جديد، منظر يريح النفس ويبعث فيها حب الحياة وحب العطاء. فالنور يرسل النور إلى القلوب فتصحو، والإنسان العاقل هو الذي يفهم ويتمعن في بديع صنع الله تعالى ويشكر، يشكر ربه، يشكر البارئ المصور ولا ينسى. مستمع الكريم، أقولها وأقولها، لا تغفل وكن من الشاكرين الحامدين. أيها الإخوة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين القلوب وجعل التحاب والتراحم من أسمى القيم الإنسانية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي غرس في النفوس معاني المحبة والإيثار وحب الخير للناس، وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم راحة قلب. نلتقي اليوم مع عقيمة تنير القلوب وتقوي أواصر المحبة بين الناس وتجعل المجتمع أكثر تراحما وتكافل. إنها قيمة حب الخير للآخرين، فما أجمل أن يفرح الإنسان لخير أصاب غيره، وما أروع أن يدعو للناس بالسعادة والتوفيق كما يدعو لنفسه. حب الخير للآخرين من أعظم علامات صفاء القلب وصدق الإيمان، فالإنسان قد يحب الخير لنفسه بطبيعته، ولكن سمو النفس يظهر حين يتمنى النعمة والنجاح والسعادة لغيره أيضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا الحديث يجعل حب الخير للناس ميزانا من موازين كمال الإيمان. وعندما يمتلئ القلب بهذه القيمة يختفي الحسد وتضعف الأنانية، ويصبح الإنسان مصدر دعم وتشجيع لمن حوله. فالخير لا ينقص بمشاركته، والنعم لا تقل عندما نفرح لوصولها إلى غيرنا. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حبا للخير لغيره، فقد كان يدعو لأمته ويتمنى لها الهداية والفلاح، ويحزن لضلال من ضل منها. ولما خرج إلى الطائف وتعرض للأذى والرجم، جاءه ملك الجبال يستأذنه في إهلاك من آذوه، فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. فكان يريد لهم الخير حتى وهم يؤذونه. ومن أمثلة ذلك أيضا ما كان بين الصحابة رضي الله عنهم من إيثار ومحبة، فقد كانوا يفرحون لنجاح إخوانهم ويساعدونهم ويقدمون لهم العون دون انتظار مقابل. وقد مدح الله الأنصار في القرآن الكريم فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فكانوا نموذجا رائعا لحب الخير والإيثار. اللهم طهر قلوبنا من الحسد والبغضاء، اللهم ارزقنا قلوبا محبة للخير فرحة بنعمك على عبادك. اللهم اجعلنا سببا في سعادة الناس ونفعهم. اللهم وفقنا لمساعدة المحتاجين ودعم الضعفاء ونشر المحبة والخير بين خلقك. اللهم آمين يا رب العالمين. إن حب الخير للآخرين لا يحتاج إلى أعمال عظيمة دائما، فقد يكون في كلمة تشجيع أو دعاء صادق بظهر الغيب، أو مساعدة بسيطة تخفف عن إنسان هما أو تعبا. وفي الأسرة يظهر ذلك عندما يفرح الأخ لنجاح أخيه، وتفرح الأخت لتوفيق أختها. وفي العمل يكون بدعم الزملاء وتشجيعهم بدل منافستهم بطريقة تفسد العلاقات. وفي المجتمع يكون بالمبادرة إلى الخير والمساهمة في نفع الناس. ومن أجمل صور هذه القيمة أن تدعو لغيرك بالتوفيق وأنت صادق القلب، فالملائكة تدعو لك بمثل ما دعوت به لأخيك. أحيانا يقع الإنسان في مقارنة نفسه بالآخرين فينسى نعم الله عليه وينشغل بما أعطي غيره، ولكن المؤمن يعلم أن أرزاق الله واسعة وأن نجاح الآخرين لا يمنع نجاحه، وأن فرحه بالخير الذي يصل إلى غيره هو دليل ثقته بربه ورضاه بقسمته. فعندما نحب الخير للناس نعيش بقلوب مطمئنة ونتحرر من ثقل الحسد وضيق المقارنة. حب الخير للآخرين من أجمل ما يزين القلوب ومن أعظم ما يبني المجتمعات على المحبة والتعاون. فلنربي أنفسنا على الفرح بنعم الله على غيرنا، ولنكن عونا للناس ومفتاحا للخير حيثما كنا. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا محبة وصفاء، وأن يجعلنا من الذين يحبون الخير لجميع خلقه. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم راحة قلب، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: صباحكم الخير أخوتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا تربية الماعز الدمشقي. تعتبر تربية الماعز بمختلف سلالاتها من أهم الأنشطة الفلاحية اللي يتوفر دخلها من المربي بتاع المواشي، وخاصة تربية سلالة الماعز الدمشقي. هي سلالة أصيلة ويعود موطنها الأصلي إلى بلاد الهند وإيران، وتنتشر خاصة في بلاد الشام، وين وقع الاهتمام بها واتباع برنامج متطور لتحصين نسلها. ويعود سبب انتشار السلالة هذه متاع الماعز الدمشقي في الشام وتحديدا في سوريا إلى تميز هذه السلالة بوفرة إنتاجها للحليب، وتميز هذا بولاداتها بكثرة التوائم وقدرتها على الفائقة على تحمل الحرارة المرتفعة للطقس. توشنية الخصائص متاع الماعز الدمشقي. عندنا الخصائص الشكلية، يتميز الماعز الدمشقي بكبر حجمه وكثافة شعره ولونه البني الغامق، أو لا يكون رصاصي أو لا أبيض. ويتميز هذا بوذنيه الطويلة المدلة على الجهتين متاع الوجه، إضافة إلى جسمها الطويل وقدرته على التناسلية العالية. الأنثى الماعز الدمشقي تتميز هذا بضخامة الحجم الضرحة، ويبدأ موسم التزاوج عند الماعز الدمشقي خلال شهر أوت وسبتمبر، فيما تكون فترة ولادته خلال شهر جانفي وفيفري. ثم بالنسبة لخصائص الماعز الدمشقي الإنتاجية، يتميز الماعز الدمشقي بمدة حياة طويلة توصل حتى 13 عام. الماعز الدمشقي يتحمل الحرارة المرتفعة توصل حتى 41 درجة، ويتحمز هذا البرودة اللي تهبط حتى 6 درجات مئوية. يتميز هذا الماعز الدمشقي بإنتاج اللحوم، وينتج زادة كمية كبيرة من الحليب معدل 800 كيلو في الموسم الواحد، وتمتد زادة مدة الحلب لحوالي 210 نهار في العام. تتميز الإناث متاع الماعز الدمشقي بإنجاب العديد من التوائم، توصل حتى الإنجاب 3 جديان في البطن الوحدة في 75% من قطيع الماعز. بالنسبة للعناية بالماعز الدمشقي، الماعز الدمشقي راه ما عندهاش خصوصية في التربية، لكن لازم الاهتمام بالتغذية بشكل جيد، وخاصة أثناء موسم التلقيح وأواخر الحمل وفترة الحلب الأولى. وعند التلقيح بالضروري باش تكون المعزة في حالة جسمية جيدة، باش تكون معدلات الإخصاب والتوأم عالة، ويكون ثم حجم أمثل للمواليد، ولازم تقديم أعلاف مناسبة من حيث القيمة الغذائية وفيتامينات حسب أعمار القطيع. من المهم زادة توفير مساحات مظلة تجنب لأشعة الشمس في الصيف والأمطار الخريفية، خاصة كي تكون أمطار قوية. يلزم توفير مصدر ماء عذب وتخصيص أحواض باش يقع تسهيل شرب الماء لكافة القطيع، وتركيز معالف كافية لكافة القطيع. زادة يلزم الاهتمام بتنظيف المزرعة، وكذلك توفير الراحة للماعز وتجنب الأمراض. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.

0: السادسة صباحا، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى المواعيد الإخبارية لنهار اليوم.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: في أخبار الجهة، المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقفصة محمد السنيحة يفيد بأن مؤسسات التكوين المهني الخاصة بالجهة توفر هذه السنة الجديدة 17 اختصاصا موزعة على 3 مستويات تأهيلية. ضمن برنامج التنمية المندمجة بولاية توزر، تنتظم بمدينة حزوة دورة تكوينية في قطاع تربية الماشية لفائدة قرابة 80 منتفع، وذلك إلى غاية 3 من أكتوبر القادم. على الصعيد الوطني، وزارة التربية نشرت أمس رزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة للسنة الدراسية الجديدة، والتي تضبط أجل إنجاز وإصلاح الاختبارات وفروض المراقبة والفروض التأليفية، إلى جانب أجل تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام. الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج تنطلق اليوم الخميس وتتواصل لغاية 31 أكتوبر القادم، بحسب مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي. لقاء جمع وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والإصلاح الجوارية بوفد رفيع المستوى عن مجموعة البنك الدولية، يتناول متابعة تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا المادة، إلى جانب مشروع النقل الهيدروليكي للفوسفات. مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر يدعو إلى إطلاق حوار وطني شامل حول لغة الإشارة في تونس بمشاركة مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية ومكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. أخيرا، وفي العالم، الأوضاع العسكرية في اليمن تشهد تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية في هذا البلد. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادمة يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: وين كن؟ إذا قفصة معاك. نساء الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
2: نسائم الصباح.
9: صباح النور، أهلا وسهلا بكم، تحية لكم الكل في نسائم الصباح 3-9 صباحا. بداية يوم موفق للجميع، يا رب إن شاء الله تلقوا فيه كل الأحلام وتقضوا فيه كل الشؤون، وبالصحة والعافية للجميع. مرحبا بكم، ينطلق المشوار في نسائم الصباح كالعادة أركان متنوعة، أنغام، استضافات، خدمات، وأيضا أركان قارة تعودتوا بها ديما معنا في نسائم الصباح. تحية كل زملاء اللي أمنوا هذا الموعد المباشر، مرحبا بكم في توقيتنا 3 دقائق بعد 6. مرحبا.

تحياتنا لكم من جديد. 11 دقيقة بعد الستة نساء الصباح متواصل عبر موجة إذاعة قفصة في متابعة لكل المستجدات. اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 موافق ل 13 من ربيع الثاني 1448 هجري، اليوم رقم 267 من سنة 2026. 26 يوم في فصل الخريف والأمطار الحمد لله ربي في كل الجهات. الأسبوع 39 من سنة 2026. بالنسبة لمواقيت أذان الأذان بالنسبة لأذان صلاة نهار اليوم، الصبح كان على الساعة 4:48، الشروق 6:12، نص النهار الظهر نص النهار 4:24، العصر 3:43، المغرب 6:23، والعشاء على الساعة 7:45. هذه بالنسبة لمواقيت أذان الصلاة لنهار اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.

تحياتي لكم من جديد، مواصلين معكم في المتابعة. الطقس اليوم في توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، ديما تزوروا الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي، ثم نشرات تحذيرية أيضا، بلاغات وتحيينات خاصة بالتقلبات المناخية. يتسم طقس اليوم الخميس بسحب عابرة بأغلب المناطق، تكون أحيانا كثيفة قرب السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب مع أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية. تهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة معتدلة بقية الجهات، البحر قليل الاضطراب مضطرب. درجات الحرارة المتوقعة تشهد ارتفاعا طفيفا تتراوح القصوى بين 28 إلى 33 درجة في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، تصل إلى 35 درجة بالجنوب الغربي.

0: الأجندة الإذاعية.
1: تحياتنا لكم من جديد. الأجندة الإذاعية، المواعيد المرتقبة عبر موجة إذاعة قفصة. تحية لكل مستعمل الطريق وينما كنتوا، أهلا وسهلا بكم. واصلنا معكم في نسائم الصباح عبر موجة إذاعة قفصة، وتحية لكل القاسدين، قاسدين ربي للعمل، وإلى الاسترزاق إن شاء الله بالرزق الحلال، وموفقين إن شاء الله يا رب في كل الخطوات. في برنامج اليوم بعد نسائم الصباح، الموعد مع سوار عميدية كالعادة، رحلات القرب والتنقل لاستماع لمشاغل المواطنين في برنامج عن قرب بتسعى للأحداش. ونحكو اليوم على عديد المناطق، نمشو تحديدا إلى منطقة النوايل في معتمدية بير الحفيم ولاية سيدي بوزيد. تكون حاضر السوار في حلقة مستديرة، نقاش مع مكونات المجتمع المدني، الجمعيات والحرفيين والحرفيات وممثلي المجالس المحلية. نقاش يعود ديما بالفائدة على هذه الجهات من أجل إيصال صوتها، وأيضا رصد أبرز التطلعات لبناء مستقبل أفضل. في المتابعة أيضا وسيلة الغول، تكون مباشرة في الموعد أوتوماج من 11 لنص النهار مع وسيلة الغول. اليوم نحكو على الأخلاق المرورية، السلوكات المعتمدة لضمان السلامة في الطرقات في تونس. نحكو على أهم الإيجابيات التي يجب مراقبتها، أو الحاجيات عفوا التي يجب مراقبتها من طرف السائق مع موسم الأمطار. نحكو على التغيرات المناخية، يكون حاضر رمزي يحيى مكون في السياقة وخبير في السلامة المرورية، ضيف البرنامج من 11 لنص النهار في أوتوماج مع وسيلة الغول. مشهد اليوم من تأمين زملائنا من قسم الأخبار. أيضا مجازين سبور فوزي نصيب كالعادة، متابعات لمختلف الرياضات والأخبار جد الأندية في الجهة، عيش الفن أبرز العناوين الفنية، وأيضا جديد الأنغام. نحكو أيضا على النوستالجيا بالأخبار الفنية مع فاتن خليفة من مساعتين لثلاثة، هذه في برنامج عيش الفن ديما وين تلقوا جديد الفن مع فاتن خليفة. في ملف التربوية زميلتنا ثريا بن محمد اليوم في هذا الملف، من 3 للأربعة ترجع بالتحليل والنقاش إلى مهام المجلس الأعلى للتربية والتعليم ودوره في رسم سياسة الإصلاح بالنسبة لمنظومة التعليم والتشغيل في تونس. أيضا نحكو على أهمية هذا الهيكل في المستقبل بالنسبة للتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني، إلى جانب متابعات فعالية المبادرة العالمية 25 ساعة عالم واحد متصل، ومساهمة في المشاركة بالتعريف بهذا البرنامج، ومشاركة تونس في المبادرة العالمية 25 ساعة عالم واحد متصل. ضيوف يكونوا حاضرين كمال مساوي رئيس الائتلاف التربوي، محمد القادري رئيس جمعية تطوير التربية المدرسية، وداد الرزقي الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، ملف مهم من 3 حتى للأربعة مع زميلتنا ثريا بن محمد. بس يكون بالخير، يجيكم المنوعة مع زميلتنا بسمة العماري، تواصلوا معها المشوار حتى للسبعة، متابعات مختلفة، أنغام، استضافات، وأيضا أركان قارة وأخبار في هذه المنوعة، إلى جانب جديد الكتب والإصدارات والاستضافات أيضا موجودة، إلى جانب الأنغام والبلاغات الثقافية، إلى جانب متابعة يومية لمهرجان الإذاعة والتلفزيون، ليكون حاضر زميلنا رياض دبوبي ديما في المواكبات الخارجية، مبعوث الإذاعة إلى هناك. أيضا استضافة للمخرج طهبو يحيى، نحكو على مسرحية أطياف، محسن الماطري، وجديد يكون مع زميلتنا بسمة العماري من 4 للـ7 هذية في برنامج مسيكم بالخير. في برنامج لولا فسحة الأمل، برنامج يجيكم من 9 للـ11 لقاء مع زميلتنا نهاد الديلي، نحكو أكثر على الثقة وسقف عفوا التوقعات أو التوقعات بالآخر. اليوم نحكو على موضوع مهم جدا، استضافات لخبراء يكونوا حاضرين ديما في هذا الإطار، وخصائيين في علم الاجتماع وعلم النفس على راديو تونيزيان بوانتيان راديو قفصة. أكثر على التطبيق الخاصة بالإذاعة التونسية، تلقوا فيه كل البرامج وكل الاستضافات، أيضا الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة لمن فاته الاستماع.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معكم المتابعة من الأخبار والمتابعة. البريد التونسي في بلاغ يعلم فيه متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيناساس والصندوق الوطني للتقاعد والحتة الاجتماعي سينربياس أنه بإمكانهم منذ يوم أمس سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية كما ذكرت من يوم أمس الأربعاء على الساعة 5 مساء أمس، ويمكن لحاملي بطاقة جرايتي من المتقاعدين بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيناساس سينربياس سحب جراياتهم البنكية. هذا بالنسبة لبلاغ صادر عن البريد التونسي، تنجموا أكيد من أمس اليوم أيضا أمس 15 بالنسبة للدب اليوم. بقية العمليات البريدية تتواصل أكيد في بلاغات متواصلة للبريد التونسي كالعادة. وين ثم جديد دائما المتابعات حاضرة في نسائم الصباح أبو عبر موجة إذاعة قفصة في كل الجهات. ديوان الخدمات الجامعية للوسط أيضا يعلن عن فتح باب الترشحات للحصول على سكن جامعي استثنائي لفائدة الطلبة الذكور المتحصلين على شهادة بكالوريا 2025 والتابعين لجهات المهدية القيروان وسيدي بوزيد وسبيطلة، وذلك للسنة الجامعية 2026-2027. يمكن تقديم الترشحات حصريا عبر منظومة السكن الجامعي وعلى الموقع الإلكتروني للديوان من 23 إلى 30 سبتمبر 2026 للذكور بالنسبة للسكن الاستثنائي.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: مرحبا بكم من جديد. نسائم الصباح نعمل إطلالة على الأسعار في ولاية القصرين. حاضر معنا زميلنا سامي تليلي مباشرة من القصرين. سامي صباح النور، أهلا وسهلا. سامي تليلي مش حاضر، لنعاودوا نتواصلوا معه أكيد بعد أخبار السبعة من جديد. يكون حاضر معنا سامي تليلي وناخذ معه فكرة عن الأسعار.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: عن قرب اليوم مباشرة من منطقة نويل معتمدية بير الحفي ولاية سيدي بوزيد، للوقوف على خصوصية الجهة واهتمامات مواطنيها ومشاغلهم. عن قرب من 9 لل 11 على موجة إذاعة قفصة.
0: إشهار هز سلامي لجبال الثلج وعرباطة للقصبة واد البي، تلحف بالبخنوق والمطبقة لازم تذوق. تراث وتاريخ في مهرجان مشايخ الركروكي والأشعار، مبهاها قبصة في المنار.

0: الإشهار.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: السابعة صباحا، الموعد يتجدد مستمعينا الكرام. الآن مع موجز إخباري. وصلت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بقبل توزيع 2500 حقيبة مدرسية تحتوي على ما يحتاجه التلاميذ من أدوات وكتب وكراسات على أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمختلف المعتمديات، وفق ما أكده المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بقبل أحمد أحمد. البريد التونسي يفيد في بلاغ له بأنه بإمكان أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من حاملي بطاقة جرايتية سحب الجرايات بداية من يوم الأمس من الموزعات الآلية الأوراق المالية البريدية وكذلك البنكية. الشركة الوطنية لنقل بين المدن تنظم مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 40 سائق حافلة و8 أعوان فنيين و7 إطارات في اختصاصات مختلفة بكامل تراب الجمهورية. وحددت الشركة تاريخ 30 من سبتمبر الجاري كآخر أجل للتسجيل عن بعد عبر الرابط التالي concour.santri.tn. الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة تطلق آلية رسمية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة. بمناسبة إحياء الذكرى 40 لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان الحق في التنمية، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطية في كلمة ألقاها أمس أمام الجمعية العامة تمسك تونس بالحق في التنمية باعتباره حقا إنسانيا أصيلا غير قابل للتصرف. أخيرا وفي العالم، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يؤكد أن بلاده تؤمن بالدبلوماسية ولن تستسلم تحت ضغط القوة العسكرية، مشيرا إلى أن إيران لا تخشى حربا تدافع فيها عن نفسها، وشدد أيضا على ضرورة حل المشكلات الإقليمية داخل المنطقة. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: مرحبا بكم من جديد. أحوال الطقس 5 دقائق بعد 7. توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لنهار اليوم والأيام القادمة. سيد سليم بن ميلاد حاضر معنا المهندس من المعهد الوطني للرصد الجوي. سيد سليم صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح خير يا دوس، صباح خير، كيف مستمعين ذات قفصة؟
0: شكرا لك. أمس في قفصة وفي الجنوب الغربي ثم أمطار العشية.
1: صحيح، البارح الخلايا الرعدية بدأت من الفترة الصباحية، بدأت من الجنوب الشرقي وين سجلنا في جزيرة جربة 20 ملمتر، ثم شملت بعد الظهر المناطق الغربية الوسط والجنوب وين سجلنا حتى وصلت حتى 24 ملمتر في تماغزة من ولاية تزر.
0: نعم.
1: ولاحقا آخر النهار وأثناء الليل شملت زادة أقصى الجنوب، أقصى ولاية تطاوين. في جيد قفصة سجلنا في الرديف 15 ملمتر، في الكتار ملمتر، في الكتار ملمتر وحيد، سيدي عايش 11 ملمتر. نحن تنصدر القائمة التفصيلية لكمية الأمطار في عاصفة رسمية للمعهد.
0: نعم نعم.
1: بالنسبة اليوم مزلت الأمطار خاصة بمناطق ساحلية شرقية وبأقصى الجنوب، تكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة، بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة، بينما الريح من القطاع الشرقي تكون ضعيفة في معتدلة وتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب. بالنسبة للحرارة اليوم بتكون في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 28 و 36 درجة، ويكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي.
0: نعم.
1: اليوم شرف جيد قفصة نسجل 32 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعادلات العادية لهذه الفترة، توزر 34 درجة وقبل لي 33 درجة. بالنسبة للأيام الجاية كيف تقعد الأمطار خاصة على المناطق الساحلية، تكون متفرقة ومحليا رعدية، بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة والحرارة غدوة في ارتفاع طفيف، بينما إن شاء الله نهار السبت والأحد مازالت الأمطار ديما تقعد على المناطق الشرقية الساحلية الشرقية والحرارة تولي في انخفاض طفيف.
0: شكرا لك، تعطيك الصحة كالعادة ديما على www.meteo.in. أكثر تفاصيل على الصفحة الرسمية الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي. سيد سليم بن ميلاد شكرا على حضوركم معنا اليوم، دائما في نسائم الصباح متواصل حتى للتسعة.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح،
7: مرحبا بكم من جديد. العودة إلى ولاية القصرين من الأسواق، سامي تليلي حاضر معنا مباشرة من ولاية القصرين. سامي صباح النور، أهلا وسهلا.
8: صباح النور رياض، صباح الورد، صباح الفل لكل السادة المستمعين. كما قلت رياض من القصرين، بطبيعة من وسط البلاد اللي كنا سمعنا شوي حس سكر، وهذاك هو الطريق.
7: بدت الحركية
8: على عين المكان.
7: بدت الحركية. نعم.
8: الصباح بدت رياض، ما زلت ضعيفة شوي.
7: تم مطار البارح في القصرين يا سامي؟
8: مش كيما في مجد العباس، خاطر برشا شفنا في شبكات الاجتماعي يعني برشا غيث نافع في مجد العباس، في القصرين هكا صبر رشراش والنورقي.
7: الحمد لله.
8: حويجة خفيفة في القصرين المدينة. ربي يرحمنا إن شاء الله بالغيث النافع كامل ولاية الجمهورية اللي نعرفه. الغيث النافع هذا وقته اللي باش يعدينا. نعم. موسم فلاحي طيب إن شاء الله.
7: نعم، ناخذ معك فكرة يا سامي على الأسعار الموجودة اليوم في ولاية القصرين.
8: بعض الأسعار رياض اللي موجودة في ولاية القصرين، نبدو بالخضر والغلال. ديما رياض الأسواق راهو ديما تنجم تزيد شوية تنقص شوية من
7: نعم.
8: مكان إلى مكان، من
7: نعم.
8: المارشي إلى الأماكن الأخرى، إلى للحوانت اللي بيعوا يعني في حوانتهم، خليني نقول مش اللي موجود وسط البلاد. مثلا باش نحكي على البطاطا توصل ل 2500، هذه كيما نحكي لك في المارشي رياض المعروف في القصرين. الفلفل بين 15100 2000،
7: نعم.
8: الطماطم بين 2000 3000 انت والنوعيه،
7: نعم.
8: عزكم الله البصل بين 12100 13100. المعدنوس والسلق اللي مؤخرا في الامطار هذه ما همش متوفرين بشكل كبير رياض، لانه الوقت اللي باش يجنوهم يعني ما ثمش امطار.
7: نعم.
8: هذاك علاش المعدنوس والسلق موجودين اسعارهم بين 15100 و2000، اللي في العاده يوصل حتى 500 مليم.
7: نعم.
8: الفترة هذه رياض المعدنوس والسلق بين 15100 و2000، بالنسبة للسفنيرية واللفت بين 15100 و2000 كذلك. الخيار بين دينار و500 و2000. بالنسبة لبعض الغلال المتوفرة طبعا العنب اللي هو أكيد غالي برشة في الأماكن الكل، ولكن الحق ثم كاليتي معناها باهية برشة، بين 7000 و8000 في القصرين. الخوخ يوصل حتى لل 5000، والتفاح أنت طبعا والنوعية موجود من دينار و500 حتى نوصلوا لل 5000. بالنسبة للدجاج رياض ومشتقاته، بالنسبة للدجاج ب 8950، الفروج الصغير ب 4500، كويس الدجاج 9900، جناح 9000.

0: نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قبصة.
1: مرحبا بكم من جديد. في الأيام الأخيرة صارت سبت برشا أمطار في عدد من الجهات واستبشار كبير بالنسبة للفلاحين في بهذا الموسم بعد صيف ساخن جدا شد، سجلنا فيه أعلى درجات الحرارة منذ 1950 حسب آخر الأحصائيات. باش نعملوا طلة على النقاط الخارجية نشوفوا كيف تفاعل المواطنون مع الأمطار الأخيرة، آخرها أمطار أمس القطار القصر وغيرها من الجهات في ولاية قفصة والجنوب الغربي. فاتن هنشيري حاضرة معنا زميلتنا عبر الهاتف مباشرة في قفصة. فاتن صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح النور يا صباح النور السادة المستمعين الكل. نسب شروخي رياض بالأمطار الأخيرة وخاصة اللي عندها مؤثرات على ما يبدو إيجابية عن الموسم الفلاحي في بدايته. الغريب رياض نطلق منه أنه البارح الأمطار تثبت على تقريبا على من جهة منتصف واد بياش راس الكيف لقصر وما شملتش قصة المدينة. اليوم نحن في نشوفه في بعض معناتها الأمطار المتراكدة في عديد الطرقات. حبينا نسألوا المواطنين شنو رأيهم في الأمطار الأخيرة اللي صارت مقبلين على صباح النور عسام. أنا إذا عدقصة معاك بنسأل في المباشر على الأمطار الأخيرة، مستبشرين خير وإلا لا بالأمطار الأخيرة؟ صباح النور.
3: أنا ما نسمعش منك.
2: بش نسألك على الأمطار الأخيرة، الأمطار الكميات هذية النو باهية ولا لا؟
3: باهية، كان هاي يكمل لنا ربي باهية.
2: أي صباح النور.
3: صباح الخير،
2: نحوالك
3: حال عليها إن شاء الله.
2: نسبة الأمطار هذه بها معناتها مؤشرات خير على الفلاحة؟
3: وخ وخ.
2: أي
3: ولا يدك تلبس ولا كلمة عليك أما خير ولا بلك عليها؟
2: أي شنو الأمطار جد في وقتها؟
3: في وقت كان جفاف وحالة حميلة توا
2: ارتحنا من سخانة معناتها.
3: لا سخانة مع شديد.
2: أي
3: دي من جبال وربي يتكرم عليها
2: إن شاء الله. إن شاء الله موسم خير. صباح النور عسامة. إذا عدقصة معك بش نسأل على الأمطار، معناتها استبشار الناس بالأمطار هذه الكميات الأخيرة حاجة تفرح؟
3: نعم حاجة تفرح، وما زلنا نترجو من الله سبحانه وتعالى يزيد ما أكثر بأكثر
2: إن شاء الله،
3: لأن معناتها انتظرنا طويل وخاصة الصيف معناتها كان صيف حار جدا وبعض المناطق الأخرى أكرم عليها الله سبحانه وتعالى بهذه الأمطار، ونحن في انتظار هذا الموعد إن شاء الله.
2: إن شاء الله، شكرا لك، إن شاء الله نهاركم زين. رياض أغلب تعرف في مصافحتنا للناس حتى خارج النقطة الخارجية الناس كل تحكي أنه ما نجموش نقولوا على الأمطار مش حاجة باهية وإلا مش مستبشرين خير، لا بالعكس. زادة الجانب النسبي في الموجود نجمه زادة رياض نسأله على الأمطار نفاف الدار يقول لك الأمطار باش تعملني برشا طباع باش تعملني برشا خوضة برشا فوضى. صباح النور حاجة إذا عدقفت معاك نحوال باش نسأل على الأمطار الأخيرة حاجة بيا فرحانين بالأمطار هذه بعد
4: الحمد لله نصلي على النبي الحمد لله الحمد لله نصلي عطانا ربي خير نبخمير.
2: صباح النور. الأمطار هذه مؤثر خير للفلاحة؟
4: مؤثر خير في الحياة سريع سريع الحمد لله الحمد ربي يعطينا بغيث النافع
2: إن شاء الله. يعطيك صحة نهاركم زين. رياض كانت هذه نقطتنا خارجية كل عادة الناس كانت تتفق أنه الأمطار هي مؤشر خير بطبيعة ونحن معهم وإن شاء الله ربي يعطينا بغاية النفع ويكون موسم فلاحي ناجح على كل الأصعدة.
1: شكرا لك، تحياتنا لك فاتن لكل ضيوفك اللي كانوا موجودين، تحية لكل العاملين وين ما كانوا بطبيعة في القطاع الفلاحي وإلا في كل الميادين. نحن نواصل معكم بعد شوية أخبار الرياضة مع زملائنا من قسم الرياضة، أيضا الاستشارات وأيضا استشارات المرورية والنصائح بعد شوية تكون حاضر إلى جانب عناوين الجرائد والاستضافات في نسائم الصباح.

0: الإشهار
1: بسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. كيف تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار
2: إذاعة قفصة
3: مراية تتكلم.
0: فلاش سبور. فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. أكد معين الشعبين مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم أن الفوز على أوغندا في بداية تصفية كأس أمم أفريقيا 2027 أمر حتمي من أجل انطلاقة جديدة على درب التأهل إلى نهائية القارية. كذلك الأهمية النفسية للمباراة المرتقبة باعتبارها أول مباراة رسمية بعد ما عاشته الكرة التونسية من أحداث في المونديال الأخير. كان أكد الشعباني في الندوة الصحفية اللي انعقدت يوم أمس بقاعة المؤتمرات الإعلامية بملعب حمادي العقرب ببيرادس بمناسبة مباراة الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانية لتصفية كأس أمم أفريقيا 2027 اللي بتجمع المنتخب التونسي اليوم مع المنتخب أوغندا على الساعة 8 ليلا. كان أكد أنه اللقاء المرتقب لن يكون سهلا لاعتبارات عديدة، في مقدمتها أنه المنافس باش يخوض المباراة دون ضغوطات بما أنه أوغندا متأهلة إلى نهائيات القارية باعتبارها إحدى البلدان المنظمة للحدث. في المقابل أكد البلجيكي باول بوت مدرب منتخب أوغندا أن مباراة المنتخب التونسي ومنتخب أوغندا اليوم لن تكون فسحة كروية. كان أكد كذلك أنه لم نأتي إلى تونس من أجل السياحة بل نحن بصدد بناء منتخب قوي. تأهل المنتخب التونسي لكرة الطائرة إلى الدور النهائي لبطولة الأمم الأفريقية لكرة الطائرة بعد ما فاز على نادي المغرب بثلاث أشواط مقابل واحد في قصر الرياضة بالمنزة في الدور النصف النهائي. ببلوغ المباراة النهائية باش يكون المنتخب التونسي ضمن إحدى البطاقات الثلاث المؤهلة إلى مونديال بولونيا 2027. ذكر المنتخب اللي باش يتوج باللقب القاري يتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028. اجتمعت الهيئة التسييرية للقوافل اليوم أمس برئاسة الدكتور محمد فوزي القتاري. تم خلال الاجتماع توزيع المهام بين أعضاء الهيئة وتحديد المسؤوليات. الرئيس محمد فوزي القتاري نائب رئيس الأول عبد العزيز طيب، نائب رئيس الثاني عبد الرحمن سويد، كاتب العام منور مليل، مكلف بالشؤون القانونية وفض النزاعات نعمان السلطان، أمين المال علي حفيظ، أمين المال المساعد عبد المجيد نصيب، رئيس فرع كرة القدم ناظم تاج، رئيس لجنة الدعم رامي والناسي، المدير الرياضي عادل مراد، ورئيس فرع الشبان على بالربح. كذلك في الحديث عن مقابلة القوافل وكذلك المستقبل القصير باش تدور نهار الأحد في أول جولة للبطولة في ملعب قفصة في الثلاثة على العشية، منحت السلطة الأمنية الضوء الأخضر 3000 متفرج من أحباء القوافل لحضور لقاء الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية باش تدور كما ذكرت نهار الأحد أمام مستقبل القصير بملعب المرحوم محمد رواشد بقفصة في أعقاب الجلسة الأمنية اللي انعقدت يوم أمس. أذكركم بمقابلة نهاية الأسبوع بالنسبة لأول جولة افتتاحية للبطولة بطولة المحترفة الثانية لكرة القدم من مقابلة لكل دور على الساعة الثالثة بعد الظهر بعد ما تأجلت الجولة كانت مبرمجة الأسبوع الفارط. نهار السبت مقابلة المجموعة الأولى الثلاثة سبورتينج بنعروز مكارم المهدية، مستقبل سليمان، اتحاد طاوين، نجم الخليدي، بعث بوحجلة، ملعب السوسي، كوكب عقارب، هلال الشابة، رالوي، محيط قرقنا، هيل مساكن، مستقبل جابز، جمعية ريانا. نهار لحد 20 سبتمبر في الثلاثة جمعية ريانا، جمعية ميغرين، مستقبل جابز في المجموعة الأولى في جابس، والمجموعة الثانية جمعية ريانا مع الملعب الجابسي، أولمبيك الكاف، اتحاد قصور السيف، سبورتنيك المكنين، هيل رديف، شبيبة القيروان، جندوب الرياضية، ملبو شمة، نادي قربة، أولمبيك مدين، القلعة الرياضية، وكما ذكرت قوافل مع مستقبل القصرين. ملعب المرحوم محمد الطنباري بتوزر كان احتضن يوم أمس مباراة ودية استعداد للموسم الرياضي القادم. جمع جديد التوزر ونجم المتلوي انتهت بفوز نجم المتلوي بهدف مقابل صفر. اليوم أخبار رياضة، ذكرنا اليوم مقابلة المنتخب التونسي ومنتخب أوغندا في نطاق تصفية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، مباراة بشدور الليلة على الساعة 8 ليلا للقاء.

0: نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: عودتني على الود ورحلت عني بعيد،

0: تحياتي لكم من جديد. 41 دقيقة بعد الستة أو بعد السبعة بعد السبعة تتواصلوا معنا دائما في نسائم الصباح، متابعتنا مختلفة كالعادة. السلامة المرورية تحية ديما لسواقنا ومستعمل الطريق وين ما كانوا، التاكسيات لكلهم وأيضا جميع العربيات ومستعملي السيارات والشاحنات وال الحافلات. نرجع نحكو أكثر على السائق المثالي، شنو لازم يكون عنده في السيارة. نحكي على الحقيبة، حقيبة الأوراق، إلى جانب أيضا المعدات الأخرى. حاضر معنا الخبير في السلامة المرورية سيد عمارة حويتة. سي عمارة صباح النور.
1: صباح النور سيد، صباح النور ليك ولجميع المستمعين وجميع العاملين في الإذاعة.
0: إن صحت العبارة، السائق المثالي. نعم،
1: السائق المثالي هو في الواقع بالنسبة للسيارة بطبيعة الحال عندها مستلزمات، سواء تكون من الأوراق أو ربما من حاجات معناها عفوا نستعملوها معناها ربما نستحقولها. عندك أول حاجة بالنسبة لل هي أوراق السيارة بطبيعة الحال زيادة على وثائق السائق اللي هي بطبيعة الحال بطاقة تعريف ورخصة السياقة تكون صالحة، ثم بطاقة رمادية، ثم الفحص الفني، ثم التاكس بصفة عامة معناها خلاص معلوم الجوالين.
0: نعم.
1: والتأمين هذا ما أربع حاجات أساسية. بطبيعة الحال ربما بعض العربات الأخرى تتطلب حاجات أخرى كما التاكسيات أو ربما كما الوجات كما نقل البضائع عندهم أوراق أخرى معناها الترخيص متاع الأشياء المهنة هذيك، هذيك معناها زيادة، ولكن بالنسبة للأوراق العادية هذا مهم. بالنسبة لل ما يسمى معناها بالحقيبة متاع السيارة أو ربما صحة تعبير معناها صندوق الإسعاف، ساعات في أغلب الأحيان هو ربما اللي يركز عليه أكثر، اللي يجب يكون موجود في السيارة اللي بطبيعة الحال هو صندوق صغير فيه بعض الحاجات المستلزمات الأساسية اللي هي معناها كما ربما بعض الأدوية الخفيفة، مع مش دواء، هو معناها ربما بعض المطهرات وبعض معناها ما يسمى بالضمادات، مقص، حاجات من نوع ذي اللي ربما تحقها في تضميد بعض الجراح خفيفة أو حاجات اللي هي تحقها، هذا يجب يكون موجود. كذلك ثم ربما نتغافل في أغلب الأحيان على طفاية الحرائق اللي هي من المفروض تكون موجودة في كل سيارة، خطر لا قدر الله معناها في بداية لا قدر الله بداية التماس الكهربائي أو ربما حريق ولا حاجة، ساعات تنقذ روحك وتنقذ العربة وتنقذ الناس اللي موجودة باش ما تصير لا قدر الله معناها، وهذه إذا تكون موجودة على الأقل معناها ثم طفايات صغيرة هم يبيعوا في المخاصين بالعربات.
0: نعم.
1: وكذلك عندنا بعض المستلزمات الأخرى اللي هي إذا تكون موجودة كما العجلة الاحتياطية ومستلزماتها، العجلة الاحتياطية ومستلزماتها الكليك ربما والمفاتح الأساسية والحاجات هذه اللي هي معناها نسحقها في الطريق. حاجة ملاحظة ربما ساعات العديد معناها من السائقات ربما ما يعرفوش يتصرفوا في وضعية ربما مثلا لقد الله في لقاء عجلة ولا حاجة، يجب المفروض نعلموهم ونوروهم كيفاش يعملوا كيفاش ربما يتصرفوا، حتى ساعات يشوفوا بلايص ربما معناها ما فماش يكون يعاونهم، وبالتالي ماذا بينا حتى المرات اللي بتعرف تنحي باب العجلة وكيفاش تطلع الكهرباء الكليك كيفاش تطلع كذا، هذه زادة من الحاجات المهمة اللي هي في الملاحظة هذه. إذا هذه ربما المستلزمات الأساسية بالنسبة للسيارة وللسائق إن شاء الله.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة، تحياتنا لك للسائقات وللسائقين، حتى ثم زاد ذكور وإناث، راهم زاد ثم شكون باش ما يغضبوش علينا الجماعة، أي باش ما يغضبوش علينا الجماعة.
1: لا هو بعد هذه أنا ربما مش متعودين السائقات ربما في السواق المفروض يكون يعرف هذا.
0: شكرا لك،
1: هم الأكثر موجودين تو
0: واضح وسط الفكرة. شكرا لك، تحياتنا لك، احنا مازلنا مواصلين معكم دائما هذه تبسيم تصبح من القلب، تحية لكم الكل. 45 دقيقة بعد السبعة تتواصلوا معنا التسعة دائما في نسائم الصباح. هذا هو الركن الخاص بالسلامة المرورية، سلامات للجميع لكل مستعملي الطريق، ألف تحية لكم وين ما كنتم في تونس ولا خارج حدود الوطن.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
7: جرائد.
0: جرائد.
8: مرحبا بكم من جديد في جرائد عناوين الصحف التونسية. برز معنونة لنهار اليوم الخميس. سماسرة ومنحرفون للاستدراج تقول الشروق سوقا للدعارة على شبكات التواصل الاجتماعي. في العناوين أيضا من أجل التدليس في قضية شهيد بالعيد 15 سجن للبشير العكرمي. تقول أيضا الصحيفة غزت كلمات قادة العالم في الأمم المتحدة فلسطين تسقط مخطط وتسقط مخطط ترامب. هذا في المتابعة طهران تقول فتح هرمز بشروط. في المتابعة أيضا البرلمان يرفع سقف الانتظارات قبل 3 أسابيع من إحالة أو إحالة قانون المالية. هذا في العناوين في جريدة الشروق. المتابعات الرياضية والصحيفة الليلة تونس أوغندا في رادس لقاء المصالحة حسب جريدة الشروق. مباراة تونس وأوغندا في هذا الإطار تتنزل لقاء المصالحة قالت الصحيفة. في العناوين أيضا في جريدة الصباح في الصفحة الثانية الصحة الواحدة تونس تراهن على الاستباق وتكامل أدوار مختلف مؤسسات الدولة. أيضا في العناوين نائب رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان تسوية الآبار العشوائية والديون الفلاحية في صدارة الأولويات. في الصفحة الثانية البرلمان لجنة التشريع العام تتداول في مقترح قانون يتعلق بضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتجريم تعطيلها. تتراوح بين 10 و 15 ألف تلميذ سنوي هجرة عكسية من التعليم الخاص إلى التعليم العمومي تضع الدولة أمام تحديات جديدة. في المتابعات أيضا اقتصادي كاتب الدولة الانتقال الطاقي الشروق أو الشروع في التحول تدريجي للمنظومة الطاقية عبر الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق منصة لإدارة العمل وتطوير أداء متفقدي الشغل. في الخامسة الصفحة الخامسة تونس والبنك العالمي يبحثان عن تعزيز التعاون وفق الشراكة خلال المرحلة القادمة. أيضا في المتابعات ثقافيا في علاقة بقضية اغتيال الشهيد شكري بالعيد 15 أو متابعات قضائية 15 سنة سجنا لبشير العكرمي من أجل تهمة التدليس وغيرها من العناوين اللي موجودة في الرياضي. تقول الصحيفة تونس أوغندا الليلة في رادس 8 متاع الليل أول خطوة في رحلة لاستعادة الثقة. والمتابعات في الافتتاحية في حتمية الإسراع بالمصادقة على مجلة المياه الجديدة. هذه العناوين وغيرها موجودة وأخبار أخرى تتابعونها مفصلة عبر موجات إذاعة قفصة من خلال نشرة الإخبارية والموقع الرسمي الخاص بإذاعة قفصة وإذاعة تونسية والصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة. بعد شوية نشرت أخبار من زملائنا قسم الأخبار. نواصل بعدها المشوار حتى للتاسعة صباحاً.

0: دبليو مباشرة من منطقة نويل معتمدية بيرلحفي ولاية سيدي بوزيد للوقوف على خصوصية الجهة واهتمامات مواطنيها ومشاغلهم عن قرب من 9 لل 11 على موجة إذاعة قفصة.
1: إشهار
2: بلاد الحذر والواحة، الجريد والتمر، تمغزى عمق جمل وميداس، نفطة حزبة ودقاش، الزريقة وشلالات الشبيكة، الشاب بمولى الأشعار، سمحة توزر في المنى.

0: إشهار
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
0: الثامنة صباحا، مرحبا بكم مستمعين لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: انطلاق السنة التكوينية الجديدة بالمؤسسات التكوينية المهنية الخاصة بولاية قفصة في انتظارية تفعيل اختصاصات جديدة مطلع الشهر القادم. رئيس الدولة يشدد على ضرورة ترشيد التوريد والعمل على دون هوادة على مكافحة الفساد. إجراء الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج بداية من اليوم إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل. قصف مدفعي وغارة صهيونية تستهدف مناطق وبلدات عدة في لبنان. انطلقت السنة التكوينية بالمؤسسات التكوينية المهنية الخاصة بولاية قفصة يوم 17 من سبتمبر الجاري، على تنطلق بعض الاختصاصات في المؤسسات الخاصة في غرة أكتوبر القادم. وستوفر مؤسسات التكوين المهني الخاصة بقفصة 17 اختصاصا موزعة على 3 مستويات تأهيلية، حسب إفادة المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقفصة محمد سنيحة.
3: بالنسبة للتكوين في القطاع الخاص وبالمؤسسات الخاصة للتكوين المهني، باش يكون ابتداء من 1 أكتوبر 2026 في 17 اختصاص تكويني موزع على 3 مستويات تأهيلية، اللي هي شهادة الكفاءة المهنية وشهادة مؤهل تقني مهني وشهادة مؤهل تقني سامي، في 10 مؤسسات تكوينية منظرة الاختصاصات نتاعها على مستوى جهة قفصة. الإضافة السنة إن شاء الله هو إحداث اختصاص جديد متمثل في مرافق حياة، اللي عليه طلب كبير برشا، واللي القطاع الخاص باش يأمن إن شاء الله التكوين فيه بعنوان دورة أكتوبر، ويتواصل عملية الترسيم فيها حتى آخر نوفمبر. أبنائنا المتكونين أو الرغبين في الالتحاق بمراكز التكوين المهني العامة أو الخاص يتواصلوا مع مصالح إدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني باش يتواصلوا بمعلومة بينة وذات ثبوتية واضحة وقانونية، خاصة على مستوى قانونية التكوين المهني الخاص والمؤسسات اللي تأمنها، خاصة في الاختصاصات الشبه الطبية، في الاختصاصات اللي تمس اللغات الحية، وكذلك في الاختصاصات اللي هي مرتبطة بالتوظيف بالخارج. ما فيها باس نتصلوا، مكاتبنا مفتوحة على مستوى الإدارة الجهوية باش نزودوا أبنائنا وأوليائهم بالمعلومة الصحيحة في بعث المشاريع وكذلك في القطاع العام، باش نأمنوا لوليداتنا شهادات تلاقي استحسان سوق الشغل.
0: ضمن برنامج التنمية المندمجة بولاية طوزر، تنتظم بمعتمدية حزوة دورة تكوينية في قطاع تربية الماشية لإفادة قرابة 80 منتفعا إلى غاية 3 من شهر أكتوبر القادم. سامي بن عبدالله مدير المركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بدقاش يتحدث.
4: انطلقت 21 سبتمبر 2026 الدفعة الأولى من دورات تكوينية في اختصاص تربية أغنام خاصة بمؤسسة نشاط انتفع بها المتكونين والمتساكنين ومعتمدين حزوة. تشمل هذه الدورة الأولى 77 متكون، وتدوم مدتها 10 أيام وتتواصل إلى حدود يوم 3 أكتوبر. خلال هذه الدورة يتعرف المتكونون على كيفية تكوين قطيع من الأغنام، على مختلف برامج تغذية الأغنام والأمراض وكيفية الوقاية منها وكيفية تسيير قطيع من الأغنام. يؤمن هذه الدورة مكوني المركز وتدور في قاعة المعتمدية وقاعة دار الشباب بحزوة. في ختام الدورة يتحصل المتكونين على شهادة مباشرة نشاط في تربية الأغنام، وتحول لهم هذه الشهادة الحصول على التمويلات والانتصاب لحسابهم الخاص.
0: بولاية قبلي انطلقت الخلية الترابية للإرشاد الفلاحي بمعتمدية سوق لحد في تنظيم دورة تكوينية حول التربية الماشية. رئيس خلية الإرشاد الفلاحي بسوق لحد ومنسق عمليات الإرشاد الفلاحي بقبلي هشام بريك يضيف.
5: في إطار البرنامج الوطني لتوفير الأضاحي، ارتعينا أنه نعرف الفلاحين والراغبين في التكوين في مجال تربية الأغنام والماعز المشاركين هي بجميع الفئات العمرية انطلاقا من سن 18 سنة. يحضروا معنا عاطلين عن عمل، يحضروا معنا متخرجين، يحضروا معنا أيضا بعض المتقاعدين ذكورا وإناثا، مسينا جميع الفئات العمرية في المعتمدية سوق لحد، كله يأتي في إطار تطبيق البرنامج السنوي للإرشاد الفلاحي اللي انطلقت السنة التكوينية في شهر سبتمبر. مركز التكوين المهني الفلاحي بجمنا بعيد شوية على معتمدية سوق لحد، فبالتنسيق مع المركز التكوين والمندوبية الجهوية التم في العيبك باللي ارتعينا أن نقوم بالدورة التكوينية هذه داخل مقر خلية ربيع الإرشاد فلاح بسوق الحد لتقريب المسافة وتقريب الخدمات للراغبين في التكوين. الهدف هذا يأتي في إطار أيضا تعريف المتكونين على جميع السلالات في إطار البرنامج هذا التكويني اللي يمتد من شهرين ونصف إلى 3 أشهر، يتم فيه تعريف على كيفية التعامل مع المواشي، التسمين، التكثير وتثمين المنتوجات الحليب أيضا، كذلك على كيفية إنشاء المشاريع. كل هذا يتطرق برنامج تكويني ممتاز جدا وثري. في كل مرة نسعى إلى تنويع محور من محاور الدورة التكوينية ونربط الصلة ونسهله في عملية تنسيق مع ديوان تربية الماشية مع مؤسسات تمويل باش الفلاحين الراغبين في الانتصاب من بعدين يعرفوا كيفاش يقوموا بإنشاء المشروع متاعهم، وأيضا في إطار تشغيل اليد العاملة في الحي المختصة.
0: الدورة التكوينية تميزت بمشاركة متنوعة من مختلف الفئات والشرائح، مطالبين السلطة المعنية بتمتعهم بقرض وامتيازات تمكنه من الانتصاب لحسابهم الخاصة مع ضرورة توفير الأعلاف، عدد منهم في الإضافة.
6: فاطمة زهراء بن محمد سوق الحد، جيت نتكون في تربية الماشية أغنام وماعز. عندي الأغنام والماعز، أما نحب نهز الخبرة باش نوسع المشروع متاعي وندخل في الإنتاج. التكوين هذا أضف لنا برشا حاجات، كنا نشوف في الحاجات نعمل فيها بالغلط، في التعامل مع الحيوان، في السلالة، في المكان، في النظافة، في القيمة، في نوعية الأعلاف، في كمية الأعلاف، كل هذا يرجع لنا احنا بالربح والدراية. أن الدولة توفر لنا الأعلاف مدعمة، عملت مشروع الأغنام والماعز، نعمل مشروع الأجبان، نتعاقد مع مولى نطعم مش نختصر على السوبر.
7: موجي فرجال من شي سوق لحد، كان مربي، احنا كنا نربو بالطريقة التقليدية، يلزم ديما الجانب المادي هو اللي يكون بالأساس الهدف منه. بالقرانات التوكية واللي قاعدين نقروا فيه إن شاء الله نوصلوا أن يولي المشروع متاعه مربح 100%.
8: طارق بن عامر فلاح، عندي شويات في الدار، نحب نطور في المشروع، ناخذ الشهادة إن شاء الله، ناخذ فكرة وأمور علمية يعني ونطبقها ونوسعه في المشروع، يكون عنده مردود طبعا إن شاء الله، يدخل في الربح والنتاج ويبيع. يعني الغاية أنه هو يبدأ يبيع. العلفة هي مشكلة كبيرة الغالية ومش متوفرة.
9: أسامة موسى من أم الصمع سوق لحد، متحصل على شهادة عليا. نظرا للغلق باب الانتداب لسنوات دو خممت، قلت علاش لا نمشيش في بروسيدير أخرى، أن هي نمشي نعمل مشروع. جت الدورة التكوينية هذه في تربية الأغنام والماعز، الغاية من التكوين هذا أن علاش لا الإنسان يعملش بروجي يتوافق مع جهة هنية خاصة تربية الأغنام والماعز. تكوين جيد ممتاز، ثقفنا وعلمنا كيفاش نتعامل مع الأغنام من ناحية التربية، من ناحية التغذية، من ناحية التناسل اللي كنا نجهلوها، واللي كنا نتعاملوا مع الحيوان بآليات قديمة وعتيقة والكثير منها غلط. نطلب من السلطة أن الشباب المتكونين وفروا لهم الميزانيات والقروض الميسرة باش يبعثوا المشاريع متاعهم، ضرورة المتابعة، إضافة إلى القروض توفير السلالات النقية والسليمة اللي هي عنصر مهم لبعث المشروع، ثم الأعلاف.
0: اجتمع رئيس الدولة أمس بكل من رئيسة الحكومة ومحافظ البنك المركزي التونسي، وذكر في بداية اللقاء بدور البنك في دعم الاقتصاد الوطني والأسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة. وتطرق رئيس الجمهورية لدور البنوك العمومية على وجه الخصوص، وبيّن أن الهدف من أحداثها يتمثل في معضلة مجهودات الدولة إلى جانب البنوك الأخرى التي تعين عليها تيسير الحصول على القروض بشروط ميسرة، وأكد على ضرورة العمل على ترشيد التوريد ومكافحة الفساد. أكدت مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي بأن الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج تنطلق اليوم، تتواصل إلى غاية يوم 31 من أكتوبر المقبل، وشددت على أن كل متخلف عن الفحوصات الطبية بعد هذا التاريخ يعتبر متخليا ويقع تغييره بمترشح آخر من قائمة الانتظار.
10: وقع إرسال إرساليات قصيرة إلى المترشحين للحج لإعلامهم ترشحهم إلى إجراءات الفحص الطبي في الفترة الممتدة من 24 سبتمبر إلى 31 أكتوبر. نوصي الحاج بمصارحة الطبيب بالأمراض التي لديه لكي لا تحدث له تعكرات في البقاع المقدسة، ونوصيه أيضا بذكر الأدوية التي بصدد تناولها، اللي عنده ظروف ولا أي حاجة يتواصل مع الواعظ يقول له مثلا أنا ما نجمش نمشي في الدار. هذا هذيك نجم نمشي في دات أخرى، يولي ينسق مع الواعد هو يحطه في الدات الأخرى، لكن خارج 31 أكتوبر لا مجال أنه يجري الفحص الطبي متاعه، وهذا يعتبر تنازل من الحاج على أنه يذهب إلى الجكا. احنا قائمة الانتظار هي اللي نطلعوا منها الشغورات هذيك.
0: يتواصل التصعيد الصهيوني في جنوب لبنان اليوم وسط قصف مدفعي وتفجيرات وغارات تستهدف مناطق وبلدات عدة، في وقت تتكثف فيه الجهود السياسية والدبلوماسية لاحتواء التوتر ومنع عودة المواجهات إلى نطاق أوسع. وشهدت بلدة الخيام تفجيرات فيما استهدف غارات أطراف بلدة حولة بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي على المنصوري. واستهدف جيش الاحتلال بالمدفعية المنطقة الواقعة في قضاء بنت جليل وسط تحرك دبابات ميركافا داخل البلدة. هذا وتأتي التطورات الميدانية فيما تتحرك الدبلوماسية اللبنانية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تناولت الوضع في لبنان ومستقبل الأمن في المنطقة. هذا وتتواصل اليوم في نيويورك أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة رقم 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة ورؤساء دول وحكومات وسط كلمات ومناقشة التناول أبرز الأزمات الدولية والتحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية. بجولة الأخبار العالمية نصل لختام نشرة الثامنة صباحا إلى التذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: انطلاق السنة التكوينية الجديدة بالمؤسسة التكوينية المهنية الخاصة في ولاية قفصة في انتظار تفعيل اختصاصات جديدة مطلع الشهر القادم. رئيس الدولة يشدد على ضرورة ترشيد التوريد والعمل دون هوادة على مكافحة الفساد. إجراء الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج بداية من اليوم إلى غاية يوم 31 من أكتوبر المقبل. قصف مدفعي وغارة صهيونية تستهدف مناطق وبلدة عدة في لبنان. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: أحوال الطقس.
1: امبارح الخلايا الرعدية بدأت من الفترة الصباحية، بدأت من جنوب شرقي وين سجلنا في جزيرة جربة 20 ملم، ثم شملت بعد الظهر مناطق الغربية الوسط والجنوب وين سجلنا حتى وصلت حتى 24 ملم في تماغزة من ولاية تزر.
2: نعم.
1: ولاحقا آخر نهار وأثناء الليل شملت زادة أقصى الجنوب، أقصى ولاية تطاوين. في جيد قفصة سجلنا في الرداية 15 ملم، في الكتار ملم، في الكتار ملمتر وحيد، سيدي عايش 11 ملم. نحن نصدر القائمة التفصيلية لكمية الأمطار في عاصفة عرسمين المعهد.
2: نعم نعم.
1: بالنسبة اليوم مزلت الأمطار خاصة بالمناطق الساحلية الشرقية وبأقصى الجنوب تكون مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة، بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة، بينما الريح من القطاع الشرقي تكون ضعيفة في معتدلة وتقوى نسبيا آخر نهار بالجنوب. بالنسبة للحرارة اليوم بتكون في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 28 و 36 درجة، ويكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي.
2: نعم.
1: اليوم شرف جيد قفصة مسجل 32 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعادلات العادية لهذه الفترة، توزر 34 درجة وقبل 33 درجة. بالنسبة للأيام الجاية كيف تقعد الأمطار خاصة على المناطق الساحلية، تكون متفرقة ومحليا رعدية، بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة والحرارة غدوة في ارتفاع طفيف، بينما إن شاء الله نهار السبت والأحد مازالت الأمطار ديما تقعد على المناطق الشرقية الساحلية الشرقية والحرارة تولي في انخفاض طفيف.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
3: نسائم الصباح.

0: مرحبا بكم من جديد. المتابعة متواصلة دائما في نسائم الصباح، نعملوا إطلال على مهرجان الإذاعة والتلفزيون مع زميلنا رياض دبوي مبعوث إذاعة قفصة في هذه الدورة. رياض صباح النور، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك، نهارك زين رياض، لكل مستمعينا الكرام على موجة إذاعة قفصة. التغطية نتاعنا من دولة متواصلة معكم، وهيت في البداية أعطيكم فكرة على الجوائز ونتائج المسابقات البرامجية ومسابقات التبادلات والإنتاج العربي المشترك ضمن فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وتميزت الدورة تتويج واسع للهيئات الإعلامية العربية. المسابقات الإذاعية حزت الإذاعة التونسية الجائزة الأولى في صنف بعيون عربية ببرنامج مدينة الزيتونة تونس لمدينة درة العلم والحضارة، تلتها شبكة الإعلام العراقي، وصنف إعلام العرب ببرنامج نبض الهوية وفارس العربية محمود المسعدي، تلتها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية. بالنسبة للمسابقات التلفزيونية، فازت التلفزة التونسية بالجائزة الأولى في صنف الأسواق العربية ببرنامج خيوط الذاكرة سوق القماش، تلتها المؤسسة القطرية للإعلام، بينما آلت الجائزة الأولى في صنف البيوت العربية القديمة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية ببرنامج قصر العظمة، تلاها التلفزيون الجزائري. بالنسبة للإنتاج العربي المشترك، فاز الفيلم الوثائقي التونسي تحية العالم أعداد خديجة صوى بالجائزة الأولى في محور التطوع في محصد الفيلم الجزائري حلم للمخرج فيصل الشيباني، الجائزة الأولى في محور المسرح قوة للتغيير والتأثير مع منح تنويهات خاصة لأعمال من الجزائر وفلسطين وتونس فيلم ملهب. مسابقات التبادلات، نالت الإذاعة التونسية جائزة التبادلات البرامجية الإذاعية وإذاعة الجمهورية العراقية ببرنامج إخباري. على صعيد التلفزيون، صدر تلفزيون العراق التبادلات البرامجية وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية للتبادلات الشاملة والتنسيق الإخباري. بالنسبة للجوائز الرسمية، بشكون الليلة إن شاء الله على ركح المدينة، مدينة الثقافة في مسرح الأوبرا الليلة السهرية إن شاء الله، حفل الاختتام بشتم نقله على مختلف القنوات التلفزيونية التونسية والعربية. هيد نعطيكم فكرة على البرنامج الليلة، تقريبا السهرة تنطلق 8:30، حفل الاختتامي للمهرجان، تتويج الفائزين في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية ومسابقات الإعلام الجديد. بالنسبة للعرض الموسيقي اللي باش

0: يكون حاضر الليلة للموسيقي كريم التليبي. سافر إليك وغني بعديد الأصوات باش تكون حاضرة، من مصر حنين الشاطر، من فلسطين يعقوب شاهين، من السودان مأمون سوار الذهب، ومن عمان فراس الفايز، ومن الكويت عبد الله طارق، ومن الجزائر كسيلة أجراد. العمل هذا إن شاء الله باش يكون حاضر في اختتام الدورة رقم 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. تابعونا ومعاكم إذاعة قفصة، سواء كان على الموقع الرسمي نتاعنا على www.radiogafsa.in، ولا الصفحة الرسمية للإذاعة نتاعنا www.facebook.com/radiogafsa، تلقوا كل التقارير، التصريحات، الصور، المتابعة حينية لحظة بلحظة.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. أكيد تغطية مميزة أمنانا زميلنا الدبوبي دائما عبر الصفحة الرسمية للإذاعة، وأيضا من خلال المداخلات والمتابعات المتواصلة. احنا دائما في المواكبة عبر مختلف المحامل، نواصل معكم في نساء من الصباح حتى للتاسعة صباحا.

0: الأجندة الإذاعية.
1: الأجندة الثقافية دائما مواصلين معكم في المتابعات. ثقافة ومواعيد ثقافية منتظرة بعد شوية. نحكو أكثر على لغة الإشارة، ولكن قبلها نحكو على المواعيد الثقافية. نحكي على الملتقى الأول للمختبر المتوسطي للمعارف والابتكار ونماذج الوحية، يكون حاضر 22 أو 21 22 23 24 25 أكتوبر في شنني في جابس المهرجان. هذا مهرجان أيام السينما المتوسطية بشنني، دعوة من خلال الصفحة الرسمية للمهرجان خاصة بالنسبة لشباب من جابس وقبل وتوزر وقفصة للمشاركة في هذا الملتقى الأول. كما ذكرت دورة 21 تهم السينما المتوسطية، أيام السينما المتوسطية في شنني في ولاية جابس. والدعوة كما ذكرت موجهة لشباب جابس قبل توزر وقفصة، والشعار هذه الدورة يكون تحت الشباب والأرض المختبر المتوسطي المعارف والابتكار والنماذج الوحية. المختبر هذا يمثل مشروع تشاركي يجمع شباب وفاعلين من مختلف واحات المتوسط، وتنطلق أولى محطاته بلقاء يجمع شباب الواحات من جابس وقبلي وتوزر وقفصة. ترشح وباب الترشح مازال مفتوح بالنسبة للشباب الراغبين في المشاركة إلى 30 سبتمبر 2026 في شنني جابس. ولمزيد المعلومات نجموا تعملوا طلة على الصفحة الرسمية الخاصة بهذا المختبر وهذا وهذا الحدث في القصرين. أيضا متابعات الأخبار الثقافية والأنشطة، منتدى الشباب والثقافة والمواطنة إلى جانب جمعية المنتدى المحلي للشباب في القصرين والمندوبية الجهوية للشؤون أو للشباب والرياضة في ولاية القصرين، ومنتظرة سلسلة من المناظرات المحلية للحوار منتدى الشباب والثقافة إلى جانب الشركاء. يطلق المناظرة المحلية للحوار حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عديد دور الشباب، منها بوزقام، أيضا الكرمة، دار الشباب الزهور، نادي الريفي الدغرة، أيضا دار الشباب سبيبة، دار الشباب جدليان، دار الشباب سبيت، لحيد، رخمودة، حاسي الفريد، تالا، والمركب الشبابي بالقصرين. الحوار يبدأ بك والمشاركة تصنع التغيير. هذا هو الشعار بالنسبة لشباب ولاية القصرين. شروط من 18 ل 35 سنة، يكون شاب ناشط في أحد المؤسسات الشبابية المعنية كما ذكرتهم منذ قليل، الرغبة في الحوار والمشاركة واحترام الرأي الآخر. ذي بالنسبة للحوار والمنتدى الحواري حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ولاية القصرين. في سيدي بوزيد موجودة أيضا مسابقة جهوية للفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية في ولاية سيدي بوزيد. الدورة السادسة تنطلق يوم السبت 26 ومتواصلة دائما الفعاليات وضيوف وأركان ومحاور دائما. أكيد إذا عدقفصة بشكون في المتابعة لهذا الحدث يكون في ولاية سيدي بوزيد الفنون أو المسابقة الجهوية للفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية في ولاية سيدي بوزيد، دورة السادسة في المتابعات هذه بالنسبة للجهات. وجديد نحكو أيضا في تونس، الدورة السابعة من المهرجان الدولي للفيلم المرأة بعيونهن تنتظم من 7 أو من 3 إلى 7 أكتوبر بمدينة نابل والحمامات بمشاركة 19 فيلم من 9 دول. الدورة هذه اختارت كلمات أغنية الفنانة اللبنانية فيروز إيه في أمل شعار لها. ستجمع 19 مخرجة عربية من تونس 3 أفلام أو من تونس 3 أفلام، الجزائر 3 أفلام، المغرب 4، ليبيا 1، فلسطين 1، مصر 2، الأردن 2، سوريا 1، ولبنان 2. وتشارك تونس بثلاثة أفلام هي الوثائق الطماطم الملعونة لمروة طيبة من ولاية قفصة، إلى جانب فيلمين روائيين هما سالوبيت لفريال بن مبكر وفيلم آخر لسارة بن عمار. هذه في تونس. والمتابعات كما ذكرت ما زالت متواصلة. بعد شوية نعمل إطلالة على لغة الإشارة واليوم العالمي للاحتفال بلغة الإشارة. يكون حاضر معنا يسري مزاتي وأكثر التفاصيل حول هذا الموعد بالنسبة للمنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة.
0: أجندة الثقافة. إشهار. للات الواحات تسمت دقلتها نور تتدرجح في العراجين، نفزاوة دوز وجبل تبين، بلاد خبز الملة والحم في القلة، شط الجريد صار غيلان والفوار تعال قدانا قبلي في المنار.
2: إشهار.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح متابعات.
6: مرحبا بكم في المتابعات. 41 دقيقة بعد 8 للتسعة. نسائم الصباح متواصلة الأنغام وتحية لكل زملاء لأمن هذا الموعد المباشر. نحكي على اليوم العالمي أو اليوم الدولي للغات الإشارة، التواصل، المشاركة والإدماج. وفي تونس خطوات مهمة بالنسبة لهذا الموضوع في علاقة بذوي الإعاقة في تونس، ومنذ فترة وإحنا نحكو على لغة الإشارة. باش نرجع بأكثر تفاصيل على الحدث هذا كيفاش كان في تونس. حاضر معنا سيد يسري المزاتي، رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. سيد يسري صباح النور، أهلا وسهلا فيك.
7: صباح الخير، مرحبا بجميع مستمعين إذاعة قصة، وإن شاء الله كما نقولوا نحن أيامنا زينة وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن.
6: شكرا لك، يعطيك الصحة على حضورك معنا اليوم. نرجع معك للحدث هذا كيفاش يعيشوه ذوي الإعاقة في تونس كحدث عالمي سنوي. نعم،
7: هو تعرف اللي معناها بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أنه العدد قاعد يرتفع. معناها تعرف الإعاقات في تونس وحتى في العالم قاعدة ترتفع بنسبتها، معناها تدريجيا. كي نحكوا على معناها في قبل 2011-2010 نحكوا على 9% حسب المنظمة العالمية للصحة، اليوم نحكيوا على 15%. اليوم أيضا نزيدوا نحكي أيضا حتى على نسبة الإعاقة مع المعهد الوطني للإحصاء، اللي معناه العدد الداخليني اللي يقول لك معناه حوالي 1,740,000 شخص ذوي إعاقة. هذا الكل معناها يلزم ناخذوه بعين الاعتبار، وهذايا اللي يلزم نحن نكونوا معاه معناها، ويلزم معناه ناخذوه معناها في استراتيجيتنا. والحمد لله لدولتنا معناها الفئة دي معناها ناخذتها بالحق كأولوية معناها في عديد الوزارات وقاعدين نقدمه. بالنسبة لفئة السم، تعرف اللي اليوم العالمي اللي هو معناها لغة الإشارة، أنه لغة الإشارة ولت هامة جدا. وتعرف نحن كانت عندنا مبادرة آخر مرة في مجلس نواب الشعب، وإن شاء الله المبادرة هذه معناها تم معناها كما قلنا نحن تعزيزها وتقديمها من نواب الشعب، وكانت الحرص على أنه المبادرة دي يتم معناها إدراجها في برامج معناها وسياسات الدولة، وهذه معناها فيها أهم معناها طلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، اللي هو تعميم لغة الإشارة خاصة ماذا بينا تكون داخل مؤسسات اللي المرضى الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. أيضا تكون لغة الإشارة موجودة في الإعلام، خاصة الإعلام المرئي، لأنه الشخص ذوي الإعاقة يستحق يعرف شنية المعلومات وشنية الديزانفورماسيون اللي يلزم معناها تحميه، ودي هي تنجم تكون له بالوعي. أيضا الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية تعرف اللي هما يلزم معناها يكون عندهم كما نقولوا نحن إدماجهم في سوق الشغل. يلزم معناها ناس معناها تكون تتقن معناها حتى التواصل معهم في بعض الأحيان في المستشفيات. أيضا لغة الإشارات ملابينة تكون حتى مادة تعتمد معناها كاختيارية باش الشخص ذوي الإعاقة السمعية نهار آخر يلقى مجتمع أنه هو متمكن من هذه اللغة. فهذه من أهم الطلبات معناها اللي يلزم تكون يطلبوها ديما الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. وهي من بحكم تعرف كما قلنا اليوم العالمي لغة الإشارات، حتى معناها متطلباتهم في حقوق الإنسان هم إدماجهم في الحياة العامة.
6: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة سيسري على حضورك معنا، دائما موفق في الحقيقة وين نطرح المواضيع في علاقة بذوي الإعاقة ديما. يكون موجود معنا سيد يسري مزاتي رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعمل كبير من طرف المنظمة هذه من أجل التقريب الخدمات أكثر والعمل أكثر على قضايا ذوي الإعاقة في تونس. تحية لهم الكل وين ما كانوا في تونس وإلا خارج حدود الوطن في الكون هذا الكل. شكرا، نهارك أسعد الأيام.
7: شكرا ويعطيك الصحة، وزاد بالحق ديما تحية كبرى ديما نقول للدولة التونسية اللي هي شريكة وتسمع الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق المجتمع المدني، وهذايا زاد والإعلام اللي فاتح المنابر نتاعو. وشكرا لكم،
6: تحياتنا لك، نهارك زين.

تحياتنا لكم من جديد. وصلنا إلى ختام هذا العدد من نسام الصباح. كل التحية للزملاء اللي أمنوا الموعد المباشر. نزار ويسي في الإخراج الفني، كمال عبادي من الإخراج الرقمي، فاتن خليفة وفاتن هنشيري كالعادة في مختلف النقاط والأعداد. هذه تحياتي. رياض الحيدوري، بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة قفصة. يتواصل نسام الصباح ككل يوم من نهار الاثنين حتى للأحد مع بقية الزملاء. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة قفصة. عن قرب مع سوار عميدية بعد قليل.

0: اليوم في ملفات تربوية. المجلس الأعلى للتربية والتعليم في تونس مهامه دوره في ضبط سياسات شاملة لإصلاح منظومة التعليم والتشغيل، وفي العدد أيضا أهمية مشاركة تونس في المبادرة العالمية 25 ساعة عالم واحد متصل. تابعونا بداية من 3 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام 9 الموعد يتجدد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تواصل اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بقبل توزيع 2500 حقيبة مدرسية تحتوي على ما يحتاجه التلاميذ من أدوات وكتب وكراسات على أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمختلف معتمدية الجهة. البريد التونسي يفيد في بلاغ له بأنه بإمكان أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من حاملي بطاقة جرايتية سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية والبريدية والبنكية. تعتزم الشركة الوطنية للنقل بين المدن تنظيم مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 40 سائق حافلة و8 أعوان فنيين و7 إطارات في اختصاصات مختلفة بكامل تراب الجمهورية. وحددت الشركة تاريخ 30 من سبتمبر الجارية كآخر أجل للتسجيل عن بعد عبر الرابط التالي concour.centri.tn. الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة تطلق آلية رسمية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة بخطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة. بمناسبة إحياء الذكرى 40 لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان الحق في التنمية، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطية في كلمة ألقاها أمس أمام الجمعية العامة تمسك تونس بالحق في التنمية باعتباره حقا إنسانيا أصيلا. أخيرا وفي العالم، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يؤكد أن بلاده تؤمن بالدبلوماسية ولن تستسلم تحت ضغط القوة العسكرية، مشيرا إلى أن إيران لا تخشى حربا تدافع فيها عن نفسها. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: Express. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. حديثنا سلامة سيبرنية، طرق حماية المحادثات الخاصة والمهمة في واتساب. هل فعلا بإمكان المستخدم قفل محادثة مع شخص معين على واتساب بهدف الحفاظ على خصوصيته لحماية ملفات عمل، معلومات شخصية، محادثات حساسة وغيرها؟ تابعوا معنا أهم طرق حماية أو تشفير المحادثات الخاصة والمهمة على واتساب، التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
2: وبيك عايشك، تحية طيبة المستمعين إذاعة قفصة. اليوم موضوع مهم برشا، اللي هو يعنى بإخفاء المحادثات السرية. العباد كلها تلوج عليه مع تطور تطبيقات التواصل الاجتماعي. صار الكثير من المستخدمين لهذه التطبيقات يلوجوا على مزيد من الخصوصية، خاصة في تطبيق واتساب اللي نستعملوه للدردشة والمحادثات بصفة عامة. من بين الميزات الجديدة اللي معناها عجبت العباد وأثارت الاهتمام تاعهم هي المحادثات المخفية أو الخفية أو الدردشات، نسموها زادة الدردشات المقفلة أو المحادثات المقفلة. شنو نقصد بها المحادثة الخفية؟ هي ميزة تسمح بإخفاء بعض المحادثات الحساسة أو الخاصة. يعني إذا أنا نحب مثال محادثة مع شخص ما تبقى سرية، حتى يكون عندك التليفون تنجمش تقراها، نزيد الخاصية هذه اللي هي المحادثة الخفية. دونك شنو نعملو؟ ناخذو ننزلو عليك الاسم تاع السيد اللي باش نعمل المحادثة الخفية، ونفعلوا الطريقة اللي هي أحداث محادثة خفية. من بعد يطلب مني كود، يتم إنشاء الكود هذيك. معناها بعد ما ننزل على الاسم تاع السيد، ثم ثلاثة نقاط الفوق في واتساب ننزل عليهم ونحاول نختار الخاصية اللي هي محادثة خفية. بمعنى حتى لو شخص فتح الهاتف نتاعك فما يتمكنش من رؤية تلك المحادثات بسهولة إلا ما يكون عنده الكود، ولا يستعمل الوجه إلى آخره. كيفاش تعمل؟ عند قفل محادثة معينة يتم نقلها إلى قسم خاص نسموه لوكد شاتس، وإلا محادثات ولا ديسكسيون ذروية أو المحادثات المقفلة، وما يمكنش فتحها إلا بالبصمة ولا كود الحماية الخاص بالهاتف. شنية المزايا نتاعها؟ هذه هي الإشعارات الخاصة بهذه المحادثات تصبح مخفية، يعني ما ينقزش التليفون تاعك، ما تجيش حتى إشعار، ما يظهرش حتى محتوى للرسالة على الشاشة بصفة آلية. لكن يجب الانتباه إلى نقطة مهمة، اللي هي المحادثة الخفية مش معنى أن الرسالة تختفي من الإنترنت أو من الطرف الآخر، بل هي فقط وسيلة باش نخفوها في الهاتف نتاعنا ما يقرهاش كان السيد اللي معنى بالمساج هذاك. ثم فرق ما بين المحادثات المقفلة والرسائل ذات الاختفاء. توا احنا مثال في الواتساب وإلا في الميسنجر، فما طريقة اللي هي المساجات نتاعك تنجم يصير الإخفاء نتاعها بعد 7 ساعات وبين 7 أيام ولا 24 ساعة تلقائيا. هذيك باش المحادثات نتاعك وحدها وحدها يصير المحو نتاعها. المحادثة المقفلة حاجة أخرى، هي المحادثة تبقى موجودة في التليفون تاعك لكن ما يتمش الدخول لها كان بالكود وإلا بالبصمة. وهكيك نحافظوا على الخصوصية وندعموا السلامة السيبرنية للمحادثات نتاعنا. شكرا.
1: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة.
0: تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
3: وين ما كن إذا قفص معاك.
4: تبعوا في الحيوان هني،
5: نخرجوا من الاربعه بتاع الصباح
6: عن قرب.
5: نعم
6: عن قرب.
5: بلاصتنا صعيبه برشا برشا برشا.
7: هما جوجوكم ومش نعملوكم ومش ناقصين
8: خويا، ماذا بينا تكلموا.
9: احنا لهنا انقى معزول
8: عمري
4: وقال 62
6: منين هب نقعد هاني قاعد هاني بطاقة
7: المستوصف هذا الوحيد في المنطقة
8: أحبسه غادي خلي غادي أنا نتفاهمه بالمعقول
9: كيس ما نحكي لكش
10: أجينا ساعة ساعة يجون الستيك تحبس الكهرباء غادي ويتعدونا على رجلي
11: لكن مشات الغدوة
12: أولا
13: عن قرب
12: ثانيا
13: عن قرب عن قرب
3: إذاعة قفصة
12: زوركم وتقعد معاكم وتسمعكم وتوصل لكم أصواتكم
3: إذاعة القرب إذاعة القرب
12: هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب
14: نهاركم مسعد الأيام صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا الأوفياء ومشاهدينا بإذاعة قفصة في هذا الموعد الجديد من برنامج عن قرب هذا البرنامج الذي يعود في هذه البرمجة الجديدة برمجة خريف شتاء اللي انطلقت منذ الأسبوع الفارط هذا اللقاء المتجدد هذا اللقاء اللي نتجول فيه في خمس ولايات قفصة توزر قبلي سيدي بوزيد والقصرين بكل ما في هذه الولايات من مدن قرى شر تجمعات سكنية نتجول ونعطي صوت لمن لا صوت له نفسح المجال للمواطن يحكي على مشاغله ومشاكله وبطبيعة الحال نتعرف عن هذه المناطق في مختلف هذه الجهات نتعرف على مميزاتها خصوصياتها وأيضا نتوقف عند الإشكاليات اللي تعيشها المناطق هذه ونحاول أن نكون جسر ما بين المواطن وما بين المسؤول اليوم ما نحن في ولاية سيدي بوزيد حطينا الرحال في معتمدية بير الحفي وبالتحديد في منطقة النويل هذه المنطقة التي تنانو نكون لهنا في أحد المشاريع اللي صاحبها سي محمد النايلي مشكور اللي عاوننا في التنسيق معاه واللي هو قام بالتواصل مع أهل المنطقة وتحضير الضيوف في هذه الشركة الأهلية اللي بطبيعة باش نتعرفوا عليها ونتعرفوا على العمل متاعها وانطلاقتها ونتوقف أيضا على بعض الإشكاليات اللي تعيشها هذه الشركة معنا ضيوف في هذا اللقاء وما زلنا نستقبل ضيوف أخرى من منطقة النويل التابعة لمعتمدية بير الحفي مع فريقنا اللي أمن هذا اللقاء من الأستوديو الخارجي محمد بن داود على الأجهزة الرقمية محمد الأسود باش يأمن البث على الصفحة الرسمية من الأستوديو المركزي زميلنا وصديقنا نزار الرويسي من أمام المزدح سوارة ميدية نقترح نغم نزار نتوقف شوية نغم ثم نعود لنبدأ الرحلة مع ضيوفنا الكرام في برنامج عن قرب

0: تابعوا في الحيوان هني
1: نخرجوا من الاربعه بتاع الصباح
2: عن قرب.
1: نعم
2: عن قرب.
3: بلاصتنا صعيبه برشا برشا برشا.
4: هما جوجوكم ومش نعملوكم مش ناقصين
5: خويا. ماذا بين تكلموا؟
6: نحن لهنا انقى معزول
5: عمري وقال 62
7: نحب نقعد. هاني قاعد هاني بطل
8: المستوصف هذا الوحيد في المنطقه.
9: حبسوا غادي خلي غادي انا نتفاهموا بالمعقول.
10: كيس ما نحكي لكش.
6: اجينا ساعه ساعه يجونا ستاك تحبس الكهرباء غادي ويتعدونا على رجلي.
4: لكن مشات الغدوة.
8: أولا
2: عن قرب.
8: ثانيا
2: عن قرب. عن قرب.
11: إذاعة قفصة
8: زوركم وتقعد معاكم وتسمعكم وتوصل لكم أصواتكم.
11: إذاعة القرب. إذاعة القرب.
8: هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب.
12: قفصة مرحبا بكم. كما كنت نقول مرحبا بكم مستمعينا الأوفياء مشاهدين على الصفحة الرسمية في برنامج عن قرب. هذا البرنامج اللي ينطلق من الآن ويتواصل حتى 11 صباحا في منطقة النويل. هذه المنطقة التابعة لمعتمدية بير اللحفي. نحن الآن في أحد المشاريع اللي موجودة فيها المنطقة هذه هي شركة أهلية أو باش نشوفوا باش مختصة. وبطبيعة الحال هي كما ذكرت في بداية هذا اللقاء اللي صاحبها سي محمد النايلي. سي محمد مشكور أنه استقبلنا في هذا الفضاء وقام بتنسيق تفاصيل البرنامج. مازالت الدعوة مفتوحة وعبر هذا المنبر لأهالي هذه المنطقة يجوا بحذانا يحكوا على مشغلهم على مشاكلهم تعرفوا على المنطقة هذه على خصوصياتها. معنا سي علي وسي محدين أحد هما مواطنين في هذه القرية وإحنا نحكوا وندردشوا مع سي محدين. سي محدين قال لي ما فيها حد شيء من اللي نعرفها من قبل للتو ما تزاد لها حد شيء. سي علي عنده إشكال إنه المنطقة هذه هي على مشارف طريق رئيسية أي تونس أي هالطريقة هذه تسبب في برشا إشكاليات. هاو باش نشوفه أي هاو باش نشوفها. ولكن باش نبدا مع سي محمد. سي محمد المصدح ساخن مرحبا بك. سي محمد
13: مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة قبصة. حللت أهلا ونزلت مثالا.
12: شكرا لك.
13: المنطقة هذه
12: أي عرفنا به
13: المنطقة هذه منطقة النويل هي الحاضرة الغايبة يعني حاضرة في إنتاجها في كل جميع مقومات العيش تكافئة لكن غايبة من الطرق. ثم طرق يعني مشية ثم مشاكل عقارية ما تحلتش ثم عدة حاجات هي قاعدة تبتقرأ فيها وغايبة.
12: نعم هو في الواقع سي محمد احنا كنا حاضرين في الموسم اللي قبل انطلاقة في شبكة خريف شتاء للسنة الفارطة وكنت حاضر معانا انت وتحدثت عن المنطقة هذه. قلت روا عنا منطقة رغم انها منطقة فلاحية بالدرجة الأولى فيها برشا منتجات وفيها وتتصدر مراتب أولى في برشا حاجات أو باش نتعرفوا عليها ولكن للأسف فيه شوية تهميش أو باش نشوفوا علاش. أي سي محمد
13: التهميش يعني
12: خلينا قبل ما نحكوا على المشاكل ونحكوا على التهميش ونحكوا على كل شيء خلينا نتعرفوا على المنطقة دي لأنه اللي يتفرجوا علينا ويسمعوا فينا يحب يعرفوها النويل هذه وين توقع وين موجودة باش مختصة شنو فيها شنو المرافق اللي فيها.
13: منطقة النويل هي تابعة لمعتمدية بير الحفي ولاية سيدي بوزيد.
12: نعم
13: واقعة على الطريق الرئيسية رقم 3 تونس قفصة.
12: نعم
13: تنتج جميع اللي تصوروا في بالك من اللوز من زيتون من خضروات تزود السوق يعني الأسواق التونسية تزودها بامتياز.
12: نعم.
13: يعني من جميع

0: زوجين، لكن ديما نتسألوا لا مسؤول يجي يشوف، لا يعني كأني جزيرة منسيها خارج إطار، خارج إطار البلاد هذه. أنا المسؤول الأول في ولاية سيدي بوزيد يزمو يخرج شوف الناس، شوف الشركات الأهلية اللي أول شركة.
1: باهي خلينا نحكوا على الشركة الأهلية متاعك سي محمد قبل ما نعطي المزح لسي علي وسي محدين. هالشركة الأهلية دي عرفنا باهي، خلينا نعرفوها الشركة ما شاء الله، خطر دخلنا وحتى عملنا جولة في المعمل الداخل ما شاء الله شركة كبيرة.
0: الشركة هذه هي مش محمد، الشركة هذه النويل كلها.
1: نعم.
0: وما شركة فيها وأنا مؤسس أسست، لكن ترجع لها مهمة.
1: من وقت أسستها سي محمد؟
0: يعني النواة الأولى. النواة الأولى أول شركة تتأسس في تونس. لكن أول شركة تضرب في تونس.
1: باهي خلينا سي محمد قبل ما نحكوا على المشاكل، أنا عارفتك تحب تحكي على مشاكلها، ولكن خلينا نحكوا إيش تنتج، إيش تعمل، إيش نية، خلينا نحكوا هل كيفش باش مؤسس، شنو فيها، خلي تعرفوا عليها.
0: هذه شركة خدمات فلاحية، يعني البروجي باش نجم تعمله يدخل في صلب الشركة هذه. حاليا عندنا وحدة إنتاج حلاف، فهمتني؟ أنا قاعدين مرة يعطونا علفة ومرة ما يعطونا.
1: شنو ما أنواع الأعلاف اللي تنتج؟
0: جميع أنواع الأعلاف.
1: بيه؟
0: جميع أنواع الأعلاف يعني حسب الطلب، يعني حسب طلب الفلاح.
1: يعني تنتجوا الأعلاف والفلاح يجي يشري من عنده؟
0: ويجي يشري لا ويقدم طلبيات، يعني عنا طلبيات تجي من جهة الزعفرية، من جهة السبالة، من جهة السبيطلة، فهمتي؟ بكل
1: يعني
0: الشعر.
1: عندها إشعاع على كامل الولاية.
0: عندها إشعاع حتى خارج إطار الولاية.
1: باه بالقدا.
0: مثلا السبيطلة والسبيطلة. يعني هي ولاية قصرية. يعني ومجموعتها كل جولانة.
1: يعني تخدموا يوميا ولا حسب الطلبيات؟
0: لا مرات يوميا ومرات حسب الطلبيات.
1: باه.
0: تتوفر عندنا البضاعة. مثلا المواد الأولية. المواد الأولية مش نعمل متين بالمواد.
1: شنو فيه قبل ما نمشوا للإشكاليات؟ مازال بكري عنا ساعتين ما شاء الله مش نحكوا على كل شيء. خلينا نحكوا عندكم معمل داخل سي محمد. هالمعمل هذا شنو فيه؟ شكون عندك؟ شكون يخدم معاك زيادة؟ خلينا نتعرفوا على قيمة هذه الشركة من خلال اليد العاملة الموجودة فيها زيادة.
0: موجودة اليد العاملة
1: قديش؟
0: مرة ثلاثة مرة أربعة على
1: حسب الطلبيات.
0: حسب الطلبيات.
1: المعمل اللي عندك هذا الداخل فيه ما شاء الله، معناتها فيها تجهيزات ماكينات ما شاء الله معناتها.
0: طبعا يعني هو معمل يعني من الدرجة الثانية، يعني طاقة إنتاجه يعني 100 شكارة في الساعة. لكن ما ندوروش ديما، لأن المواد قاعدة ديما نرجعوا المواد غير متوفرة.
1: الماكينات اللي فيه سي محمد، الماكينات اللي فيه قديش في الماكينة؟ شنو اللي معناتها التكلفة متاع المشروع؟
0: الماكينات فيه 5 ماكينات. منهم 2 رئيسيات.
1: نعم.
0: واحدة تخدم الطوابع العلاف. والأخرى علاف يعني فراك مفركة. فهمتني؟ يعني قاعدة تزود
1: يعني في الولاية وتزود في خارج الولاية. أعطينا تقدير سي محمد بقيمة باش نعرفوا احنا بعد وقت اللي نحكوا على المشاكل، يولي حتى اللي يسمع فينا المسؤول يسمع فينا على مستوى جهوي وعلى مستوى معني سلطة الإشراف يعرف قيمة هالمشروع هذايا ويصير هالتدخل ومعناتها نجموا نلقوا الصوت يوصل والإشكاليات تتحل. هل المشروع هذايا قديش يخرج معناتها اذا كان فما احصائيات سي محمد؟
0: والله الاحصائيات ما نجم نقول لك لما نرجع للسجلات الواحد.
1: نعم.
0: لكن المشروع هذا كلفته 300 مليون.
1: باه.
0: هذه قرض من البي تي اس.
1: باه.
0: كملت لنا يعني من الخدمة هذه حوالي 60 مليون أخرى ماكينات، لأن الماكينات لا تغارك لولا ما تكفيكش يعني
1: تفيش بالحاجة.
0: ما تفيش بالحاجة. والآلات المتطورة كملتها من بعد
1: يعني كملت على 300 مليون والستين كملت.
0: كملت وقاعدة تخدم. المهم
1: نعم.
0: المهم المشروع حتى اللي يراهنوا على الفشل نتاعو مش تيفشل باذن الله
1: ان شاء الله.
0: فهمني.
1: نعم. باهي سي محمد، اوش نرجع لك على الاشكاليات، حبينا نتعرفوا على المشروع وتنرجع لك سي محمد على الاشكاليات. باهي نمشوا لسعلي. مرحبا بك سعلي.
2: بارك فيك.
1: انت اصيل هالمنطقه.
2: نعم.
1: قديش عندك تعيش فيها؟
2: مده عمري 80 سنه وانا نعيش هنا
1: ما شاء الله.
2: كيفاش؟
1: مرحبا بك.
2: عايش هذاك صحيح هذاك.
1: هل المنطقه دي كيفاش كانت وكيفاش ولت
2: تغيرت؟
1: كيفاش كانت النوايا؟
2: شنو هي
1: المنطقه؟
2: المنطقه ولا ايش نقول لك؟ معناها برشا حاجات معناها ما فيهاش خلاص. تو كان بربي معناها بالنسبه للزيتون هون وشويه زيتون هون وشويه زرعه شويه معناها تبقينا. بالنسبه للفلاحه الفلاحه معناها تاخذ القمح بنوع تقبله بنوع ويقبلوه بنوع، ومن بعد كل شيء تشريه معناها تشريه باكثر شيء من اللي تقبله. معناها كذا.
1: هذا قبل كان هذا.
2: نعم.
1: قبل انت عشت فيها ما شاء الله عمرك كامل.
2: اي نعم.
1: قبل كان كيفاش كانت قبل النوايا؟
2: كيفاش كانت؟ ما كانتش قبل، ما كانتش معناها القبول تقبل القمح.
1: نحكي بصفه عامه.
2: بصفه عامه. بصفه عامه. اي نعم. اما بالنسبه لي انا مانيش فلاح ياسر لما قلت من بعد سي محي الدين يحكيكم على الواحد. أما بالنسبة لي أنا معناها أنا مشكلتي فاش مشكلتي في الطريق هذا.
1: الطريق
2: الطريق هذا بنت عمي معناها. قداش مرة ونحن نطالبوا معناها يا ولدي.
1: هو الطريق على مشارف والبوسطة والمدرسة والقهوة كل شيء، حتى المتساكنين على المشارف.
2: صحيح.
1: يعني خطيرة.
2: نعم. والله ماتوا فيه ثلاثة من الناس ولا أربعة من الناس. واحد منهم معناها جاي يخلص والبوسطة معناها كان مؤذن في الجامعة. خلص مسكين وجاء خارج معناه وكل شيء تضربه كرهبة بالرحى وسأل الله الله يرحمه وينعمه في الجنة. يا ولدي طالبنا، يا ولدي هديك مربي، يا ولدي كذا. قال المجمع قال وسيدي به كنا نجو نحن نجيبوا السمان ونجيبوا كذا وكذا ونخدمه بدينا. قالوا تمسوه ندخلوكم الحبس.
1: حكيت انه هذيك على خاطر فما مقاييس تعملها
2: هي. صحيح هيك ولايتو
1: عندها مقاييس معينه هي اللي تلتزم بها. صحيح. ولكن المواطن من حقه بالطبيعه.
2: صحيح هيك ولا لا. وثم طرق اخرى فرعيه نطالبوا بها معناها
1: هو ما فهمش.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ما فهمش أكل
2: طرق فرعية.
1: أي
2: صحيح هي. ثم طرق فرعية معناها الوليدات معناها في الشتاء يشوفك معناها ما يوصلوا للمدرسة يمكن تولد وينية يمكن حتى 3 كيلومتر ولا حتى للمدرسة هنا. معناها من ثميتية يجوا معناها في طبعها وعندنا بلاصة هنا نطالبوا فيها معناها قديش عام. وخرج لها المعتمد وخرج لها
1: طرق معناتها ما هيش معبدة.
2: اي نعم يا ولدي هديك مربي عبدها هنا حتى بالتربة حتى بالتراب حتى بكذا على الأقل معناها
1: في المطر.
2: والله قاموا المواطنين كثر خيرهم ويرحم والديهم معناها. ولكن التو قاعدة معناها على أصلها على أصلها معناها وكذا. توا يا رسول الله حتى بالتراب وحتى بالواحد ما ينجموش قدها. مش معقول الكلام هذا. والله يكرهونا بكل حاجه الواقع. ما نجمش نعبر لك باكثر من هذا. والله يكرهونا بكل حاجه معناه والله العظيم. وربي يهديهم وربي يصلح رايهم وربي ان شاء الله يسمعونا وان شاء الله وربي يدلهم للخير وهذا بالنسبه لي انا هذا ما عندي ما نقول.
1: شكرا لك سعلي. سي محي الدين مرحبا بك سي محدين. لا عاد باش يسمعوا كيز تقرب المزدح. لا قرب لنا المزدح باش يسمعوك. سي محدين قديش عندك تعيش لهنا؟
3: نعم
1: اي
3: من اللي خلق يا ربي العيسى
1: من اللي خلقت ما شاء الله
3: تعرف قديش عندي؟
1: اي
3: 89 سنة.
1: ما شاء الله 89 سنة تعيش في النويل ما خرجتش منها.
3: ولد من النويل وين تنخرج؟ وين تنخرج؟ انا نخرج حدا محددنا ولايه القصري انا هنا انا في النويل.
1: اي
3: كيف ما ليس انا هنا وعايش كيما يعرف مره مره الوطا مره الفوق هو ماشي.
1: اي نحكي معاك من بكري مش عاجبك الوضع في النويل.
3: لا مش عاجبني وضع النويل، وجعني وضع الدوله اللي ما تعتناش حتى بحاجه. معناها باش تجي للفلاح
1: قرب شوي
3: ركبته.
1: اي قرب المس اي
3: معناها يجي موسم نتاع قمح كك تو خليه.
1: اي
3: ناخذ القمح عملوه خذيته ب 65,400 قبلوها علي ب 20,000 ب 120,000 هذه ربحها هي تحب تربح. الزيتون ام محط ربي خذوا نحولنا التجار اكل كانوا يخدموا وصبحوا النهاش ياكلوا فيه كان هم واحد. صبحت الدوله تاكل فيه واحد. لا القمح هانا بطلنا تو قررنا ارمي الفلاح كلهم في القهوه قاعدين. كل قالوا ما نمشوش وما الناس حتبها القهوه معبيه تو اكبر فلاح قالوا زي حديث زايد وما نتحدثوش.
1: اي احكي لنا مثالش احكي إيه؟ شنو الاشكاليات الموجوده في الفلاح؟
3: ماذا اسمع الفلاح مكسرته وماكلته الدوله. دوله وقت اللي معناها تحت بالزيتون نحن قبلوا فيه ب 15,000 في قلبه ب 15,000 وهم يبيعوه بكذا كذا. ما التجار تجي تتغلى الزيتون ما كانش يبقى زيتون للوقت هذا مش مغلى. كان هما توهيتيه معنا كحط الدوله هذه هاي والذهب الاخضر خليه يحسبوه الجماعه. سمعتي هان وهان ويمشي الف قمحات هان قلت لك ناخذ ب 165 والله كان دريت راني جبت لك الورق باتوا ب 120 واعرف انت احداث الحرفات والماكينه ب 150 حزان ب 150 واعرف ثلاث حرفات واعرف معناه كذا نقول ربح ما ثمش.
1: يعني صعبة مع المتغيرات المناخية الفلاح ما عادش واصل يربح.
3: ما عادش واصل.
1: ايه.
3: ما عادش واصل حتى واحد. ومور معناها كذا ايش تقول؟ معناها اللي تجي تجاوب فيه يقول لك خي الله غالي. والله أي خضرة يعملها يصبح كاسر، السنة البصل زاد ربها معناها الناس الكل.
1: توا شنو الخضرة اللي عندكم سيدي؟
3: أي خضرة؟ كانت الخضر وكل موجود. تواب عندها عام واش نقصت الخضر ما عادتش الساعة هاك الخضرة الخضرة ما عادتش تدوم.
1: عليه
3: مش يربح الناس لما نهتر باربعين ألف يتكلفنا بخمسين ألف بين الكميون وبين دور وبرا حرصوا برا الفلاحة وبرا مدينة الجنة.
1: يعني تصرفوا برشا على الفلاحة ولكن ما تدخلوش.
3: ما ندخلوا.
1: اي هو هذا اللي فهمته. نعم. انكم تصرفوا عليها
3: نصرفوا عليها
1: ولكن ما المدخول ما فهمش
3: ما فهمش الربح ما فهمش. وليش الدوله في عرضها تقبل منا تقبل منا منوع وتعطينا الزريعه بنوع ولا التاجر فينا هي عارف بين يقبل ناخذها ب 165 و 400 بخلافك عليك كميون وتقبلها مني ب 120 الورقة موجود 13 ولا 14 مطراطة معناها هني معناها ورقتها موجودة معناها كذا جيت نضرب في الحساب نلقى روحي برا.
1: يعني ما يغطيش خاصة
3: كيغطيش عمال مونيت وعمال ثلاث حرثات الساعة ب 50,000 هكا ولا لا وخدامة وكذا وساعة ب 150,000 حصاد وتنقيل وكذا تصور حاجة ثم حتى حاجة. نحن توتية قاعدين تحت تنهيش الدولة أنا صابرين معناها ما دريناش عليها بقول جايينها من مالي مش نتوانسة ومش نتوانسة صحيح خاطر كانت توانسة وعنا حق مش ومتاعنا تأكل فيه بنظرت ولا بلاطات ولا يقولوا ولا يكاف ولا كذا المناجب والخيلات كلها في الجنوب الجنوب كلها هني قاعدة معناها محطمة معناها محطمة جهز فيها من هنا
1: به هذايا رئيس محي الدين، نتعرفوا على الضيف اللي بحذنا اللي يلتحق بنا. مرحبا بيك، اعطيه المزدح سي محي الدين. مرحبا بيك.
4: مرحبا بيكم.
1: نتعرفوا عليك
4: في منطقة النوايل.
1: شكرا لك.
4: عبد الحميد النايلي انتريتي.
1: فلاح.
4: بداية فلاح. وبصراحة ندمت أني قعدت لهنا بصراحة، وليت نصرف من جيبي، وليت أكثر من كما كان يحكيك في محدين. بالنسبة لنا الفلاح،
1: شنية الأسباب، شنية الصعوبات، وإحنا خلينا نحكو على الصعوبات سي محاس عبد الحميد، ومن بعد نحكو على
4: ثم حاجة اللي نفهموها. ثم قبل قالوا الخدمة لهنا والمعمل أو في طلعوين نحن لهنا نخدموا فلاحة ما تماتم نجيبوا المشلة من نابل ونزيدوا نهزوها نخدموها لهنا ونهزوها من هنا نهزوها النابل نخدموا بها غادي النابل. هنا حتى يد العاملة ما عندناش حق فيها يد العاملة باش تخدم. وثاني حاجة بالنسبة للإعانات، فلاح رغم مش يوقف في إعانات خلاص.
1: يعني ما فهمش تدخل من الدولة وقت الأزمات.
4: صراحة ما مريتش لا تدخلات من الدولة، كان حاجة ما عنديش فيها فكرة.
1: يعني لهنا غياب الدولة في مؤسسات بطبيعة الحال، يعني لهنا أنتم ترجعوا لوزارة الفلاحة والمندوبية التنمية الفلاحية، يعني لهنا ما فمش متابعة.
4: عنا كانوا نعطيك مثال، عنا خلية هنا تاع أسياد فلاحي كان الهيكل، كان المقر بركة باسم أنا موجود واحد وما سماش، يعني شكون مريتش حتى كهرباء إدارية من تابع الفلاحة تدور هنا على الفلاح أو استخدمه أو ما استخدمش. وبالنسبة
1: في حين أنتم توا في حاجة اللي هو هنا في الجولات متاعنا في الجهات، أكثر حاجة نتعرضوا لها في حديثنا أنه نلقوهم كل فلاحة، هو للأمانة المناطق الداخلية فلاحة بالدرجة الأولى. شي يقولك؟ يقولك الإرشاد الفلاحي غايب تماماً. وأمام المتغيرات المناخية وأمام الإشكاليات اللي صارت، وكل أصبح الفلاح معاش ينجم يتعامل مع فلاحته، يلزم بريك شوية معارف باش ينجم يتعامل معها وقت الأزمات، وقت الـ الـ الأمطار، وقت الهدي اللي حشت فيه.
4: بالنسبة لسيدي بوزيد هنا
1: بربي المصدح
4: نظر لنا سيدي بوزيد، ما كلنا متابعين سيدي بوزيد، تابعين
1: تقول وسيدي بوزيد ما شاء الله منطقة فلاحية بالدرجة الأولى،
4: سمينا منطقة فلاحية ولاية فلاحية. نحن بالنسبة لنا نحن عنا كلسم نجيبوا المشلة من نابل نتجوها لهنا ونزيدوا نهزوها من هنا تمشي نابل.
1: اي انتم تحبوا تعملوها
4: اللي يد العاملة معاش مسحقين هنا في سيدي بوزيد،
1: يعني لهنا انتم مش تحبوا مثل العملية هذه تقوموا بها لهنا،
4: نقوموا بها هنا ولهنا باش تقوم بها. خاصة أمور الإدارية دي فيها بحر كبير ما تنجمش تخدمها خلاص، وما تنجمش
1: علاش باش تعمل منبت ولا تعمل واحد نتاع مشات اللي يلزمك يعطلوك.
4: عشان نعطيك مثال باش تعمل سنتاج، عندي قديش عندي أربع سنين عامل مطلب سنتاج، تو ما جانيش مطلب سنتاج. هندرا نزال يطبعوا في الأوراق وإلا ما عرفش
1: التعطيلات الإدارية
4: دل أنه تشجيع الفلاح، تشجيع الفلاح من الخطوة الأولى. من اللي من الخطوة الأولى أعطيه أخويا وخليه يخدم، عنده ورد خليه يخدم، وحاجة أخرى في الأرض ثم عنا أراضي من زاد مسدة سنتين ما عندهاش شهادة ملكية. ما عندهاش شهادة ملكية، علاش وقتاش بالصافيها؟ وقتاش بالصافيها هذي؟ برشا حوايج لهنا بصراحة. اللي صبرها ماك الفلاحة وقدوا احنا. وشكرا لك.
1: شكرا لك. التحقوا بنا مجموعة من الضيوف، خلينا ناخذوا أغنية من الاستوديو المركزي ثم نعود نتوقف عن البرنامج. أغنية هي ذكا عليه شراه ثم كاميرا ما تبقى.

0: نعود مستمعينا الأوفياء ومشاهدينا في برنامج عن قرب، هذا البرنامج اللي حطينا الرحال فيه في ولاية سيدي بوزيد وبالتحديد في منطقة النويل التابعة النويل في قبلي النويل التابعة لمعتمدية بير الحفي. وفي الواقع قطاع الفلاحة وين نبدو نحكو فيه في المناطق الداخلية ياخذ أكثر وقت ويأخذ نصيب كبير من الوقت، لأنه هالمناطق هذه هي مناطق فلاحية بالدرجة الأولى، ولكن للأسف الإشكاليات تكون أكثر من الإيجابيات. قبل ما نرجع لسي محمد باش نشوف تأثير هالإشكاليات هذه على الشركة وعلى إنتاجهم للمواد اللي تنتجها الشركة، التحقوا بنا مجموعة من الضيوف إن شاء الله تباعا في هذا اللقاء باش نحكوا معهم. سي محي الدين. سي محي الدين شخصية طريفة جدا، معناتها حتى كي يبدأ ماخذ موقف من حاجة يقدمها بطريقة معناتها فيها دعابة. قلت لي فما كلمة تقولوها قبل الفلاحة،
1: يعني كيفاش ماشي للفلاحة؟
0: اي
1: هز عشرة ندبات وعماها منوع
0: عليه. يعني عملية الإشكال هذه متاع الفلاحة من قبل وانتم تعيشوا المشاكل،
1: عيش وكان في الكذب والبلوط متاعها كان في الكذب.
0: عندكم برشا إشكاليات ذكرت
1: نحن
0: فما
1: نحن كما تفكروناش ما عندناش حتى إشكالية. القسم عند ربي ومضرب على ذراعك، كان عندك قسم تأيزيك، أما باش تلفتك ولك زيد. نعم. حديث ما فيه فارخ.
0: نعم.
1: باش تتلفت لعانة تأيزيك واحد مسؤول يدلك، تأيزيك واحد كذا، هذا مستحيل. أما ذراعك كان عندك قسم تأيزيك من عند ربي، ما عندكش أحبس.
0: للأسف نشوفوا ضيفنا. مرحبا بك حاج.
2: مرحبا.
0: نتعرفوا عليك.
2: محمد صالح النهيري.
0: سي محمد مرحبا بك.
2: بيك.
0: انت فلاح.
2: فلاح.
0: باهي فلاح. اسمعني مو عندنا كلمه في العاميه نقولوا كثر الهم يضحك. احنا من كثر ما تجسيدنا للوضع نقدموه بشكل معناته باش ما نحسوش بوقع الاشكاليه. الفلاحه نعرفوا انه قطاع يعطي، ولكن فيه برشا اشكاليات، فيه اشكاليات يعيشها الفلاح ويطالب بالتدخل نتاع الدوله. بطبيعه الحال احنا ما نجموش نقول ونقصي دور الجهات المعنيه تتدخل، ولكن للاسف في بعض الاحيان الازمات تكون اكثر من الوضع، وخاصه الازمات اللي تكون مفاجئه كما التغيرات المناخيه. انت فلاح سي محمد، شنو الاشكاليات اللي تعيشها؟
2: الاشكاليات اللي نعيشوها بما انه الفلاح ما عادش يلاقي حظ معاه بالفلاح، الفلاحة ما عادش ماشي، الأدوية غالية.
0: أي.
2: أي. اليد العاملة غالية. الفلاح شنو اللي باش يصوره؟ الفلاح ما عادش كره الفلاح وما عادش مقبل عليها.
0: الأدوية غالية. أي. اليد العاملة فما شح في اليد. أي. العاملة ماهيش موجودة
2: وغالية. أي.
0: أي غالية. وغالية. هذه أثر على المردود، يعني مردود. المردود لهنا وقت اللي تجو للربح ما تلقوش حتى ربح.
2: ما تلقاش ربح. أي. المهم بالنسبة للفلاحة جوانب الفلاحة كلها
0: توا. سي محمد خلينا نتكلموا شوية، نلوجوا على شوية إيجابية توا في المنتوجات الكل، في اللوز، في الزيتون، في القمح، في الخضروات، الكل معناتها فما إشكاليات كبيرة.
2: بالنسبة لكل شيء، الزيتون بالنسبة لي أنا خدامة ينحوا في الزيتون ما يخلولوش الربع متاعه، بقية الكل يأخذوهم والله يظل ينحوا على كيفهم هم راه.
0: باهي زاد ما نجموش نغيبوا الإشكاليات اللي يعيشوها الخدامة اللي يخدموا في الضيعات يعني.
2: أي.
0: باهي الزيتون السنة فما أنتم تنجموا تعملوا تقديرات السنة فما صابة كما عملوا ولا
2: لا؟ أنقص من عملوا. أنقص.
0: لأنه يعني تو فما مطر ما شاء الله.
2: مطر رايتو.
0: إيه.
2: والزيتون لا الاخره كي رحمه ربي بالمطر ما هو كان عطشان
0: ايه؟
2: كانوا مسب اللباس تو
0: به الحمد لله
2: يعني العام الجاي
0: العام الجاي يعني بالاي
2: حضر العام الجاي
0: نعم المنتوجات اللي موجودة لهنا في الخضروات اللي موجودة لهنا حكوا ضيوفي سي علي وسي محدين حكوا انه الخضرة كنتوا تخدموا فيها ولكن بطلتوا علاش
2: بطلوا على جال وهاني قلت لك اليد العاملة والأدوية
0: ربما يمكن أكثر الإشكاليات هو غلاء الأسعار في الأدوية
2: في الأدوية غلاء الأسعار في الأدوية
0: إن شاء الله في الجزء الثاني من البرنامج أي تفضل
2: ها واد الفك
0: إن شاء الله اليوم نقول
2: واد الفك جاي 5 أو 6 مرات ومقدوتنا هاي مكسرة والفلاحة وين هي ما ردت
0: شنو اللي مكسر من
2: المقداوة المقداوة مكسرة والفلاحة ما جتش وردتها وباش الأخرى على الأقل
0: هي شنو الأضرار اللي تسببها
2: مكسر الربطة متاعه ما تعدي مع الواد
0: كيفاش سي محدي
1: الفروع كلها مردومة معناها وقنالات على عملها الحاكم مش عملها انا وكل فهد معناها وكل معناها كذا والفلاحة وين هي واد الفكة هو يضرب معناها ليه ليه معناها لسه ده مذكرها يروح للدنيا
2: المهم بالنسبة للواد
0: يعني توا فما الواد قاعد يحمل قديش مرة
2: يجري بطلش يجي 6 أو 7 مرات اللي جاسنا اي وجا جايات مليحة بالنسبة للمقداوة معدومة الكل
3: اي دولي
2: اقل ما يمكن الماء والماء الواد كي يخرج الشجرة كي تشرب تقعد عام ما يجرى لها شيء والمائدة المائية تطلع المائدة المائية توم أكل مدة قبل المطر والواد المائدة رايحة 4 قدر 10 متر
0: صحيح أما توم إن شاء الله
2: إن شاء الله إن شاء الله نقول ترجع إن شاء الله أكوان الواد البرة المقداوة والناس تورد ترجع المائدة المائية
0: مدام يعني الإصلاحات ما صارت صيانة ما صارت
2: مثلا بالنسبة أنا عندي موضوع الواد مسميني بيني وبينه مثلا مش 200 متر والواد تقلب علي رجع لي لينا وتعبتك الطرفة في الصلواد طرفه ما يتكبر وتعمل ردم قلبت لي الواد حالينا والفلاحة ما ثمش
0: ذرت الفلاحة
2: أي والفلاحة ما ثمش اللي باش تجي
0: تقصد المندوبية التنمية الفلاحية أي ما جتكمش
2: ما جتناش وما جتش باش دخلت بعد علينا الماء ويلتنا حكى الطرفة اللي مسكرت لنا الواد
0: باهي هذه من الإشكالية السعلية لأنه قريب نكملوا الجزء الأول
4: بالنسبة للسد اللي تحدثوا عليه تو جماعة معناها فيه برشا فروع وخاسر عليه الدولة مليارات معناها مليارات مش حاجة صغيرة معناها خدم عام والاثنين وتويتية معناها يجي الواد يتعدى مع الواد طول ديريكت معناها لا خدمة لا يجوا يخدموه لا بحبوا يحلوه لا حبوا يرقلوه لا حبوا معناها حتى يدوروا به اي نعم هذا بالنسبة لنا بالنسبة تتحدث على السد هذا اللي خدمته الدولة بالمليارات رو مش حاجة صغيرة رأي أي نعم ومنسي تو منسي مثلا ما حتى شيء تو فيه أي هذا ما نقول فيه
0: أي نعم أي بالطبيعة
4: من الجزائر وكي جي
1: من الجزائر مثلا ما حتى شيء ما حتى مشكلة
0: اللي هو كان ينجم يكون معناتها معناتها إيجابي الواد ينجم يعاون الفلاح ينجم يحلوا جزء من الإشكاليات متاعه
2: يحلوا من كل شيء الفلاح يعاون من كل جهة سواء للشجرة تشرب وترتاح الأرض يجددها تولي جديدة مع إذا كان وردة ماء الواد والمائدة المائية تطلع وكل الفوائد كلها فيه إيه لكن الصيانة
0: صيانة فمش دخل من الجهات المعنية.
4: أنا بالنسبة لينا الحاجة اللي نأكد عليها والدولة الله يصلح رايها وش نقول يا ربي يلزم تسمع كلامنا بالنسبة للفروع الفلاحية.
0: نعم.
4: الفروع الفلاحية راها عنا تلامذة مساكين يعلم بهم ربي بربي 5 سنين وست سنين بربي كذا قدامه معناها طبعا معناها كيفاش باش تحبوا يتعدى كيفاش باش تحبوا يتعدى.
0: بس يعني شكرا ليك. هو في الواقع وصلنا لنهاية الجزء الأول من برنامج عن قرب، إن شاء الله مازلنا متواصلين في جزئه الثاني. نفسح المجال الآن للزملاء من قسم الأخبار لتقديم الموجز، ثم لنا عودة لبرنامج عن قرب مباشرة من الشركة الأهلية بمنطقة النويل التابعة لمعتمدية بير لحفي ولاية سيدي بوزيد.

0: إشهار
1: للات الواحات تسمر دجلتها نور تتدرجح في العراجين نفزاوة دوز وجبل تبين بلاد خبز الملة والحم في القلة شط الجريد صار غيلان والفوار تعال قدانا قبلي في المنار
0: إشهار
1: الثقة كيفاش تتبنى وتتعزز أمام سقف انتظارات الثقة بين الموجود والمنشود في لولا فصحة الأمل الليلة بداية من التسعة على موجة إذاعة قفصة.

0: العاشرة صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بجفصة محمد سنيحة يفيد بأن مؤسسات التكوين المهني الخاصة بجفصة ستوفر في السنة التكوينية الجديدة 17 اختصاصا موزعة على 3 مستويات تأهيلية. ضمن برنامج التنمية المدمجة بولاية طوزارة، تنتظم بمعتمدية حزوة دورة تكوينية في قطاع تربية الماشي لفتت قرابة 80 منتفعا إلى غاية 3 أكتوبر القادم. وزارة التربية نشرت أمس رزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة للسنة الدراسية 2026-2027 التي تضبط أجل إنجاز وأصلاح الاختبارات وفروض المراقبة والفروض التأليفية، إلى جانب أجل تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام. الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج تنطلق اليوم وتتوصل إلى غاية 31 أكتوبر المقبل، حسب مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعية. لقاء جمع وزير التجهيز والأسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري بوفد رفيع المستوى عن منظومة البنك الدولية، تناول متابعة تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية من بينها الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، إلى جانب مشروع النقل الهيدروليكي للفوسفات. يتسم الطقس اليوم بسماء مغشات بسحب أحيانا كثيفة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة تتراوح القصوى عامة بين 28 و32 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات تصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربية. المنظمة الدولية للهجرة تقول إن نحو 130 ألف شخص نزحوا في 7 محافظات يمنية بسبب تصاعد انعدام الأمن، فيما تعرض كثير منهم للنزوح عدة مرات نتيجة الصراع المتواصل في البلاد. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: وين كن؟ إذا قفص معاك.
3: تبعوا في الحيوان هني،
4: نخرجوا من الاربعه بتاع الصباح
5: عن قرب.
4: نعم
5: عن قرب.
4: بلاصتنا صعيبه برشا برشا برشا،
6: وما نجوكم وما نعملوكم وما ناقصين
7: خويا، ماذا بينا تكلموا.
8: احنا لهنا انقى معزول
7: عمري وقال 62
9: نحب نقعد، هاني قاعد هاني بطاطا.
10: المستوصف هذا الوحيد في المنطقه.
11: احب سو غادي، خلي غادي انا نتفاهموا بالمعقول.
4: كياس ما نحكي لكش،
8: اجينا ساعه ساعه يجونا ستاك تحبس الكهرباء غادي ويتعدونا على رجلي.
6: لكن مشات الغدوة.
10: أولا
5: عن قرب،
10: ثانيا
5: عن قرب. عن قرب
2: إذاعة قفصة
10: زوركم وتقعد معاكم وتسمعكم وتوصل لكم أصواتكم.
2: إذاعة القرب، إذاعة القرب،
10: هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب.
12: تحية لكل مستمعينا الأوفياء اللي تابعوا فينا في برنامج عن قرب في جزئه الثاني. كما ذكرت البرنامج هذا انطلق منذ 9:15 مع ضيوفنا في منطقة النويل، هذه المنطقة التابعة معتمدية بير لحفي من ولاية سيدي بوزيد. ديما وينجو للمناطق هذه اللي تعتبر مناطق فلاحية بالدرجة الأولى، أكثر وقت ناخذوه في الحديث وفي طرح الإشكاليات وطرح البدائل هو الحديث عن قطاع الفلاحة اللي هو قطاع حيوي بالدرجة الأولى. باش نستقبل ضيفي، جي عندي زوز ضيوف جو بحذانا، ولكن سي محمد النيلي إذا كان ممكن يلتحق بينا. جي بحذانا صديقنا لهنا، ضيوفنا جي بحذانا ضيفنا المزدح رجاء. نشوف سي محمد ديجا بحذان، نسحقوك ضيوفنا يجوا بحذان يقربوا بحذان نتعرفوا عليك. تفضل.
13: شكرا.
12: شكرا. نتعرفوا عليك. اي نتعرفوا عليك.
13: بودربال شكير.
12: مرحبا سي بودربال.
13: يا رحم والدي فبارك الله.
12: شنو المشاكل اللي
13: مشاكل عنا نحن تو بالخاص الفلاحه؟
12: اي
13: من الاحسن نحن نحبوا نتحسن شويه وتعاونونا شويه، من الخاص نحن متعطلين مثلا في الفلاحه نتاعتنا وقت ما نحرثوا القمح ولا كذا، نجوا نقبلوه نلقوه مثلا نشروه بسوم غالي ب 140 ولا قديش حتى يتقبل علينا ب 100 ملي وكذا. مثلا الفلاح قاعد خاسر مثلا ما عندناش
12: في الادويه في اي
13: من جميع الانواع قاعدين مثلا حتى باش يجي يعاود فلاحه اخرى يقراه تاعك من الاحسن نجمو نسمعوا شويه مثلا نتعاونون شويه مثلا.
12: نعم هو ذا النداء منكم للسلطه المعنيه في هذا المجال اللي هي وزاره الفلاحه ومؤسساتها مندوبيه التنميه الفلاحيه بولايه سيدي بوزيد. سي محمد النيل، نرجع لسي محمد. سي محمد، هل مشاكل هذه اللي يعيشها قطاع الفلاحه بطبيعه تاثر عليكم انتم كشركة معناتها تنتج في منتوج فلاحي؟
14: قبل ما نجاوبك على السؤال هذا، الفلاحة تعد أمن، كيف أمن الأمن الغذائي الشعب كامل. إذا كان كل فلاح يعمل حاجة تبور له في السوق مسكين تين كمش على روحه وما عادش إنتاج به، نولوا نستوردوا فيه من برا. نداء وزارة الفلاحة راه مش معقول، سهلوا الأمن نفس الشيء، يلزموا يتسهل حركة المرور، خلي الفلاح يسوق بضاعته وخلي يوفر لنا أقل شيء ما نأكله. بالنسبة للانعكاس انعكاس الفلاحة على
12: إشكاليات اللي عيشها القطاع لهنا، حكوا الأهالي والفلاحين لهنا احكوا على برشا مشاكل يعيشها القطاع، واهمها انه معناتها الصرف ما يكونش في القدر متاع المدخول، يعني المرابيح ما تكونش في مستوى
14: طبعا يعني مسكين هو هذه كوسيلة عيشه يتدمر ويخسر ويزيد يعاود لعلاش يفرجها ربي. هي لكن الاسم ده غير متوفر، كيف الفوسفات وكيف غيره غير متوفر. يعني إذا كان الزراعة متاعه تنقصها كل واحد ذيك، أول حاجة احتمال ما يبيعش خلاص
12: صحيح.
14: علاش؟ نظرا لشني لشح المواد الأولي.
12: نعم
14: به. الحاجة الثانية مناشدة لأخوتنا في الأمن من ظلمهم كمل كلمني واحد توا، يعني عنده 100 فلاح يهز من بالحليب، قال الكهرباء نتاعي رم حاجز ويل. ولهذا الناشد الامن انه يساعد الناس، ونعرفوا قلوبكم كبار،
12: نعرفوا هو اللي هنا ما ندخلوش في التفاصيل هذه لانه فما قوانين وفما تطبيقات، لانه لهنا
14: انا ما ندخلش على الناشد.
12: نعم
14: انا نعم. ما ندخلش
12: لانه فما قوانين هما الأكيد جدا الدولة. عندهم خلفية قانونية. نعم.
14: الدولة لازم تتدخل أول حاجة، ما تخليش أسعار يعني يجي يعمل لك مثلا 4-5 كتارات بصل بالملايين، يجي الدولة لازم تتدخل وتسعر. لازم تتدخل وتسعر، تسعر للأولمنتو وتسمن لهم.
12: نعم هو صحيح لهنا المطالبة لهنا بتدخل الدولة، لأنه الدولة هي اللي تعدل السوق وتعدل وتنحي الإشكاليات، لأنه قطاع الفلاحة فيها راهو فيها الوسطاء ربما هما اللي مخلين أي القطاع يعيش برشا إشكاليات. نعرف مثلا فما ناس تضطر أن تمشي تغلل ثمرتها لأنه تخاف من أنه يكون المربوح مش على قد الصرف. هذه الإشكاليات يعني الوسطاء والناس اللي في الوسط معناتها ما بين الفلاح وما بين السوق، هذه ربما اللي تزيد صعب الإشكاليات. سي محمد نشوفوا الضيف اللي التحق بنا، مرحبا بك. ما تحبش تكلم، مرحبا بك. نشوفوا ضيفنا الموالي. باهي شكرا لك، مرحبا بك. نرجعوا لك سي محمد، خلينا نختموا احنا نحكوا على الاشكاليات الاخرى. شنو اللي تطلبوه انتم كفلاحه باش يكون بديل باش تنجموا
15: بالنسبه للفلاح؟ لها.
12: أي. شنو هو البديل؟
15: البديل يلزم تنقيس في الأدوية.
12: بيه؟
15: أي. ورا كل شيء غالي. حتى من التراكتورات كانت تاخذ منه بشيء ولس بشيء.
12: بطبيعة الحال هي ما فهمش حاجة راهي تبقى على على شكلها، ولكن معناتها التراكتور مش باش يبقى بنفس السوم، ولكن ربما لهنا التدخل يصير في انه لهنا الأدوية ربما يكون ارتفاع.
15: ما عندهاش تراكتورات، ما عندها تراكتورات، لكن تراكتورات الفتاحة غايبين. ثمش
12: به
15: ما ثمش. المهم بالنسبة للفلاح مشكلته وين؟ مشكلته في اليد العاملة، مشكلته في الأدوية، مشكلته في كيف يجي باش يبيع الفلاحة متاعه. ودي الطماطم أمس كيلو برم على طماطم.
12: اي صحيح ارتفع السوق.
15: اي كيلو برم على بربي الخضارة بالواحد كيفاش باش تجيش الخضار بركة
12: لهنا السوق تمشي تلقى فيه كيلو طماطم باربع آلاف، تمشي الفلاح تلقاه معناته عنده إشكالية في تسويق هالثمرة هذه. اللي يقول لك ما تخرجش من عندي بسوم عالي.
15: بسوم عالي. أي. الفلاح
12: حسب رأيك شكون اللي غلي في السوم سي محمد؟
15: أكيد السمسارة.
12: هني قلت الوسطاء. أي أي
15: أكيد السمسارة هم اللي غلوا في السوم. بربي من هو اللي غلي.
12: به سي محمد شتقترح انت كبدائل؟ شنو اللي يلزم تعمله وزارة الفلاحة باش هالقطاع؟ لا المزدح
16: كفرنا في وزارة الفلاحة، ما ثمش لا وزير لا فلاحة.
12: لا لا ربي لا رجاء ميسج خلينا نطرح بدائل.
16: اسمع برا الإدارة سيدي بوزيد 8:30 يلعبوا في الرمي الصباح، يجوا كراهبة معبية، من بعد يدخلوا كل البيروة، من بعد تلقى يلعب في الرمي واللي عنده ثانية مشكلة.
12: هو ما يلزمناش نعمو الإشكالية
16: هذه. يا ربي اختارنا تو الفلاحة ما تجبدهناش، ما عادش تجبدهناش مشكلة لو فلاحة وزير فلاحة ومتاع فلاحة هذا ما عادش تحطوا البر.
12: باهي ما نحكوش.
16: باهي ما عادش اطوى عليهم ورقة رامة فيهم حتى كعبة. من هنا الوزير.
12: نعم شكرا لك سي محمد الدين. شكرا لك. كبديل شنو اللي تقترحه كبديل باش ينجم هالقطاع هذايا يتصلح؟ شنو التدخلات اللي تحبوها من عند الدوله؟ شنو تفضل سي.
13: والله من الاحسن ما دخلت الدوله من ناحيه حتى في مناسبه كما قال لك سي محمد صالح على مناسبه الدراكتورات. نحن عصر وقت ما تنجيو نخدموا تعربنا على الأقل بتعطي 2 ملايين ولا 3 ملايين باش يخدم لك، وزيدي في الموسم مثلا وقت ما تحضر الفلاحة يقول لك خلاص يطوق كونتا. هذه نحن مثلا المسألة هذه متعبتنا شوية، وفي الفلاحة مثلا متعطلة شوية ماشي منتشا في حقها باش تجي 100% باش تخلص. هذه المشكلة نحن اللي قاعدين متعطلين شوية. من الأحسن الدولة زوات الفلاحة على الأقل تجاهد معنا شوي حتى من نقص المزود، حتى في يسعرون مثلا الدراكتورات خاصة مثلا تخدم. تبغى لو كان إنسان عنده دراكتور يجي يخدم لك كانك تسبح له الفلوس مش تخدم لك كريدي. هذه نحن اللي معطلتنا مثلا. من الأحسن هذه على الأقل ما عندهاش الدولة دراكتورات، هي عندها دراكتورات راكدة مثلا وما تسعرهاش.
12: نعم
13: هي من الأحسن هذه تعاونونا.
12: نعم بارك الله فيك. شكرا لك. معناتها نسكروا القوس بتاع الفلاح، لانه اذا كان كملنا باش نكملوا ساعتين وحنا نحكوا عن. اي تفضل بحذايا. اي دخت. اي تفضل بحذايا. خلينا تكون انت اخر ضيف نختمه مع الحديث على الفلاح. مرحبا بك، نتعرفوا عليك.
17: حسني النايلي.
12: مرحبا سي حسني المصدح. بربي باش يسمعوكم.
17: بالنسبه للفلاحه مقصره من جميع النواحي. الفلاحه ما نشوفوها كان نهار تسمع بوات تسمع، اما الكوارث مش مقصره معانا، محسوبش مقصره فوق من لازم على الكوارث. لا تتبع وديه، لا تتبع الانجرافات، لا تتبع اي حاجه، ولا تسمى اعانات والاعانات. المفروض الفلاحه تعاون الفلاح البسيط. وين هي تعاون؟ كان سي فلان، لا لا نيم هك كان سي فلان تاو على سبيل المثال الفلاح شفناه كانوا
12: لامس بدون ذكر اسماء
17: ما غير ما الفلاح شفناه كانوا لامس كي جا الوقت
12: بطبيعة الحال يلزم تكون قبل موجود.
17: وينك راقد في بيروك سامحني حاجه انت عندك وظيفه تقوم بها عندك ماكسيموم كل اسبوع تعمل دوره على على الفلاح وتشوف فلاح وتشوف مطالبهم
12: نعم
17: ما نشوفوهم كان من يوم ما حسبش في العام مره والفلاح المضرورك الصغير ما عندوش مش في اعانات تهبط لهم الدوله يشبه الولايات الاخرى تهبط لها اعانات كان الولايه الوحيده الولايه الوحيده ما تهبط لهاش اعانات
12: باهي انت كفلاح شنو اللي تشوفه بديل شنو الحاجات اللي يلزم تتعمل باش تغير من المشهد
17: باش
12: تنجموا انتم تخدموا مرتاحين باش وقت اللي تخدم موسم تاع فلاحه تعرف انه المربوح نتاعك يعني باش يغطي لك الموسم الجاي العمل واليد العامله وكذا
17: الفلاح عند مهندسين تخرج المهندسين تراقبك الفلاح اللي ما عندوش وتشوف الامراض اللي ناتجه في الزيتون والامراض ولا الشجر ولا في الارض ولا يشوفوها اما انت ما نشوفوهمش نحن هذوما شوف الولاد شوف ولاد باجا يراقبوا فيهم تطاوين اللي بعيده
12: يعني مش لازم نعطوا امثله ولكن لهنا نطالبوا بدور هو هذايا الارشاد الفلاحي هذايا راهو مطلب اساسي من الفلاح
17: اللي مطلب اساسي الفلاحة نتاع ولاية سيدي بوزيد بالذات مش قائمة باللازم مع المواطن ومع الفلاح من مقصرة في المواد فلاحية مقصرة مع محسوبش في أي حاجة مقصرة تمشيله أرجع غدوة تمشيله أرجع بعد شهر
12: تعطيل يعني
17: تعطيل وكذاك محسوبش مسألة مسألة هتخصهم هم يجروا هم ولا ولا أما مصلحتك الفلاح اللي ما عندوش
12: تو مثل خلينا نحكو بشكل عملي معناتها في الموسم هذي متاع الزيتون تو ومعاه الخيرات ربي يعطاه خيره شنو اللي معناتها اللي تنتظروه انتم كيف

0: عندنا زيتون يشرب من الماء كاغط نتاع الواد يموت ولا يموت هذاك يموت. ونهي الفلاحة اللي تقوم بالإرشادات، علاش تخليها الماء ذاك باش يهبط للمواطن؟ ونهي فوق من هذا المسالك الفلاحية نشوفوا فيها كان على التلفزة مع الأمر الواقع. ثم ناس مساكين لهم ربي كي يصب المطر ما عادش يخرج من داره.
1: نعم
0: تلقاه حتى باش ياكل ماكلته وما يقدرش باش يجيبها من برا. المسالك الفلاحه ما تقوم بها الفلاحه.
1: صحيح.
0: الفلاحه مقصره من تراكساتها لكمينها لتراكتوراتها نشوف في مكان حتى لبسه وحطينا في الباركات راه ماشي حاطين بصوره باش صوره باش يتفرجوا عليها حاطينها باش تخدم بها الدوله.
1: نعم تفضل سي محمد.
2: مربي توا نحن بالنسبة أكبر ثروة في البلاد هو الظلام.
1: نعم
2: هو الظلام والله تمحق إلى بقاء
1: للأسف. الحشرة القرمزية
2: ما خلت باهي لها الدولة مثلا ما تنجم تقاومها.
1: صحيح هذه من الإشكاليات اللي
2: ما هي الدولة هي اللي تقاومها. وشن هي حشرة جت تقضي عليها والله يظلف لبقاها تم طاح كل.
1: نعم أيه. على كل أي سي محمد عندك إضافة؟
2: بالنسبة للمسالك الفلاحية الدولة مش موجودة. نحن عنا طريق
1: شنو المسالك؟ اذكر لي أسماء تاع مسالك.
2: مسالك الفلاحية بالنسبة للواسمية من 92 أنا كنت قبل نخدم في الليسي وكنت رئيس صعبة وبعضه في الجامعة ونحضر في الجلسات ونطالب به من 92 والله السبوء كي ظلوا مروحين في الطريق ظلت كأنك تمشي في راس جبل. على ما ثم حد شيء يمكن.
1: نعم شكرا لك سي محمد. نرجع للاستوديو المركزي نغم وبطبيعة الحال بعد نغم نفسح المجال للحديث عن إشكال آخر من الإشكاليات اللي تعيشها هذه المنطقة منطقة النويل التابعة لبير الحفي ولاية سيدي بوزيد.

0: نتبعوا في الحيوان هني.
1: نخرجوا من الأربعة بتاع الصباح.
2: عن قرب.
1: نعم.
2: عن قرب.
3: بلاصتنا صعيبة برشا برشا برشا.
4: ومش نجوكم ومش نعملوكم ومش ناقصين.
5: خوي ماذا بين تكلموا.
6: نحن لهنا أنقى معزول.
5: عمري وقيل 62.
7: مين حب نقعد هاني قاعد هاني بطاقة.
8: المستوصف هذا الوحيد في المنطقة.
9: أحبسوا غادي خلي غادي أنا نتفاهموا بالمعقول.
1: كيس ما نحكي لكش.
6: أجينا ساعة ساعة يجونا ستاك تحبس الكرهبة غادي ويتعدونا على رجلي.
4: لكن مشات الغدوة.
8: أولا
2: عن قرب.
8: ثانيا
2: عن قرب. عن قرب.
10: إذاعة قفصة
8: زوركم وتقعد معاكم وتسمعكم وتوصل لكم أصواتكم.
10: إذاعة القرب. إذاعة القرب.
8: هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب.
11: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الأوفياء ومشاهدينا في برنامج عن قرب. هذا البرنامج اللي مازلنا مواصلين فيه في منطقة النويل. المنطقة هذه تابعة لمعتمدية بير الحفي ولاية سيدي بوزيد. حاولنا في الواقع منذ بداية هذا اللقاء أنه نفسحوا المجال أنه نحكوا على إشكاليات أخرى، ولكن إيك هو أكثر قطاع حيوي في هذه المنطقة، وتحس أنه حتى المواضيع ملتصقة ببعضها. يعني قطاع الفلاحة هو أكثر قطاع حيوي، هو أكثر قطاع معناته مهتمين به أهالي هذه المنطقة. ربما سي علي اللي كان بحثينا حكى على إشكالية هالطريق السريعة دي اللي تسبب في حوادث وطلب تدخل من الجهات المعنية، ولكن فما إشكال آخر. إن رحبوا بضيفنا الكريم. مرحبا بك.
12: وبك أكثر.
11: مرحبا. تعرفوا عليك.
12: اسمي علي.
11: مرحبا سي علي. أنت من نويل
12: بالطبيعة. أي
11: من
12: نويل. أي. شكرا على هذه المداخلة قبل كل شيء. بالنسبة للمشاكل الموجودة في هذه المنطقة النويل، بالنسبة لموجود مشكلة الفلاحة وموجود مشكلة التشغيل. وأنا كفرد من هذه المنطقة من خريجي 2009، عندي باك بليسكات جيستيون كونتابيليتي فينانسيير، عندي من 2009 باك دي ميلسيس، وإلى حد الآن معناها ما لقيتش لا خدمة لا حد شيء. يتقدم في المطالب، تمشي تجري، يتقدم في البنوك، يتقدم حتى باش تاخذ قرض، يقول لك معناها يلزمك يعمل يحط لك كيما نقولوا نحن العصافة العاجلة.
11: معناها عجزة. أنواع التعطيلات، لأنه
12: أنواع التعطيلات
11: دولة أمام هالأزمة متاع التشغيل. فما تشجيع على الاستثمار،
12: فما تشجيع، وفما القانون اللي هبطوه تو مؤخرا، القانون 18 تاع خريجي الشهادة العليا باش يفعلوه، تو عنده بريسك 3 سنين ما فعلوش القانون هذا. وحتى كي باش تمشي للبنك باش تاخذ قرض ولا باش تطلب منحة، يعطيك معناها حاجات اللي انت تحجز قدامها باش تعمل.
11: خلينا احنا في هاللقاء بربي نحكوا فيه هالتعطيل هذا والقانون اللي انتم خرجتوا اخيرا في برشا مسيرات وطالبوا
12: مش موجود فيه حتى حل.
11: اي
12: كل نائب يخرج، كل نائب يخرج يقول لك باش نفعلوا هذا بعد الشهر الجاي، الشهر الداخل، الشهر الداخل. سيستم كيما نقولوا نحن نعرفوه الناس، كل سيستم مماطله، يماطل في الشعب ويماطل في الدولة ككل. هانا تنشغلوك تنشغلوك وما ثمش منه حتى
11: به. في إشكالية هالاستثمار، شنو ولا إشكالية موضوع الاستثمار؟ فما برشا أصحاب شهادة عليا مشوا واستثمروا، وفما برشا مشاريع نجحت. شنو الإشكالية؟
12: موجود برشا، موجود برشا خريجي جامعات، وخصيصا في المنطقة النويل هذه، وما ثمش حتى إنسان. أنا بالنسبة لي نتحدى أي إنسان موجود هنا في النويل مشى طلب قرض وعطوه خاطر كان ولد فلان وولد فلان وولد فلان. تعطيلات بالنسبة للتعطيلات، تمشي للبنك باش تاخذ قرض، أول حاجة يطلبها فيك يقول لك أخوي جيب لي حد يضمن فيك، حتى تهز له شهادة متاع الملكية متاع الأرض، تهز له شهادة ملكية متاع مثلا سنتاج ولا حاجة، يقول لك لا جيب لي إنسان يضمن فيك. أنا بالنسبة
11: يعني
12: لي
11: هناك الأرض ما هيش ضمان،
12: الأرض وما عادش ضمان، ونحن ثم برث أراضي، أراضي دولية توتي ما هيش ما تترين.
11: هذه إشكالية،
12: هذه إشكالية ذي باش ندخلوا فيها، هذه برشا إشكاليات. هي أراضي دولية ما هيش تترين، ما
11: فيش تبدأ تترين. أنت أرضك ملك،
12: تبدأ أرضك ما ينعطيش
11: البنك ما تقبلهاش عليك.
12: بالنسبة للموضوع هذا حكينا فيه توعنا بريسك نهارين ولد عمي، وقال ليش ما تمشيش تاخذ قرض وكل شيء. أنا جربت الحكاية هذه، عندي توتين حكاية 7 أو 8 سنين مشيت باش ناخذ قرض من البنك الفلاحي، وجريت جريت جريت اللي خسرته فلوس أكثر من اللي باش ناخذ قرض.
11: علي
12: تتمشي تخرج تطلب قرض، يعطيك اول حاجه بار اكزومبل احنا نقولوا باش تطلب قرض 10 ملايين ولا 15 ملايين ولا 20 مليون، يعجزك هو يوصله لك القرض 5 ملايين، انت 5 ملايين تو ما عادش باش تقضي لك.
11: صحيح. تعمل
12: انت خمسة ملايين حتى باش تاخذ بها هيش ولا باش تاخذ معناه باش تعمل مشروع فيه ما عادش تعمل لك حتى شيء.
11: علاش التعطيل هذي رغم ان تعطيل الدولة او عفوا البنوك هذي وقت اللي تخرج تبدا تحكي على تسهيلات تبدا تحكي على فلوس معناتها بالملايين باش تعطيها
12: مش موجود جيس تحبر على ورق مش موجود جيس تحبر على ورق. انا ما قلت لك من خريجي 2009 ونجري فورا المطالب نجري ورا باش ناخذ قرض نشري باش نعمل مشروع ما ثمش حتى باب مفتوح. انا وكان جيت ولد فلان وولد فلتين راه معطوني قرض وراه مصحولي وراه كل شيء وسهلوا لي كل شيء ما ثم حتى اشكالي. اما مانيش ولد فلان ومانيش ولد فلتين انا بالنسبه لي مش اللي كان انا الوحيد المتخرج في المنطقه هذه. الاف الاف عندك النويل عندك اولاد النصر من تيل الحفاي عندك الاف عباد خريجي شهاده العليا
11: ينجم يكون الاستثمار بديل ليه
12: الاستثمار بديل ليه مش ملاقين ثم عباد توتيه والله ينزلك للديار متى بالشر مساكين ما يلقوش حتى بالشيك. بالنسبه لمشكله التشغيل مشكله عويصه جدا جدا في في في منطقه النويل جبر شوف
11: انت معناتك انت عندك تجربه في تقديم هالمطالب هذه شنو الحاجات اللي اذكرها لنا معناتها شنو اللي يلزم
12: موجوده في الانسان اللي باش ياخذ قرض يلزمك انسان يضمن فيك يلزمك عندك ارض ولا ما نعرفش دار ولا حاجه يلزمك انت باش تكون مع
11: لا انت شنو اللي تطلبوه تقترحوه معناتها
12: نقترحوه اخرج لبرا شوفوا الشباب شوفوا مطالب الشباب شنية انت شوف انت اخرج لبرا كي تلقى انسان عنده 4 و5 هكتارات علاش ما تعطيش وانت قرض
11: صحيح 4 و5
12: علاش ما علاش انسان عنده مثلا كيما نحن نقولوا بنيه باش يعمل فيها مثلا كيما نقولوا نحن انا قطيع نتاع اغنام ولا نتاع ابقار كي تخرج لبرا لعين مكان تلقى عنده سنتاج تلقى عنده سيني تلقى عنده زيتون تلقى عنده كل شيء معناه متوفر له كل شيء ناقصه كان معناها كيما نقولوا نحن الخطوه الاولى انك انت البنكه باش تقف معاه وباش تعطيه فانت اللي باش تموله علاش ما تمولوش
11: باه ذكرت لنا بكري اشكاليه هي اشكاليه الكهرباء شنو
12: بالنسبه لاشكاليه الكهرباء اشكاليه عويصه جدا احنا كمنطقه في النويل عندنا توتي في الصيف قعدنا بريسك جمعه العباد من غير ضوء
11: مشكلة الضوء في تونس كامل
12: خاطر مشكلة السناطيج كل انسان مطلع سنتاج وفلان هاز وفلان سارق بالنسبة للمشكلة الاشكالية هذه المشكلة عويصة يعني. جدا جدا ضغط وحاجة أخرى بالنسبة للكابل متاع الضوء كان قبل نحاس تو بدلوه معناها هذه مسؤولية من شركة الكهرباء والغاز مش مسؤوليتنا مش مولتنا معناها هذه إشكالية جاية من مؤسسة الكهرباء والغاز هي اللي بدلت الكوابل نتاع النحاس وبدلتها بكوابل أخرين ما عادش تحمل الضغط نتاع الضوء ولا انت معناها يلتجئوا باش يقصوا جمعه وعشر ايام ونهارين ثلاثه
11: ولعبات طبيعي ياثر عليك
12: ياثر ثم ياثر
11: ثم اللي عنده بير اللي عنده
12: اللي عنده سنتاج اللي عنده حتى ابسط الحوايج عنده انسان مريض في الدار
11: صحيح
12: عنده انسان مريض في الدار عنده كليماتيزير ما يخدمش الكليماتيزير كيفاش يعمل
11: نعم شكرا لك عندك إضافة
12: لا
11: أخرى
12: لا شكرا
11: شكرا لك نشوفوا ضيفنا اللي بحذانا وبعد نرجع لسي محمد النايلي اللي بش حكينا على الإشكالية اللي تعيشها الشركة مرحبا بك المزح
0: مرحبا بكم
11: تعرفوا عليك
0: مرحبا بكم في منطقة نويل بير الحفي كريم النايلي
11: مرحبا
0: فلاح
11: مرحبا
0: حبيت نحكي على مشكلة المنح في الابار السطحيه كانوا فلاح صغار يتمتعوا بها قبل وتو نحوها قاعد القانون قديم الميده المائيه بعدت تو محسوب في السبعين واللي وهو يقول لك مثلا يلزم الابار السطحيه تكون اقل من 50 باش تتمتع بمنح مثلا تاخذ جرار باش تعاون به روحك تاخذ سياره فلاحيه تو تنحت ما بقتش
11: اي
0: فلاح الكبار خاطر ينجموا يقدوا وراق وينجموا يتصرفوا ويردموا بير ويعدوا ويتعدى مطلبهم بينما الفلاح الصغار نخرجوا لي مرتين
11: اي وقت اللي تمشوا شنو شني اجابتها من دوبيت الفلاح علاش
0: القانون باش طبقوا عليك القانون يخرج يكيل لك مثلا البير الابار السطحيه يلقيها مثلا 60 يقول لك ما عندكش الحق يلزم يكون اقل من 50 فهمتني وتوا جرارات ما هيش رخيصة معناها باش تاخذ يلزمك برشا فلوس معناها فلاح صغار ما عادش ينجموا ياخذ يلزم بالنسبة للقانون بتاع المنح سواء في بناء كوري ولا سواء في الآبار السطحية يلزموا تعديل خطر فلاح صغار ما عادش عندهم الحق تو انا بنيت كوري المرة فاتت ومشيت باش ناخذ عليه منح يطلبوا عليك برشا وثائق معناها بالسيف عليك يعطلوك، ما هيش حاجة سهلة باش تقضيها ولا تشد لك برشا وقت، يطلبوا عليك برشا وراق، تضيع من وقتك برشا. كهو
11: يعني لهنا للأسف نعود دائما في حديثنا الحديث عن بيروقراطية الإدارة اللي تعطل، واللي هذا مش فائدتكم، خاصة أنه الشباب فهم برش شباب مقبل على هالمشاريع.
0: أي مرات فهم حاجة تمشي فهمتي بيش تحاول تقضي وتقول تو نتبع من إدارة لإدارة وكل معناه بيش نمشي للأخر في الموضوع، بالسيف عليك تتعطل.
11: فما إشكال آخر ذكرته هو نقطة توزيع أو بيع،
0: نقطة توزيع بيع الأعلاف المعنية المدعمة اللي نحن نويل قعدنا نمشي، كنا نمشي ولاد مناصر على الأقل قريب تنحت من ولاد مناصر، بعد مشينا للحفي، من الحفي رجعونا من معناها المنطقة مجاورة، معناها فلاحة صغار هي مشكلة ديما دي فلاح صغير هو اللي يتضر فيه، خاطر بيشيك السيارة بيجيب شكارة عالفة وشكارة نخيلة تجيه مرة في 3 شهور، مرات يقول خليها ما حاشيش بيها، هي تجيب اسمه يقول خليها ما حاشيش بيها باش نكري لها كهرباء مثلا ب 20,000 نمشي نجيب شكارة شكارة نخيلة يقابلني ما نمشيش نجيبها وخليها خير. والحاجة الأخرى يلزموا كل فرد مقيد، يلزموا كيني مرا ولا راجل يلزموا يكون موجود، معناها يبدو 3 أفراد من العائلة موجودين يلزمهم يمشوا 3، البي الأم الخو برش حاجات يعطلوا، معناها تعطيل وكهو.
11: نعم
0: فهمتني.
11: شنو اللي تقترحه انت كفله؟
0: حاجات البين يسهله، ما هيش حاجة معناها صعيبة تطلب تطلب معناها تشكى. مرات تعرف أبسط حاجة أو تقول لك حاجة، شفت مثلا لامونيتر والديابي هما أهم حاجة عمود فقري في الفلاح، فلاح الكبير يقد ورقة مثلا يشري 100 شكارة ولا 200 شكارة، والفلاح الصغار بتاع شكارة واثنين هي سومها الرمزي نورمال موري في 38-36 دينار، يأخذوا فيها ب70، يمشي على فورز يجيبها ب70 دينار ويجي اللي هي سومها 36 دينار. برشا حاجات معناها تعطلك وتضرك، ديما ضرر جاي على الفلاح الصغير، فلاح معناها اللباس عليهم معناها ما يتعطلوش، فهمتني؟ فلاح الصغار هما اللي يتعطلوا في برشا حاجات من نوع اللي هما سهلين،
11: واللي يبقى ديما ما ينجمش يطور من فلاحته، ما ربيحه تبقى ديما محدوده،
0: ديما تبقى متوسط اقل من المتوسط.
11: نعم
0: حتى من الفلاحه بتاعه كي تمشي له تلقاه تعب.
11: نعم شكرا لك. في الواقع نشوفوا سي محمد باش يحكينا على اشكاليات الشركه، ثم نمروا المصدح في نهايه هذا اللقاء. الناس كل لا تبقى بحذانا ما يسالش سي محمد. الشركه هذه تعرفنا عليها في بدايه هذا اللقاء، خليت لك المجال انك تحكي عليها شنو اللي تصنع شتعمل اهميتها، ولكن أنت في أكثر من مرة في حديثك حبيت تحكي على الإشكاليات، أحكينا على الإشكاليات اللي تعيشها الشركة هذه.
13: الإشكاليات اللي تعيشها الشركة هذه والشركات الأهلية بصفة
11: عامة
13: هي مشكلة البيروقراطية أول حاجة،
11: التعطيل.
13: التعطيل من جميع الجهات. ثاني حاجة التمتع بالأعلاف المدعمة ما عطوناش، تو ولينا نشروا يعني من موردين، يعني من شركات تورد الحبوب من يعني من دول اخرى.
11: نعم.
13: هنا يجي ترتفع الكلفه على الفلاح مسكين، فهمتني؟ الشركات الاهليه هذه قاعدين تنجم تقول يدمروا فيها هرك بعد هرك، مع انه
11: ما فيش تشجيع، معناته
13: لا وجود لتشجيع.
11: هم أكثر الشركات ربما يحكوا من الدعم المادي اللي هو يبدأ معناته دعم محتشم ولا يستجيب لمتطلبات المشروع.
13: كشركة النوايل تجوزنا، نحن تجوزنا الكلام هذا بقى، عملنا شوي فلوس وقاعدين نشرو بها، لأن القرض اللي عطوهولك عطوك ماكينات
11: شوية
13: ماكينات فقط.
11: نعم
13: يعني نحن تجوزنا الواحد هذا وبدينا نخدمه، لكن وزارة الفلاحة الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي وغيره وغيره مش عاطيتنا ينضو.
11: يجي. اشتقترح سي محمد انت كصاحب شركة اشتقترح باش تنجم هالشركة هذية تتطور وتتقدم و... وانتم يولوا عندكم مدخول ويتنجموا تساهموا حتى في اشكال التشغيل اللي يحكوه الضيوف، شنو اللي تقترح سي محمد؟
13: نقترح اول حاجة يغيروا القوانين البالية اللي من عام 1948 وهي قاعدة من مملكة تونسي التو قاعدة. القوانين هذه جاف ما فوق صدور الناس به تجيك حاجات حتى من برا استثمار يخليك يمشي من كثرة الوثائق، فهمني؟ يعني بعض مرات يعني في تأسيس الشركة هذه محفظة ما عادش النجم هذا هو راجل يشهد بالوحد باش نطلعوا بها دروج في تونس يعني عام كامل ونحن في الأوراق، غير اللي اسمع الناس. ولا اخوي نصرح ونقول راي هذه الشركات هذه راي وراها اداره معارضه باختصار، ونختزلها في الكلمه هذه. الله يبارك مشروع السيد الرئيس ومشروع كذا برجيب لنا الورقه الفلانيه، الورقه الفلانيه يقولوا كف اوراق اخرى بس تجيب الورقه هذيك. هنا البيروقراطيه هي اللي قاعده مأخرة العباد مأخرة الطاقات خريج الجامعة.
11: وفي تبت الحالة أنتم تبدأ عندكم التزامات مادية، التزامات مع الناس اللي الفلاحة اللي باش تعطوهم المنتوج، يعني هذاك الكل ينجم يعطل والدورة كاملة تتضر وتتأخر، وهذاك عليه أنتم تولوا هالتعثر هذا اللي بديتوا به تواصلوا به.
13: المسؤول الأول في ولاية سيدي بوزيد دي شركة أهلية ما يستقبل إيش يقول لك برأت أنا بعزلي منها مرة مشت غلطة مع معمل ثاني. المعمل الثاني قال لي السداري المدعم هذا ما نجمش نعطيه لك إلا على طريق رئيس اللجنة الجهوية.
11: نعم.
13: مشينا رئيس اللجنة الجهوية طلع عليك هيك جاء داخل نهارين نجي فيه طلع علي وتعدى قال للحاج بنتاعه قول له برأت أنا بعزلك تون كلمك ايش يعمل؟ يهزك الواحد يكتب عليه رفض. يعني حقنا نحن قاعد لعد ما عملوكم
11: انتم مرأوا اي مسؤول معناتها مطالب انه يسمع المواطن اصحاب المشاريع ودوروا انه يحل الاشكاليات، هذا الكل نعرفوه. المسؤول هو مسؤول على جيته اللي راجع عليه بالنظر. على كل سي محمد عنا حوالي 10 دقائق تفصلنا عن نهاية هذا اللقاء، نحاول انه نمر المصدح لضيوفي الكل، كل واحد يختم يقول شنو اللي يلزم يتعمل شنو المطالب. نمشوا اللي بحذاك وهكا ونمشوا بالمصدح. نسالش اختم شنو اللي
12: بالنسبه لينا نطالب الدوله ونطالب كولايه سيدي بوزيد يشوفوا معناها مناطق شغل كالسؤال الخريجي الجامعات والمش خريجي الجامعات يوفروا لنا مواطن شغل يسهلون كما كان يحكي توسي محمد يسهلون في الاوراق، خاطر انت باش تمشي تعمل دوسي تتخسر وقت وتتخسر فلوس اكثر باللي باش تعمل به انت المشروع نتاعك.
11: نعم.
12: ماذا بين يسهلون في كل شيء، يسهلون في كالسؤال في الفلاحه في وخاصة عنا بوسطة الهنيتية ثانية، البوسطة هذه ثانية تعاني شوي ساعات تمشي باش تاخذ شهرية، عنا عباد عجز إنه يمشوا باش ياخذوا شهرية متعاتب النتية ساعات الفلوس ما يلقوهاش، بوسطة هاي موجودة الهنيتية ساعات يمشوا ويقولوا الفلوس ما فيهاش ما ثماش فلوس، وعباد تجي من 4 متاع الصباح 5 متاع الصباح تستنى في الدور. معناه احنا حاجه واحده طالبينها في ولايه سيدي بوزيد في منطقه نويل يوفروا لنا مواطن شغل، يسهلونا شوي في المطالب، يسهلونا شوي في كما كان يحكي الاخ كريم في ديابي في المشاريع، انسان باش يعمل منحه في يسهلوا له فيها، ينقصونا شوي من الاوراق.
11: هذا هو اللي من شانه يتطور هالمنحه
12: وهذاك هو.
11: نعم.
12: وبارك الله فيك.
11: شكرا لك. نمر المزح لسي محدين. سي محدين تحب تقول كلمه؟ ايش شتا انت ايش تحب تشوف في نويل؟
14: عندي ما نشوف فيه
11: بدا
14: بيا ما نشوفش وجوه
11: سي محمد
14: ما يقابل.
11: شكرا لك.
15: بالنسبة للي هنا وانا الجمعية هذية نحن مساهمين ب 550 تواعنا سنوات، لا رينا المرابيح لا رينا شنو وكذا، ما قالوا لنا في كل عام تنحاسبوكم ونعطوكم مرابيحكم. المرابيح ما ثمش، ما رينا شيء، تبعنا أكثر من 3 سنين ما رينا شيء، مساهمين كل واحد 550. نا بالنسبة لينا كان يعطوني تول 550 نقول لهم الله يسامح.
11: جمعية يعني جمعية
15: هاي جمعية
11: هذه الشركة الشركة الأهلية
15: من عملها، ما عملناها نحن المواطنين، ساهمنا بفلوسنا الواحد 550 وساهمنا بها، وتوا كل عام كذا شيء ما
11: يعني يلزم شوية تسهيل باش تنجموا أنتم تقدموا
15: يا ودي. حتى العلف قبل تفهمنا وأن حتى الفلاح ينقصوا له مش كل بصاجين متعدي تولى حتى الفلاح من العلف مناش نأخذ فيه.
11: شكرا لك كريم،
0: يعطيك الصحة. حكيت بكر على موضوع بتاع المنح وتو تم حاجة أخرى اللي هو موضوع مثلا بتاع التلقيح، دورات التلقيح بتاع الماشية علاش يبقوا معناها يعملونه نقطة واحدة، تقعد فلاحة وتقعد ناس متعذبة تهز في هوشة المنطقة تبدأ بعيدة شوي،
11: يخرجون ناس على عين المكينة. التلقيح المندوبية عندها فرق ويلزم تتنقل كل فلاح،
0: لا ما يتنقلوش كل فلاح، يخرج كل فلاحة كلهم يبقوا، ومرات فمش كل شك كياس يهزوا البلازة معينة، بياطرة يخرجوا بلازة معينة، علاش ما يخرجوش كل فلاح واحد؟ يخرج كل فلاح وحده. أول حاجة مثل الأمراض اللي الأمراض المنتشرة والعدوى يبقى كل فلاح وحده، علاش يمشوا البلاصة واحدة ودولي حتى الأمراض تنتشر؟
11: نعم،
0: وإن شاء الله يعطيكم الصحة ومرحبا بكم. هاي
11: شكرا لك،
16: بارك الله فيك، فضلك يرحم والديك باش نجاوب من الأحسن. تونا بالأخص والله يا الجماعة اللي صمت وكذا، إلا ما عندي 3 متخرجين الشهادة العليا ومتعطلين على العمل، مثلا ما يقو باش يجاهدوا، ما يقو باش يخدموا،
11: صحيح
16: هي من الاحسن مثلا هذه مثلا سهلونا فيها، وجو الواحد يبحث ويسال العائله هذه ايش عندها ايش ما عندهاش، ما نقولوش غافلين عليها كل،
11: نعم
16: هي من الاحسن. ومن خاصنا في الشركه هذه المرجوع لها في تسهل العلف، تو قاعدين هاو ما فيهاش تو العلف، نمشوا للقشار هذا يبيع لنا في العلف باكل حسين دوبل مثلا، ما تجيش هذه، ماذا بينا المواطن والله تعب مثلا تحت السفر، ماذا بينا الواحد قاعدين يجاهدوا، والشباب مثلا بلقاش باش يبني حتى دار على روحه، قاعد يسكن مع بيه وقاعد يسكن مع امه مثلا في الشيء ذا، حتى المرأة ما قالوا علينا.
11: نرجع هو في نقطة، هل القشار هذوما علاش تتلزوا لهم
16: من الاحسن
11: كفلاح
16: يعرفوهم ويخافوا منهم؟
11: انتم كفلاح علاش تضطروا لهم باش تتعاملوا معهم؟ رجاء نهز المزح.
16: بارك الله فيك.
0: فلاح كل فلاح صغير راه يضطر، فلاح الكبير راه عنده كل شيء، فلاح صغير يضطر يدمه ويمشي يشري من عند القشار، ما عندوش حلوه، نعجيته قاعدين للشر يلزم يمشي يشري، فلفل قاعد ناقصه مونيتر يلزم يمشي يشري لمونيتر، ما عندوش حلوه، يخلي كيكه ناقص ديابي مثلا طماطم، نقولوا مثلا فلفل نقولوا طماطم نقولوا القمح اهم حاجه الحبوب، يلزمو يشري ديابي، والله عملوا ديابي وصل 70 دينار، 70 دينار شكاره، تجي كنا ظهر الفلاح صغير وكهو، يعطيكم الصحة.
11: شكرا لك. ما نعرفش شكون عنده إضافة قبل ما نختم هذا اللقاء. سي محمد عندك شي إضافة تحب تضيفة على كل؟ تفضل سي محمد.
13: نوجه صوتي الأعلى هرم في السلطة،
11: نعم
13: يحث الإدارة خلت توجه المساكين هذم،
11: نعم
13: خل يخدموا على ارواحهم وخلوا يقوموا ببلادهم، ما عندناش بلاد اخرى نمشوا لها، عندنا البلاد هذه يلزم نخدموا وننجو، اذا ما خلوناش ننجو يعني على الدنيا سلام. وهذا نوجه نداء للسيد رئيس الجمهورية، شوف سيدي بوزيد راهي ضايعه، فلاحتها ضايعه، وشكرا.
11: مش ضايعة ولكن بحاجة لدعم، لأنه قطاع معروف، قطاع الفلاحة قطاع مهم في ولاية سيدي بوزيد، منطقة جهة منتجة وتتصدر المراتب الأولى في أكثر من منتوج، عندها قيمتها الاقتصادية عندها أهمية في السوق، يعني لهنا ولاية بحاجة لمتابعة، والفلاح وقت اللي طالب بهال ويحكي على الإشكاليات هذية يعني يؤكد أنه الفلاحة راهي مورد رزقه وأيضا مجال لاستقطاب مزيد من اليد العاملة وإيجاد التشغيل، لأنه هالشباب اللي حكى على المشاريع وحكى على التعطيل وحكى على الأراضي، لأنه نتصور برشا أراضي موجودة لهنا، ولكن أكثريتها
0: 90% بالأراضي في نويل معناها أرض بليك، معناها أرض ملك الدولة، غير فلاحة تستغلها وما عنديش وثائق، معناها الوثائق هذيك كان يسهلوا فيها، ينجموا يسهلوا في موضوع كما حكي لك الراجل بكري، معناها ينجموا يسهلوا في موضوع مثلا بتاع القروض، كان جت الأراضي مثلا بالوثائق بتاعها نجموا القروض يسهلوا فيها.
11: نعم، هو إشكالية التشغيل، أصحاب الشهادة العليا اللي أكثريتهم تلقيهم عندهم أراضي، الأراضي هذه بحاجة لأنهم ياخذوا قروض، القروض هذه ما تنجم، رجاء أنتم في المباشر، سامحوني رجاء أنكم في المباشر، يعني لهنا الإشكال هذية يلزموا التدخل من الدولة بطبيعة الحال من خلال مؤسساتها. وصلنا لنهاية هذا اللقاء من برنامج عن قرب اللي خصصناه لمنطقة النويل، هذه المنطقة التابعة لمعتمدية بير الحفي. مشكور سي محمد النايلي اللي اتصلنا به ونسقنا تفاصيل هذا اللقاء، مشكورين ضيوف اللي حاضرين معنا أهالي هذه المنطقة. حديثكم بعمق وبحماسة عن أهم قطاع اللي هو قطاع الفلاحة اللي خذا أكثر وقت معناتها من هذا البرنامج، يبين قيمة هذه المنطقة وأهميتها في قطاع الفلاحة. بطبيعة الحال إذاعة قفصة تبقى دائما إذاعة القرب، إذاعة تعطي صوت لمن لا صوت له، وتبقى ديما جولتنا متواصلة في خمس ولايات: قفصة، توزر، قبلي، سيدي بوزيد، والقصرين. مبقى لكن نتمنى لكم قضاء أسعد وأمتع الأوقات مع باقي برامج إذاعة قفصة، مع أجمل تحيات الفريق اللي أمن هذا اللقاء من الأستوديو الخارجي، الزميلين محمد بن داود ومحمد الأسود، من الأستوديو المركزي زميل نزار رويسي، ومن أمام المزدح سوار عميدية. ألتقيكم الأسبوع القادم إن شاء الله، نفس الزمان إنما المكان يتغير.

0: ضيوف مسيكم بالخير اليوم: الفنان محسن الماتري وجديده الموسيقي، المخرج تهاب يحيى ومسرحية أطياف، الكاتب عماد جيدة صاحب رواية المنصرمون المتوجة بجائزة خالد خليفة للرواية. متابعة لبرنامج مسابقة نوادي الفنون التشكيلية والمركبات الشبابية بسيدي بوزيد. مسيكم بالخير بداية من الرابعة ظهرا على موجة إذاعة قفصة، تابعونا.
1: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد على 91.8.
2: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الساعة 11 صباحا للأخبار.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: تواصل اللجنة الجهوية لتضامن الاجتماعي بقبل توزيع 2500 حقيبة مدرسية تحتوي على كل ما يحتاجه التلاميذ من أدوات وكتب وكراسيات على أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمختلف معتمديات الولاية. هذا ما أكده المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. شرعت جمعية كل الناس سيدي بوزيد وجمعية فاعلون للتنمية بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد مؤخرا في إنجاز عدد من الحملات التحسيسية للوقاية من مرض السكري بالوسط المدرسي لفائدة تلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بالجهة. وتتواصل الحملة اليوم بالمدرسة الإعدادية بسيدي بوزيد الغربية ويوم غد بمعهد جلمة. التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أمس في نيويورك المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة على هامش مشاركة تونس في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأبرز الوزير أن تونس أكدت مرارا رفضها أن تكون بلد توطين أو عبور للمهاجرين، ودعا الجانب الأوروبي إلى مزيد دعم برامج العودة الطوعية للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بما يضمن لهم الكرامة والحقوق. قال اليوم وزير السياحة إن السياحة التونسية تشهد تطورا وإن نموذجها يتغير تبعا لذلك، مبينا أن السياحة التي تعمل تونس على بنائها اليوم هي سياحة أكثر تنوعا وجودة وابتكارا وتأثيرا في التنمية، وترتكز بالأساس على تثمين خصوصيات الجهات. نقلت وكالة أنترفاكس الأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم إن قوتها قصفت ناقلة في البحر الأسود كانت تنقل الوقود وزيوت التشحيم إلى مدينة تشيرنومورسك الساحلية الأوكرانية، ولم يتسنى للوكالة تحقق من صحة هذا التقرير بشكل مستقل. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: 어떠나게.
1: 3 دقائق بعد ال 11 صباح النور صباح الفل. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع, مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا, سواء عبر موجات اذاعه قفصه او عبر موقعنا على شبكه الانترنت www.radiogafsa.in. مرحبا بكم الناس الكل في هذا الفضاء المباشر اليومي تقريبا في خدمتكم. اليوم نحكو في اوتوماج, طبعا الفضاء هذية اللي كنتوا تسمعوا فيه مع زميلنا رياض دبوبي. اليوم ان شاء الله في تعويض زميلة وسيلة إن شاء الله باش نكون معاكم حتى النصف النهار. مرحبا بالجميع أنتم اللي في الطريق, سيسر واحكم إن شاء الله تنيتكم زينة ومرافقة طيبة لكل برامج إذاعة قفصة, اللي يخدم اللي في الدار اللي يقرأ الكل إن شاء الله ربي يعينكم, وبالتوفيق للجميع. كل الفريق يسلم عليكم. وسيلة كما ذكرت من أمام الميكروفون في تعويض الزميلة رياض دبوبي, كوكب على جهاز الكونسوليت, كمال عبادي في المراقبة الفنية والإخراج, الرقمي سميح الرثي في غرفة الهاتف. اليوم شو عندنا في أوتوماك؟ اليوم باش نحكو على الأخلاق المرورية والسلوكيات المعتمدة واللي قاعدين نشوفوا فيها طبعا لضمان السلامة في الطرقات. باش يكون حاضر معنا بعد شوية سيد محمد العربي الديسي, رئيس جمعية السلامة والأخلاق المرورية في توزر. أيضا اليوم في أوتوماك باش نحكو على أهم الحاجيات اللي لازمنا نراقبوها ويراقبها سائق سيارة مع موسم الأمطار وتغير الطقس. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا سي رمسي يحيى, مكون في السياقة وخبير في السلامة المرورية. مرحبا بالجميع حتى الثمانية, حتى نصف النهار. علاش الثمانية؟

عندك شي العالم ما عندي يا عندك يعني طبعا شي أكيد ضوي العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوات الوريد عم بسمع قلبي بدقة قلبك كتير بحبك كتير بحبك انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني بس عندك شي لعب

نطرح السؤال ونبحث عن الحل في خدمتكم. في خدمتكم. أوتوماك.

0: Automarche. تسعة دقائق بعد لحديش، أهلا وسهلا مرحبا بالجميع. حتى نصف النهار باقيين معكم في أوتوماج. نحكو على الطريق، نحكو كما تعرفوا الطريق ماهوش كان للسيارات والإشارات، إشارات المرور وقوانين وغيرها. الطريق زاد أخلاق، الطريق زاد احترام ومسؤولية مشتركة بين مختلف مستعملي الطريق، فسلوك السائق، طريقة تعامله مع المطرج، الاحترام، الأولوية، السرعة، استعمال الهاتف، وحتى طريقة التصرف ايضا وقت الازدحام، الكل هراهي تفاصيل تنجم تكون سبب في السلامه وتنجم زاد تكون سبب في الخطر. لطف عليكم. في برنامجنا اليوم باش نحكوا على الاخلاق المروريه والسلوكيات الصحيحه لضمان السلامه على الطريق، ونسلطوا الضوء طبعا على دور الوعي والمسؤوليه الفرديه في الحد من الحوادث وحمايه الارواح. فسعداء جدا بحضور السيد محمد عربي تيسير، رئيس جمعية السلامة والأخلاق المرورية، حاضر معنا عبر الهاتف باش نحاولوا نفهموا أكثر شنو المقصود بالأخلاق المرورية، شنية أبرز السلوكيات اللي يلزمنا نراجعوها باش تكون إثنيتنا وطريقنا سالم وآمن. مرحبا بك سي محمد، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، تحياتي لكم جميعا لكل مستعملي إذاعة جرسة، وخاصة برنامجكم المفضل المعنى بالسلامة المرورية.
0: نورتنا سي محمد، مرحبا بيك، وتحياتنا لكل مستمعينا في توزر. بداية هات نفهموا ساعة كي نقولوا الأخلاق المرورية شنو نقصدوا بها بالضبط؟
1: طبعا لو نتحدث عن الأخلاق المرورية فأننا سنتحدث عن سلوكيات مرورية عموما. عندما نقول سلوكيات أننا حتما سنتحدث عن ممارسات، كل هذه ممارسات هي حتما تخضع إلى قوانين وضوابط، وهي بالتالي تخضع إلى أخلاق. إذا لم تخضع السلوكات المرورية إلى ضوابط قانونية وإلى أخلاق، تحفز مستعملي الطريق على المحافظة على سلامتهم الجسدية وبالتالي إلى سلامة غيرهم. وإن لم يكن الشعار الأول عند استعمال الطريق سلامتي وسلامة من حولي، فإنها ستفضي حتما إلى فوضى مرورية.
0: هذا هو. وبالتالي أعليش احترام قانون المرور والربما والعقوبات اللي موجودة في قوانيننا، وفما بنود وفما نصوص وفما برشا حاجات، وحدها ما يكفيش، معناه يلزم زادة نزيدوها سلوك وأخلاق في الطريق، أعليش؟
1: طبعا هذه السلوكات، اول حاجه الساعه نحب نعرج على ما يحدث في بلادنا،
0: اي باش نحكوا عليها السلوكيات هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها يوميا واللي نعتبروها في الحقيقه حاجات خطيره برشا على مستعملي الطريق في حد ذاتهم وعلى المترجلين. ولكن علاش احترام القانون ما يكفيش؟ علاش يلزم الاخلاق، يلزم السلوكيات الايجابيه؟
1: للأسف سيدتي الكريمة، هذه عقلية خاطئة، هذا سلوك رديء، هذه فوضى مرورية، هذه فوضى لا تؤدي إلى كوارث إلا إلى كوارث. عندما لا نحترم بعضنا البعض، عندما لا نحترم أولويتنا أو أولوية غيرنا، فإننا بكل تأكيد سنقع في كوارث مرورية جمع، وهو ما حدث وما يحدث الآن.
0: أيوة،
1: القتلى بالعشرات والجرحى بالمئات إن لم تكن بالآلاف.
0: يعني القانون وحده ما يكفيش، تطبيق القوانين وحدها ما تكفيش، يلزم الإنسان ومستعمل الطريق يعتمد على ضوابط سلوكية، على أخلاق مرورية حتى يضمن السلامة ليه وللناس اللي معاه. إذن أكثر سلوكيات توا قاعدين نشوفوها للأسف الشديد على طرقاتنا سي محمد،
1: هي نلخصها في كلمة واحدة، فوضى مرورية. علاش؟ إذا كان ننظر النتائج، نبدو كما نقول إحنا بالطريقة الأدبية فلاش باك، نبدأ من النتيجة ثم نعود إلى الأسباب. النتيجة مئات قتلى، آلاف جرح، كوارث كبرى اقتصادية واجتماعية ومادية، عائلات مرجوعة في فلذات أكبادية، من خيرة نخب البلاد الشباب هم القتلى، هم الجرحى، هم الملتعون. إذا كان نرجع للأسباب، الأسباب سامحيني تو بعد سنين طويلة من النشاط هذا، وصلنا إلى السبب النتيجة الأساسي وهو الأسرة. لأن قمنا تو كي ناخذ جهة أسر كمثال،
0: أي
1: تقريبا لم نقل كل المؤسسات التربوية بالابتدائي والإعدادي فإن جلها شملته هذه الحملات، وهناك عديد من المؤسسات شملتها الحملات المرورية عدة مرات. طبعا الحملات نتاعنا تقوم الجمعية، الجمعية التونسية للسلام والأخلاق المروري، مع سلطة الإشراف، مع الحماية، مع الأمن، مع وزارة التربية، مع وزارة الشباب والرياضة، مع وزارة التجهيز، مع البلدية، مع كل مكونات المجتمع المدني وخاصة الكشافة التونسية. احنا هذوما بكلنا في كثير الحملات نتاعنا جميعا نسميهم كل نجمعوا مع بعضنا، وان شاء الله توالي في مناسبات اخرى نمدك بوثائق وفيديوهات تؤكد هذه
0: موجودة الأنشطة. موجودة موجودة، ينجموا يدخلوا للصفحة الخاصة بكم، النشاطات الميدانية كلها موجودة. ولكن سي محمد، قديش تنجم التوعية والتربية المرورية خاصة عند الأطفال والشباب تغير من هذه السلوكيات، ومعناها تغير الأخلاق المرورية؟
1: هي صحيح احنا حسننا شوية، خفضنا شوية، لكن كيف الأم تعاند جارتها وتشري الولد جلد أو فرزة، كيف ما الأب ساعات ربما لعدم وعي من قول الجهل أو عدم إدراك أو عدم تشخيص مدى الخطورة، شيء ابنه مازال طفل عمره 8 سنوات أو 12 عام أو 14 عام وياخذ دراجة ثقيلة أثقل منها
0: أثقل منها أي صح صح،
1: هذه مع عدم إدراكه لقوانين الطرقات، عدم إدراكه للأولوية، عدم إدراكه لخطورة إفراط السرعة، هذا الكل من شأنه أن يسبب عديد المخاطر، مش لي هو للسائق بركة بل غيره. أحيانا معايا وخياني وزملائي نبدو نفرجوا أطفالنا تحبس وعينينا تحبس، طفل صغير يهز معاه ثلاثة أطفال يسوق بهم.
0: صح موجود موجود.
1: أي
0: سي محمد، العائلة والمدرسة والجمعيات راو عندهم دور كبير برشا في ترسيخ ثقافة السلامة المرورية. تقريبا شنو الدور اللي تنجم تقوم به هذه الأطراف؟ أبرز الأدوار اللي تنجم تقوم بها تو الجمعيات، حكينا على الحملات التحسيسية والتوعوية، المدرسة والعائلة.
1: المدرسة هي أيضا قائمة بدورها، نتصور أنا على الأقل بالنسبة للإعداديات مشينا لهم، وكذلك حتى نوادي الأطفال، وكذلك مكتبات عمومية، دور شباب، دور ثقافة، غيرهم هضومة كلهم يقوموا عندهم نوادي سلامة مرورية.
0: أيوه.
1: هنا تبقى دور الأسرة سيدتي الكريمة.
0: نعم.
1: دور الأسرة
0: هذا هو. كي نرجع شوية على السلامة على الطريق، تعتبر مسؤولية السائق فقط سي محمد، وإلا مسؤولية كل مستعملي الطريق، من مترجل، من سائق، من معناها كل الأطراف؟
1: هي مسؤولية مجتمعية عامة.
0: نعم.
1: علاش؟ لا يمكن لأحد أن يتنصل من هذه المسؤولية. مسؤولية المجتمع المدني، مسؤولية الأمن، مسؤولية المربي في المدرسة، مسؤولية الأم، مسؤولية الأب، مسؤولية كذلك المواطن في الطريق.
0: أي
1: ما تسكتش كي نشوف حاجة خطيرة ننبه لها.
0: نعم نعم.
1: نبلغ عليها.
0: أي
1: أحيانا الردع يكون وسيلة من الوسائل.
0: نعم. وأنت حاضر معنا كرئيس جمعية السلامة والأخلاق المرورية بتوزر، سي محمد حكينا على سلوكيات اللي هي السرعة وربما الهاتف وعدم احترام الأولوية وغيرها بطبيعة.

0: للأسف في السنوات ربما 15 أو 10 سنوات الأخيرة هذه
1: نعم
0: لاحظوا فوضى عارمة في سلوكات الأبناء. هذا زاد رو حتى بعض وسائل الإعلام مع احترامي الأغلبية
1: نعم
0: كان عندهم دور كبير، لأن علاش من غير ما يشعر يعدي لك سيت كوم أو يعدي لك برنامج فيه عنف، من غير ما يشعر أو ربما من غير ما يفكر يعدي لك حاجة فيها لقطات غير محترمة. لهنا المدرسة أنا ثقتي في كل المربين، ثقتي في كل الإعلاميين الشرفاء، ثقتي في كل المجتمع المدني كلهم قايمين بواجبهم، لكن صار نوع من الانفلات.
1: أي. ولكن سي محمد نحب نقص
0: الجمعية
1: عليك شوية لهنا، هل العنف هذايا وسلوكيات هذه الغير محترمة في الطريق تجي من الكبار؟ ساعات الكرهبة تبدأ فيها العائلة كاملة والأب هو اللي يقوم بالسلوكيات هذه وإلا العنف هذايا، سواء عنف لفظي وساعات يحبس كرهبته وتصير فوضى في الطريق بالحق معناه.
0: كما يحترمش الأولوية ساهم في الفوضى، يتعدى بالسيارة نتاع ناقصة في نار نتاع ضوء ساهم في الفوضى، يتعدى بالسيارة نتاع وهي فيها حاجة معقبة والمهم يمشي ما يعنيش الباقي يسمى فوضى، يشوف أنه باش يحرق الثوب وهو فوضى، يشوف الأولوية وغيره وهو منتظر
1: ويمره
0: الفوضى.
1: هذا
0: الفوضى سيدة الكريمة لو كان باش نقوموا بتشخيصها يلزمنا عدة حلقات، عدة حلقات في أسباب الفوضى ونتائج الفوضى.
1: هذاك علاش أنا باش نختم معاك سي محمد، شنو ربما السلوك البسيط اللي إذا التزمنا به التزم به كل واحد فينا ينجم يساهم بشكل كبير برشا معناه في تفادي الحوادث؟
0: هو أنا نحترم بعضنا،
1: نحترم
0: أنا إذا كان أنا الدراجة نتاعي من حجم ثقيل أو السيارة نتاعي من نوع ثقيل ماذا بيه نحترم مع أضعف مني. إذا كان أنا الأولوية القانونية صحيح بي، لكن نشوف هذاك الشيخ عاجز أو امرأة عجوز متعدية أو حشاك كفيف أو مريض صحيا نعطيه الأولوية
1: طبعا،
0: ولو نهبط من السيارة نتاعي ونوصل إلى الرصيف. هذا السلوكات اللي تربينا عليها وحبذا إن شاء الله نرجعوا له
1: إن شاء الله. شكرا ليك سي محمد، نورتنا طبعا في هذا الفضاء المباشر. تحياتنا ليك، تحياتنا لكل مستمعينا في توزر، بالتوفيق للجميع.

0: لك حدي واحس يحلوي طول السهر بكرة واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اهلين الحبك وفائي ورهاني العمر اللي

0: اليوم في ملفات تربوية. المجلس الأعلى للتربية والتعليم في تونس مهامه دوره في ضبط سياسات شاملة لإصلاح منظومة التعليم والتشغيل، وفي العدد أيضا أهمية مشاركة تونس في المبادرة العالمية 25 ساعة عالم واحد متصل. تابعونا بداية من 3 على موجة إذاعة قفصة.
1: في خدمتكم.

0: وينك؟ فين قهوة قاعد؟ آه سافا سافا هاني الرفيق.
1: استنى باش تقص؟
0: آه مالا شو مش نعمل؟
1: هاك الباساج بيتون قصو من غادي خير وأضمن.
0: كيش بيك خايف؟ فما واحد مستعف بيه هذاك. قص يا ولد تقعدوا ماشيين الغادي.
2: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاصة بك ولا تتعجل.
3: أوتوماك.

0: Otto Mark. ثلاثة وثلاثين دقيقة بعد الأحداش نحكو على التقلبات الجوية. وفي التقلبات الجوية والتغيرات المناخية في الحقيقة تصبح السياقة في ظروف الأمطار أكثر صعوبة، خاصة مع انخفاض الرؤية وانزلاق في الطريق وتجمع المياه. ولهنا أكيد تبرز أهمية جاهزية السيارة واحترام قواعد السلامة المرورية، لأنه بعض التفاصيل البسيطة تنجم تصنع الفرق وتحمي السائق وبقية مستعملي الطريق. فللحديث أكثر عن مستلزمات السلامة المرورية عند السياقة أثناء الأمطار والتغيرات المناخية، نستضيف السيد رمزي بن يحيى، هو مكون ومختص في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي رمزي.
1: أهلا وسهلا أختي وسيلة، إن شاء الله نهارك طيب أنت وجميع المستمعين إذا عجبتنا المكان.
0: شكرا لك سي رمزي. إذا باش ننطلقوا كمحور أول، معناها جاهزية السيارة قبل ما نخرجوا بالسيارة في طقس ممطر، شنية أهم الحاجيات اللي لازم السائق يتثبت منها، يتثبت من وجودها ومن سلامتها؟
1: نحن نورمالمون كما تفضلت سيادتك وحكيت على أساس أن تحذيرا للتقلبات الجوية والتغيير المناخي اللي باش يصير فيه وحنا داخلين على فصل الشتاء.
0: أي
1: دونك بما أن الفصل هذا معروف بالكثرة نتاع الأمطار والرياح
0: والتقلبات
1: التقلبات بصفة عامة، دونك فما تحذيرات اللي يلزم السائق يقوم بها قبل الدخول في الموسم هذايا، ومن أهمها هي نبدو بالأسواق المطاطية العجلات. نعرف الأصل في الأشياء هو أن يكون عندنا أسواق خاصة بالشتاء وأسواق خاصة بالصيف. إذا كان متوفرة الحاجة هي يعني يصير تغيير الأسواق الصيفية بأسواق خاصة بفصل الشتاء، إذا كان مش متوفرة خاطر هو ما عندناش الثقافة نتاعنا للأسف الحاجة هذه، على الأقل نتأكد من سلامة الأسواق المطاطية نتاعها وعمق الأخاديد نتاعها ما يلزمهاش تكون ثرية، خاطر نعرفوا داخلين على موسم اللي الأكثر الأحيان أن الطرقات تكون زلقة، وبالتالي إذا كان الأخاديد تكون معناها تحت النورم اللي معمول بها تولي باش تساهم في عملية الانزلاق نتاع العربات نتاعنا، وبالتالي تولي تشكل خطر وتؤدي إلى حوادث الله لا يقدر لازم تكون كارثية. هذه أول حاجة يلزم فقدها. ثاني حاجة أختي وسيلة هي المساحات نتاع الزجاج.
0: أي صحيح.
1: الأمامية والخلفية مهم ياسر أن نفقدها ونشوف السلامة نتاعها ومدى استعدادها للفترة القادمة هذه. إذا كان ما ياش تقوم بالواجب نتاعها يجب تغييرها في الحين حتى معنا نتأكدوا السلامة نتاع حسن الرؤية خلال السياقة في الفترة القادمة. نتأكدوا هذا في نفس الموضوع هو ديما أن الخزان الخاص بالسائل المنظف للبلور الأمامي والخلفي أنه يكون ديما متوفر عندنا في السيارة نتاعنا. الحاجة الأخيرة اللي هي هذا يلزم نتفقده الأضواء الأمامية والخلفية، وخاصة أضواء الضباب إذا كانت العربة تاعنا مجهزة بها من الخلف ومن الأمام، خاطر نعرف الناس الكل عند وجود ضباب وإلا أمطار وإلا ثلوج وإلا غيره، هنا يلزم استعمال الأضواء ليلا ونهارا طبعا. ليش؟ باش نعلن على وجودنا في المكان هذاك وإلا اللي رانا وسط الطريق لينا ولمستعملي الطريق الآخرين. ثم حاجة أخيرة اللي هي نبه فيها السادة السواق، اللي هي طبعا في الموسم هذايا الأغلب نتاع السواق يستعملوا الشوفاش. مهم ياسر أن نتفقدوا الراديتور الخاص بالشوفاش، نشوفوا اللي هو ما فيش كويت ما فيش ضياع حاجة كما هكا، نتفقدوا ونشوفوا مدى الجاهزية نتاع الشوفاش نتاع العربة نتاعنا، هل هو ينجم يخدم ولا ما يخدمش
0: في وضعية سليمة.
1: بالضبط، إذا كان مش وضعية سليمة يلزم نصلحه
0: واضح
1: تحضيرا للموسم الشتوي ان شاء
0: واضح.
1: الله.
0: اذا هذه
1: السلامه للجميع.
0: هذه جاهزيه السياره، مدى جاهزيه السياره قبل الخروج، قبل السياقه، اثناء السياقه، وخاصه وقت اللي تكون السياقه اثناء الامطار، وقت اللي تبدا المطر وتنقص الرؤيه، شنو هي اهم التغييرات اللي لازم يعملها سائق في الطريق، ومعناها في طريق في طريقه سياقته؟
1: أهم حاجة أقصد إليها هي هي الالتزام بالقواعد المرورية، وخاصة منها السرعة. طبعا نعرف الناس الكل ورايا نقروا فيه في المؤسسات بتاع التكوين، الناس الكل لما تحصل على رخص السياقة يعرفوا شيء، هذا هو التخفيض من السرعة داخل مناطق العمران عند رداءة تتأخر في 10 كيلومتر في الساعة، وخارج مناطق العمران وطرقات السيارة ب 20 كيلومتر في الساعة. قضايا من شأنه أن ينقص شوي من الخطورة. ثم بالنسبة لمجال الرؤية كما كنت نحكي، يلزم أن نكونوا حريصين على سلامة الزجاج نتاعنا والنظافة نتاعها، مع سلامة مساحات الزجاج الأمامية.
0: واضح. أنا باش أي فقط أسئلة بسيطة هي أي
1: وسيلة
0: أي
1: نعرفوا اللي تسقط البرد ده الشباك مسكر وكل شيء، والعربة ساعات تبدأ فيها النفس بتاع
0: هذا هو أي كالضبابية
1: يعني
0: هذيك أي
1: بالضبط داخل العربة. ثم عندنا جهاز اللي هو يعمل الديشيفراج بتاع البلور الأمامي والخلفي. بالنسبة للبلور الأمامي السيجل اللي نتاعه مش الناس تعرف أناه، فما نلقوا بوطان اللي هي فيها شكل مصوت من فوق، وفيه كل الثلاثة فلاشات كما هكا، هذاك يعمل لنا الاشتراك بتاع البلور الأمامي. بالنسبة للبلور الخلفي تكون الشكل بتاعه مستطيل وفيه ثلاثة أسهم، هذاك خاص بالبلور الخلفي. البلور الخلفي هو مجهز نشوفه في السيارات بتاعنا ديما، نلقوا أكل الخطوط الرقيقة هذيك، هذيك فيها كيما سيستم دو ريزيستانس في نخدمه في البطانة هذيك يسخنوا يولي نحينا أكل الضباب اللي موجود في البلور الخلفي. بالنسبة للبلور الأمامي ثم نلقوا على جناب ثم زود، يا إما نلقوا على جناب ثم كاين كتلة كاية صغيرة، هذيك باش تعمل لنا الإشبراس، ومعاها زادة الهواء نتاع السخان اللي هو يخرج من التابلوت بورد ويمشي مباشرة على البلور ينحينا زاد الضباب الأمامي.
0: به
1: ومفاها بات
0: أي
1: زاد ينمشي مسافة هكا دو طون زون طون نفس شوية شريك باش يدور الهواء.
0: أي هذا هو
1: مع ضرورة أن زاد عندنا بوطون أخرى في السيارات بتاعنا اللي هي مصورة فيها عربة وفيها فلاش جاي من برا وداخل الداخل. يلزم هذيك تكون محطوطة في الوضعية هذيك، ليش؟ باش الهواء ديما يتجدد في وسط العربة، ما نبقاش نفس النفس في نفس العربة وهي مسكرة مسافات.
0: سؤال أخير، واضح. سؤال أخير سي رمزي، وقت اللي يكون الطريق مبلول ويكون فما معناها تجمعات للمياه، ألا لقدر يصير هالانزلاق المائي لهنا، كيفاش شنو ربما التصرف الصحيح وقت السيارة تفقد تماسكها؟ شو يعمل السائق بالضبط في اللحظة هذه؟
1: يبدأ فما انت تحكي معنا على الانزلاق ولا تحكي على قلت انت معنا ونتشكوا العباد.
0: ايه
1: بالنسبة لتشكان العباد ذكروا مخالفة
0: مخالفة وسلوك سيء وأخلاق منعدمة للأسف. أي هذاك حاجة
1: ونسمع الكلام زاد.
0: أي
1: زورتك الجلسة
0: أي
1: لا، من واجب السواق احترام متعاملين طريق الآخرين والتخفيض من السرعة أقصى ما يمكن، وقت يجب فما عباد موجودة في القرب من المجمعات المائية
0: تجمعات الماء
1: مش مسير تشان أكل المترجلين هذوك،
0: صح
1: نحترمهم حتى هما ونحاولوا نتفادوا ان يصير لهم ضرر من جراء السياقه نتاعنا. بالنسبه للحاله الثانيه اللي هي عند الانزلاق، عند الانزلاق ديما نحاولوا نتفادوا الماكسيموم بوسيبل استعمال الفرامل الرئيسيه نتاع السياره نتاعنا، خاطر هذيك باكيتينات يولي السيارة دي تزلق أكثر. نقعد نحاولوا نستعملوا بما يسمى باللغة الفرنسية لوسرا موتور. لوسرا موتور اللي هو فما بعض الأشخاص اللي مفهوم لوسرا موتور عندهم أن تشوفي ناحية رجل على الأكسلراتور تو تخفض السرعة نتاع السيارة وحدها. هذا صحيح، معلومة صحيحة لكن ناقصة. المفروض الفرامل المحرك يلزم التخفيض التدريجي من السرعات من
0: واضح.
1: فيتاس لفيتاس بدون الالتجاء إلى الفرامل الرئيسية وتفادي استعمال أدوات الوقود.
0: واضح، شكرا ليك.
1: للي نوصل
0: ايه
1: دوزيام فيتاس، دوزيام فيتاس نجم معناها تنخفض السرعة نتاعي ونجم نتمسك في نتحكم في العربة نتاعي
0: ايه
1: بكل أنا، وربي إن شاء الله يسلم الجميع.
0: ان شاء الله يا ربي. شكرا ليك سي رمزي، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل. كان حاضر معنا سي رمزي بن يحيى، مكون ومختص في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية. إلى اللقاء.
2: في خدمتكم. في خدمتكم.

في خدمتكم.

0: نطرح السؤال ونبحث عن الحل في خدمتكم. في خدمتكم.
1: إذن هكذا وصلنا لختام مشوارنا اليوم. شكرا لكم مستمعينا، هذه أجمل تحيات كامل الفريق، أثنيتكم زينة والسلامة للجميع. نتمنى لكم بعد شوية فلاش سبور مع رؤوف العياري. إلى اللقاء.
2: هكذا نرتاح الليلة ونخرج غدوة حتى تصبح مرتاح.
3: لا توا يزنا نخرج وهكذا نصف الليل نبدأ بحث جماعة.
2: لو كان يجرى لنا حادث الأولاد شكون بيهم؟
3: سبك الخير على طرف تعبش يجرى لنا حادث.
2: نسيت سي عمر جارتنا جه النوم في الكاميون ودخل في السيارة المقابلة ومات هو واللي في السيارة الكل.
3: عندك الحق، نخرجوا الصباح مرتاحين خير.
4: السياقة في حالة تعب خطر كبير، لأن السياقة تتطلب تركيز كبير ويقظة دائمة.
5: رفيق الطريق.
6: إذاعة قفصة في توزر على 89.2.
7: اليوم في ملفات تربوية، المجلس الأعلى للتربية والتعليم في تونس مهامه دوره في ضبط سياسات شاملة لإصلاح منظومة التعليم والتشغيل. وفي العدد أيضا أهمية مشاركة تونس في المبادرة العالمية 25 ساعة عالم واحد متصل. تابعونا بداية من 3 على موجة إذاعة قفصة.
8: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
9: فلاش سبور. فلاش سبور.
10: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أصدقائي المستمعين أو في إذاعة قفصة في هذه الفقرة الرياضية. البداية مع أخبار منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم، حيث يواجه بداية من الساعة 8 مساء النظير الأوغندي في أولى مقابلات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. من المنتظر أن تشهد تشكيلة المنتخب الوطني مشاركة أيمن دحمان في حراس المرمى إلى جانب يان فاليري، علي معلول، منتصر الطالبي، وائد معروس في الخط الدفاع. في وسط الميدان ينتظر أن يعتمد الإطار الفني على الفرجاني ساسي وعيسى العدوني، إسماعيل الغربي، والخط الأمامي باش يكون يتألف من خليل العياري، سيباستيان تونيكتي، وحازم المستوري. هذه التشكيلة المحتملة تدار المباراة من طرف الحكم الموريتاني عبد العزيز بو بمساعدة مواطنيه حمد دي وإبراهيم سالم حمد. دونك برنامج الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 اليوم في الساعتين ناميبيا جمهورية الكونغو، في الخمسة الكاميرون جزر القمور، الخمسة كذلك موريتانيا جمهورية أفريقيا الوسطى، في نفس التوقيت ليبيا بوتسوانا، في الثمانية متاع الليل كونغو ديمقراطية غينيا الإستوائية، في نفس التوقيت سيراليوني زيمبابوي، وفي نفس التوقيت أيضا كوت ديفوار وغانا. يواجه منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 20 سنة اليوم الخميس نظير الجزائر في الجولة الافتتاحية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية لأقل من 20 عام، وتقام المباراة بداية من الساعة 2:30 بعد الظهر بملعب قناة السويس في الإسماعيلية. عقدت الهيئة المديرة للترجي أراضي الجرجيسي مع المدرب شكري الخطوي للإشراف على فريق الأكابر لكرة القدم خلفا للمدرب المنصف مشارك. ننهي بالرياضة العالمية، أبرز لقاءات الجولة الأولى من منافسات دوري الأمم الأوروبية اللي ينطلق الليلة في 8:15، هولندا ألمانيا، صربيا اليونان، النرويج الدنمارك، والبرتغال ويلز. هذه أبرز مباريات قلت الجولة الأولى من منافسات دوري الأمم الأوروبية. نقطة نهاية الفلاش سبور، أجمل تحية رؤوف العياري، إلى اللقاء.

0: وين ما كن إذا قبصة معاك.
1: إذا قبصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: انتصف النهار في تونس من إذاعة قبصة، هذا الآن موجز الأخبار.
3: إذاعة قبصة إذاعتكم الأخبار.
2: اهلا بكم. سعيا الى تزويد المناطق النائيه بالماء الصالح للشراب، تم بمعتمديه المظله من ولايه قبصه ايصال الماء الصالح للشراب الى مناطق السقي والمقدميه والنجيميه وولايه لجان من خلال تركيز نقطه مياه بكلفه تقدر ب 16000 دينار. تواصل المصالح البيطريه التابعه للمندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه بقبلي تنظيم حملات تلقيح مجانيه عبر تنظيم نقاط خارجيه وخيام بيطريه تستهدف تلقيح الكلاب والقطط، إضافة إلى تنظيم أنشطة تحسيسية تهدف إلى توعية الناشئة بخطورة هذا المرض وبأهمية التلقيح للحيوانات الأليفة. احتضن مركز التكوين المهني الفلاحي بمعتمدية سبيتلا من ولاية القصرين صباح اليوم فعالية يوم إعلامي تحسيسي يهدف إلى توعية الفلاح بأهمية إجراء تحاليل التربة وحثه على القيام بالتحاليل اللازمة. وشهد اليوم التحسيسي مشاركة هياكل الإرشاد الفلاحي من خلال تركيز مخبر متنقل مجهز بآلة حديثة لإجراء التحاليل السريعة للتربة نظرا لاحتوائه على معدات إضافية. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ إلى تسريع الاستفادة من آليات التمويل المناخي الدولية وتطوير مشاريع واقعية وقابلة للإنجاز مرتبطة بالحاجيات الفعلية للقطاعات الفلاحية والمائية والبحرية. كان ذلك خلال إشرافه أمس على جلسة عمل خصصة لبحث سبل تعزيز نفاذ هذه القطاعات إلى التمويلات المناخية. قال اليوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن النمو يشهد تباطؤا في العديد من الاقتصادات الناشئة مع معاناة العراق ولبنان وأوكرانيا من تداعيات الحرب. وخلص تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية للبنك إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف الاقتراض ومشكلات تتراوح بين الجفاف في أوروبا وأغلاق مضيق هرمز المستمر كلها عوامل تتضافر لتثبيت النمو الاقتصادي. شكرا لكم على متابعة هذا الموجز، بعد قليل ينطلق المشهد اليوم وتؤمنه أهداء منسية. إلى اللقاء.

0: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
1: تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الجهوية بقفصة، مجددا إلى هذا الفضاء الإخباري التنشيطي المباشر. المشهد اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، تأمنه لكم صحفيا هدى منسية، ترافقني تقنيا كل من كوكب إبراهيمي وسامي الهاتفي في الإخراج الرقمي. سعيدة جدا بلقائكم معايا في هذا الموعد المتجدد من برنامج المشهد، اللي نحاول في كل مرة نسلط فيه الضوء على مواضيع، على مشاغل، على قضايا كذلك، سواء منها على مستوى المحلي الجهوي أو الوطني وكذلك العالمي. في حصتنا اليوم اخترنا ثلاثة مواضيع إن شاء الله ينالوا استحسانكم، وخاصة متابعة عدكم اللي تنجم تكون مباشرة أو عبر الولوج للصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. وفي مشهدنا اليوم موضوعنا الأول نسلط فيه الضوء على قطاع التمور بقفصة، من حيث واقع الإنتاج وآفاق التصدير أمام تحديات المناخ والتسويق. وضيفي في هذا الموضوع إن شاء الله باش نضمننا بعد شوي عبر الهاتف سي محمد رحار، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقفصة. موضوعنا الثاني نقدمه في قراءة تحليلية في التقرير الأخير للبنك الدولي حول الاقتصاد التونسي، بين تحسن المؤشرات وتواصل التحديات الهيكلية والضغوط الخارجية. ضيفي في هذا الموضوع إن شاء الله أيضا باش ينضمنا هاتفيا سي فرحات ميزان، هو أستاذ محاضر في الجامعة التونسية وباحث في تحاليل السياسات الاقتصادية. موضوعنا الثالث نتعرفوا فيه على منصة إدارة العمل، المنصة الرقمية اللي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية لتيسير العمل وتطوير أداء متفقدي الشغل على وجه الخصوص. الحقيقة الموضوع هذا فيه برشا ما يتقال، ذاك علاش باش نستضيفه إن شاء الله بعد شوي سي عادل الترخاني، مدير عام إدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية. هذه مواضيعنا، هذوما ضيوفنا، إن شاء الله ينالوا استحسانكم ومتابعتكم. على بركة الله نبدأ المشوار.
0: عين على الجهات.
1: يعد قطاع التمور من الأنشطة الفلاحية المهمة في ولاية قفصة، غير أنه يواجه جملة من التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتوفير مياه الري وكلفة الإنتاج، إلى جانب إشكاليات التسويق والتثمين وكذلك التصدير. في المقابل تبرز فرص حقيقية لتطوير القطاع، قطاع التمور بقفصة، وتحسين مردوديته وجودة المنتوج وتعزيز قدرته التنافسية. تناولنا لهذا الموضوع مستمعينا الكرام بالتزامن مع انعقاد جلسة عمل بمقر ولاية قفصة مؤخرا، بحثت في الاستعدادات لموسم جني التمور وترويجها وسبل حماية الصابة، إلى جانب تقديرات الإنتاج بالنسبة لهذا الموسم. للحديث عن واقع قطاع التمور بولاية قفصة وآفاقه وأبرز مشاغل الفلاحين، نستضيف معنا عبر الهاتف سي محمد رحار، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقفصة. سي محمد عسلام ومرحبا بك.
2: أهلا بك، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: شكرا لك. موضوع التمور بقفصة هو موضوع حبينا نسلط فيه الضوء معك سي محمد، باعتبار أني فيه برشة تفاصيل تستحق أنها نسلط عليها الضوء نتحدث فيها. فخلينا بداية انطلاقا من موقعك بطبيعة الحال، وأنت الفلاح والمطلع على الشأن الفلاحي بجهة قفصة على وجه الخصوص، نتعرف على تقييمك لوقع قطاع التمور في قفصة اليوم من حيث الإنتاج ومن حيث المردودية. تفضل.
2: شكرا. يعني بالنسبة لقطاع التمور، هو قطاع واعد في قفصة نظرا للتغيرات المناخية قفصة، يعني تو المناخ مناسب للإنتاج بتاع التمور وللشجرة هذه الدجلة. احنا في قفصة سجنة التمور والحوض معناتها في قطاع التمور، قاعدة العباد لما برشا غلافات كثيرة في قطاع التمور خاصة دجلة النور، اللي هي باش تعطي معناتها انتاج كبير في المواسم القادمه. يعني سمع عديد الغير باش تدخل الانتاج.
1: نعم
2: وباش تولي باش تولي قادرة على المنتجين الفاعلين في التمور.
1: به سي محمد عفوا انا نستسمحك باش تبقى في مكان واحد على خاطر الصوت يمشي ويجي ماهوش راك، خلينا نستفيد من المداخلة نتاعك. شكرا. نعم طيب نعم، هذا تقييمكم اذا لواقع التمور، يعني اعطيتنا فكره او بسطه على معناتها شنو اللي موجود بالضبط وشنو ينجم يصير زاد في خضم ربما النسق التصاعدي الايجابي في اتجاه الغراسة هذه الثمره. طيب كنمشوا للصعوبات، ابرز الصعوبات اللي يواجهها منتجو التمور بجهه قفصه. نعم
2: أبرز الصعوبات هي في الإدارة الجهوية مركزة، ولكن عنا نقص عنا اللي احنا معناتها اسمه البخار نجيبه فيها من توزر، الناموسية نجيبه فيها من توزر كيف كيف، معناتها باش توفر هنا يلزم سلطة الإشراف تسعى باش توفر المواد هذه خاصة اللي خاصة بالتمور توفرها في قفصة باش الفلاح يلقاها قريبة منه باش ياخذ. حاجة أخرى هي التسهيلات فيما يخص معناتها الفلاحة وقت يستمتعوا بالحاجات هذه، لأنها كما البخارة وكما الناموسية هم لحماية جودة التمور، معناتها لتوفير الجودة نتاع التمور، وجودة التمور هذه بتعطينا قيمة مضافة على مستوى العالم وعلى مستوى التصدير وعلى مستوى ماذا بينا نسهلوا على الفلاح ما نصعبوش عليه، لأن هذه تدخل في مادة في خانة المدويات، وخانة المدويات ما تخضعش للواحد. فاللي عنده فاللي يخلص الأداء يخلص، ولكن يخلص الأداء ثم طرق أخرى يخلص بها الأداء مش بال...
1: نعم. بالحديث عن جودة التمور سي محمد، ربما نستحضر الحديث أيضا عن مدى تأثير التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة على هذه التمور.
2: هي لو كان مش ارتفاع درجة الحرارة ما تكونش تمور في قفصة، لأن القفصة كانت أقل درجة حرارة وكانت العباد هذاك علاش ما كانش تمر في التمر في قفصة. هي يعني درجة الحرارة ساعدت بشكل المناخي،
1: معناتها حاجة إيجابية، حاجة إيجابية مع ارتفاع درجة الحرارة بالنسبة لغراسة
2: بالنسبة للقفصة حاجة إيجابية.
1: لكن إذا كان نتحدث على تغيرات مناخية أخرى من نوع نعرفه رياح أمطار إلى غير ذلك من التغيرات المناخية الأخرى، شنو تأثيرها وكيفاش نجم نتوقع منها؟
2: هذه كما تنجم تأثر علينا نحن، كما تنجم تأثر على توزر، كما تنجم تأثر على قبيل كلها مثلا، ما نحن نتوقع منها بالناموسية بالتغليف بالوعد اللي هو هذا اللي يحسن في جودة التمور. هذا اللي كنا نحكوا عليه أنه يلزم ثم تسهيلات ومعناتها للفلاح ودعم معناتها باش نحسنوا جودة التمور.
1: انت حدثنا سي محمد، نذكر معنا اللي هي معنا سي محمد درحاره رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه والصيد البحري، ومعنا نتحدث على واقع قطاع التمور في قفصه وافاقه وسط التحديات المناخيه وكذلك التسويق. حدثنا بايجابيه عن افاق هذا القطاع في قفصه لكن بشروط انت حددتها منذ قليل في بعض النقاط في الاثناء. انا باش نسالك لهنا على الامكانيات المتاحه لتطوير تحويل وتثمين التمور ومشتقاتها بما يرفع من القيمة المضافة للمنتوج، شنو المطلوب، شنية وقعها المعطيات هذه بالضبط توا في قفصة؟
2: هما رم تم رجال أعمال اللي جابدوا يعملوا في استثمارات هنا، هما رم المواكبة وقت اللي توجد المادة توي توجد وقت اللي تبدأ تم تطور في الإنتاج يوقع الأوتوماتيكمون تم ناس باش يساعدها باش تستثمر في التحويل. يحاول الله باش يكون قطاع واعد بالنسبه للتحويل وباش يوقع برشا رجال اعمال باش يستثمروا في قفصه بحول الله في الايام القادمه اللي في السنوات القادمه، لانه قطاع واعد وقطاع باش قاعد يتطور بشكل كبير وبحول الله نكون كامل خير.
1: هو المعلوم سي محمد اللي مؤخرا مقر ولاية قفصة كان احتضن جلسة حول هذا الموضوع، خلال الجلسة تم إدلاء ببعض التصريحات في خصوص انطلاق موسم جني دجلة النور في ولاية قفصة بداية من شهر أكتوبر القادم، الموسم اللي باش يتواصل حتى الشهر ديسمبر 2026. هناك أيضا تأكيدات على استعدادات كثيفة ومكفل لمواكبة تطور هذا القطاع الفلاحي، وهذا ما أكدته يعني منذ قليل في مداخلتك سي محمد، اللي فما مواكبة لتطور هذا القطاع الفلاحي مع تعزيز الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتوفرة بالجهة، بما يدعم عفوا القطاع والإنتاج الفلاحي ويساهم في تنمية قطاع التمور بولاية قفصة. ما بين المعطيات أيضا اللي تم تناولها في جلسة العمل مؤخرا هو تطور عدد أصول النخيل بجهة قفصة ليصل إلى 14700 أصل خلال الموسم 2026-2027 سي محمد.
2: مازال يتطور بحول الله، خاطر السنوات القادمة باش يكون أكثر، خاطر زعما برشا أراضي ديرج وصالحة لغرس التمور، ومازال تلقاو ماشي أفيستيسي باش تدخل في الأفيستيسمون باش من بعد تدخل في الإنتاج. معناتها عندها بالنسبة لقفصة عندها مستقبل واعد واعد جدا في التمور.
1: تعزيز حضور تمور قفصة في الأسواق الوطنية والخارجية، ونحن نتحدث عن سوق في الحقيقة ما هيش تقليدية، قفصة بون عندنا التمور، لكن معناتها إذا كان باش نقارنوها بجهات أخرى متسمي عليها التمور خاصة دجلة النور، احنا معناتها نسمو معناتها في مرتبة موالية، لكن توا إذا كان باش نراهنوا على إن باش ننافسوا فعلا معناتها مناطق كيما توزر كيما قبلي
2: أي الجودة نتاع التمور في قفصة أجود من بارشة، معناتها من أجود أنواع التمور في الجهة،
1: إن نحافظ وإن نكتسح وإن ننافس. شنية ربما الرهانات، شنية الحاجات اللي فيدنا نجمو نخدمو بها باش
2: أنا قلت لك المناخ يساعدنا باش ننافس، الجودة معناتها كل شيء، جودة المياه بارشة حاجات تساعدنا باش ننافس باش نكونوا الدقلة نتاعنا من أجود التمور في العالم مش حتى.
1: وهو في النهاية سي محمد ما نعرف إذا كانت شاركني الرأي، في النهاية ضروري تبدأ التركيبة متكاملة، العناصر الكل تبدأ مخذينها بعين الاعتبار، نتحدث على حلقات يعني منذ الغراسة للعناية نعم إلى مرحلة بعد الأسعار الترويج التخزين إلى غيرها، هي نعرفه اللي هي منظومة كاملة،
2: منظومة كاملة تكون متكاملة متناسقة ومعناتها وتساعد على تطور هالقطاع هذايا، بحول الله هي قطاع واعد وقطاع يعطي باش يعطي نتيجه وباش يعطينا عمله صعبه وباش البلاد يعطي للمجموعه الوطنيه والامن الغذائي التونسي يعطيه ما شاء الله، معناتها ينجم يكون من الروافد الاساسيه قاطره نتاع التنميه في قفصة.
1: خرق العادة، يعطيك الصحة، احنا من موقعنا حبينا نسلط الضوء على الموضوع هذا انطلاقا من أهميته، حبينا نفهمه بالضبط قطاع التمور في قفصة شنو الواقع نتاعه وين ينجم يوصل، ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لكل العناصر والمكونات في هذه المنظومة. مشكور جدا سي محمد رحار رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بقفصة على مداخلتك معنا اليوم، وان شاء الله في استضافات إذاعية قادمة سيد الكريم، والى اللقاء.
3: وقع ارسال ارساليات قصيرة
0: عين على الجهاد.
1: يتواصل المشوار مع المشهد اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026. هدى منسية من أمام المصدح تحييكم مجددا مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعتنا عبر الولوج إلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك، نفرح برشا بمتابعتكم وخاصة بتفاعلكم، مستعدين لإبلاغ أصواتكم وتبليغها أيا كان الموضوع، خاصة إذا كان يمثل مشغل جماعي. في هذا الإطار بالذات باش نطرقوا الموضوع في الحقيقة عند أكثر من زاوية، الزاوية الأولى تتعلق بتأكيدات مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي أن الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج للموسم الجديد تنطلق اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 وتتواصل إلى غاية يوم 31 أكتوبر المقبل. بشرى السبعي مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية شددت على أن كل متخلف عن الفحوصات الطبية بعد هذا التاريخ يعني موفى أكتوبر المقبل يعتبر متخليا ويقع تغييره بمرشح آخر من قائمة الانتظار. تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع في سياق العين الصوتية التالية.
3: وقع إرسال إرساليات قصيرة إلى المترشحين للحج لإعلامهم ترشحهم إلى إجراءات الفحص الطبي في الفترة الممتدة من 24 سبتمبر إلى 31 أكتوبر. أوصي الحاج بمصارحة الطبيب بالأمراض التي لديه لكي لا تحدث له تعكرات في البقاع المقدسة، ونوصيه أيضا بذكر الأدوية التي بصدد تناولها. اللي عنده ظروف ولا أي حاجة يتواصل مع الواعظ، يقول له مثلا أنا ما نجمش نمشي في الدات هذيك، نجم نمشي في دات أخرى، يولي ينسق مع الواعظ هو يحطه في الدات الأخرى، لكن خارج 31 أكتوبر لا مجال أنه يجري الفحص الطبي متاعه، وهذا يعتبر تنازل من الحاج على أنه يذهب إلى الحاج. احنا قائمة الانتظار هي اللي نطلعوا منها الشغورات هذيك.
1: طيب، إذن هذا كان تصريح مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي، وفي وقت أكدت فيها وزارة الشؤون الدينية انطلاق الفحوصات الطبية الخاصة بحجيج موسم 1448 هجري 2027 ميلادي، يطرح عدد من الحجيج تساؤلات بشأن بعد مراكز الفحص عن مقرات سكنهم، مطالبين بمزيد تقريب هذه الخدمات من مناطقهم حيث تم توزيعهم اعتمادا على التقسيم الجغرافي للأقاليم الخمسة. وعلى هذا الأساس يتوجه حجيج ولايات الأقليم الرابع اللي ضم ولايات قفصة وطوزر وسيدي بوزيد إلى ولاية صفاقس اللي تنتمي بدورها إلى هذا الأقليم الرابع، لإتمام هذا الإجراء الإلزامي بمركز الصحة الأساسية الطريق جابس بصفاقس. الأمر هذا يترتب عنه مشقة في التنقل خاصة بالنسبة لكبار السن، هذا ما جاء على لسان إحدى المعنيات بهذه الوضعية. نستمع مع بعضنا.
4: أنا أمي وبابا جتهم الموافقة مع بعثة الحج، لكن ما رعنا إلا أنه الفحص الطبي قالوا لي مازم تعملوا في صفاقس. عبيد كبار من مضيل لأمي 71 سنة وبابا عمره 82 سنة، بالله كيفاش باش يتنقلوا غادي؟ عندنا مستشفى جامعي وعندنا طب وعندنا ديزانفيرميير ما شاء الله، عندنا اطارات كبيره، عندنا مختصين، علاه ماشيين لصفاقس كيلومترات؟ نستحفظوا عليهم شويه وقادمين على فاكسان، معناتها ينجم لا قدر الله واحد فيهم يمرض مع الطقس قاعد يتبدل مع السخانه يمرض ما ينجمش يعمل فاكسان، دونك تولي حتى المشي اللي هي حلم حياته وتولي معناتها ريسكي. رجاء انظروا لهم في هذه

وتقدم توقعات للمرحلة القادمة. التقرير هذا يشير إلى استمرار التعافي الاقتصادي، حيث بلغ النمو 2.7% خلال سنة 2025 و 2.4% خلال نصف الأول من سنة 2026، مع توقع نمو في حدود 2.3 لكامل سنة 2026. يأتي هذا التقرير مقابل استمرار ضغوط مرتبطة بالمالية العمومية والاستثمار والعجز الخارجي، إضافة إلى تحديات الموارد المائية. هذا الإطار العام لموضوعنا بعد شوي اللي باش نتناولوه مع عاصف فرحات ميزان، أستاذ محاضر في الجامعة التونسية وهو باحث في تحاليل السياسات الاقتصادية. الحقيقة برشا أسئلة باش نطرحها عليه وباش يجاوبنا عليها إن شاء الله، باش نمكنوا المستمعين من الاستفادة من التفاصيل المتعلقة بمعاني ودلالات المؤشرات الواردة بنشرية البنك الدولي الاقتصادية. نتحدث أيضا على ما يمثله النمو المسجل، هل هو تحول مستدام أو مجرد تحسن ظرفي للاقتصاد التونسي. أيضا في النشرية الاقتصادية حديث عن الإصلاحات والسياسات اللي من شأنها أنها ترفع نسق النمو وتحسن قدرة الاقتصاد على خلق الثروة ومواطن الشغل. هذه ربما أبرز المحاور اللي باش نترقولها بعد شوي مع ضيفنا الكريم سي فرحات ميزان، الأستاذ المحاضر في الجامعة التونسية والباحث في تحاليل السياسات الاقتصادية. موضوعنا الثاني أيضا ضمن هذا الركن، ركن العين على الأحداث، باش نتعرفوا فيه على منصة إدارة العمل، المنصة الرقمية اللي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية لتسيير العمل وتطوير أداء متفقدي الشغل. باش نتحدثوا بالمناسبة مع سي عادل الترخاني مدير عام إدارة النزاعات، نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية. نتحدثوا عن دوافع إطلاق هذه المنصة الرقمية وكذلك الأهداف المرجوة من إطلاقها. نتحدث على مساهمتها في رقمنة وتبسيط إجراءات التفقد ومتابعة الملفات، وكذلك باش نتحدث على كيفية ضمان وزارة الشؤون الاجتماعية لحماية المعطيات المهنية والشخصية المضمنة في هذه المنصة، إضافة إلى عملية التقييم، تقييم النتائج بعد ما يتم إطلاق هذه المنصة الرقمية والعمل بها. كيفاش باش يتم تقييم النتائج والوقوف عند ربما نقاط القوة ونقاط الضعف؟ هذا هو اللي ينتظركم بعد قليل. بعد شوي نفتح المجال لرفع أذان صلاة الظهر حسب توقيت المحلي لمدينة قفصة ومجاورها، ثم نعود معكم لمواصلة المشهد اليوم.

الإشهار. بلاد الحضر والواحة، الجريد والتمر، تمغزى عمق الجمل وميداس، نفطة حزوة ودقاش، الزريقة وشلالات الشبيكة، الشاب بمولى الأشعار، سمحة توزر في

0: إشهار.
1: عين على الأحداث.
2: عين على الأحداث هو الركن الموالي واللي خلاله باش نقدموا قراءة تحليلية في التقرير الأخير للبنك الدولي حول الاقتصاد التونسي بين تحسن المؤشرات وتواصل التحديات الهيكلية والضغوط الخارجية. للحديث في هذا الموضوع ينضمنا عبر الهاتف سي فرحات ميزان، أستاذ محاضر في الجامعة التونسية وباحث في التحاليل في تحاليل السياسات الاقتصادية. أستاذ عسلامة، مرحبا بك.
3: مرحبا بك أخت هدى، مرحبا بمستمعي إذاعة قصة، مرحبا.
2: شكرا لك. المعلوم أنه بالأمس البنك الدولي أصدر نشرياته الاقتصادية حول تونس واللي ترصد مسار الاقتصاد الوطني خلال الفترة الأخيرة وتقدم توقعاته للمرحلة القادمة. التقرير يشير إلى استمرار التعافي الاقتصادي مقابل استمرار ضغوط مرتبطة بالمالية العمومية والاستثمار والعجز الخارجي، كذلك إضافة إلى تحديات الموارد المائية. الحقيقة في كل مرة تبدأ فما تقارير وإحنا نعرفوك من موقعك باحث في تحليل السياسات الاقتصادية، نحاول نتصل بيك للتوضيح والتبسيط، تبسيط المعلومة للمتلقي. سي فرحات، مشكور على قبول الدعوة في كل مرة. خلينا معاك نتعرفوا على دلالات المؤشرات الواردة في نشرية البنك الدولي الصادرة أمس. هنا نتحدث على نمو ب 2.7% خلال سنة 2025، 2.4% خلال النصف الأول من 26، مع توقع نمو في حدود 2.3% لكامل السنة الحالية. تفضل.
3: النشرة الدولية هذه للبنك الدولي تقريبا هي موجهة تقريبا للدول، كل دولة عندها النشرة الدولية نتاعها، معناها في دون باريود، معناها من الأواتر، معناها كل ثلاثة شهور، كل ستة شهور، ساعات كل عام، أنت والأوضاع الاقتصادية اللي تعدى بها الدول. وتقريبا قدمت قراءة توصيف للوضع التونسي منذ تقريبا في علاقة بالماضي نتاع الماضي قريب، وفي استشراف للي جاي، وبعض تقريبا القراءات اللي هي من موقعهم هم كبنك دولي، لكن مش من موقع الدولة التونسية أو صانع القرار التونسي. الاقتصاد خرج من الركود سنة اللي هو الركود نتاع سنة 2023 واللي كان فيه نسبة النمو تقريبا 0.3%، إلى تعافي تدريجي 1.7 ثم 2.7 ثم تقريبا تباطؤ سنة 2026 2.3 2.4 نسبة النمو المتوقع. والمتوقع أن التباطؤ هذا يتواصل في حالة عدم تنفيذ إصلاحات هيكلية حساسة. ولهنا يجي الخبراء البنك الدولي ديما يقدموا السيناريوهات معينة لإمكانية التطور نتاع الاقتصاد، يعني إذا كان ما تحقوش إصلاحات هيكلية ولا ما تنفذوش إصلاحات هيكلية حساسة، راهو التباطؤ هذا باش يتواصل. أنا في قراءة وقت اللي تحكي لي على 1.7 و2.7 و2.3 و2.4، هذا ما راهم أرقام لا يرتقوا إلى مستوى تحقيق الثروة على مستوى الاقتصاد. احنا في دولة بمستوى متاع تضخم مالي في حدود تقريبا ولا في الدوائر متاع 5%، يلزمنا نسبة نمو على الأقل 5%. أهم نقاط النشرة هذه يقول لك ثم نمو متواضع وهش، علاش؟ على خاطر ثم موسمية متاع الزراعة والسياحة، وهذا غير كافي، الاقتصاد غير كافي لامتصاص البطالة الهيكلية، وغير كافي لزيادة الدخل الفردي نظرا لتزامنا مع 5% نسبة تضخم. هذا معقول برشا، يعني احنا رانا في وضعية شدينا رواحنا على الطيح، يعني 2.3 و2.7 وحتى 3% راه غير كافية لامتصاص البطالة الهيكلية، وهذه مشكلة كبيرة تخلي النمو بتاعنا متواضع جدا وهش مقارنة بالأوضاع العالمية.
2: معناتها توقعات، نتفاعل معك بعد إذنك سي فرحات، يعني توقعات البنك الدولي بتراجع النمو إلى 2.3 خلال 26 ومتوسط في حدود 2.1 خلال 27-28، أبرز الأسباب هي الموسمية في النشاط الاقتصادي بالنسبة لتونس.
3: نعم، الموسمية متاع الزراعة خاصة والسياحة يخلوا الاقتصاد غير قادر على خلق الثروة بصفة مستدامة، هذه هي الإشكالية الموجودة في تونس. يعني إحنا كاقتصاد تونسي يلزمنا نخمو في بدائل كبيرة، وإلا الموسمية هذه نتاع الزراعة والسياحة يلزم تضمينها في برنامج اقتصادي يكون نحو الموسمية هذه، ونخلوها قارة على مستوى
2: متواصلة مسترسلة
3: خلق الثروة
2: طيلة العام. طيب التقرير أيضا أبرز الحاجة إلى الاستثمار في قطاعات أكثر إنتاجية، وهذه ربما تكاملا مع فكرتك أستاذ، حسب تقديرك شنية القطاعات اللي يمكن أنها تقود المرحلة القادمة، وشنية الإصلاحات الضرورية لتحفيز الاستثمار الخاص خاصة؟
3: لهنا ثم زوز نقاط مهمة ياسر. الأولى اللي هي استغلال الإمكانيات التونسية في الذكاء. ما عندناش أكثر من رأس مال بشري، الأشياء الكل الأخرى رأس مال بشري رقم واحد، موقع معناه استراتيجي وطبيعي من ربي سبحانه وتعالى، الجغرافيا جعلت اللي احنا نكون في الموقع هذا بالذات، واللي هي في علاقة بالأنشطة اللوجستية والتجارة الدولية. إذن النقطة الأولى هي الذكاء ورأس مال بشري استغلاله في تصدير معناها الذكاء. الثانية هي على مستوى الموقع الاستراتيجي والموقع معناها في علاقة باللوجستيك انترناسيونال، بإمكاننا مثلا هذا نحكو على ميناء النفيضة ولا ميناء المياه العميقة، اللي هو يمكن يكون استثمار كبير ياسر على مستوى تونس ويغير وجه تونس كمنصة تجارية دولية تبدأ. الحاجة الثالثة اللي هي على مستوى داخلي، السياسة المالية متاع تونس راهي فيها برشة برشة برشة عدم معناها تكبيل للاقتصاد الداخلي وعدم قدرة على خلق الثروة أو تحريك الاقتصاد. باش هذه حكاية معناها الضغط على القدرة الداخلية متاع الاقتصاد من خلال نسبة الفائدة المديرية، وهذه ما تخليش المستثمر الداخلي يستغل، خاصة مع اختلالات خارجية اللي هي فيها عجز الحساب الجاري وارتفاع أسعار الطاقة واستنزاف احتياطي النقد لفائدة الدعم. هذا يخلي ثم ضغط كبير على القدرة الداخلية وعدم قدرتها على تمويل الاقتصاد. الحل اللي هنا وين يجي من طرف الفاعل السياسي والقرار السياسي على مستوى أسعار الفائدة في البنوك، يعني بطريقة أخرى أو بطريقة مبسطة جدا، سيب البنوك باش تمول الاقتصاد، ومن بعد الاقتصاد وقت اللي يخلق الثروة ينجم يمول لك الدين الداخلي ولا تنجم تقترض منها كدولة، بينما تمشي للبنوك تقترض منها الفلوس ما عادش عندها فلوس باش يمول الاقتصاد الداخلي. هذه راهي انديلام وإلا إشكالية كبيرة على مستوى الاقتصاد التونسي يلزم حلها في أسرع الأوقات. يعني انت تقولي معناه سعر الفائدة في تونس تقريبا الفائدة المديرية في 7%، ما ثمش حتى مستثمر يمشي معناه يسلف من البنوك ويحسبوا له الباس 7% مع الفائدة نتاعهم. ما عندهاش الإمكانية الاقتصاد التونسي، ما فيش النشاط الكافي باش يخلص لانتيري نتاع البنكة. ولذلك انت كفاعل سياسي وكمقرر نهبط في مستوى الفائدة، نحافظ على التضخم تحت السيطرة، ونخلي الاقتصاد هو اللي يخلق الثروة، وقت اللي يخلق الثروة نجم نسلف منه.
2: الفكرة هذه باين. نعم الفكرة واضحة. وماذا عن المالية العمومية والدين والعجز الخارجي أستاذ، إذا كان باش نتحدثوا على قدرة الدولة على دفع الاستثمار والنمو، إلى أي مدى تمثل هذه العناصر ربما قيود إذا صحت الكلمة؟
3: هي العجز الخارجي يلزم ضبطه من خلال تحديد أولويات الإنفاق. احنا قاعدين نخرجوا في الديفيز البرة بشكل معناها بشكل جنوني، معناها نخرجوا في الفلوس يعني الاستنزاف احتياطي النقد راهو يتعمل بشكل غير مبرر. يعني ثم تحديد أولويات الإنفاق على مستوى الخاص وعلى مستوى الدولة، تحسين الجباية داخليا وتعزيز الشفافية على مستوى الإنفاق، هذايا باش يعطيه ضبط للعجز، لأن العجز هذايا بإمكاننا باش نسألو احنا نتسألو علاش عندنا 20 عام في العجز؟ العجز منين جاي بالضبط؟ ثم عجز طاقي، اللي هو حلوله بين برشا، اللي هي استغلال معناها تسريع مشاريع الطاقة المتجددة وتحفيز الصادرات، ليش باش ترجع شوي من الديفيز اللي قاعد يخرج. وحاجة أخرى معناها مراقبة المشاريع الطاقة هذه واستغلالها لفائدة تنقيص من العجز الطاقي. احنا نوردوا في البترول ونوردوا في الغاز، ليش باش نصنعوا الضوء؟ والضوء هذا عندنا موجود قاعد يضيع في كل لحظه، منذ بدايه البرنامج الى حد الان ضاعت ما يكفي لاناره مدينه لمده يوم كامل. يعني هذا الوضع
2: في المقابل. في المقابل انت عشت معانا المعاناه معناتها نتاع الصيف والانقطاعات الضوء المتكرره، أي.
3: اللي هي في بعض الأحيان والله على مستوى تحليل اقتصادي ما نحبوش نذكره، لأن حلولنا موجودة، وتشخيصنا موجود، معناها قرار واحد، ثورة طاقية على مستوى تونس، وعندنا كل الإمكانيات، كل الإمكانيات نعمل ثورة طاقية. أنا في دراسة سابقة 15,000 مليار في تونس قادرين أن يهبطوا العجز الطاقي من 11,000 مليار إلى 1,000 مليار فقط، يعني تربع 10,000 مليار بصفة مستدامة، مش بصفة عام برك، بصفة مستدامة تربع 10,000 مليار من خلال كل عام تربح في 10,000 مليار وانت استثمرت 15,000 مليار، اللي هو هذا في أي مجال مستحيل تلقى روندبون معناه متاع انفستيسمون كيما هكا. إذن حلولنا احنا تقريبا راهي واضحة. الجانب المائي اللي حكاوا عليه
2: فوالا هو تقرير البنك الدولي كان ربط مستقبل الاقتصاد التونسي بشكل متزايد بأزمة المياه. معناتها كيفاش نجم نحاور ندرة المياه من عامل ضغط إلى محور من محاور السياسة الاقتصادية والاستثمارية في بلادنا؟
3: هي ثم ثلاثة مقاييس يلزم اليوم قبل الغدوة نعمله على مستوى قطاع المياه. أول حاجة تغيير نظام الفوترة، تغيير نظام الفوترة بشكل أن المستهلك يمشي اوتوماتيكمون، نعمل له موتيفاسيون ليش للترشيد للاوبتيميزاسيون في الاستعمال المياه، استثمار في البنيه التحتيه وتنظيف اللي عندنا السدود وكل شيء، استثمار خاصه في البنيه التحتيه الموجهه للاستهلاك العمومي، الشبكات المائيه المهترئه هذه واللي فيها نسبه من الفاقد من فقدان المياه يتجاوز 30%، 30% من المياه احنا اللي هي معدل للاستهلاك قاعده نفقد فيها على مستوى الشبكات، وقاعده تعمل لنا في مشاكل كبيره على مستوى مع خاصه التامين اللي تتكفل به الشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه. النقطه الثالثه اللي يلزم معناها التركيز عليها هي اعاده الاستخدام، وثم ما يكفي من الحلول الكيميائيه والحلول التقنيه اللي تخولنا إعادة استخدام المياه بشكل معين. إذن إذا كان نمشي في الفوترة واستثمار في البنية التحتية للتنقيص أو تخفيض أكثر ما يمكن من الفاقد في المياه في شبكات المياه وإعادة الاستخدام، راني نجم وقتها نعمل نظرة واستراتيجية على المدى الطويل للخروج من أزمة المياه، وجعل المياه هي حافز ولا رافد من روافد التنمية ومعناها تقوية الاقتصاد وخلق الثروة على مستوى الاقتصاد التونسي. هذه مجموعة من القياسات ترى، وإحنا والله العظيم أنا أقول لك بكل صراحة والله لاني في حاجة إلى نشرة دورية للبنك الدولي، والله إحنا عندنا من الذكاء ومن الإمكانيات، حاجتنا تحرر صغير على مستوى القرار في الإدارة التونسية.
2: الأصل هو القرار السياسي، نعم، الجريء اللي نجم يحول
3: على مستوى الحلول المتبعة، ثقة في النفس. إحنا في التوانسة معقول أن التونسي يتم معناها الاستعانة به في تقريبا أكثر من 100 دولة في العالم،
2: صحيح،
3: على مستوى خبرات يتو، وإحنا الدولة متاعتنا معناها نرجع لك المثال الشعبي يقول لك معناها باب الدار النجار بلاش باب، معقول هل يقبل بالخبرات التونسية إحنا اللي عندنا وإحنا وحلين في زوز مشاكل صغار، مشكلة الطاقة مشكلة المياه، واللي إحنا عندنا ما يكفي من الخبرات على مستوى التقني على مستوى دراسة الجدوى الاقتصادية على مستوى التنفيذ، هذا كل عندنا ما شاء الله من الخبرات اللي تخولنا أن نحل مشاكلنا بسرعة وبأقل التكاليف وكذا نبدو خالقين للثروة. لكن إحنا في إطار جيوستراتيجي واضح اللي هو فيه إلى حد ما ثم تحديات خارجية اللي هي راهي هذيك اللي لازم نتلفتوا لها، باقي الداخلي رانا قادرين عليه وحدنا، وحدنا معناها بالرسمي بإمكانياتنا وبدون كثرة استثمار. بالإمكانيات الداخلية رانا بإمكاننا أن نحسن الوضع الموجود في تونس خاصة في مجال الطاقة والمياه.
2: نعم، انطلاقا من المحاور اللي تعرضت لها في تحليلك العلمي معينا توسي فرحات، هل تعتقد أن مسألة الإصلاح هي معناتها ضروري أنها تخضع لترتيب أولويات، ربما محور بمحور قطاع بقطاع، أم أن المسألة تتطلب عاجلا استنفار القوى الوطنية خلينا نقوله في كل مجال باش يبدأ بالتوازي العمل لكل القطاعات معناتها مع بعضهم؟
3: هو يا حبذا لو كان يتم استنفار جميع قوى الدولة، الدولة عندها 670 ألف موظف.
2: نعم.
3: القطاعات اللي نحكوا فيهم الطاقة والمياه على الأقل ثم 200 ألف موظف. القرار تو قرار سياسي وشحنة معنوية إيجابية كبيرة، وراه الأمور هذه كل تحت السيطرة. باش يجينا شوي في استيراد بعض المستلزمات، يعني بـ بـ بأموال لا تتجاوز 2000 3000 مليار.
2: نعم.
3: اللي كان باش نحسنوا اللي نحكوا فيه كل البنيه التحتيه على مستوى مشاريع الطاقه، البنيه التحتيه على مستوى مشاريع المياه، ومراجعه الاولويات في الانفاق، تحسين الجبايه بشكل معين، ومعناها احتواء السوق الموازي وادخاله في الدوره الاقتصاديه باش يدعم.
2: نعم.
3: اكثر الماليه
2: العموميه للبلاد. نعم.
3: على مستوى معناها التصرف الاداراتي، هذا كل راهو احنا كنا ننصح به في العباد.
2: نعم.
3: احنا كنا ننصح به في العباد.
2: شكرا.
3: وكنا نبذل في مشاريع هذه على مستوى دول.
2: شكرا لك سي فرحات ميزان، استاذ محاضر في الجامعه التونسيه وبحث في تحاليل السياسات الاقتصاديه، وقدمت لنا قراءه تحليليه في التقرير الاخير للبنك الدولي حول الاقتصاد التونسي. شكرا مجددا، ان شاء الله في استضافات اذاعيه قادمه. سيد الكريم شهيه طيبه، والى اللقاء.
1: عين على الاحداث.
2: منصة إدارة العمل رقمنات عمل متفقدي الشغل وتعزيز النجاعة في مراقبة العلاقات المهنية هو موضوعنا الموالي اللي باش نتناولوه مع ضيفي اللي موجود معنا على الهاتف، ونرحبوا به سي عادل الترخاني مدير عام إدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية. سي عادل عسلامة، مرحبا بك.
0: مرحبا بك، ومن خلالك نقدم تحية لأهالينا في قفصة.
2: مرحبا.
0: تحية إلى جميع مستمعي إذاعة قفصة العتيقة.
2: شكرا لك مستمعي إذاعة قفصة اللي نجموا يتابعونا مباشرة أو عبر الولوج إلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك باش يستفيدوا من مداخلتك معنا اليوم كما مداخلات بقية الضيوف. يعطيك الصحة سي عادل على قبول الدعوة. المعلوم أن في إطار توجه وزارة الشؤون الاجتماعية نحو رقمنة خدماتها وتطوير آليات مراقبة الشغل، تم إطلاق منصة إدارة العمل. الهدف هو دعم عمل متفقدي الشغل وتسهيل متابعة مختلف الملفات والتدخلات الميدانية، أيضا بما من شأنه تحسين نجاعة التفقد وتعزيز العلاقات المهنية. هذا هو إطار موضوعنا اليوم، ومعك باش نتعرفوا على التفاصيل. أكيد خلينا بداية نسألك حول دوافع إطلاق منصة إدارة العمل، علاش الفكرة كيفاش كانت بالضبط وعلاش تم إطلاق هذه المنصة، ثم شنية الأهداف المرجوة منها وما ستضيفه هذه المنصة لعمل متفقد قضية الشغل. تفضل.
0: شكرا أخت هداء. المسألة هي متعلقة بخيارات توجهت لها الدولة التونسية في إطار الانخراط في عالم الرقمنة، وإحنا نعرف أن عالم الرقمنة معنا قاعد يتطور بصورة متسارعة، وهذا فرض علينا وأن نكون مواكبين للمسائل هذه. الانطلاق للمنصة اللي أعلن عليها السيد وزير الشؤون الاجتماعية مذكور، اللي هو حرص بصورة شخصية على إنجازها وعلى إطلاقها، كان معناتها يوم 23 سبتمبر هو يوم تاريخي بالنسبه لسلك متفقدي الشعوب.
2: نعم.
0: السلك متفقدي الشغل احنا مش نشوفه منهجية وصحيحة، احنا كي نحكيه على منصة إدارة العمل هي تهم ثلاثة أطراف بالأساس، تهم متفقدي الشغل في علاقة بالتصرف في الملفات، وتهم الأطراف المتدخلة من عمال ومؤسسات. ونعرفوا احنا معناتها مجال العمل راه يهم أغلب العائلات التونسية، لأنه ما فماش عائلة اللي ما عندوش ولده ولا مرته ولا هو ولا بنته تخدم في مؤسسة وتعمل في مؤسسة. عائلات أخرى اللي هما أصحاب مؤسسات. فمن هنا جات الضرورة إلى أنه يكون سلك متفقدي الشغل في مواكبة مع التطورات العلمية
2: الرقمية
0: والرقمية.
2: واضح به.
0: من هنا احنا نحبوا اول حاجه ساعه نعرفوا سلك تفقدية الشغل
2: ايه
0: في علاقه بالاطراف المتداخله، لانه نعرفوا احنا عندنا سلك متفقدية الشغل اللي هو ينضوي تحت الهيئه العامه للشغل بوزاره الشؤون الاجتماعيه، تتفرع عليه ثلاثه ادارات عامه اللي هم على مستوى مركزي، ثم تتفرع الى 25 قسم تفقدية شغل على كامل تراب الجمهورية. هنقولوا 25، علاش عندنا 24 ولاية كاو، علاش 25؟ لأنه تونس
2: الكبرى،
0: ولاية تونس. لا تونس، ولاية تونس،
2: ولاية قسم قسم
0: أقسام.
2: واضح.
0: ولا أكثر من ذلك، في إطار السياسة المتبعة لتقريب الخدمات من المواطن ومن الأطراف المدخلة، عندنا راهو كذلك عندنا وحدات محلية على مستوى المعتمديات. وهذه سياسة تبعتها وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار انخراط تام بسياسة الدولة، وأنه باش نقربوا الخدمة للمواطن أكثر ما يكون. وبالتالي المنصة هذه باش يكون عندها دور كبير.
2: كان تعطينا فكرة عملية ربما باش المستمع يفهم الإضافة اللي باش تمثلها هذه المنصة، كيفاش باش تساهم في رقمنة
0: الفكرة العملية أخت هداة. كي نعرفوا احنا بسلك تفقد الشغل ودوره، بعد باش يكون معناتها الدور العملي نتاع المنصة هذه
2: واضح
0: باش يكون. لاحظ.
2: نعم.
0: احنا متفقدي الشغل معنيين بدرجة أساسية وفق المعايير الدولية بمراقبة مدى تطبيق قانون الشغل بالمؤسسات الاقتصادية الخاصة.
2: به.
0: ومن هنا يأتي دور متفقد الشغل في إحداث التوازن الاجتماعي ما بين المؤسسة وعمالها.
2: واضح.
0: وهنا المتفقدي الشغل اللي موجودين على مستوى الميدان، نقول لك بكل صراحة بين ظفرين تعبين. علاش؟ تعبين لأنه كانت المعاملات ورقية ولازالت ورقية، لأنه متفقد الشغل وقت باش يخرج على الميدان باش يزور المؤسسة باش ياخذ المعطيات إن توفرت حينها، باش يخلي استدعاء ورقي، بعد المؤسسة باش تتصل بتفقدية الشغل باش تجيب ملفات. وإحنا نعرف وإحنا التطور الاقتصادي اللي صار وعلى مستوى فما عندنا مؤسسات اللي فيها 2000 و3000 و4000 خدام. دونك الملفات كي باش نطلبوا احنا بطاقات الخلاص للتثبت بمدى مع تطبيق القانون من طرف المؤسسات المعنيه واعطاء العمال لحقوقهم المنصوص عليها في القانون، يلزم نطلعوا على الوثائق وندرسوها
2: بطبيعة الحال.
0: دونك هذا ولا يمثل معناتها عبء كبير،
2: عبء في الوقت، عبء في الوقت، في الجهد، في
0: الوقت، وعبء وحتى على مستوى النجاعه، سرعه التدخل.
2: صحيح.
0: فبالتالي هنا جاء التوجه نتاع الرقمنه واحداث المنصه هذه باش يسهل من جهه على متفقد الشغل باش يعطيه النجاعه الكافيه والسرعه الكافيه وقت اللي يبدا موجود على عين المكان، ينجم ان شاء الله معناتها في القريب العاجل باش نحصلوا التقاطعات مع بعض المصالح الاخرى كما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكما لارانو وكما ربما علاش لا معناتها مصالح الديوانه ومصالح الماليه، باش وقت اللي هو كي يبدا على عين المكان ينجم يتفادى برشا تضييع وقت في علاقة بجمع المعطيات، وينجم في على عين المكان يطلع بالتقاطعات مع المصالح والإدارات الأخرى على وضعية المؤسسة، هوية المؤجر، جنسية المؤسسة، مدى تطبيق المؤسسة للشروط القانونية المتعلقة بالعمل، في علاقة بالتصريح بالأجور، في علاقة ببرشة حاجات نجم نأخذها من خلال التقاطعات مع المنصات الأخرى.
2: نعم، معناتها هل سيتم في هذه المنصة توفير قاعدة بيانات موحدة يعني تساعد على رصد المخالفات ومتابعة وضعيات المؤسسات؟
0: أكيد هذا الهدف نتاعنا. بعد باش نعملوا احنا تقاطعات في مرحلة أولى، هي باش تدخل في طور التجربة، في طور جمع المعطيات. راهو المسألة ذو حدين، الجانب الأول وأنه باش احنا نطلعوا على المعطيات المتوفرة واللي يدلي بها المؤجر. نعطيك أنا مثال عملي اللي باش نجموا معناتها نعرفوا به مدى أهمية المنصة هذه والتعامل مع المنصة هذه. وقت المتفقد الشغل يقوم بزيارة ميدانية لمؤسسة معينة ويطلع على عين المكان بالترابط مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعدد العمال المصرحين والقيمة الأجور، نجم يعاين المخالفة وهو على عين المكان.
2: واضح. هل تم تكوين متفقدي الشغل وتأهيلهم لاستعمال هذه المنصة؟
0: التمشي كان بإذن من السيد وزير الشؤون الاجتماعي لإحداث المنصة. نحب المناسبة هذه نشكر إدارتي اللي هي معناتها كفاءات تونسية اللي قامت بإنشاء المؤسسة هذه ووضعها حيث التطبيق. كذلك عدنا فريق فني متكون من متفقدين اللي عندهم الكفاءة اللازمة باش حدوا معناتها الجوانب العملية والفنية للمنصة هذه. الانطلاق كان يوم أمس.
2: نعم.
0: ودخلوا في فترة التجربة وفترة التكوين متاع المتفقدين اللي باش يعملوا على المنصة هذه.
2: نعم. طيب الوقت بدأ يضغط بعد إذنك. نذكر معي سعاد الترخاني مدير عام إدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية، وحديثنا معاه على منصة إدارة العمل. سؤالي فيه جزء أجزاء الحقيقة. الأول يتعلق بانتظاراتكم من هذه المنصة، وثانيا هل فكرتم أيضا في اعتماد آلية لتقييم نتائج ما بعد التجربة؟ ربما المرحلة الأولى نسموها مرحلة تجريبية، باش هكاك تنجموا توقفوا عند النقاط الإيجابية أو السلبية أن وجدت.
0: هو إطلاق المنصة هذه ووضع حيز التنفيذ هو في إطار الاستجابة لانتظارات الأطراف المداخلة كعمال وكمؤسسات، لأنه إحنا في الجانب اللي حكينا فيه في علاقة بالمتفقد الشغل هو ينتظر من المنصة هذه باش تخفف عليه الأعباء، باش تحدث السرعة والنجاعة في التدخل، وكذلك السرعة والنجاعة في علاقة في التواصل ما بين الجهات وما الإدارة المركزية. لكن الأهم منه وأنه إحنا باش نستجيب لانتظارات المواطن اللي هو العامل، باش نجنبوه التعب التنقل من مكان العمل باش يدلي بشكاية معينة، وإلا باش يلفت انتباه المتفقد إلى أنه فما إخلالات على مستوى تطبيق القانون في المؤسسة، يولي من خلال المنصة هذه معناتها التدخل يكون ناجح وسريع. وكذلك حتى على مستوى مثلا النزاعات الفردية، إذا فما ما نقولوش خلاف لكن اختلاف في بعض تأويل نصوص قانونية وإلا في بعض المستحقات وإلا دونك يتصل هو بتفقدية الشغل، من خلال المنصة هذه باش نضمنوا احنا الشفافية التعامل وسرعة التعامل وسرعة التدخل.
2: نعم.
0: ونجنبوه هو اكل امشي
2: العبء نتاع التنقل. اي واضحة الفكرة.
0: وكذلك بالنسبة للمؤسسة،
2: أي
0: انتظارات مؤسسة، وإحنا قاعدين عايشين في عالم متغير على مستوى الوضع الاقتصادي
2: طبيعة الحال.
0: إحنا إلى جانب المهمة متاع الرقابة، راهو متفقد الشغل وأخت غدا لو نعملوا حصة كاملة باش انا نعطيك المهام المنوطه بعهده مفقد الشغل.
2: ان شاء الله تكون لنا فرصه قادمه نحكوا فيه الموضوع. اي علاش لا،
0: الانتظارات نتاع اصحاب المؤسسات، احنا ولينا راه وصلنا للايتاب انه صاحب المؤسسه يجي يقول لك بربي انا راني هاي وضعيتي، نحب تعمل لي زياره تفقد باش نشوف مدى
2: فوالا
0: تطبيقي للقانون.
2: القانون.
0: لأنه احنا هو العالم ولا قرية ضيقة
2: بطبيعة الحال،
0: تعاملاتنا مع المؤسسات الأجنبية يطلبوا منهم من خلال اللوديت يفرضوا عليهم وأنهم يكونوا مستجيبين للمتطلبات القانونية. نعم. على المستوى الوطني.
2: الفكرة واضحة. سؤال أخير لو تسمح سي عادل والإجابة في أقل من دقيقة بعد إذنك، هو كيف ستضمن وزارة الشؤون الاجتماعية حماية المعطيات المهنية والشخصية المضمنة في هذه المنصة؟
0: عندنا مصلحة الإعلامية على مستوى الوزارة، كذلك المكتب الذي نتعامل معه إدارتي، هما قاموا بما يجب أن يكون في إطار حماية جميع المعطيات المتعلقة بالملفات اللي يتناولها المتفقد، وكذلك المتعلقة بالمعطيات الشخصية للطرف العمالي أو للمؤسسات. هذا إن شاء الله نضمنه، لأنه إحنا عدنا كفاءات ما تقلش على الكفاءات في كامل أنحاء العالم في المجال الإعلامي وفي المجال السبرياني هذا. دونك الوزارة أخذت الاحتياطات نتاعها الكل، وهذا إن شاء الله نضمنوه بالتأكيد هذا.
2: إن شاء الله
0: المنصات اللي معمول بها في الوزارات الأخرى الكل.
2: واضح. مشكور جدا ناسي عادل الترخاني مدير عام إدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية على مداخلتك معنا اليوم. إن شاء الله في استضافات إذاعية قادمة شهية طيبة، وإلى اللقاء. هكا مستمعينا نوصل معكم إلى نهاية هذا العدد من برنامجنا، وهكذا بدأنا المشهد هذا اليوم مع تحية هدى منسية.
1: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
4: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
5: عالسلامة مدام.
4: مرحبا،
5: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
6: إن شاء الله.
5: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حاوصوا، امشي امشي امشي.
4: زينب اخدم معاهم،
5: امشيوا البوز وبعد نرجعوا. ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
7: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
8: لا للمخدرات، نعم للحياة.
9: تتكلم. الواحد ظهرنا الآن في استوديو إذاعة قفصة، موعدكم مع ثانية النشرات الإخبارية لهذا اليوم.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
9: في عناوين هذه النشرة، بلدية المظلة من ولاية قفصة تنتهي من الأشغال الخاصة بإنجاز مشروع إيصال الماء الصالح للشراب للتجمعات السكنية سجيل مقدمية جيمية وأولاد تليجان. توعية الفلاح بأهمية إجراء تحاليل التربة محور يوم إعلامي تحسيسي ينتظم بمركز التكوين المهني الفلاحي بمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين. انطلاق العمل بوحدة التخدير والإنعاش الجراحي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بهدف تقريب الخدمات الطبية المتطورة من مواطني الجهة. في العالم، أسواق الغاز العالمية تدخل مرحلة من الغموض، والتوقعات تشير إلى شح الإمدادات من الغاز المسال بسبب الحرب على إيران. تحية لكم أينما كنتم. سعيا إلى تزويد المناطق النائية بالماء الصالح للشرب تم بمعتمدية المظلة من ولاية قفصة إيصال الماء الصالح للشرب إلى مناطق السجي والمقدمية والنجيمية وأولاد تليجان من خلال تركيز نقطة مياه بكلفة قدرت ب 16,000 دينار. مزيد من التفاصيل مع سعيدة معمر المكلفة بالمالية بمعتمدية المظلة.
6: يندرج هذا المشروع في إطار تزويد مناطق التوسع والمناطق النائية بالماء الصالح للشرب، وهذا المشروع هو مخصص لإيصال الماء لمناطق الساقية والمقدمية والنجيمية والتجان بمعتمدية المظيلة، وهو متمثل في تركيز نقطة مياه لمال الصهاريج بكلفة 16,000 دينار. بعدما قامت البلدية بإنجاز القص الأول وهو المتعلق بتمديد وربط القنوات المياه بكلفة 25,000 دينار، وكان ذلك بمعاضدة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة، وتهدف إلى معناها تمكين هذه المناطق بالماء الصالح للشرب.
9: تبدو بوادر الموسم السياحي الشتوي بولاية طوزر جد طيبة، مما شجع وكالات الأصفار على تجديد أسطول النقل السياحي، وذلك تسهيلا لنقل الوافدين على منطقة الجريد إلى وجهتهم في ظروف طيبة. مراسلة الإذاعة وحيدة مبارك تحدثت إلى الطاهر العصمة رئيس الجامعة الجهوية لوكالة الأصفار للجنوب الغربي توزر واحد.
10: احنا الموسم السياحي القادم ان شاء الله عندنا بوادر طيبه، خاصه اللي نعرف وجهتنا مرغوبه ويقبلوا عليها الزيار التوانسه والاجانب. في الاطار هذا نعرف اللي تم وكاله الاسفار قامت بتجديد الاسطول، وهي بادره طيبه لتحسين الخدمات وتطوير المنتوج وجودتها. كذلك المؤشرات الايجابيه ان تم زوج وحدات سياحيه صارت الافتتاح نتاعها منذ اشهر، ونستنوا ان شاء الله في القريب العاجل روتين في توزر، اللي هذا باش يعطينا رفع الطاقه التشغيليه والطاقه الاستيعاب فيها، وهي بادرة طيبة ومؤشر طيب على أساس مش إن شاء الله تزيد للمستثمرين ولا الجهة تزيد تتطور وتزيد تتحسن من قدراتها ومن طاقة الاستيعاب بتاعها. وكذلك كما بعض من الأطراف اللي تحب تستثمر في الجهة، لكن يجب توفير معناها بعض الآليات على غير المجال الجوي. إن شاء الله ثم عدة برامج وعدة تظاهرات بالجهة اللي نتمنى تكون زادة حتى يدافع عن الاقتصاد. بالنسبة للجامعة الجهوية وكاس أسوار، احنا ديما مستعدين حق المشاركة ويبدأ الرأي وإلا مشاورات وإلا مشاركة فعالة زادة ولا إعداد برامج. ثم نقطة اللي نحب نسمنها اللي هي ثم تناغم وثم الحق مشاورات مع السلطة الجهوية زادة حتى هذيك تعاون برشا لإنجاح المشاريع هذه ولا إنجاح البرامج هذه. عنا البيئة والانفيرونمون ما قعدناش نتفرجوا، احنا كمهنيين حاولنا باش نساهموا مساهمة فعالة في المحافظة على المحيط ونوعوا بعض من المهنيين نتاعنا على أساس بحملات، وزاد عندنا برنامج باش نعملوه ان شاء الله في القريب مع ثلة من الجامعات الجهوية الموجودة في الجهة. هو الاسطول توا في حوالي 160 بعية الدفع 160 كتفكات معناها، وتوا الحمد لله ثم اقبال، ثم في حدود 30% ولا 40% من الاسطول هذا النجم نقولوا اللي هو سيارات ربع الدفع جديدة تعاون هذه في الترويج، وتعاون حتى على البرودوي ماذا بينا السواح اللي يجونا يكونوا في ظروف طيبة.
9: بعد نقل مصب الفضلات بصفة وقتية إلى المدخل الشمالي لمدينة قبلي، ما أثار استياء عدد من المواطنين خاصة مع تصاعد الدخان وانتشاره في أجزاء من المدينة، انعقدت يوم الاثنين الماضي جلسة عمل بتكليف من ولي الجهة تقرر فيها إعادته إلى المصب البلدي بطريق الفوار. عضو المجلس المحلي بقبلي الجنوبية معز العلوي ومزيد من التفاصيل حول هذه الإجراءات المتخذة في تصريح لمراسلة الإذاعة مجد عمارة.
11: بعض الإجراءات خاصة المصب متاع فضلات طريق فوار القطاية، عدت عمال حراسة لتأمين المكان من الحرائق وغلاف الدخان اللي قاعد يضر في المواطنين. هل المواطنين ما تتشكل من الوضعية دي؟ وضعنا مسكن للحراس، عدد 4 كاميرات مراقبة، تدريج من الماء في صورة وقع غلاف طريق يبدو أنه موجود، عدد 4 أو 5 شاحنات من الرمال. عملنا تنبيه واضح للقيام البرباشة لخاطر السبب الرئيسي للحرائق واللي قاعد يصير في المصب اللي هو البرباشة هم اللي قاعدين يفقوا في الفضلات هذه. أربطنا الكاميرات بالحرس البلدي، تعهدوا القيادة الأمنيين أن نسروا من الدوريات المراقبة للمكان مع سياج ترابي يحمي المكان، سهل على القيادة من الحراسة أنهم يأمنوا المكان هذايا وما يدخل حتى بشر. الناس كل تحمل المسؤولية باش نحاولوا نأمنوا المكان باش ما عادش يقع فما إشعال الحرائق هذيا، باش ما عادش يكون فما دخان يضر المساكنين، خاطر المضرة مش كان الأهالينا في القطاع فما النزلة والنزلة الجوفية والعورة برشا مناطق قاعدة متضررة. نصحها هي سلامة المواطنين تاعنا، محافظة على البيئة تاعنا. إن شاء الله هذه بداية إلى حين نزيدوا نطور من المستوى تاع المكان هذايا. هو مبدئيا حوالي سنتين، خاطر عندنا برنامج كبير ياسر وصب يكون منظم أكثر، نعود نسمنوا النظرات هذيك نستغلوها في حاجات أخرى إيجابية.
9: احتضن مركز التكوين المهني الفلاحي بمعتمدية صبيت من ولاية القصرين صباح اليوم فعالية يوم إعلامي تحسيسي بهدف توعية الفلاح بأهمية إجراء تحاليل التربة وحثه على القيام بالتحاليل اللازمة. مزيد من التفاصيل عن هذا المخبر تتحدث التقنية الأول بإدارة موارد التربة نجوى زعنوني والمتابعة لمراسلة الإذاعة فدوى قرمازي.
12: المخبر هذا هو شاحنة مصممة لإجراء تحاليل سريعة للتربة أثناء الزيارة الميدانية اللي قمنا بها لكامل تراب الجمهورية. من نوفمبر 2024 عنا أكثر من 20 ولاية، أول زيارة ميدانية في القاسرين بالتحديد في معتمدية سبيتلة، يحتوي على معدات إضافية تساهم في تنظيم فعاليات توعية الفلاحين حول الممارسات الصحيحة لحماية التربة على المستويين الجهوي والمحلي. يرتكز المخبر هذا على أربع محاور رئيسية: توعية حول أهمية تحاليل التربة في إدارة الأراضي فلاحية، ودعم تلبية حاجية التربة في الزراعة الكبرى، دعم تقني للمخابر الجهوية، تكوين الطلبة ومراكز التكوين في المجال الفلاحي في طريقة ومراحل تحليل التربة. مثلا كما اليوم عنا ثلاثة مجموعات من المكونين الفلاحيين وأصحاب الشهادة العليا في مركز التكوين المهني الفلاحي بسبيتلة من ولاية القصرين، اليوم باش نقوموا بتوعيتهم ودعمهم في إطار الحملة هذه التحسيسية، نعطوهم أهمية تحليل التربة، أهمية العناصر اللي يقوموا بها، نتائج لتحاليل التربة فورية، نعطوهم نتائج تحليل التربة نتاعهم شنو فيها من عناصر غذائية تحتاجها النبتة كما الفوسفور والأزوت ونسبة الحموضة ونسبة الملوحة. بما أن تحليل التربة هي ضرورة أساسية لحماية والحفاظ عليها، يمثل خطوة أولى يقوم بها الفلاح مراقبة جودة التربة والمياه، تقييم احتياجات التربة، تقييم مستوى تدهور وتلوث وتآكل على مستوى القطعة، اختيار الزراعات المناسبة، وقت يعمل التحاليل نتاعو يعرف شنو النتائج نتاع العناصر الغذائية اللي تحتاجها النبتة، ينجم خليط الإرشاد هو يرشد شنو يزرع شنو ما يزرعش.
9: كما شهد هذا اليوم التحسيسي مشاركة هياكل الإرشاد الفلاحي من خلال تركيز المخبر المتنقل المجهز بالآلات الحديثة لإجراء التحاليل السريعة نظرا لاحتوائه على معدات إضافية. عن هذا اليوم التحسيسي تتحدث التقني الأول بإدارة موارد التربة نجوى زعنوني.
12: يوم أعلامي تحسيسي لوعي الفلاح بأهمية تحاليل التربة، قمنا بزيارات ميدانية سابقة في كامل تراب الجمهورية في برشا ولايات، تم الافتتاح نتاعو في نوفمبر 2024 مخبر هذا، الأول في شمال أفريقيا والأول في تونس زادة. احنا اليوم في سبيتلة من ولاية القصرين مع مدام سانيورا رئيس قسم بدائرة التربة بالقصرين، جيت بحذانا جبت لنا مجموعة من المكونين الفلاحين في المركز التكوين الفلاحي بالقصرين، معنا زاد زملاء متدخلين من هياكل الإرشاد الفلاحي باش يحضروا معنا باش يشوفوا معنا طريقة أخذ العينة مع تقنين متاع المخبر المركزي بإدارة موارد التربة، نعملوا لهم زادة تحاليل نعطوهم النتائج فورية نسبية على أرض شنية فيها شنية ما فيهاش. التحاليل هي فوسفور أزوت نسبة حموضة نسبة ملوحة باش يعرف شنو يزيد هيك الإرشاد الفلاحي، هما اللي يعطوهم الدوزة بالضبط قديش يزيدوا دي بي بالنسبة لنقص الفوسفور، كان أرض غنية بالفوسفور ولا زوت ينجموا ما يزيدوش الفوسفور لا أمونيتا، باش الفلاحي واللي يعمل التحاليل نتاعه قبل الموسم ومن بعد الموسم نعطوهم زاد التوقيت وقتاش يحاولوا الفلاحة ما يزرعوش هكاكا ما يزيدوش أسمدة عشوائية، نأتروهم ونعطوهم الأهمية نتاع اللي دوز اكزاكت حسب النتائج نتاع التحاليل نتاع التربة نتاعهم.
9: انطلق مؤخرا العمل بوحدة التخدير والإنعاش الجراحي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بهدف تعزيز الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية من أهالي الجهة. مراسلة الإذاعة من سيدي بوزيد ألفة خسخوسي أعدت ورقة في هذا الإطار.
13: تتضمن وحدة التخدير والإنعاش الجراحي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد أحدث التقنيات الطبية التي ستضمن الرعاية الصحية اللازمة للمرضى. مروة المدي رئيسة الوحدة:
14: الوحدة متاعنا باش تستقبل ضحايا حوادث المرور، المرضى اللي تخضع لعمليات دقيقة واللي الحالة متاعها تستوجب رعاية دقيقة ما بعد العملية، وهذا باش يكون مضمون في الوحدة متاعنا، خاصة وإن تتضمن أحدث التقنيات اللي باش تضمن للمريض الرعاية الصحية اللازمة. حاجة أخرى زادة، الوحدة متاعنا تضم غرف فردية مما يحسن التكفل بالمرضى ويسهل للإطار الطبي والشبه الطبي ما بعد العملية باش تكون دقيقة، سورتو للمرضى اللي خضعوا العمليات دقيقة وحالتهم تستحق مراقبة بعد العملية دقيقة، هذا باش يتكفلوا بها الإطار الطبي وشبه الطبي بوحدة الإنعاش الجراحي.
13: إضافة إلى المعدات الطبية المتطورة، ستعتمد الوحدة نظام الملف الطبي الرقمي لتسهيل متابعة حالات المرضى والتنسيق بين الفرق الطبية. ذكرى سلامة ناظرة الوحدة.
15: القسم متاعنا يتكون من 8 غرف، فيها 4 غرف مجهزة بالكامل، ترفع 8 أسرة، هي 4 مجهزين بالكامل و4 نستنوا إن شاء الله في القريب العاجل باش يكملونا بقية التجهيزات باش نحلوها. مبدئيا تو باش نبدأ الخدمة إن شاء الله ب4 أسرة. بالنسبة للتجهيزات اللي جابوها لنا من أحدث ما ثم وكاليتي باهية، عندنا سيت دو بيرفيزيون، عندنا ريسبيراتور زاد متطور تساعدنا على التنقل نتاع المرضى معناتها من السيرفيس نتاعنا للسيرفيس الأخرى، زاد حاجات متطورة، عندنا ريسبيراتور دو ترونسبور، عندنا شاريو ديرجونس في كل بوكس نخدموا فيه، وعندنا زاد ديبو فيه الماتريال نتاعنا اللي نستحقوه الكل، كل شيء يبدا متوفر في وقت الخدمة. عندنا كتابة طبية باش نخدموا بالدي ام اي، هذه حاجة جديدة ديجا زادت، معناها كل شيء باش يولي انفورماتيزي، نحاولوا بشوي بشوي نتنحى كتابة الأوراق جملة إن شاء الله.
13: هذا ويهدف هذا المكسب الصحي إلى تقليص فوارق النفاذ إلى الرعاية الصحية المتخصصة والحد من نقل الحالات الحرجة إلى الولايات المجاورة. ألفة خصخصي، سيدي بوزيد، إذاعة قفصة.
9: نواصل من إذاعة قفصة تقديم الأخبار. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ إلى تسريع الاستفادة من آليات التمويل المناخي الدولية وتطوير مشاريع واقعية وقابلة للإنجاز مرتبطة بالحاجيات الفعلية للقطاعات الفلاحية والمائية والبحرية. كان ذلك خلال إشرافه أمس على جلسة عمل خصصت لبحث سبل تعزيز نفاذ هذه القطاعات إلى التمويلات المناخية. وأكد الوزير أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية لتطوير مشاريع تستجيب للأولويات الوطنية وتستفيد بصفة فعلية من فرص التمويل المناخي المتاحة. ودعا الوزير إلى مزيد دعم دور البحث العلمي في بلورة المشاريع وتحديد الأولويات وتحويل نتائج البحوث إلى مشاريع واضحة ومدروسة وقابلة للتمويل والتنفيذ وفق بيانات نشرتها الوزارة اليوم. كما حث وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على تعزيز دورها في الإحاطة والتوجيه والمرافقة لفائدة مختلف الهياكل وأصحاب أفكار المشاريع ومساعدتهم على تطوير مشاريعهم وتحسين جاهزيتها واستيفاء الشروط والمعايير المطلوبة للنفاذ إلى آليات التمويل المناخية الدولية بالتنسيق مع الجهات المانحة والشركاء الفنيين والماليين. التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أمس بنيويورك المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة. كان ذلك على هامش مشاركة تونس في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتناول اللقاء وقع وأفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، حيث أكد الوزير تمسك تونس بموقفها المبدئي في التعاطي مع هذه الظاهرة على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة بين الشركاء. وأبرز في هذا السياق الجهود التي تبذلها بلادنا لمكافحة شبكة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مضيفا أن تونس أكدت مرارا رفضها أن تكون بلد توطين أو عبور للمهاجرين، ودعا الجانب الأوروبي إلى مزيد دعم برامج العودة الطوعية للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بما يضمن لهم الكرامة والحقوق. من جانبه أبدى المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ارتياحه لمستوى التعاون القائم مع تونس وتفهمه للمقاربة التونسية في مجال معالجة أسباب هذه الظاهرة، مؤكدا حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون مع تونس بما في ذلك في مجال الهجرة النظامية وعلى مواصلة دعم المنظمة الدولية للهجرة ماديا ولوجستيا. قال الأمين العام للاتحاد الدولي للغاز إن أسواق الغاز العالمية تأخذ في الحسبان بشكل متزايد استمرار شح الإمدادات لما بعد فصل الشتاء، لأن الحرب على إيران تعطل صادرات الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج وتعقد جهود أوروبا لإعادة بناء مخزوناتها من هذه المادة. وتأتي هذه التوقعات في وقت تتنافس فيه أوروبا مع آسيا على شحنات الغاز الطبيعي المسال في محاولة لإعادة ملء منشآت التخزين قبل حلول الشتاء، وسط حالة من الضبابية ما زالت مستمرة بشأن تأثير الصراع على التصدير من قطر إحدى أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم. وذكر المصدر ذاته أن أسعار الغاز الآجلة تشير إلى أن المتعاملين يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار والمخاطر التي تهدد الإمدادات حتى الصيف المقبل قبل أن تبدأ في التراجع. جاء في هذه النشرة: بلدية المظلة من ولاية قفصة تنتهي من الأشغال الخاصة بإنجاز مشروع إيصال الماء الصالح للشراب للتجمعات السكنية السجيل مقدميا جيمية وأولاد تليجان. توعية الفلاح بأهمية إجراء تحاليل التربة محور يوم إعلامي تحسيسي ينتظم بمركز التكوين المهني الفلاحي بمعتمدية سبيتلا من ولاية القصرين. انطلاق العمل بوحدة التخدير والإنعاش الجراحي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بهدف تقريب الخدمات الطبية المتطورة من مواطني الجهة. وفي العالم، أسواق الغاز العالمية تدخل مرحلة من الغموض، والتوقعات تشير إلى شح الإمدادات من الغاز المسال بسبب الحرب على إيران. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.

0: وينكن؟ إذا قبصة معاك. الثقة كيفاش تتبنى وتتعزز أمام سقف انتظاراتنا؟ الثقة بين الموجود والمنشود في لولا فسحة الأمل الليلة بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.
1: عندي ثقة في
2: إذاعة قفصة.
0: مراية تتكلم. ماجازين سبور. ماجازين سبور.
3: حضرات السادة والسيدات، أحب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من ماجازين سبور. في عددنا اليوم عندنا زوز محاور وزوز ضيوف باش يكونوا حاضرين معنا في هذه الحصة. في البداية باش تكون كرة اليد في سيدي بوزير، ثم في الجريد باش نتحول إلى رياضة المصارعة. في البداية أرحب بسيد عبيد الطيفي رئيس نادي كرة اليد بسيدي بوزيد. سي عبيد مرحبا بك.
4: مرحبا بك سي فوزي، مرحبا مستمعي راديو قفص الكل، وبارك الله فيك على اللفة الكريمة هذه.
3: شكرا لك على تلبيتك دعوتنا اليوم. نعرف كرة اليد هي الرياضة الثانية بعد كرة القدم، وربما برشا نحب نعرفه بهذا النادي، نادي كرة اليد بسيدي بوزيد. من خلالك نتعرفوا عليه، نقدموا النادي، وثم باش نمشوا في الحوار وعن بعض الأسئلة ربما المطروحة خاصة من أحباء هذا الفريق.
4: مرحبا بك. نادي كرة اليد بسيدي بوزيد هو نادي ممارس كرة اليد من سنة تقريبا 2014، اختص بكرة اليد فقط، ما كان اسم المنتخب الرياضي بسيدي جديد، وتأسس عام 92. كانت جمعية متعددة الاختصاصات، كنا في تيكواندو، لاتيتيزم، كرة السلة، وكرة اليد. تو اختصرنا ما تعرف واقع الجهات وواقع الجمعيات في الدوق الجيرة الجنوب والوسط، ما تنزمش نجمش توفر الإمكانيات باش تنجم الاختصاصات الكل الموجودة. اختصرنا على كرة اليد كما قلت أنت، اللي هي الرياضة الثانية صعبا في مجتمعنا هذه في حياتنا الحمد لله يا رب.
3: باهي، بالنسبة نشوفوا المنخرطين، معناها ثم قبال من الشباب سيدي بوزيد، كذلك عندكم مدة تنشطوا، نشوفوا نتائجكم وكذلك ربما عندكم استعداداتكم للموسم الرياضي القادم.
4: الحمد لله يا ربي، نحن بلمة الولاد، معناها رجعنا القاعة متاعنا في، كان يعرفوا الجهة بالباهي، القاعة متاع نادي كرة متاع بلدية سيدي بوزيد في وسط تقريبا 5 أو 6 معاهد، معناها تاريخ الاقتصاد سهلة وتنجم تخدم لعباد كرة سيدي بوزيد. عدد المنخرطين قاعدين الحمد لله يا ربي، على خاطر نشاط قاعد يكبر، صغار بناس الحمد لله، سنة تقريبا مشاركين في 6 كاتيجوري، كان نحن في السنتر الكاتيجوري كل في الولاد وزناهم يقولوا منيم وسنتر بناس، معناها الحمد لله النجم
3: الاعداد متوفر. كذلك بيات نجولان، الاهم حاجة هي في تطوير الرياضة، المال وقوام الأعمال، كيفاش أنا من أين التمويل، وكيفاش معنا أموركم المادية قادرين أنكم تجيروا بالنسبة للموسم في كل الأصناف؟
4: هذه هي المشكلة تقريبا اللي تعاني منها الجمعيات في وسط الجهات، يسمونا الكل مش كان سيدي بوزيد، سيدي بوزيد قفصة قفصين توزر بس نفس الإشكالية. مشكلتنا ما الاستثمار في الرياضة ما فهمش، المستشارين الشركات الكبيرة ما تجيناش، والقائمين على التسيير الرياضي في الجهة هذه كله تقريبا كلهم موظفين أساسية التربية البدنية، معناها الناس تجيروا على القطاع برك وكاو. طريقة الدعم تقتصر على المنح نتاع السلطة الجهوية نتاع الوزارة نتاع الجامعة، وشوية دعم من الأولياء والمحبين الحقيقيين معناها نتاع الجمعية. إشكاليتنا في أكثر حاجة في التنقل نحن، حتى الواحد قلت ديبلاسمون للديبلاسمون بعاد توزر بوزيد جربة بوزيد بوزيد مزنين جابس توزر هذيك هي
3: مسافات طويلة
4: بالضبط بالضبط مسافات طويلة
3: به نعرف ربما لحباء ولا حتى الأولياء متاع الملعبية وحتى الملعبية يحبوا يبرزوا لأنه ذل كذلك رأي الفرق هذه رأي تعتبر مناجم للأندية بين قوسين الكبيرة في تونس معناها مدربين مختصين في كرة اليد نظن رم هما المشرفين على ذلك معناها نشوفه من جانب الفني بالنسبة ليك
4: هو لو كان نشوفه من على 35 سنة الحمد لله يا ربي الإطار الفني موجود ما هيش مشكلتنا
3: بوتنسيال
4: بوتنسيال موجود سواء على الإطار
3: الصوت بعد شوي سي عبيد قرب شوي للهاتف
4: أي. قلت لك بالنسبة للبوتنسيال كل سؤال للصغار اللاعبية الصغار موجود وكل سؤال اللي صار الفني موجود معنا عندها تراديسيون في الجهة لكن المشكلة مش لهنا المشكلة كيف ما قلت انت من بكري ديما مشكلة مادية
3: مادية
4: ما تنجمش توفر برشا حاجات بالمناسبة نحب نشكر سي زهير على خاطر أكثر معنا مادية سابقين للنادي نحن فكرتنا نحبوا نجمعوا على 35 سنة هذه نورمالمون نحتفلوا بها سنة نحبوا نلموا أكثر عدد خدمة في الجمعية نبنوا على الأخطاء باش ما نعاودوهاش النجاحات نحاولوا ننموها وبالطريقة ذي نجموا تبدأ لما باهية ولما كبيرة راهو بحول الله نجموا نوصلوا وبالمناسبة نزيد نبارك لقفصة والمكناسي على خاطر سنة تشجع وعملوا فريق أكابر تنجم الجهة تضوي على خاطر رو جمعية أكبر بسيف بسيف تخلي العين تحل على البلاصة الجهة وإن شاء الله ربي يكون في العون
3: إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقكم ولأنكم تساهموا في تطوير الرياضة بالجهة وكذلك الإحاطة بالشباب الجهة إن شاء الله سي عبيد التيفي نكونوا مواكبين لنشاطكم في الموسم الرياضي القادم ونتمنى لكم التوفيق ودعوة كذلك للأحباء يلتفوا حول هذا الفريق ومد يد المساعدة خاصة ماديا لتطوير هذه اللعبة شكرا لك سي عبيد
4: بارك الله فيك ويرحم والديك
3: شكرا

اليوم في ملفات تربوية، المجلس الأعلى للتربية والتعليم في تونس مهامه دوره في ضبط سياسات شاملة لإصلاح منظومة التعليم والتشغيل، وفي العدد أيضا أهمية مشاركة تونس في المبادرة العالمية 25 ساعة عالم واحد متصل. تابعونا بداية من 3 على موجة إذاعة قفصة.

0: نتحول الآن إلى الجريد وباش نستقبل جمعية الجريد للمصارعة من خلال السيد نائب رئيس الجمعية سيد نبهاني عجلاني. سيد نبهاني مرحبا بك.
1: وبيك عايشك.
0: مرحبا بك في إذاعة قفصة. نعرف أنه فريق جمعية الجريد للمصارعة تو نتعرف عليه معاك، كذلك ثم الانتخابات وقع تأجيلها بعد ما كانت مقررة يوم 25 إلى تأجيلها إلى يوم الأحد 27. هات قبل ما نوصلوا إلى الانتخابات نتعرفوا على جمعية الجريد للمصارعة.
1: جمعية الجريد للمصارعة جمعية عريقة ولدت معناها على خاطر ولدت سنة 2002 من خلال من عام 2002 من خلال الرياضة المدرسية، ثم نواة من أبناء المدارس سنة خامسة وسادسة ابتدائي اللي هما الحين اللي هما حاليا أساتذة التربية البدنية وأساتذة ومعناها لهم مراكز وشان كبير. الجمعية تبنت 2002 من خلال لأني أنا لاعب سابق مصارعة ولاعب منتخب ومتحصل على تعليم عالي تربية بدنية، تخرجت من المعهد الأعلى للرياضة التربية البدنية بكيف الاختصاص الرياضي كان مصارعة. تنقلت للتوزر وبنيت النواة الأولى كما حكيت لك معناها من خلال الرياضة المدرسية، وكانت إعدادية البدايات كانت في إعدادية شقرات في توزر، وكان تدريب دار شباب شتاوة توزر. واخترنا كيف اخترنا عدد من التلاميذ سنة خامسة وسادسة ابتدائي إلى معناها سابعة وثامنة وتاسعة، معناها كان هذاك الفئة العمرية اللي كانت مساعدة في الفترة هذيك. وبعد أقرينا جمعية من خلال المرحوم نترحم عليه السيد رئيس الجمعية كان السيد موجي الشتوي والأعضاء في علي ومعنا في علي وفي محمد، بدينا الجمعية مع بعضنا كوننا فيها تلامذة، معناها كلهم كانوا تلامذة الحق كلها تلامذة معناها استمرينا، وكانت عنا نواة كبيرة للمنتخب، وصلت 12 فتاة للمنتخب الوطني
0: تبارك الله.
1: من ضمنهم خضراء رؤى راوية اللي هي عنا ساعة رؤى حاليا بدولة الإمارات، وهي كانت أخذت بطولة ميدالية ذهبية في بطولة أفريقيا بطلة أفريقيا وبطلة العرب، ميدالية ذهبية في بطولة أفريقيا وميدالية ذهبية في بطولة العرب والبطولة العربية وكانت المجموعة هذه هي نواة أول شعبة رياضة تتعمل بالجريد، أول شعبة رياضة تتعمل في معهد أبو القاسم الشابي سنة 2006. بعد معناها سافرت أنا في دولة الإمارات من خلال وكالة التعاون الفني واندثرت الجمعية شوية ورجعت عام 2021 عودت حيث الجمعية من جديد. الجمعية من معناها متحصلة على عديد الكؤوس والميداليات معناها عندها تاريخ عظيم في التتويجات. الجمعية هذه أخذنا بها جائزة رئيس الجمهورية، أخذنا بها عديد الجوائز وعديد الكؤوس وحاليا حاليا اللي على استقطبنا الابناء التلامذة كيف وفي شعبة الرياضة، معناها أغلبية المنتمين للجمعية حاليا يدرسون في شعبة الرياضة. نفس الشيء عندنا مركز نهوض بالرياضة اللي هي خاصة بالمدارس الابتدائية تحت لواء الجمعية.
0: بارك الله. والله
1: هذه
0: أنا
1: هذه
0: فاجأتني،
1: هذه هذا تاريخ الجمعية.
0: نعم فاجأتني خاصة بالنتائج اللي متحصل عليها الجمعية. لكن الآن نعرفكم ذكرت لي أنه أكثر شيء المنخرطين واللي ينشطوا فيها يكونوا ضمن من المعهد الرياضة، معناها بالنسبة لكم فما مدربين من غيرك موجودين، كذلك التمويل بالنسبة لكم كيفاش الأمور؟
1: بالنسبة للمدربين أنا الوحيد من معناها ندرب في
0: أي
1: جميع الأصناف،
0: أي
1: لأنه شوف أنا متطوع، أنا من
0: أي
1: البيت من 2002
0: أي
1: معناها ندرب متطوع
0: أي
1: متطوع معناها.
0: فهمتك. أي
1: وأي واحد باش تقول له يجي يدرب ما تنجمش معناها تفرض على أي إنسان انه يجي
0: نعم
1: الجمعيه كمتطوع، لان يعني انت تعرف انت الرياضات الفرديه،
0: أي
1: الرياضات الفرديه هي غرام،
0: أي
1: ولكن معناها ما تلقيش ناس مغرمين وما تلقيش ناس متطوعين في الرياضات الفرديه. راي حد اغلبيه الرياضات الفرديه مش كان المصارعه، ما نحكيش كان على المصارعه، اما 90% من الرياضه نحي نسميها رياضات القاعات، مثلا
0: أي
1: كما الكاراتيه والتيكواندو، هذه على خاطر من البدايات كانت بمقابل، معناها مش هو المدرب بياخذ مقابل من الجمعيه، لا من معناها من الافراد،
0: أي
1: معناها من الناس اللي درب فيها. اما مثلا كما العاب القوى المصارعه، هذوما رياضات، عندك الجودو،
0: نعم
1: معناها هذوما رياضات، لكن ما يكونش المدرب معناها مغروم، لأنه أغلبية المدربين في الرياضات هذه راهم متطوعين. أنا من اللي بديت ندرب عمري اللي خذيت راتب من أي جمعية، بالعكس
0: نعم
1: بالعكس أنا
0: نعم
1: كبديت وليش نصرف على الجمعية.
0: نعم إن شاء الله هذا تشجيع وكذلك مبادرة منك تشكر عليها. وبالنسبة نعرف تنقلاتكم المباريات اللي تجروها تتطلب شوي ماديات، ما نعرفش التمويل بالنسبة ليكم شنو هي أموركم؟
1: التمويل ضعيف على الاخر، تمويل ضعيف ما يكفيش الديبلاسمون واحد، معناها
0: أي
1: التنقل واحد.
0: أي
1: احنا التنقل نحن المباريات كلها مبرمجه معناها في تونس في الحي الرياضي،
0: أي
1: اي اقل ديبلاسمون يتكلف لنا 4 ملايين.
0: أي
1: المفروض معناها احنا عندنا قلت لك عندنا جميع الاصناف،
0: أي
1: كيفاش نحسبوا تنقلاتنا بركه للمباريات، لانه نحن عندنا بطوله وكيس في كل صنف، عندك بطوله وعندك الكيس ونلعبوا عليهم الاثنين، والحمد لله معناها نتائجنا باهيه ومتميزه. لكن الفترات الاخرانيه ما عدناش نجموا نجيروا معناها المصاريف الكل، يعني ال ال اي التنقل اقل تنقل 4 ملايين، معناها كيرا حافله راهو، مش نحكي
0: اي
1: على
0: على كل ان شاء الله ان شاء الله
1: المدينه والاعاشه
0: ان شاء الله هو ده ثم دعم
1: التنقل
0: بطبيعه الحال من السلطات الجهويه كذلك وزاره الشباب والرياضه.
1: شوف هما مشكورين،
0: اي
1: معناها الحق مشكورين، ما همش مقصرين معانا، لكن الدعم اللي يمدونا به معناها هذه
0: نعم
1: حقيقة ونجم نقول
0: هذا وجيت نقول انا يزم على الاقل رفع الدعم شوي ليكم باش تجيروا راح. باهي نمشي النقطة الأخيرة وإن شاء الله
1: لحظة خلينا نحكي لك على الدعم، لحظة برك
0: تفضل تفضل.
1: لحظة برك بالنسبة للدعم، سلطة الإشراف، سلطة الإشراف تعطينا نحن مش مدرجين حتى شيء، هذا هو الموجود.
0: اي
1: سلطة الإشراف تعطينا 4 ملايين الفترة الأولى، كانت 2 ما صدقنيش على خاطر سما وثائق وسما واحد، نحن معناها كانت الإشكالية من عندنا نحن مش من سلطة الإشراف، كانت 2 نخدمهم من غير دعم. باه كانت 2 اللي فاتوا بعد سلطة الإشراف تعطينا 4 ملايين، البلدية مليون والولاية مليون، هذا ما 6 ملايين. نحن كي 6 ملايين هما ما يعملوش لنا ديبلاسمون واحد،
0: اي
1: نحن مطالبين ب 30 تنقل في السنة. انا قلت لك انت احسب
0: اي
1: 30 في الاربع،
0: فهمتك. اي
1: هذه 120 مليون، 120 مليون انت تاخذ دعم 6 ملايين.
0: شيء بعيد الباب على بعضه. باه نعم ان شاء الله.
1: معناها
0: اي ان شاء الله تو نرجع لكم اكثر. اي تو نرجع ربما معك في حصه خاصه بكم ونشوفوا زاد الاطراف خاصه المدعمه للجمعيه كيفاش ربما يرفعوا شوي في الدعم، وخاصه انه النتائج بتاعكم متميزه. السؤال الاخير لانه الوقت ضغط علينا شوي، تو كما قلت لك تو نعاودوا حصه اخرى. الانتخابات تم تأخيرها، ربما نعرف منك الأسباب، ومعنى ثم قائمة معنى متقدمة لهذه الانتخابات ولا لا؟
1: هي ثم قائمة متقدمة للانتخابات، كانت معناها التأخير هو تأخير معناها خارج عن نطاق المجموعة كلها، خاطر نحن عندنا التقرير المالي حبينا ناخذه، معناها انت تعرف انت الميكستري كامل، لأن نحن نمشي بالشفافية التامة في كل شيء، ما عندناش إشكالية حتى في شيء. حبينا ناخذ الميكستري يلزم تتقدم مطلب للبريد، والبريد نتاع توزر تبعثوا لقفصة باش يرجعوني يعطوني الميكستري هذاك، لأننا نتبعوا قفصة. هذاك اللي تأخر باش نكملوا، معنا باش يكون التقرير نتاعنا المالي فيه أتم الشفافية، لأنه هذا اللي أخرنا. بالنسبة للقوائم تقدمت قائمة، عنا قائمة وحيدة اللي هي متقدمة الانتخابات، لأنه أنا قلت لك أغلبية الرياضات الفردية راهو صعيب باش تلقى شكون يتشجع وياخذ جمعية فردية، معناها راهو صعيب.
0: نعم
1: بجهد جهيد باش نجم باش وصلنا باش تجينا هالقائمة هذه، ومشكورين قدموا مطالبهم في الاوقات وفي الاجيال وكل شيء. الاشكاليه في انا قلت لك في التقرير المالي ماهوش جاهز.
0: واضح
1: واضح. الله اليوم يكون جاهز مريقل نهار لحد الانتخابات ان شاء الله، والامور كلها ان شاء الله في الخير.
0: ان شاء الله نوعدك انه نخصكم اكثر حيز زمني. سين بهاني العجلاني نائب رئيس جمعيه الجريد مصارعة، شكرا لك، وإن شاء الله كما ذكرت أن تتواصل الحصة معك مرة أخرى، وأن خاصة نركزوا على الدعم المادي لكم. شكرا لك سي العجلاني. نختم بآخر خبر يخص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اليوم في 8 بملعب رادس بإدارة الحكم الموريتاني عبد العزيز بو ضد المنتخب الأوغندي. التصفيات في كأس أفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة في الساعتين ونصف بعد نصف ساعة من الآن ينطلق لقاء المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الجزائري، مع العلم أن هذه الدورة تدور بمصر. هكا تكون تحياتي ونهاية الحصة، تحياتي وتحيات كوكب إبراهيمي وعماد الغرس، إلى اللقاء.

0: وين كن؟ إذاعة قبصة معاك. إشهار
1: يلي تحبونا يلي
0: هز سلامي لجبل الثانجة وعرباطة للقصبة واد البي تلحف بالبخنوق والمتطبقة لازم تذوق تراث وتاريخ في مهرجان مشايخ الركروكي والأشعار مبهاها قبصة في المنار

0: إشهار.
1: إيد عد قفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
2: تمام الثانية ظهرا، هذا الآن موعدكم مع موجز الأخبار.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم. تستعد الجامعة الجهوية لوكالات الأصفار بالجنوب الغربي واحد لإنجاح الموسم السياحي الجديد الذي ينطلق غرة شهر أكتوبر القادم، إلى جانب مختلف الأطراف المتداخلة والهياكل المهنية، ووسط توقعات بموسم سياحي طيب. تحتضن تونس مؤتمرا دوليا ضخما بعنوان تيلي هيلث كونكت من 29 من سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، وهو حدث استثنائي يجمع قادة وصناع القرار والسياسات والخبراء والمبتكرين في الصحة من مختلف أنحاء العالم للتباحث حول مستقبل الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج جديدة للرعاية الصحية. يأتي ذلك بحضور مدير عام منظمة الصحة العالمية لأول مرة في تونس. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بأن يوم غد يمثل آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بهذا الاستحقاق الجبائي إلى المبادرة بإيداع تصريحاتهم في الأجل القانونية تفاديا للتأخير وما قد يترتب عنه من خطايا أو تتبعات جبائية. يصدر ستار اليوم على فعالية الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة شدي الإقليبي بحضور ثلة من الفنانين العرب من 6 بلدان عربية. أعلنت اليوم وزارة الصحة في غزة وصول 6 شهداء و35 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، بينهم شهيد متأثر بجراح.
4: انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: سلامتك سلامتك.
1: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في سلامتك. في ضيافتنا السيدة عكري غرسلة، مدربة ومكونة في الإسعافات الأولية للهلال الأحمر التونسي. الاختناق من أخطر الحالات الاستعجالية، خاصة عند الأطفال وكبار السن، لأنه انقطاع الهواء حتى لدقائق ينجم يشكل خطر كبير على حياتنا. كيفاش نعرف الشخص المختنق؟ شنو أول تدخل صحيح؟ وشنية الأخطاء اللي لازم نتجنبوها؟
2: الاختناق يحدث عندما يغلق مجرى الهواء جزئيا أو كليا بسبب قطعة طعام أو جسم صغير أو أي شيء يمنع وصول الهواء إلى الرئتين، وقد يكون خطير جدا إذا لم يتم التدخل بسرعة. كيف نتعرف على حالة الاختناق؟ إذا كان الشخص لا يستطيع الكلام أو يسعل بشكل ضعيف أو لا يستطيع التنفس أو يتحول لون الشفاه والوجه إلى الأزرق، فهذه علامات خطيرة تستوجب التدخل الفوري. إذا كان المصاب قادر على السعال أو الكلام، نطلب منه أن يستمر في السعال، لأن السعال القوي يعني الكحة بلغتنا احنا قد يخرج الجسم العالق بشكل طبيعي. أما إذا كان الاختناق شديد ولا يستطيع التنفس أو الكلام، هنا يجب التدخل السريع بالنسبة للبالغين والأطفال فوق السنة. نستعمل طريقة الضربات بين الكتفين والضغطات الباطنية المعروفة باسم مناورة هيمليتش. نقف خلف المصاب، نميله قليلا إلى الأمام، ثم نوجه 5 ضربات قوية بين لوحة الكتف بكعب اليدين. بالطبع إذا لم يخرج الجسم العالق، نقوم ب5 ضغطات باطنية. كيف يكون ذلك؟ يعني نضع قبضة اليد فوق السرة بقليل ونضغط بقوة إلى الداخل والأعلى، ونكرر ذلك حتى يخرج الجسم أو يستعيد المصاب تنفسه. نواصل التناوب بين الضربات الخلفية والضغطات الباطنية إلى حين تحسن الحالة أو وصول الإسعاف. أما إذا فقد المصاب وعيه، كيف نتصرف؟ نضعه على الأرض ونبدأ فورا بالإنعاش القلبي الرئوي مع الاتصال بالإسعاف دون تأخير. بالنسبة للأطفال الرضع، كيف نتصرف في حالة الاختناق تحت السنة؟ خاصة لا نستعمل الضغطات الباطنية، بل نقوم ب5 ضربات خفيفة بين الكتفين وهو على ذراع مائل للأسفل، ثم 5 ضغطات على الصدر باستخدام إصبعين مع التناوب حتى زوال الاختناق. ومن المهم جدا تجنب الأخطاء الشائعة، حذاري جدا من إدخال الأصابع داخل الفم بشكل عشوائي، لأن ذلك قد يدفع الجسم العالق إلى الداخل أكثر ويزيد الحالة سوء. كما يجب عدم إعطاء المصاب ماء أو طعام أثناء الاختناق، وعدم الانتظار لأن الوقت في هذه الحالة عامل حاسم جدا. في الختام نؤكد أن تعلم الإسعافات الأولية للاختناق قد ينقذ حياة إنسان في دقائق قليلة. الهدوء، سرعة التدخل، طلب النجدة هي المفاتيح الأساسية لإنقاذ المصاب. وشكرا لحسن الاستماع وشكرا.
1: إذن التصرف السريع والصحيح ينجم ينقذ حياة. مع تحيات وسيلة الغولة.
0: سلامتك سلامتك.

8 دقائق بعد الساعتين، تحية مجددة لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة، مشورنا الموسيقي عيش الفن معكم انتوا حتى الثلاثة سوا من سبين نسمو فيها برشا غنيات وبرشا أخبار فنية موسيقية. خليكم معنا برانشي وما تنسوش كالعادة التعليق على الصفحة الرسمية للفيسبوك.

عرفتوا شي هذا الصوت وإلا الأغنية سمعتوا هاشي يقبل؟ هذه نورا منتسيمالي، واحدة من أبرز أيقونات الموسيقى الموريتانية الحديثة وسفيرة التراث الصحراوي الحساني في المحافل العالمية. نورا تنحدر من عائلة فنية عريقة واستطاعت بفضل

الذكاء الفني أنه تمزج بين الآلات الموريتانية التقليدية كما آلة الأردين وصخب الجيتار إلكتريك موسيقى الروك والبلوز. الأغنية اللي كنا نسمع فيها واحدة من أشهر أغانيها أغبينا عربينا، ومعروفة في جذورها الفولكلورية الأغنية باسم أمين إمينينا، وهي تجسيد للتمازج هذا بين الموسيقى الحديثة، الآلات الموسيقية الحديثة والموسيقى الآلات الموسيقية الصحراوية التقليدية. إيقاعات صحراوية بامتياز هزتنا إلى عوالمها نورة منسمالي. ما زلنا مواصلين معاكم، وما زال معنا أكيد باش تكتشفوا برشا أنماط موسيقية وبرشا حتى أسماء.

هذه أمل لايف للنجمة العالمية سيلين ديون، واحدة من أقوى أغاني الأمل والبهجة في تاريخ موسيقى البوب الحديث. الأغنية هذه أطلقتها في 2002، أغنية تنبض بالطاقة الإيجابية وتحتفي بالحب والأمومة. سيلين ديون بصوتها الأوبيرالي اللي تعودنا به حلق فوق الأنغام هذه الأغنية. فكرنا زادة بالفيلم سيلين ديون، فيلم الوثائقي المؤثر والمبكي عام سيلين ديون الصادر في 2024، والذي وثق رحلة سيلين ديون مع المرض وقصة صمودها من أجل العودة للغناء والمسرح. الغناية هذه حققت نجاحات عالمية كبيرة ودخلت في قوائم أفضل 10 أغاني في العديد من الدول. الغناية اختاروها باش تكون الغناية الرسمية الفيلم الرسوم المتحركة الشهير ستارت ليتل تو في 2002. مازلنا مواصلين معاكم، مازلنا تقريبا 15 دقيقة باش نكملهم أكيد مع برشا أغنيات مزيانين. خليكم معنا برانشي.

وصلنا معاكم لنهاية مشوارنا، إن شاء الله تكون مختاراتنا الغنائية لليوم عجبتكم. مشكورين الناس اللي يسمعوا فينا عبر الأثير وإلى يسمعوا فينا عبر رابط الإنترنت، الناس اللي خلتنا زادت تعليقات، مرسي بكم. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وبقية متابعة طيبة لبقية برامجنا.

0: ضيوف مسيكم بالخير اليوم، الفنان محسن الماتري وجديده الموسيقي، المخرج تهاب يحيى ومسرحية أطياف، الكاتب عماد جيدة صاحب رواية المنصرمون المتوجة بجائزة خالد خليفة للرواية. متابعة لبرنامج مسابقة نوادي الفنون التشكيلية والمركبات الشبابية بسيدي بوزيد. مسيكم بالخير بداية من الرابعة ظهرا على موجة إذاعة قفصة، تابعونا.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الثالثة بعد ظهر باستوديوهات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تم بمعتمدية المظيلة من ولاية قفصة إيصال الماء الصالح للشرب إلى مناطق السقي والمقدمية والنجيمية وولادة ليشان، وذلك من خلال تركيز نقطة مياه بكلفة تقدر ب16,000 دينار. تستعد الجامعة الجهوية لوكالة الأصفار بالجنوب الغربي 1 لإنجاح الموسم السياحي الجديد الذي ينطلق في غرة شهر أكتوبر المقبل إلى جانب مختلف الأطراف المتدخلة والهيكل المهنية، وسط توقعات بموسم سياحي واعد حسب رئيس الجامعة الجهوية محمد الطاهر العصمة. وبيّن العصمة أن أغلب وكالة الأصفار بجهة توزر انتهت من تجديد حوالي 40% من أصولها الذي يعد حاليا 160 سيارة رباعية الدفع، بما من شأنه أن يحسن خدمات النقل السياحي ويساهم في توفير الظروف الطيبة للوافدين على الجهة والمساهمة بفضل الخدمات الجيدة في الترويج للمنتوج السياحي. تواصل اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بولاية قبلي توزيع 2500 حقيبة مدرسية تحتوي على ما يحتاجه التلاميذ من أدوات وكتب وكراسات على أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمختلف معتمديات الجهة، وفق ما أكده المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بقبلي. من المبرمج أن ينعقد المنتدى الأوروبي المتوسطي للمياه بروما الإيطالية من 29 من سبتمبر إلى 2 من أكتوبر بهدف بناء ثقافة مائية جديدة في البحر الأبيض المتوسط وتحديد رؤية مشتركة للأمن المائي بحلول عام 2050. ويعد المنتدى الأوروبي المتوسطي للمياه الذي ينتظر أن تكون تونس ممثلة فيه ضمن المتحدثين رفيعي المستوى بمثابة المنصة الدولية للحوار بين صانعي السياسات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال. استشهد 4 أشخاص وأصيب آخرون اليوم بنيران وقصف للاحتلال الصهيوني بعدة مناطق في قطاع غزة من بينها مدينة غزة ودير البلح وخان يونس. هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 6 شهداء و35 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
5: ملفات، مشاغل وتحديات من الاثنين للخميس، من 3 للـ4. الاثنين مع الفلاح، الثلاث بيئتنا حياتنا، الـ4 صحتك بالدنيا. الخميس ملفات تربوية. إذاعة قفصة مراية تتكلم. ملفات تربوية. نبحث في قضايا التربية والتعليم.
6: مساء الخير، مساء النور لكل مستمعينا الأعزاء. جدد لقائي بكم في هذا العدد الجديد من برنامج ملفات تربوية اللي يوصلكم عبر موجة إذاعة قفصة، وتابعونا أيضا على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك في هذا العدد الجديد من الملفات التربوية باش نتناوله بالتحليل والنقاش مهام المجلس الأعلى للتربية والتعليم ودور هذا الهيكل في رسم سياسات شاملة لإصلاح وتطوير منظومة التعليم والتشغيل في تونس. هذا في الجزء الأول. أما في الجزء الثاني من البرنامج باش نسلط الضوء على مشاركة تونس في فعاليات المبادرة العالمية 25 ساعة عالم واحد متصل ومساهمة هذه المشاركة في التعريف بأهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة التربوية وتعزيز المهارات الرقمية. في حصتنا اليوم إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا السادة الكرام والسيدة سيد كمال المساوي رئيس الائتلاف التربوي التونسي، سي محمد القادري رئيس جمعية تطوير التربية المدرسية فرع قبلي، والسيدة وداد الرزقي رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. نحيي زميلتي كوكب الإبراهيمي اللي ترافقني من أمام الكونسولات، عماد الغرز في الإخراج الرقمي، ومعاكم كالعادة في الملفات التربوية ثريا بن محمد.

0: ملفات تربوية. نبحث في قضايا التربية والتعليم.
1: مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بكل من اختار مرافقتنا في هذا العدد الجديد من الملفات التربوية اللي يوصلكم عبر موجة إذاعة قفصة، وترافقكم فيه ثريا بن محمد في تقديم وإعداد هذا الفضاء الحواري المباشر. ننطلق معاكم ونجدد التحية لزميلتي كوكب الإبراهيمي اللي ترافقني تقنيا، عماد الغرز في الإخراج الرقمي لحصتنا اليوم. نرحب بضيفي الكريمين اللي حاضرين معايا مباشرة عبر الهاتف، سي كمال المساوي رئيس الائتلاف التربوي التونسي. مرحبا بك سي كمال.
2: مرحبا بك مدام ثريا، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة.
1: شكرا لك. رحب أيضا بسي محمد القادري رئيس جمعية تطوير التربية المدرسية فرع قبلي. مرحبا سي محمد.
3: مرحبا بكم، وجه تحية إلى كل مستمعي إذاعة قفصة، وأشكركم على هذا الاختيار واهتمامكم للمجال التربوي. وبنفس المناسبة توجه بتحية إلى كل المتدخلين في المجال التربوي بمناسبة السنة الدراسية الجديدة.
1: نعم، إن شاء الله سنة دراسية موفقة للجميع. إذن اليوم نذكر حديثنا هو عن المجلس الأعلى للتربية والتعليم، باش نتناوله بالتحليل والنقاش هذا الهيكل، دور هذا الهيكل في رسم سياسات شاملة لإصلاح وتطوير منظومة التعليم والتشغيل في تونس. سي كمال، هذا الهيكل المجلس الأعلى للتربية والتعليم كان عقد جلسته الافتتاحية يوم 17 أوت الماضي، ويعني تم من جديد التطرق إلى مهام وصلاحيات هذا الهيكل اللي الكثير يعني ينتظروا تفعيل دور هذا الهيكل لإصلاح المنظومة التربوية. نتحدث معاك سي كمال عن دور هذا الهيكل المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وشنية الصلاحيات المخولة لهذا الهيكل.
2: استضافة، ومرة أخرى تحية لكل العاملين في قطاع التربية ولكل أبنائنا ولكل الإعلاميين بمناسبة العودة المدرسية. تحية كبيرة لضيفك اللي مش يرافقني معايا من في هذا، لضيفنا واللي مش يرافقنا في هذه المداخلة. أولا يعني مجلس الأعلى للتربية كان هو مطلب نادى به الكثير من المهتمين بالمنظومة التربوية العمومية في تونس، وأجيال متعاقبة من قوى المجتمع المدني ومن النقابات كانت من أهم مطالبها هو إرساء مجلس أعلى للتربية. مجلس أعلى للتربية هذه اللي جاء كهيئة دستورية ونص عليه دستور البلاد التونسية الأخير، وهو هيئة دستورية مستقلة وذات طابع استشاري. نعرف كل اللي أهم المهام، لو نلخص أهم المهام تاعو، هي صياغة الرؤى الاستراتيجية لإصلاح قطاع التعليم، واللي تقريبا هو الجهة أصبحت مسؤولة عن إصلاح قطاع التعليم وقطاع التربية في تونس ووضع مناهج جديدة. كيف من أهم ما منوط بعهده تنظيم الزمن المدرسي والجامعي، وكذلك إبداء الرأي في الخطط الوطنية للتربية والتعليم وربط البرامج بسوق الشغل.
1: نعم.
2: كيف من مهامه الرئيسية إعداد تقارير سنوية شاملة على ما يدور طيلة سنة دراسية ويخص المنظومة التربوية في تونس. تقريبا هذا نتفائل به، ونحن كنا سعداء جدا مثلنا مثل القوى المجتمع المدني وكل التونسيين بإرساء هذا المجلس وإصدار يعني تحويله من هيئة دستورية موجودة في الدستور إلى وجود فعلي، وكما نعرف كتعين له كاتب عام اللي هو السيد محمد بورديري الوزير السابق، وأعقد جلسته الأولى يوم 17 أوت 2026. ونحن كمجتمع مدني نحب هذا الكيان هو اللي يكون الوحيد المسؤول عن إصلاح المنظومة التربوية، ونادينا بهذا في عديد البيانات، وقلنا أن دوره الرئيسي هو يعني إصلاح المنظومة التربوية لهذه المنظومة التربوية العمومية التي أصبحت مهترئة وتعاني كما نعرف جميعا العديد من الإشكالات في مستوى برامجها، في مستوى يعني زمنها المدرسي، في مستوى أدوات التقييم، في مستوى بنيتها التحتية. يعني هي تعاني، ونحن جميعا نحب نتجند من وراء هذا المجلس باش نصلح هذه المنظومة.
1: نعم.
2: ولكن يعني على بعض الـ يعني المآسف على هذا المجلس.
1: نعم هو سي كمال، سي كمال هات باش نعطي الكلمة لسي محمد الساعة نحكوا شوية على مهام المجلس تونجو للمآخذ. نعم
2: مرحبا
1: سي محمد. نعم سي محمد
3: والتكوين والبحث العلمي. إذن مش بل التربية فقط، لأن نهتم أيضا بالتكوين.
1: نعم. أدوار شاملة معناها للمجلس،
3: أدوار شاملة ومهامه كما قلنا تقييم الخطط الكبرى للتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني، رسم سياسات لإصلاح المناهج لتجويد منظومة التعليم ومنظومة التشغيل أيضا، وتقديم المشورة بخصوص الزمان المدرسي والجامعي. وانتظاراتنا في الواقع كبيرة، هي صياغة برامج تتماشى مع التطور التكنولوجي الحالي، إعادة النظر في الزمن المدرسي والجامعة والجامعي. وهذا مش صعيب علينا لأن عندنا دول أخرى شبيهة بنا، والتربية المقارنة وهي مادة من مواد علوم التربية تسمح لنا باش نشوفوا ما يصير في دول مشابهة لنا، سواء كان في التاريخ أو في الجغرافيا أو في اللغة أو في غيرها. وإذن والتكوين خاصة للمربين وغيرهم، وكان هو مطلب من المطالب هذه معناها تركيز
1: المجلس
3: الأعلى، هو أيضا مطلب آخر كان موازي معاه هو تكوين كلية التربية. ولكن على كل حال من مطالب الزوج بعد الثورة خاصة طرح الموضوع بقوة، على الأقل حققنا الجانب الأول هذه المجلس على التربية، وإن شاء الله نعمل أيضا أن تحقيق كلية التربية على غرار ما هو موجود في دول شبيهة بينا، ولأنها عندها أهمية كبرى في تكوين الإطارات التربوية بما مختلف أصنافهم من قيمين وعمل ومديرين ومدرسين خاصة في البداية. نعم
1: نعم
3: إذا بسطة أولى. نعم
1: نعم هذه بسطة أولى بطبيعة، هو يعني مهام كبيرة ومهام جسام بانتظار هذا الهيكل المجلس الأعلى للتربية والتعليم. نرجع لك سي كمال، يعني السؤال يعني هو هذا الهيكل يجمع برشا مجالات، التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني، وأيضا والشيء المهم هو آفاق التشغيل، لأنه نعرف اليوم أنه الآلاف يتخرجون من الجامعات التونسية ومروا بكل المراحل معناها التعليمية، لكن سوق الشغل اليوم هل تستوعب هالآلاف هذه أو لا؟ يعني من المهم أنه هذا الهيكل يكون يعني من مهامه البحث أيضا في هذه النقطة، كيف يعني اليوم نخرجوا ناس من الجامعات قادر يستوعبهم سوق الشغل، وهذا مهم جدا ويدخل في مهام هذا المجلس.
2: نظرا لاتساع دائرة اهتمام المجلس هذا كما كنا نحكي، يعني التربية والتعليم والتكوين المهني، فإنه من أهم النقاط الموكولة لي هي إبداء الرأي في الخطط الوطنية للتربية والتعليم وربط البرامج بمتطلبات سوق الشغل. يعني هذه من مهامه الرئيسية أن يبحث على ملائمة الخطط الوطنية للتربية مع سوق الشغل. نحن نشهد في السنوات الأخيرة هناك تفاوت كبير بين ما تفرزه الجامعة التونسية وما متطلبات سوق الشغل، وهذا اللي خلانا نجو يعني جحاف يعني المعطلين عن العمل وأصحاب، وعنا مشكل كبير في تونس المعطلين من أصحاب الشهادة العليا.
1: نعم.
2: هذه مشكلة لأنه ما سماش تجانس وتناغم بين خريجي الجامعة وبين ما يدرس في الجامعة وبين متطلبات سوق الشغل. من أهم النقاط التي يجب مراجعتها هو أن نجد هذا التناسق، هذا التناغم.
1: نعم.
2: بين مخرجات الجامعة التونسية وبين متطلبات سوق الشغل، لأن هناك العديد من الشعب الآن موجودة وتدرس وتصرف عليها الدولة التونسية أموال طائلة، ولكن خريجيها ما يلقوش في عند وقت يخرجوا إلى سوق الشغل ما يلقوش، بينما هناك كيف يعني مجالات وشعب يمكن أن تدرج في الجامعة التونسية وتكون لها صدى في سوق الشغل.
1: نعم.
2: يعني الإشكالية هذه رأي من ضمن مهام وأهداف المجلس الأعلى للتربية كما وضعت وكما ضبطت، أن يجد كما قلت هذا التناغم بين ما تفرزه الجامعة التونسية، ما يعني اللي يقراه الطالب في الجامعة وما يجده
1: يتطلبه سوق الشغل.
2: وأنا يعني أربط مع سي محمد في أنه كذلك مطلب الجامعة التعليم هذه، لأنه صحيح نحن قرينا توا استبشرنا بالمعهد العليا للتربية اللي خرجت لنا العديد من الخريجين وكانوا حقيقة يعني سند كبير لمنظومة التربية وكانوا عندهم تكوين يعني
1: أكاديمي يعني نعم كانوا مؤهلين معناها نعم
2: مؤهلين لي كيف يعني ما زلت هنا في التعليم الثانوي والتعليم العالي لما لا أن تكون جامعة ولما لا أن تكون مجالاتها أكثر يعني كما قلنا القائمين والإداريين أنهم كلهم والأساتذة تكون كما كانت عنا المدارس العليا اللي كانت تخرج لنا في أساتذة مؤهلين نعم. أكاديميا باش يخدموا في التعليم لأنه نحن في القلاق العربية والفرنسية والأمات رو شهادة هذه يعني تقريبا ما هيش مؤهلة بالضرورة باش يكون أستاذ ويكون يعني عامل داخل المعاهد التونسية يعني لابد أن نجد يعني هذه الجامعة جامعة التعليم هي كيف صمام أمام إصلاح منظومة تربوية ويعني نعم. خريجين أكاديميين متكونين في هذا المجال.
1: نعم سي محمد عندك ما تضيف النقطة هذه قبل ما نمشي معاك النقطة أخرى مهمة
3: طبعاً.
1: أي اللي هي متعلقة بضمان جودة التعليم. اليوم نبحث عن جودة التعليم سي محمد هذه نقطة مهمة اليوم يلزمنا بمعناها باش نتحدث فيها.
3: قبل ما نوصل جودة التعليم ربي نحب نرجع الموضوع ربط التكوين بالتشغيل. هذا موضوع مهم جدا وحنا الدول الأخرى سبقتنا في الموضوع هذا. احنا تأخرنا كثيرا على حل المشكلة هذا والحل موجود ولكنه مكلف شوية ولكن من يستاهل أن ينفق عليها المشروع هذا وهو التكوين المهني. التكوين المهني المتطور هذا هو الحل إلى

0: utar kunt mane salatet bidun حساب. اذا معناها هذه علاش دائما نربط التربيه والتعليم بالتكوين والتكوين المهني والتشغيل. من هنا هذا يتحل المشكل. احنا وخرنا ياسر قاعدين نواجه 50 و60%، والمسؤوليه مشتركه بين الدوله والسلطه وبين الولي. الولي وقت اللي عندك معناها ناس معناها في التاريخ والجغرافي والفلسفه والعربيه عندهم سنوات وعشرين عام يستنى وبيعرف كان بين شيء يوجه له، ما همش الحاجات اخرى فيها ذات صبغه تكنولوجيه ذات صبغه تكوينيه. معناها على الغالب احنا في وقت من الاوقات التكوين مين خذا اتيكيت خذا بلاكه ماهوش باهي، ويمشوا له كان الناس اللي ربما فاشلين، لا لازم يمشوا له الناس المتطورين وقادرين على مواكبه التقنيات الجديده.
1: سي محمد، سي محمد سامحني معنا باش نقاطعك في النقطه دي باش نعطي معطى فقط معنا فيما يخص التكوين المهني. يعني بالنسبه لهذه السنه وزير التشغيل والتكوين المهني السيد رياض شود كان ذكر انه 6000 من الحاصلين على شهاده البكالوريا التحقوا بالتكوين المهني خلال السنه التكوينيه الجديده. يعني المنظومه النظره لمنظومه التكوين المهني تغيرت واصبح التكوين المهني الخيار الاول، ما هوش الخيار الاحتياطي للناجحين في البكالوريا.
0: وهذا المطلوب، ما هوش فقط عدد، يعني نحب نسبه مئويه، لازم يتطور جدا النسبه المئويه هذه.
1: نعم.
0: صحيح مكلف التكوين المهني ايضا مكلف، ولكنه مستاهل باش ما خاطر راهو الاف قاعدين يتخرجوا كل سنه وقاعدين معناها المصير نتاعهم هو البطاله، وهذا مش معقول.
1: نعم.
0: لازم يتعالج في اقرب وقت.
1: نعم.
0: اذا معناها متحمس جدا الموضوع عليه انا، وماذا بيه معناها يؤخذ عند الاعتبار في معناها مجال او العمل نتاع المجلس على التنميه والتكوين والبحث العلمي.
1: نعم، لانه بالحق معنا من المواضيع اللي ما تمش التطرق لها بهذه الكيفيه يعني سابقا. يعني هذاك علاش اليوم كنشوفوا يتم الحديث عن التكوين المهني وافاق التشغيل وجمعهم مع التربيه والتعليم والبحث العلمي، يعني حاجه مهمه اليوم واللي هي من مهام المجلس الاعلى للتربيه والتعليم. ها باش نكمل معاكم في الحديث عن جوده التعليم سي كمال وسي محمد، خلينا نستمعوا لهذا التسجيل اللي أعدوا زميلنا مكرم هنشيري مشكور، وفيه باش نذكروا بأكثر تفاصيل بمهام المجلس الأعلى للتربية والتعليم ونعرفوا به أكثر. اللي ما سمعناش معنا في بداية الحصة، هذه فرصة باش نتعرفوا أكثر على هذا الهيكل.
2: يتمثل الدور الأساسي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم باعتبار هيئة دستورية في إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى المتعلقة بالتربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وفاق التشغيل، كما يطلع بالنظر في المسألة الاستراتيجية المرتبطة بهذه المجالات، ما يجعله إطارا للتفكير والتقييم واقتراح التوجهات الكبرى للسياسات العمومية في التربية والتعليم. على أن تتولى هيئته العليا التداول في المسألة المعروضة على المجلس طبقا لأحكام المرسوم المنظم له، وتمنح هذه المهمة مجالا واسعا للنظر في السياسات العمومية ذات الصلة بمستقبل المنظومة التعليمية، وتشمل دائرة اهتمامه مختلف المراحل التعليمية ومسارات التكوين إلى جانب العلاقة بين التعليم والاقتصاد وسوق الشغل. يحمل المجلس صفة استشارية فيما تتخذ الوزارات والهياكل التنفيذية القرارات المتعلقة بالتسيير اليومي للمؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكوين، وتتمثل أهمية المجلس أيضا في الدراسة والتقييم وابداء الرأي واقتراح الإصلاحات، مع إمكانية التعهد تلقائيا بالمسائل التي تدخل ضمن اختصاصه، وتتيح هذه الآلية للمجلس المبادرة بفتح الملفات التي يراها ذات أولوية إلى جانب دراسة الملفات التي تحال عليه من مؤسسات الدولة. ومن المنتظر أن تمنح هذه الصلاحية المجلس مساحة واسعة لاستشراف التحولات التي تحتاجها المنظومة، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية المتسارعة. يقوم المجلس أيضا على منظومة من الهياكل وتضم رئاسة المجلس والهيئة العليا وهيئة الخبراء وهيئة التقييم، وتتولى الهيئة العليا النظر في الملفات والتقارير والدراسات والتوصيات والتداول بشأنها إلى جانب المصادقة على برنامج العمل السنوي مشروع الميزانية. أما هيئة الخبراء فتتولى إعداد الدراسات القطاعية والعامة والمتعلقة بالسياسات والبرامج والخطط العمومية والاستناد إلى الخبرة المتخصصة في اقتراح الإصلاحات، كما تطلع هيئة التقييم بدراسة نتائج السياسات والبرامج والخطط العمومية لتقييمها، بما يوفر للمجلس معطيات تساعده على تكوين موقف قائم على المؤشرات والنتائج.

0: ملفات، مشاغل وتحديات، من الاثنين للخميس، من ثلاثة للأربعة. الاثنين مع الفلاح، الثلاث بيئتنا حياتنا، الأربعة صحتك بالدنيا. الخميس ملفات تربوية، إذاعة قفصة مراية تتكلم.
1: ومع إذاعة قفصة مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا في ملفنا التربوي لهذا الأسبوع. نرحب بكل من التحق بينا في هذا الفضاء الحواري المباشر، ورحب من جديد بضيفي سي كمال مساوي رئيس الائتلاف التربوي التونسي، وسي محمد القادري رئيس جمعية تطوير التربية المدرسية. مرحبا بكم من جديد. الحديث عن جودة التعليم، وهذه معنى جودة التعليم هو يحتمل برشة معطيات وبرشة تفسير، معنى برشة قراءات. هو طرحت سؤال عليك سي محمد، ها باش نمشي لسي كمال ونرجع لك. سي كمال، باش نضمن اليوم جودة التعليم، شنو يلزم يتوفر؟ شنو دور المجلس الأعلى للتربية والتعليم باش نتحدثوا، باش نوصلوا لمرحلة نتحدثوا فيها أنه رانا ضمننا جودة التعليم في تونس؟
2: أولا جودة نحن عندنا تقريبا في تونس حققنا الوصول أنه تقريبا أكثر من 99% من أبنائنا يوصل للمدرسة، وهذه نقطة مهمة جدا. لكن توا في المقاييس العالمية ما عادش الوصول فقط هو المطلب، أصبح المطلب أن نصل إلى المدرسة وتقدم لنا المدرسة تعليما جيدا وتتساوى فيه الفرص بين الجميع. هذا التعليم الجيد يقتضي عدة شروط، أهم هذه الشروط هو أن نتحدث عن بنية تحتية قادرة على استيعاب وقادرة أن تكون ماهيش محترقة كما نعيش فيها توا، يعني بنية تحتية حقيقية توفر مدرسة آمنة ومدرسة جاذبة. الحاجة الثانية باش نوصل لجودة التعليم هي الزمن المدرسي، يجب أن نلائم كما في أغلب دول العالم المتقدم بين الزمن الاجتماعي والزمن المدرسي، لأنه نحن لنا فوارق كبيرة بين الزمن الاجتماعي والزمن المدرسي. في بعض الأحيان تلقى ولي يعمل ولده نجم يخرج يبقى في الشارع، وهذا كله نحب نتلفوه يعني هذه أمور تقنية، ولنا العديد من الكفاءات في تونس القادرة أنها توفر مثل هذه الشروط. النقطة الأخرى المهمة جدا، نحن في زمن الرقمنة ولابد من مراجعة البرامج، ويعني هذه البرامج اللي أصبحت يعني أصبحنا متأخرين جدا مقارنة بدول العالم، مقارنة حتى بمتطلبات أبنائنا. يعني برامج لابد من مراجعتها وتطويرها كي تكون مواكبة للتطور العلمي والتكنولوجي والتطور الرقمي. لأنه نحن في زمن الرقمنة ولكن ما زلنا في مستوى برامجنا المدرسية للحقيقة، هذه حقيقة متخلفين ياسر. كذلك شروط التقييم، لابد من مراجعة شروط التقييم، لأنه شروط التقييم مثلا شنو اللي يخلي تلامذتنا يوصلوا البكالوريا ويفشلوا، يعني لابد وشنو اللي عندنا فوارق بين الساحل وبين المناطق
1: الداخلية،
2: المناطق الداخلية للبلاد. لابد من إيجاد استراتيجية وسياسات تربوية تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع من أجل تعليم،
1: تضمن التوازن سي كمال، يكون فما توازن.
2: أهم حاجة لابد من توازن. الحاجة المهمة أنه آليات التقييم، ثم الناس نادي بعودة السيزيام وعودة النوفيام باش نلقوا يعني طريقة جديدة أو طريقة كما اللي كانت قبل من أجل تقييم جيد وقادر ينتج لنا، لأنه تلميذ اليوم هو إنسان المستقبل.
1: بالطبع.
2: نحن عندما نتحدث عن مدرسة نتحدث أنها تنتج لنا إنسانا مستقبليا. ما هي صفات ومميزات هذا الإنسان الذي نبحث عنه واللي مش يكون سنة 2050 و2060 هو رائد في هذه البلاد التونسية؟ لابد أن نضع هذا التساؤل ونبحث عن آليات لإيجاد تعليم جيد تتساوى فيه الفرص بين الجميع.
1: نعم سي محمد،
3: الجودة جودة ضرورية جدا، لأن المدرسة هي المسؤولة على تكوين كل إطارات أخرى للدولة، من الفلاح للطبيب. إذا كانت تدهورت الجودة هذه تدهور كل الميادين الأخرى. هنا مسؤولية كبيرة ياسر، ويجب أن نرجع للجودة وتكون، ولأن في الفترة كبيرة تراجعت الجودة هذه، وتقريب باعتراف الناس كل، ومش بانتباع فقط ولكن ثم امتحانات عالمية
1: بالأرقام وإحصائيات.
3: باحصائيات وعرفنا موقعنا من الدول، مع الاسف نحن من الدول الاخيره في المجال التربوي. ويعد بالسنوات الفارق بين نحن وبين المتوسط في العالم، ماهوش فقط معناها في نقارن احنا بالمتفوقين، لا حتى بالمتوسطين نحن عندنا نقص وبعيد بعاد عليهم. اذا وشنو اللي ساهم في عدم الجوده هذه؟ والتدهور منها تساهمنا في بعض الحاجات، سكرنا دور المعلمين العليا، سكرنا دور المعلمين، تكوين المعلمين، دور تكوين المعلمين، وقلصنا تكوين المتفقدين ايضا. كان خدم بالتفصيل نقول لك عليهم اكثر من هذا. ولهذا وقت سنوات طويله انت تسكر دور المعلمين العليا باش تخرج سابق، وتسكر دور المعلمين باش تكون، اذا وليت تضطر باش تاخذ ناس مش متكونين، وهذا معناها يرجع بالضرر على البعض. المتفقدين ها، لانه هو مجال نعرفه جيدا. احنا قبل كانت توا شنو تنتظر من المتفقد كي تخرج يخدم عامين القاعات؟ شنو تنتظر من دوائر، معناها دوائر هو نرجع النظر للمتفقد معناها
1: نعم
3: منطقه منطقه نعم هذوما وقت اللي معناها كانت 5-6 دوائر تضمهم وتعطيهم المتفقدين ولا المتفقد ولا اثنين، هذا الكل باش يتاثر على تكوين المعلم، وتكوين المعلم ياثر على تكوين التلميذ. وسهلنا ايضا في مثلا المتفقدين، احنا اللقاء العائد قريب في التسعينات مثلا كنا نشرط ان لنا شروط من شروط ان يتقدم التفقد يكون عمره اقل من 40 سنه.
1: نعم.
3: وقت اللي يتخرج في 40 سنه مضمون باش يخدم 20 سنه في التفقد، وخلصناه عام ولا فين ويتكونوا عام غير كافي، عامين ثلاثه باش معناها باش يمر هو من معلم في القسم والا استاذ في قسمه الى انسان مؤثر، انسان باش يكون
1: باش يكون
3: باش يتابع. هذا ما يجيش شهور وعام وشطر معناها
1: ما عندهاش الخبره الكافيه معناها والتكوين الكافي.
3: تسهلنا ايضا تسهلنا ايضا في ارتقاءات، الارتقاءات ما عادش الارتقاء بالسلام من قسم لقسم بالاستحقاق ولا
1: الارتقاء الالي ولا
3: الالي بقى وقت الالي وقت اللي يجي سنه ثالثه المدير مش يعمل، ما عندوش حق باش يطرده، ما عنده حل واحد الا باش يعدي قدام، يمشي للسنه السابعه والثامنه ونبدا نضحك عليه التلميذ ونقول ما شاء، وبعد كده بدأنا نجيب من النتائج الأخرى للتسرب وغيره.
1: نعم.
3: لأن ما عاش لقي المكان متاعه وكتني ذلك في القسم، ويمر يمشي يعمل مشاكل في القسم، وكان يقول بالله تعملوا لي طردوني. الولي يضغط عليه بشبكة في المؤسسة، وهو ولا زخم الجسم متاعه ولا 15-16 سنة، وما عندوش لنا في الجانب الفكري والتكوين.
1: نعم.
3: ناقص برشا، يولي يبحث عن المشاكل يجينا منها حتى
1: باش يتعرض هو نفسه باش يتعرض للمشاكل. سي محمد
3: نعم
1: لم
3: تسهلنا في بعض النقاط، فكانت النتائج وكل نقطة منهم هذه تأثر مباشرة على المنظومة التربوية.
1: نعم.
3: تأثر على النتائج، تأثر على التكوين.
1: نعم.
3: ولهذا هذا كل يلزمهم يتصلحوا في أقرب وقت
1: باش نوصلوا نتحدث على جودة.
3: نعم مش ممكن نتحدث على جودة إذا كان معناها احنا قبل المعلمين راهو يعمل 4 سنين باش يخرج معلم تكوين اختصاص من النهار الاول. يشد القسم ويسيروا كما ينبغي
1: كما يتخرجوا تو اللي يتخرجوا تو من المعاهد التربيه والتعليم
3: عامين بعد البكالوريا.
1: نعم.
3: بعد تالي ولا 3 سنين تو في كذا، هذوما الصغار هذوما ب6 سنين احنا نحضروا فيه باش يكون معلم. مش كما واحد اخر معناها تكوينه ناقص. احنا مش ضد ان نشغلوا هذوم وكل شيء، ولكن يلزم نظلموا
1: يلزم التكوين
3: بتاع العمل بتاعهم.
1: نعم.
3: يلزم تكوينهم، وموش تكوين سريع بتاع نهارين وثلاثة ودار رماد، لا يلزم تكوين حقيقي وعميق.
1: نعم نعم.
3: هنا باش نبدأ نتكلموا على الإصلاح ونتكلموا على
1: صحيح
3: تحسين الجودة
1: جودة التعليم. نعم سي كمال. نعم هو باش نختم بحاجه سي كمال، انت في البدايه قلت عندي بعض المآخذ وما بقاش برشا وقت معناها، عندي سؤال، هل انه الصفه الاستشاريه للهيكل تخول له انه باش يقوم بدوره بصفه كامله، معنى دوره المجلس الاعلى للتربيه والتعليم؟
2: هذه من النقاط اللي لابد من مراجعتها. انه صفته الاستشاريه، صفه المجلس الاستشاريه ربما ما تعطيش هامش كبير للحركه وللفاعليه في السياسات التربويه.
1: نعم.
2: نحن نريد ان نجعل من هذه يعني صفته ما تكونش استشاريه بل تكون تنفيذيه، يعني تكون عنده قدره على الاصلاح الحقيقي، لانه مجرد انه يكون مجلس استشاري يعني هذا كيف ما يخولش ليه يقلص كثيرا من فاعل، نرى أنه يقلص كثيرا من فاعليته وجدواه. النقطة الثانية هي التركيبة الحالية وغياب تام لمكونات المجتمع المدني تقريبا في التركيبة نتاعو، نلاحظ أنه غياب تام لمنظمات المجتمع المدني واقتصارها فقط على النقابات المهنية في ممثل وحيد اللي بالطبيعة مش يكون دوره عددي صغير وما نجمش يكون فاعل. نحن نريد توسيع المجال، توسيع التمثيلية المجتمع المدني في هذا المجلس حتى نضمن أنه، لأننا نؤمن أنه عملية الإصلاح هي عملية تشاركية تضم جميع مكونات المجتمع المدني والمجتمع عفوا، لأنه الشأن التربوي هو شأن مجتمعي
1: يهم الجميع،
2: يهم الجميع، ما يهمش السلطة التنفيذية فقط، ما يهمش كيف من توسيع التمثيلية كيف علاش ما فهمش لا مجلس نواب لا أعضاء مجلس التربية لا نقابات، يعني والنقابات انحصر دورها في الهيئة العليا ما هيش في الهيئات الأخرى اللي تسوغ حقيقة البرامج وتسوغ الخيارات وتسوغ السياسات. هذه تقريبا أهم، نحن كما قلت من الأول استبشرنا خيرا بهذا المجلس ومازال عندنا أمل كبير في هذا المجلس ومتشبثين بهذا المجلس كإطار وحيد للإصلاح التربوي، ولكن مع مراجعة هذه النقاط التي تفضلنا بها. وشكرا.
1: شكرا ليك يا سي محمد. أي
3: نشكر على ما أتى به من نقاط مهمة ونحاول باش نضيف حاجات أخرى. هو مجلس معناها يكون مضيق في البدايه، ولكن سر العمل والنجاح نتاعه انه معناها يكون فقط معناها قادر على استيعاب اللي كان نذكر فيه في كمال الكل.
1: نعم نعم النقاط هذه
3: المهم ان نكون وطنيين سواء كنا في الوزاره او في المجلس هذايا الاستشاري او كنا خارج البوطاليه، والمفروض أن المجلس هذا يستفيد بكل الخبرات، لأن نخدم من أجل تونس، معناها سواء كنا نقابيين أو مربين أو معناها مجتمع مدني، بكلنا نخدم مصلحة تونس، والقدرة المجلس هذا على التواصل مع كيان الفئات،
1: نعم.
3: التواصل، قدرة على المبادرة، القدرة على معناها القيادة، وهذه هي نقطة معناها مسالش حتى يكونوا أقلية، لأن مش ممكن، لأن العدد كما كان يحكي سي كمال إذا كان بيشوف مجلس النواب اللي ربما ساعات يفقد الوطن، لكن هذا المجلس تسير وهنا احنا معناها
1: وعنده مهمة كبيرة برشا، معناها تنتظر فيه برشا.
3: نعم
1: نعم مهام.
3: وهو في وهو له ان يستعين بكل القدرات، ونجي ساعات انسان معناها اكاديميا متطور جدا ولكنه ما عندوش قدرة القيادة، ما عندوش قدرة التواصل، ما عندوش قدرة، ونشوفوهم ونعرفوهم حتى بالاشخاص للناحية هذه.
1: نعم
3: احنا ان شاء الله اللي تعطي اكلها المجلس هذا ويخرج المنظومة التربوية والتشغيلية والتكوينية من الوضع اللي كنا فيه وما نشتغلين عليه إلى أفاق أرحب.
1: نعم.
3: وإذا كانت تعلقت همتنا بالتحسين والتطوير أرى مش صعيب على التوانس.
1: مش صعيب بالحق سي محمد، عنا بارشة كفاءات اللي نفتخروا بها وقادرة أنها تساهم في إصلاح المنظومة التربوية في تونس. مشكورين جدا سي كمال الميساوي رئيس الائتلاف التربوي التونسي، سي محمد القادري رئيس جمعية تطوير التربية المدرسية فرع ولاية قبلي، تحياتي ليكم، مشكورين جدا على مشاركتكم معنا في هذا الموضوع. من المواضيع المهمة معناها في علاقة بإصلاح إصلاح المنظومة التربوية واللي هو المجلس الأعلى للتربية والتعليم. مهام المجلس الأعلى للتربية والتعليم وصلاحيات هذا الهيكل اللي الكثير بانتظاره وبانتظار تفعيله لإصلاح المنظومة التربوية. تحياتي لكم إن شاء الله في لقاءات قادمة. ما زلنا بطبيعة باش نفتح هذا الملف, ملف المجلس الأعلى للتربية والتعليم وصلاحيات هذا الهيكل إن شاء الله في حصص قادمة. تحياتي لكم وإلى اللقاء. ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا في ملفنا التربوي لهذا الأسبوع.
4: الأطفال كي يخرجوا من المدرسة يبدأوا مراهقين من التعب ويقل انتباههم وشعورهم بالمحيط محدود. يشغل فكرهم العودة في أسرع وقت للبيت لتناول وجبة الطعام. مرور السيارات بسرعة في محيط المدرسة فيه خطر كبير على سلامة أطفالنا, وعلى سائقي السيارات أن يخفضوا في السرعة بجانب المدارس, لأن المحافظة على سلامة أطفالنا واجب مؤكد على كل مواطن. المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: إذاعة قفصة, مراية تكلم.

الناسها وهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وهلها

ملفات، مشاغل وتحديات، من الاثنين للخميس، من الثلاثة للأربعة. الاثنين مع الفلاح، الثلاث بيئتنا حياتنا، الأربعة صحتك بالدنيا. الخميس ملفات تربوية، إذاعة قفصة مراية تتكلم. ملفات تربوية. نبحث في قضايا التربية والتعليم،

0: ملفات تربوية. نبحث في قضايا التربية والتعليم.
1: رجعنا معكم مستمعينا في ملفاتنا التربوية، ونستقبل ضيفتنا في هذا الجزء الأخير من حصتنا اليوم، السيدة وداد الرزقي، رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. مرحبا بك سيدة وداد.
2: مرحبا، شكرا على الاستضافة، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة.
1: شكرا لك سيدة وداد. إذن الحديث هو عن مشاركة تونس في فعاليات المبادرة العالمية 25 ساعة عالم واحد متصل. باش نتحدث اليوم عن، وانتم معنا مشاركين في هذه التظاهرة سيدة وداد، باش نتحدث عن مساهمة مثل هذه المشاركة في التعريف بأهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة التربوية وتعزيز المهارات الرقمية.
2: يعطيك الصحة. احنا في الجمعية التونسية للمبادرة التربوية منذ تأسيسها كانت تشتغل، ومن أهم أهدافها أنها تساعد المدرسين على تعزيز قدراتهم وتمكينهم رقميا، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في ممارساتهم التعليمية. وبالطبيعة عنا كيف نحاولوا باش نعزز قدرات الطفل التونسي والعربي في المجال هذايا، من خلال تنظيم تدريبات، مسابقات، مبادرات، مشاريع. دونك هذا الكل خلينا انه احنا معناتها يرشحونا، ونوجه تحيه للدكتور محمد الجني مدير اداره تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بالالكسو، اللي احنا شركاء معاه في مع الالكسو في مشروع الاخر مشروع عربي والاسطى العربي البرمجه. رشحنا باش نمثلوا الدول العربية في التظاهرة هذه.
1: نعم.
2: التظاهرة هي منظمتها المنظمة العربية من أمريكا، تحتفل بعيد ميلادها 25. دونك جاتهم الفكرة أنهم ينظموا 25 ساعة موصولة بالإنترنت عالم واحد بدون توقف. دونك ثم ما يقارب 10 دول من مختلف القارات باش يشارك في الحدث هذايا. احنا باش نكونوا موجودين. هو بدا الحدث منذ الساعة 2 في التوا مباشرة قاعد يتعدى. واحنا الساعة رقم 18 تجي بالضبط بتوقيت تونس الساعة 7 غدا ان شاء الله صباحا.
1: نعم.
2: ومشكورة احنا وزارة التربية، حبينا الحدث ده بما انه يمثل تونس وباش يظهر كل معناتها كفاءات التونسية شنو عملت في المجال هذا، حبيناه يكون مباشرة الحدث من المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية، اللي نوجه لهم التحية لأنهم وفروا لنا كل الإمكانيات التقنية واللوجستية باش يكون المشاركة متاعنا تكون ناجحة.
1: نعم.
2: مشاركتنا فاش تتمثل أنه باش نقدموا محاضرة أو تدريب حول أهمية المبادرة وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في صياغة المبادرات، وباش نعطيه الأمثلة اللي احنا عنا كيما مبادرات نظام القرار الصغاري والأسبوع العربي للبرمجة. كما قلت لك الجمعية تهتم بالطفل وتهتم بالمعلمين. دونك استضفنا الشاب المبدع من معهد نموذجي في سيدي بوزيد تلميذ أسامة الفاحي باش يقدم المشاريع اللي قام بها في الجمعية والابتكارات نتاعو وتميزه، وباش يقدم الأفكار نتاعو باش يعمل تدريب أونلاين ويقدمها كيفية معناتها كتابة كود وبرمجة روبوت.
1: نعم.
2: روبوت.
1: نعم.
2: بالطبيعة باش نختموا بدورة تدريبية براتيك 100% براتيك مع مدرسة الجمعية الأستاذة ملك صفرة، مدرسة إنجليزية بالمدرسة الابتدائية نهج تزاركا بارتو. هذا هو.
1: نعم.
2: الأهم في الحكاية الكل أنه المشاركين والمتابعين كيف يدخلوا يعملوا تسجيل ينجموا يتحصلوا على بادج، وكي يدخلوا أكثر من 3 محاضرات يتحصلوا على شهادة مشاركة في تحقيق الهدف الأساسي للتظاهرة، هو الدخول في كتاب موسوعة جينيس. احنا نحب نحطموا رقم قياسي في وسط الرقم القياسي هذايا، انه المشاهدات والمشاركة والتفاعل مع الحصة والساعة اللي بتنظمها الجمعية ندعو الجميع أن يكونوا موجودين، يعزوا مشاركة تونس بالدخول إلى الرابط يلقاه على صفحة لما يتم في المبادرات التربوية، ويساندوا المشاركة التونسية ويشجعوا أن المشاركة التونسية، لأنها في نهاية الأمر هي مشاركة باش معناتها لإعلاء رأي تونس في هالمحافل الدولية
1: نعم
2: اللي
1: نعم
2: تهتم بالذكاء الاصطناعي وكل ما هو جديد في المجال ده.
1: نعم سيدة وداد، يعني هي الجمعية التونسية للمبادرات التربوية تعتبر الجمعية الوحيدة معناها من العالم العربي وتونس اللي وقع اختيارها للمشاركة في المبادرة هذه.
2: أي هي الوحيدة من العالم العربي ومن تونس، من إفريقيا فما كينيا وفما زيمبابوي وفما تونس، من أوروبا فما البرتغال وأنجلترا، ومن آسيا فما كينيا وكوريا والهند.
1: نعم
2: احنا سعداء جدا ومعناتها مفتخرين بالمشاركة هذه، والحمد لله الجمعية تمكنت أنها بفضل كل ما تقدمه، بفضل المبادرات، بفضل الأعضاء، بفضل المخارجية، بفضل الناس اللي ديما يعطوا فيها ثقة، أنها وصلت لهذا المستوى.
1: نعم وهذه
2: لكل مشجع للجمعية من بعيد أو من قريب.
1: نعم وهي معنا فرصة هذه التظاهرة باش يعرفوا أكثر بتجارب وخبرات منظمات وجمعيات نشطة في مجال التعليم التربية والتعليم، ومنها الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. سيدة وداد
2: أي هذا هو، ونشكر خاصة الإعلام اللي غطى الحدث هذا، ونشكر إذاعة الجرفة اللي ديما سباقة وتتواصل معنا للتعريف بكل مبادرات الجمعية.
1: شكرا لك سيدة وداد الرزقي، رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، إن شاء الله موفقين في إعلاء رأي تونس في كل التظاهرات الدولية المهمة، وخاصة اللي لها علاقة بالجانب التربوي. تحياتي لك سيدة وداد الرزقي مرة أخرى، إن شاء الله يكون لنا لقاء معك في تظاهرات أخرى في علاقة بنشاط الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. تحياتي لك وإلى اللقاء، نجدد شكري لضيفي اللي كانوا حاضرين معنا في بداية الحصة، كمال المساوي رئيس الائتلاف التربوي التونسي، وسي محمد القادري رئيس جمعية تطوير التربية المدرسية. فهيك وصلنا معكم مستمعينا إلى نهاية حصتنا اليوم. كنا في بداية الحصة تحدثنا عن مهام المجلس الأعلى للتربية والتعليم ودور هذا الهيكل في رسم سياسات شاملة لإصلاح وتطوير منظومة التعليم والتشغيل في تونس. في الختام نجدد التحية لزميلتي راضية العياري اللي رافقتني من أمام الكونسولات، تحياتي ليك راضية، حي زميلي عماد الغرز في الإخراج الرقمي لهذه الحصة، وكانت معاكم من أمام المسدح ثورية بن محمد. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة، إلى اللقاء.

0: وين ما كن إذا قفص معاك
1: حضرينا اليوم عندي لكم مفاجأة. مش يحضر معنا ضيف
2: حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو مش يقول. باهية
3: عالسلامة مدام.
2: مرحبا.
3: بارك الله فيك على الاستضافة هذه. أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
4: إن شاء الله.
3: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل. امشيوا في الفضاء حاوصوا. امشي امشي امشي.
2: زينب اخدم معاهم.
3: امشيوا البوز وبعد نرجعوا. ها زينب شبيك روتيري شويه هكا ماكش قد بعضك. اذا عندك مشكله وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: اخطر حاجه مش انك تغلط، اخطر حاجه انك تلقى الف سبب باش تعاود نفس الغلطه لين تولي الحاجه اللي جربتها مره هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لا للمخدرات، نعم للحياه.
7: مرايا تتكلم، مرايا تتكلم. الساعة الآن تشير تمام الرابعة.
8: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
7: نلتقيكم مجدداً مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقفصة محمد سنيحة بأن مؤسسات التكوين المهني الخاصة بولاية قفصة ستوفر خلال السنة التكوينية الجديدة 17 اختصاصاً موزعة على 3 مستويات تأهيلية. ضمن برنامج التنمية المندمجة بولاية طوزر تتواصل بمعتمدية حزبة دورة تكوينية في قطاع تربية الماشي لفائدة 77 منتفعاً وذلك لغاية 3 من شهر أكتوبر القادم. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ إلى تسريع الاستفادة من آليات التمويل المناخية الدولية وتطوير مشاريع واقعية وقابلة للإنجاز ومرتبطة بالحاجيات الفعلية للقطاعات الفلاحية والمائية والبحرية، وذلك لدى إشراف يوم أمس على جلسة عمل خصصت لبحث سبل تعزيز نفاذ هذه القطاعات إلى التمويلات المناخية. تنطلق غدا الجمعة بمدينة الحمامات فعاليات المؤتمر الوطني 8 للجمعية التونسية لطب الأورام لتتواصل غاية 27 من شهر سبتمبر تحت شعار نبتكر من أجل علاج أفضل بمشاركة أطباء وباحثين مختلف المتدخلين في مجال مكافحة مرض السرطان. عافانا وعافاكم الله. تذكر الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بأن غدا الجمعة 25 سبتمبر الجاري يمثل آخر أجل إيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثانية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بهذا الاستحقاق الجبائي للمبادرة بإيداع التصريحات بالآجال القانونية تفاديا للتأخير ما قد يترتب عنه من خطايا أو تبعات جبائية. أخيرا تتواصل اليوم الخميس في نيويورك أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة ورؤساء دول وحكومات، وسط كلمات مناقشة تتناول أبرز الأزمات الدولية والتحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
9: هك ماشي بينا على اليسار ياخي باش تهزنا لدار الجماعة؟
10: لا لا مروحين للدار، اما الطريق عريض قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
9: مش برشا ناس يقولوا اللي ساير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
10: يقولوا
9: ايه مادام يقولوا معناها احنا توا في خطر، واذا كان ماكش باش تدور على اليسار ماوش تد يمينك اضمن وبعد علينا الخطر الزايد.
10: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعة حتى تحس روحك في امان وبعيد على الخطر.
11: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق المرة.
12: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا السمنة لدى الكبار. السمنة يا هل ترى هي وراثية وإلا التغذية هي المسؤولة عن السمنة؟ كيفاش نحسبوا وزننا صحيح وكيفاش نحاولوا أنه ما تكونش عنا سمنة؟ كل التفاصيل والإجابات الشافية والضافية تقدمها لنا الدكتورة إيمان كسيرة، اختصاص سكري وتغذية وأمراض تغذية. مرحبا بك دكتورة إيمان.
2: مرحبا بك مدام رين، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة. اليوم باش نحكوا على السمنة عند الكبار عند الكهول بصفة عامة. السمنة كما نعرفوا هو مرض، السبب نتاعه هو ارتفاع نسبة الدهون، تراكم مرضي نسبة للدهون في الجسم. تتحدد السمنة مؤشر كتلة الجسم اللي هو اليمسي للجسم الكوربوريل اللي نحن نقيسوه بالميزان على بالكيلوغرام على مربع طول بالمتر. السمنة عادة ناتجة عن اختلال التوازن بين السعرات الحرارية المستهلكة والمحروقة عند الكهول. حسب مؤشر كتلة الجسم اللي هو اليمسي، ثم الوزن الطبيعي اللي يكون اليمسي الجسم الكوربوريل يكون بين 18.5 و 24.9. زيادة في الوزن نحكو عليها كيف يبدأ اليمسي ما بين 25 و 29.9. ابتداء من 30 نبدو نحكو على السمنة. السمنة تنقسم إلى درجات. درجة واحد كيبدأ مؤشر كتلة الجسم ما بين 30 و 34.9. درجة ثانية كيف يبدأ المؤشر كتلة الجسم ما بين 35 و 39.9. ونحكو على سمنة درجة ثالثة ولا سمنة المرضية يبدأ مؤشر كتلة الجسم 40 فما فوق. من أهم أسباب السمنة هو نمط الحياة، خاصة الغذاء، التغذية بتاعنا اللي تكون غنية بالسكريات وبالدهنيات، انعدام ولا إلا قلة النشاط البدني اللي نقص عنا توا في العوام هذه. سبب الثاني زادة نجم يكون عامل وراثة، تنجم يكون زادة فما بعض الاضطرابات في الهرمونات كما قصور الغدة الدرقية وإلى متلازمة كوشينج. أهم السبل للعلاج في وقت الانفقه بالسمنة هو تغيير النظام الغذائي بتاعنا، إن نقلوا السكريات والدهون ونكثروا من الأغذية الغنية بالألياف كما الخضار والغلال. طريقة ثانية هو ممارسة الرياضة، نشاط بدني يكون متواصل يكون معتدل تقريبا يوميا. ونجموا في بعض الحالات من نضطروا حتى إلى استعمال بعض الأدوية وتدخلات الجراحية اللي موجودة توكيد متاع تكميم المعدة وتحويل المسار اللي هي من بين علاجات السمنة.
1: شكرا لك دكتورة إيمان كسيرة، اختصاص سكري وتغذية وأمراض تغذية. مع أجمل تحيات ريم محمد النوري.
0: ألو دكتور؟ ألو دكتور؟

0: على المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: مرحبا، شرفتنا.
2: مسيكم بالخير.
3: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
1: مرحبا، نورتنا.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
2: مسيكم بالخير.
6: مسيكم بالخير.
7: الأربعة وثمانية دقائق اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، عسلامتكم، شنو حوالكم، مرحبا بكم من توا حتى للسبعة مع بعضنا في مسيكم بالخير، مسيكم بالأفراح، مسيكم بالحاجات المزينة الكل، بأجواء الثقافة والفن والموسيقى والمتابعات. إن شاء الله في هذا الموعد حتى للسبعة مع بعضنا، الناس اللي كملت خدمتها ومروحة بعد نهار تعب، الناس اللي ذم زاد اللي يخدم واللي يسمعوا فينا وين مكانوا في الدار ولا في الثنية، مرحبا بكم. ما زلنا معكم بطبيعة مع لقاعات والمتابعات والفقرات القارة في مسيكم بالخير. تحية جيكم من راضي العياري في الإخراج الفني، عماد الغرز في الإخراج الرقمي، كامل تومي يستقبل تليفوناتكم، سمية رجب في الأعداد، وبسمع ماري في التقديم. بعد شوية باش نسمعوكم التونسي، نسمعوا اليوم اخترت لكم في Don't Stop The Music لقاعات تونسية بامتياز ذكر قبلها، خلينا نسمعوا هاني شكر. يا راضية هاني شكر، مروق وشارة ديما رايقين وجوكم ديما مزيانة.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد وين ما كنتم على سلامتكم حتى لسبعة في مسيكم بالخير. اليوم عنا برشا جديد في الإيقاعات التونسية، خاصة باش نسمعوا جديد جانجون وجديد محسن المعطي، برشا إيقاعات هذا في الشرقي وفي الغربي حاضرة معنا اليوم في مسيكم بالخير. مرحبا بكم الكل، انتم اللي تابعونا عن طريق الانترنت على www.radiogafsa.in، على الابليكاسيون الإذاعة التونسية، وكذلك على صفحة رسمية الإذاعة قفصة على الفيسبوك. جماعة اللي يسمعونا على FM، مرحبا بكم زادة في الوسط والجنوب الغربي. في Don't Stop the Music اليوم اخترنا إيقاعات تونسية بامتياز، أجواء الحضرة وأجواء ممتازة، كانت على ركح مهرجان قرطاج مع يسرى محنوشة.

0: خير.
1: مسيكم بالخير.
2: إيقاع المساء، إيقاع المساء، إيقاع المساء.

0: شبابيك والفن، شبابيك والفن.
1: فن الدنيا جميلة وانتو انتو
2: الأربعة وسبعة وعشرين دقيقة ومين ما كنتم، أهلا وسهلا مرحبا بكم في مسيكم بالخير حتى لسبعة. سمعنا محسن ماطري في يبو

0: علي سيدي بو علي من أجواء الأغاني القديمة للفنان محسن الماطري، وعنا جديد غنية نسمعها إن شاء الله بعد شوية، نبوسك بوسة من راسك وش نعرف وشنية الحكاية متاع الغنية هذية وبرشة تفاصيل مع الفنان محسن الماطري. حدا معايا عبر الهاتف. عسلامة سي محسن، أهلا وسهلا.
1: عسلامة، مسيكم بالخير ناس كل.
0: مرحبا.
1: سلامي لمستمعي إذاعة قفصة، وإن شاء الله ديما موجود معكم يا ربي.
0: أهلا وسهلا. كل ما يكون عندك جديد تقريبا نحن سابقين ولا سي محسن؟
1: اللي أنتم من يعني نجم كل إذاعة قفصة من كل ما تهبط غنية معناتها أول إذاعة عادية هي إذاعة قفصة.
0: أي ديجا الغنية ما زالت هي معناها ما زالت ما هبطتش علشان يوتيوب هكا ولا؟
1: صحيح، مازال ما هبطتش عشان يوتيوب، هبط جيت يعني
0: ديريكت بعثتها لي.
1: حبينا نعرفوا بها الغنية يعني. بصراحة تو أنا ولا اليوتيوب ولا ما عادش حاجة معناتها
0: أي أي. ولا جداً حاجة يعني ديجيتال توا توسع معناها، ولا حاجات أخرين عنا تيك توك، عنا برشا مواقع معناها نجمو نهبطو فيها.
1: صحيح، هو الديجيتال توسع لكن تقعد ديما ديما
0: الإذاعة،
1: نبرة الإذاعة نبرة الإذاعة والإذاعة هي اللي توصل الأغنية أكثر من اللي وصلها اليوتيوب. هذوكم عبارة على مواقع باش إذا كان عجبتك أغنية تمشي تدخل تسمعها.
0: الإذاعة وحدها هو في
1: هي اللي توصل الأغنية للمستمعين. وهذا اللي قاعد نحب نقدم عليه، نحب نعود نرجع أن نحب نرجع للتراديشن القديمة اللي كي نعمل أغنية نحاول نوصلها عن طريق الإذاعة للمستمعين.
0: تبقى الإذاعة عندها بنا خاصة، خاصة مع الأغاني التونسية مع الفنان التونسي، وإحنا نشجع كل الفنانين التونسي بطبيعة ونتبع كل أخبارهم. كل ما يكون إنسان يعني يخدم وعنده جديد يبدأ حاضر معنا. شنو الحكاية بتاع الأغنية هذه؟ رجعتنا شوية، خرجت ممكن نعرفش أنت توقيتها مناسب ولا لا، يعني فنان معناها تحسها أغاني كانت عروسات متاع صيف، جو أكثر صيفي يعني.
1: صحيح، هي أغنية للعروسات، لكن أنا لو ما نعملش أغنية يعني للمناسبات يعني.
0: أي.
1: يعني بالضبط أنا الأغنية تعرف وقتش جتني في مخي.
0: أي.
1: جتني في مخي الأغنية وأنا قاعد هكا قاعد في بيت القعاد في داري هكاك، وأنا نسمع في روحي الداخل، حتى مش منطال يعني مش غني بصوت، نسمع في روحي الداخل قاعد نسمع
0: دندن
1: الأغنية وأنا مش ندندن.
0: اي بينك بين روحك هكا يعني. اي
1: نسمع فيها الدخل. والله هذي كانت بعد كانت يعني كانت في اخر شهر جويليا. يعني حاولت باش نعملها الغنية، يعني انا ما نعملش غنية مناسباتية. انا حسيتها الغنية، خرجت الغنية، عملتها، خرجتها في وقت نعرف بالنسبة لي انا هو غير مناسب. يعني ما انا مانيش نعمل غنية باش نخدم بها يعني.
0: اي انت تخدم معناها للفن، معناها للاحساس، معناها وقت اللي هكا تحس انه اغنيه باش تقدمها. هي من كلماتك والحانك سي محسن؟
1: هي شوف، هي والله الحقيقه هي ونبوسك بوسه من راسك، هذه جاتني الكلمه الاولانيه بتاع الاغنيه مع اللحن بتاعها. يا اخي كلمت باش اللحن، قلت والله شوف جاتني اغنيه جاني لحن يبدا بكلمه ونبوسك بوسه من راسك، ما فهمتش علاش جاتني الكلمه هذيك.
0: عندها حكايه ولا ما غير حكايه؟
1: لا ما فيها حتى حكايه، والله ما فيها حتى حكايه.
0: أي.
1: يعني جاتني هكاك سبحان الله، جاتني كلمه ونبوسك بوسه من راسك ومعها اللحن بتاعها كله. يا اخي كلم باش يلقاني، قلت له راهو جاتني اغنيه تبدا ونبوسك بوسه من راسك، وقلت له والله مش عارف لشكون شنو شنو معناتها مصدر الاغنيه وكيفاش باش تعمل الاغنيه. هذه ما تنجمش تقول كاين اغنيه على العروسه. قلت له توكل على الله يا اخي، ردها ونبوسك بوسه من راسك ونزيدك بوسه على جبينك.
0: ايه
1: كمل الاغنيه. عجبتني فكره كونه باش تعمل الاغنيه على الفرح يعني وعلى العروسه. يعني حلوه، عجبتني الفكره. مشيت فيها مع بشير وبدينا نخدموا فيها بشويه. لابروف كونه بدينا نخدموا فيها من اخر اوت دايما صبيت الكورال حكايه لو ديس اوت. يعني هاي تو في حضرة الاغنيه باش نجمنا نسمعوها للمستمعين.
0: اي
1: تعجبهم يا ربي
0: ان شاء الله. شوف اي
1: هي الاغنيه لا بتاع الفرحات هذيا يقعد يعيش برشا، لانه كل فرح كل ما يصير فرح يعودوا يجيبوها الأغنية وتتغنى.
0: أي أيوة والأفراح ديما متواصلة معناها. أما حسيتها جوها أنت ما شاء الله خرجت الأغنية مزيانة برشا في الصيف معناها ونجحت الأغنية بالكدا بالكدا يعني والأغنية هذه معناها هي في وقتها اللي معناها ذكا هو معناها الوقت اللي كتب فيه أنه تخرج الأغنية هذه ونابعة من أحساس بطبيعة كفكرة جت في راسك وحبيت أنك تقدمها. أي هذا هو واللي يوصل هو الأحساس الصادق سي محسن راهو اللي يوصل أيه يوصل طبعًا أكيد طبعًا. هو الأحساس الصادق. عنا توا الأيامات الجاية ما هوش بعيد برشا عنا مهرجان الأيام الموسيقية أيام قرطاج الموسيقية
1: أيام قرطاج الموسيقية طبعا
0: عودتنا حاد سي محسن بالحضور.
1: والله شوف بالنسبة لأيام قرطاج الموسيقية أنا ما قولش كبرت على شيء لأنه
0: عم نور بركة شاركت ولا
1: أنا شاركت في مهرجان أغنية تونسية.
0: مهرجان أغنية تونسية.
1: أما عندي سبيكتاكل كبير نحضر فيه اللي هو كونسير اسمه سفر معناتها فواياج فواياج هذا يشمل جميع الأنماط الموسيقية العالمية.
0: أي.
1: كله من تلحيني أنا. لكن هذا باش يكون إن شاء الله بقدرة ربي في تعامل مع الأوبرا لأنه العرض ده يتكلف برشا يتكلف أكثر من 160 مليون ما بين موسيقيين وما بين رقصين وما بين فيديوهات.
0: تم دعم ربما من وزارة الشؤون الثقافية.
1: أي أنا حاولت نتصل بالوزارة طبعا الوزارة يكفروا الوزارة ما خلي قول كلمة حق.
0: أي.
1: الوزارة ما هيش مقصرة مع الفنانين حتى. أي. ولو تسمعوا يقول لك راه الفنان انا مش مقصر يعني مقصر معايا الوزاره ولا ما يشلهيتني راه الوزاره ما تجمش تضوي على الفنانين الكل من المستحيلات السبعه الوزاره ما تجم تعاون وتتدخل كان في المشاريع الثقافيه ما تجمش تدخل في المشاريع التجاريه ما تجمش وزاره الثقافه تجيب دعم لغنيه وبوسك بوسه من راسك الحق ما
0: هي بطبيعة ثم حاجات معينة تدعمها الوزارة ما تزعمش كل شيء
1: معناتها الوزارة هي مجعولة باش تدعم الملف التونسي باش ما يندثرش المشحات التونسية
0: العروض الكبيرة
1: الموسيقى اللي هي اللي هي ليست بموسيقى تجارية ما تجمش الدعم المزود والدعم الأغاني الشعبية ولا الدعم لك غنية معناتها الدعم لك الأغاني التجارية الوزارة وهم الفنانين يحبوا ماذا بيهم يلقاو خاطر احنا اون با دو دو دو ميزون دو برودكسيون معناش شركه انتاج اللي هي قادره باش تنتج لكن تو الفنان يلزمو يعمل على روحه يعمل
0: هو معمل على روحه من قبل سيمي محسن الفنان معمل على روحه لكن انا ما عجبت لك على الدعم ربما لانه عرض كبير ويطلب برشا فلوس وعرض يمثل ينجم يمثل تونس حتى خارج تونس يعني في
1: حتى خارج تونس طبعا هذا هو اللي انا سعيت عليه باش نكون معناتها باش نكون متواجد بالعرض هذايا مع دال اوبرا مع يعني الاوبرا سيتي دو لا كولتور اللي هي وان شاء الله باش نقدموه في الاوبرا بتاع سيتي دو لا كولتور وباش يكون تابع اي ممكن ينجم يكون تابع اي قرطاج السينمائيه ممكن ينجم يكون عرض وحده هكاكا ان شاء الله بقدرة ربي عام جاي نحاولوا نقدمه في المهرجانات الكبيره اللي هي كيما كارتاج وحمامات وسوسه وصفاقس وما يمنعش اللي كانوا انا باش نقعد ديما نخدم في الاغاني انا والله من اول الصيف الى يومنا هذا حضرت 7 اغنيات انا ما خرجت منهم كان ليك اودور ديتي وخرجت منهم كان الاغنيه هذه اللي هي وبوسك بوسه من راسك عندي اغنيه اخرى تحكي على المراه التونسيه عندي اغنيه اخرى تحكي على مواضيع اجتماعية وهني قاعد نحاول قاعد نقدم
0: قاعد تخدم وعطيك الصحة
1: نحب نعود نرجع للساحة خاطرني أنا غبت عليها برشا نحب نعود نرجع للساحة
0: أغانيك توا حاليا أغاني قاعدين نسمع فيها توا تقريبا معناها يا راني نسكن عينيك وعملت بعد إعادة ليا غالية لميمة معناها مع صوفيا صفطة قاعد معناها ما شاء الله معناها احنا في حاجة لصوتك ولعمالك ما شاء الله معناها والدليل انه أعمالك قاعدة تنجح وأعمالك مميزة يعني بالنسبة للفنان محسن مات
1: الحمد لله. ان شاء الله واحد ديما يقدم حاجه تعجب
0: يكون هو راضي عليها ويكون
1: وتكون زاد زي مستوى ثقافي وفني،
0: اي
1: باش خاطر راهو شوف الفن، الفن مرآة شعوب، الفن مرآة شعوب،
0: اي
1: مرآة الإنسان بطبيعته. معناتها حتى إذا كان، إذا كان راهو وصل الفن وهبط في من مستواه،
0: اي
1: راهو الإعلام مساهم في هذا. احنا نحاولوا يعني ما نحكيش عليكم انتم كاعلام، خاصه الاعلام التلفزي،
0: هو احنا لا تشوف
1: وانت
0: انت
1: فهمتني، وانت فهمتني شكون نقصد
0: بطبيعة.
1: بدون
0: هو
1: ذكر
0: هو
1: اسماء.
0: للاسف تيار كبير برشا خاطي الاعلام. شوف حتى المهرجانات سي محسن، شوفوا احنا الجمهور شنو يطلب،
1: بدون
0: الجمهور
1: ذكر اسماء ما نحبش
0: من غير ما نذكر اسماء،
1: اسماء
0: لكن الجمهور في المهرجانات شنو يطلب؟ اذا كان مهرجان يحب ينجح يلزم يجيب فلان وفلان وفنان وفنان معينين، معناه لانه هذاك الناس تحب.
1: انت كي تعرض له اشتكى كامله وهو يسمع كان في الفن نوعيه من الفن هذاك، طبعا هذا من المفروض باش تيجي في الصيف، باش هو يفرض على المهرجانات، باش يقول لك انا ما نجي نتفرج كان في المطرب الفني والمطرب الفلاني والمطرب الفلاني اللي انا شفته عام كامل في
0: التلفز
1: التلفزه
0: وفي ال
1: وسمعته وتبعته. يعني هذا شيء، كل شيء مربوط ببعضه. لكن
0: جينيراسيون هي قاعده تختلف
1: والحمد لله
0: كل وقت وقته سي محسن، لكن يبقى الفنان التونسي ولا الاغاني هذوما انتم معناه الفنانين، نحكي على غزل عيادي، نحكي على محسن الماطري، زين حداد، برشا اسماء تونسيه ما زالت معناها متمسكه بالفن التونسي، بالاغنيه الوتريه والاغنيه تحاولوا معناها، رغم انه راهو تيار معناها على مستوى عالمي، يعني تيار معناها قاعد ماشي معناها بطبيعته والأجيال قاعدة صاعدة، هذه عندها نظرة معينة وعندها ذوق معين، معناها هما وحدهم هكا يعني حتى من غير هذاك هو معناها. لكن هذا ما يمنعش أنكم أنتم قاعدين تخدموا قاعدين تبدعوا قاعدين تقدموا، لازم تبقوا تخدموا وتبدعوا وتقدموا الأغنية التونسية مادام عندكم نفس وعندكم أحساسي مصر.
1: يعني احنا نحاولوا للماكسيموم باش نجم، خاطر الانتاج راه يتكلف غالي، هو يلزم يفهموا ما تبش تعمل اغنيه راك تصرف عليها برشا فلوس، راهو
0: تستعملوا الذكاء الاصطناعي ولا سي محسن؟
1: يعني احنا قعد عندنا الغرام الحمد لله،
0: أي.
1: وقعد عندنا حب الفن،
0: أي.
1: حب الانتاج، معناتها كي نعمل اغنيه نبدا شيخ،
0: تبدا شيخ، ولازم زاد الفنان التونسي يلزم يكون متاقلم مع التطور الرقمي مع الذكاء الاصطناعي ويتم استغلاله من جانب موسيقي من برشا جوانب، معناها نحكوا على صوت هو بيد، ولكن ينجم ينقص برشا تكاليف على الفنان التونسي، ولازم الفنان التونسي يواكب هالثوره هذه. نسمع راضيه طلعنا
1: الذكاء الاصطناعي راهو فيه وعليه، راهو معناتها
0: اي ما هو احنا ناخذوا الجانب الايجابي نحاولوا معناها باقل تكلفه نخرج الاغنيه نتاعنا، ثم جوانب النجم معناها نستعملوها في الذكاء الاصطناعي حتى ربما يسهل الخدمه، راهو هو على في معناها في كل المجالات مش كان في الفن بركه. نسمعوا هكا طلع لنا،
1: ممكن انا نجم نستعمله اكثر ممكن في ناحيه الفيديو،
0: اي
1: اما من ناحيه الموسيقى معناتها نخيل تقعد ديما البصمه التونسيه، لانه الذكاء الاصطناعي ما ينجمش يعمل لك اغنيه تونسيه كما
0: صحيح بالطبيعه
1: كما نعرفوها،
0: اي بالطبيعه اكيد اكيد.
1: يعني ممكن واحد يجم يستغل الذكاء الاصطناعي في الصوره في حاجات كيف نكاية، معناتها في احتمال يمكن يجم يسال على لذة وخي يجم يسال يقدم في حاجات اخرين، لكن تقعد ديما الاغنيه التونسيه عندها طابع خاص وعندها منهاج خاص اللي هي يلزمها تشد فيه ويلزمها تقعد ديما في نفس الاطار بتاعها ما تبدلش.
0: اكيد اكيد
1: احنا حاولنا حاولنا حاولنا يعني انا حاولت من قديم زمان، وانا نحاول انا وقت عملت اغنيه العماري عملتها بتاريخ غربيه من غير ذكاء اصطناعي، معناتها عملتها بتاريخ غربيه وحاولت ان معناتها نقدمها بطريقه اخرى، لكن تقعد ديما ما هي الا اغنيه تونسيه معروفه
0: وناجحه وعندها الشكل نتاعها
1: والطبع نتاعها
0: طبعا نتاعها. صحيح صحيح كلامك كله صحيح، الطبع التونسي لازم يكون موجود بالفنان التونسي بكل معناها العوامل اللي هي ينجم يستغلها في الاغنيه نتاعه. نبوسك بوسه من راسك، اغنيه مزيانه برشا حابين نسمعوها للساده المستمعين اللي تابعوا فينا الكل توا بصوت الفنان محسن الماطري. يعيشك
1: تعجبهم برشا، راني وقفت على كل كلمة تقالت في الغنية هذيك، يعني تبع في الكلام هذيك، نبوسك بوسة من راسك وبوسة أخرى على جبينك، يعني تبعت بشير مش كتب لي تكست برك، بشير قعد معايا قعد معاه وقعدنا نختاروا في الكلمات
0: بطبيعة بدقة باش تكونوا معناها تعرفوا شنو هو صحيح
1: لازم يتقال على العروسة التونسية وعلى الطفلة التونسية.
0: أي يا سيدي نسمعوها.

0: إيقاع المساء، إيقاع المساء، إيقاع المساء. حديث الركح، حديث الركح، حديث الركح،
1: حديث الركح، حديث المسرح. ونتحدث على الأجواء المسرحية والأعمال المسرحية الجديدة باش نمشوا لولد مدينة الترديف، الممثل والمخرج المسرحي طه أبو يحيى. أهلا وسهلا بك طه، مرحبا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بك أختي بسمة، مرحبا بمستمعي إذاعة قفصة.
1: إذن عمل جديد مش تحدثوا عليه، عمل تقوم بإخراجه مسرحية أطياف يا طه، ناخذ فكرة معاك على المسرحية.
2: هذا إن شاء الله عمل جديد باش يكون إنتاج سناء. العمل هذا هو كانت عنده تجربة سابقة في مسابقة الجهوية لنوادي المسرح، هي الخدمة بداية كان متبنيها نادي، ولكن فيما بعد حبينا نأشروا العمل هذايا واللي باش تأشروا جمعية نجوم اللي رئيسها سيد نسيم حاشي.
1: أي
2: أيوة. إذا إن شاء الله العمل هذايا تقدم إن شاء الله المدة الجاية للتأشيرة في انتظار معناها بطبيعة موافقة متاع اللجنة.
1: أي
2: العمل هذا إن شاء الله باش يكون مفاجأة للناس الكل، هو عمل من هو النص الأصلي اسمه نهاية اللعبة لسامويل بيكيت الذي تم الاقتباس، وأصبح العمل بعنوان أطياف، بطبيعة دراماتوجيا وإخراج طه أبو يحيى، أداء وتمثيل شيماء جديدي وضياء الدريدي، محمد ضياء الدريدي وضياء الجديدي. العمل هذايا
1: خدمتوه هم العمل في بعض التظاهرات تهاكا ولا؟
2: اي بطبيعة
1: اي كان حاضر في بعض
2: عروض، عملنا به تقريبا 6 أو 7 عروض. بطبيعة العروض هذه كانت من مصلحتنا احنا، خاطر لازم ديما تسمع الآراء متاع الناس اللي تتفرج باش تعرف الحاجات اللي تنجم جديدة، الحاجات اللي تنجم تنحيها، خاطر انت تعرفي انه جمهور المسرح خاصة هو جمهور صعب، وصعب جدا انك باش ترضيه بأي منتوج باش تقدمه، وهذه من أصعب الحاجات. احنا حاولنا نلعبوا على الحاجة هذه باش نخلوا الناس وقت ما تتفرج يعني تتمتع بحاجة، تتفرج في حاجة جديدة ما فيهاش شكل الحاجات اللي نسموها نحن الحاجات المتعارف عليها ديما. نبعدوا شوية على المألوف، وهذه من الحاجات اللي نخدموها احنا في المسرح المعاصر. حاولنا نجدوا في العمل هذايا، ان شاء الله على القريب باش تشوفوا العمل هذايا، وان شاء الله يعجب العباد الكل.
1: ان شاء الله يا رب يكون بعض التأشيرة بطبيعة، واكيد باش ما يكون حاضر ربما في بعض المهرجانات الدولية وحتى الوطنية. طه نصور باش يكون ان شاء الله يشارك هذا المهرجان، هذه مسرحية أطياف في أي قطاج المسرحية،
2: ومشاركات ديما باش نحاولوا كما قلت لك معناها في التظاهرات والا المهرجانات، وديما اراء الناس هي اللي تحكم يعني هو الحكم في الاخر.
1: دمت مبدع طه أبو يحيى، بطبيعة أعمال ما شاء الله عندك برشا أعمال في التمثيل والإخراج، وكلها يعني كلها عندها رسالة، كلها حاجات معناها قوية، معناها مش أي إنسان ينجم يعني معناها يعني حاجات عندها أبعاد كبيرة وعندها رسائل كبيرة زادة طه. في انتظار بطبيعة أنه نشوفوها تكمل الجولة متاعها المسرحية هذه أطياف في المحافل الوطنية والدولية زادة، علاش لا؟
2: اي ان شاء الله بطبيعه، خاطر مازال عندنا بطبيعه اعمال اخرى سنة باش تكون عندنا مشاركه في المهرجان الجهوي للمسرح اللي باش يتنظف في قفصه.
1: اي
2: ابارامون في بالي 9 و10 اكتوبر ان شاء الله باش يكون عندنا مجموعه بطبيعه من الاعمال اللي باش تنتجها مدينه الترديف، منها كافه اعمال لدار الشباب 1 اللي هما مسرحية نبوءة الخيط اللي هي مقتبسة عن مسرحية مقبرة ويليام شكسبير، مونودرام بعنوان ابن الشيطان، ومسرح نحتفل بعنوان أرض الحكمة.
1: أي.
2: كذلك مش يكون عنا عمل من دار ثقافة يوسف بن محمد برديف اللي هو عنوانه قطر الدم، مسرح شارع هدايا. زاد مسرحية أخرى للكهول والشباب بعنوان المعتم، مقتبسة من مسرحية طبيب رغما عنه.
1: أيوة.
2: مولير. وعنا
1: إن شاء الله باش تكون عنا مواكبة وقت اللي ينطلق هذا المهرجان، تكون عنا مواكبة وطبيعة لمختلف المسرحيات اللي باش تكون حاضرة فيه. شكرا لك طهاب ويحيى، يعطيك الصحة الممثل والمخرج المسرحي، وإن شاء الله بالتوفيق لك في مختلف الأعمال المسرحية. مشرفنا ومنورنا يا طه، شكرا وإلى اللقاء.
2: يعيشك أختي بسمة، وشكرا لكل مستمعي إذاعة قفص.
3: مرحبا، شرفتنا.
4: مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
3: مرحبا، نورتنا.
6: مسيناكم.
7: مسيناكي.
6: مسيناكم.
7: مسيناكي.
6: مسيناكم.
4: مسيكم بالخير. مسيكم.
0: الأخبار الرياضي. الأخبار الرياضي. في الثوب والفلاش.
3: فلاش سبور. فلاش سبور.
8: مستمعينا الكرام، احباء الرياضه في كل مكان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد الرياضي المباشر فلاش سبور. البدايه بالمنتخب الوطني التونسي لكره القدم يستأنف نشاطه بالمدرب الجديد معاني الشعباني في اولى مقابلاته الدوليه في تصفيات امم افريقيا 2027 في سهرة كروية ليلة، انطلاقا من الساعة 8 ليلا أمام المنتخب الأوغندي، انطلاقا من الساعة 8 ليلا في أولمبي حماد العقربي برادس. معين الشعباني بنسبة 90% باش ينزل بالتشكيلة التالية: أيمن دحمان في المرمى، يان فاليري، منتصر الطالبي، آدم عروس، محمد أمين الشيرني، ولا علي معلول، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان، اسماعيل الغربي، سيباستيان تونيكتي، خليل العياري، ريان اللومي أو حزم المستوري. بالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي في أولى مباراته في تصفيات أمم أفريقيا 2027، كذلك في إطار تصفيات أمم أفريقيا لأقل من 23 سنة. منذ حوالي نصف ساعة المنتخب الوطني التونسي يتعادل في الجزائر أمام المنتخب الجزائري، وهدف مقابل هدف. بداية كذلك وفقة لأبناء أنيس بو جلبان. كذلك المباراة التصفية أمم إفريقيا، نعطيكم البرنامج الخمسة، تنطلق مباراة الكونغو الديمقراطية مع غينيا الاستوائية، موريتانيا في نفس التوقيت كذلك مع إفريقيا الوسطى، ليبيا في نفس توقيت الخمسة مع منتخب بوتسوانا، الكوت ديفوار 8 مع غانا، الكامرون مع جزر القمر 8 كيف نفس التوقيت، سيراليوني مع زيمبابوي، منتخبنا كذلك نفس التوقيت مع أوغندا، تنزانيا غدوة الماضي ساعتين مع غينيا بيساو، غدوة كيف المنتخب السوداني الخمسة مع منتخب أثيوبيا، السودان كذلك الخمسة نتاع العشية غدوة مع أثيوبيا، غدا في نفس التوقيت كذلك الخمسة غامبيا مع الصومال، رواندا مع ليبيريا في 8 غدوة، بوركينا فاسو مع البنين في نفس التوقيت، كذلك مصر مع أنغولا، المنتخب المغربي مع الجابون، السنغال مع الموزمبيق، الجزائر مع زامبيا، مالي مع رأس الأخضر، كينيا مع إريتريا، وإفريقيا الجنوبية مع غينيا الاستوائية. كذلك فيما يخص الأخبار الفرق التونسية، شكري الخطوي هو المدرب الجديد لترجي جرجيش، فريد توسيان كذلك يلتحق بأمل حمام سوسة، يخلف المدرب يوسف الموالي، وبابلو فرانكو الإسباني هو المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي. وفي دوري أمم أوروبا لكرة قدم 4 لقاءات الليلة، انطلاقا من الساعة 8 إلا ربع ليلا، هولندا المنتخب الهولندي مع منتخب ألمانيا، شوك صربيا مع اليونان، النرويج مع الدنمارك، والمنتخب البرتغالي مع منتخب الويلز. نقطة نهاية هذه الفقرة الرياضية، ألتقي وياك إن شاء الله في موعد رياضية لاحقة. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعتي قفصة، ومرحبا فاطمة في التقديم موجز الساعة الخامسة، لك المصدح يا فاطمة.
9: شكرا لك كريم.
10: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
11: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
6: الأخبار.
9: تمام الخامسة مساء، نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت منذ حوالي الأسبوع أشغال تعبيد مجموعة من الطرقات البلدية داخل أحياء شعبية في مدينة توزر، خاصة بحي حرطين، إلى جانب طرقات بحي المطار والشابية، بتمويلات تندرج ضمن الميزانية التشاركية ببلدية توزر لسنة 2021، حسب إفادة عضو المجلس المحلي بتوزر عن عمادة الازدهار أمين عكروت. صرح الكاتب القار للمجلس الوطني لسلامة المرور التابع للمرصد الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم اليوم الخميس بأنه سيتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي. وجاء ذلك عقب جلسة عمل عقدها المرصد اليوم لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور 2025-2034. أطلقت اليوم الجمعية التونسية للإداريين مبادرة لإحداث نواة معهد إفريقي لأعضاء مجلس الإدارة يعتمد معايير اجتماعية وبيئية دولية تراعي الخصوصية الإفريقية، وذلك تحت شعار الإدارة التونسية بين مراعاة السياق والنمذجة الإقليمية والإفريقية لمعايير الحوكمة. أفاد مدير تصرف منافع النظام القاعدي بالصندوق الوطني للتأمين على المرض كريم الرمضاني بأن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية قد حدد بيوم 30 سبتمبر الجارية، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 نوفمبر القادم. يسدل الستار اليوم على فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في مسرح أوبيرا تونس بمدينة الثقافة شادي الإقليبية بحضور ثلة من الفنانين العرب من 6 بلدان. أخيراً، حذر مستشار المرشد الأعلى الإيراني من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على بلاده قد تؤدي لتوسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: الثقة، كيفاش تتبناه وتتعزز أمام سقف انتظاراتنا. الثقة بين الموجود والمنشود. في لولا فصحة الأمل الليلة بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.
1: عندي ثقة في
2: إيقاع المساء. إيقاع المساء. إيقاع المساء.
3: على المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني. تذكر وهرجع تفكر. سواح نعرف ببلادي وثنية زينة. صحتك بالدنيا وما زالت البركة. عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قفصة.
4: مرحبا شرفتنا.
5: مسيكم بالخير.
1: مسيكم بالخير ما تردوا المسي.
4: مرحبا نورتنا.
1: مسيناكم.
6: مسيناكم.
1: مسيناكم.
5: مسيكم بالخير.
7: مسيكم بالخير.
4: مرحبا شرفتنا.
5: مسيكم بالخير.
1: مسيكم بالخير ما تردوا المسي.
4: مرحبا نورتنا.
1: مسيناكم.
6: مسيناكم.
1: مسيناكم.
5: مسيناكم. مسيكم بالخير.

0: عالمراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: مرحبا، شرفتنا.
2: مسيكم بالخير.
3: مسيكم بالخير، ما تردوا
1: المسا. مرحبا، نورتنا.
4: مسيناكم.
5: مسيناكم.
4: مسيناكم.
2: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم،
4: مسيناكم،
3: مسيناكم، مسيناكم.
1: مسيكم بالخير، مسيكم بالخير.
5: الخمسة 21 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم وين ما كنتم. تحية كبيرة لكم الناس اللي مروحة من الخدمة توا، الناس اللي يسمعوا فينا في الثنية وين ما كنتم في الاستماع لإذاعة قفصة. إن شاء الله متابعة طيبة، في مسيكم بالخير في المتابعات ولقاعات والفقرات اللي مبرمجينها بالنسبة لليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، يوم اختتام مهرجان الإذاعة والتلفزيون. وزميلي رياض دبوبي في المواكبة لهذا المهرجان في مختلف الفقرات اللي صارت والأيام، اليوم الاختتام باش ناخذوا تفاصيل البرمجة بالنسبة لليوم. ومبروك للإذاعة التونسية الجوائز اللي اخذتها في هذا المهرجان. رياض أهلا وسهلا بك.
6: مرحبا، مرحبا بك بسمة، كل مستمع إذاعة قفصة مسيكم بالخير الكل مستمعينا. اليوم الاختتام بعد ما كانت الأيامات المتواصلة من 21 حتى لليوم بحضور وفود وعديد الأسماء، المشاهير كذلك فنانين مبدعين إعلاميين كانوا ضيوف على تونس في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. من الأسماء اللي كانت حاضرة الإعلامية اللبنانية يارا برغام، وكانت حاضرة للمواكبة وللتغطية، وهذا شنو وجلت في حضورها في تونس وخصوصا من خلال إشراف على ندوة خاصة بالإعلام السياحي.
7: فخورة وسعيدة بإدارة ندوة الإعلام السياحي من ناقل للحدث إلى صانع للوجهة مع عدد من الخبراء والإعلاميين المتميزين بالقطاع السياحي. تحدثنا عن أهمية ودور الصوت والصورة في جذب السائح وكذلك في الشعور بأنه يعيش في الوجهة السياحية التي ننقل الحدث عنها أو نخبر العالم عنها، وبالتالي اكتسبت خبرة إضافية بالتعاون مع زملائي من مختلف أنحاء العالم العربي. وبالطبع أشكر الاتحاد ومهرجان الإذاعة والتلفزيون بدورته 26 على استضافتي وعلى هذه الفرصة التي ستكون فرصة من العمر. شكرا لكم.
5: إذن رياض أيوة،
6: واصلوا معكم وكما قدمت بكري شوية بس أي. التجدولات الإذاعية، المسابقات اللي تم الإعلان على جوائزها أمس العشية، في انتظار ليلة الجوائز الرسمية بالنسبة للمسابقات الإذاعية للتلفزيونية كيف الإعلام الجديد. كان لقاء مع المخرج والممثل أنور العياشي بعد ما أخذ مجموعة من الجوائز.
5: أي مبروك عليه ومبروك الإذاعة التونسية. نسمع أنور العياشي.
6: نسمع معكم اللقاء.
8: الإذاعة التونسية تتحصل على مجموعة من الجوائز ما شاء الله. أنور العياشي الممثل والمخرج الإذاعي والتلفزيوني، مبروك علينا، مبروك على تونس وعلى الإذاعة التونسية.
9: ألف مبروك المؤسسة الإذاعة التونسية، مؤسستنا، ألف مبروك لكل الإذاعات. إذاعة الشباب اليوم متوجة بزوز جوائز ذهبية وجائزة في التبادل للمؤسسة. إن شاء الله يا ربي يعم التتويج على كل الإذاعات، لأنه إن شاء الله الكيف مشاركة إن شاء الله تتوج بإذن الله. وباقي الإذاعات أخرى، قفصة قفصة أيضا مشاركة، إن شاء الله إن شاء الله النجاح لكل الإذاعات، إذاعة الشباب كما شفنا اليوم، وإن شاء الله حتى إذاعة المنستير عندها أعمال محترمة جدا. إن شاء الله لقاءنا غدوة في جوائز أخرين، وطبعا كما قالوا مجموعة الإذاعة هذه البداية ومازال إن شاء الله.
8: أنور، من تتويج التتويج فما أكيد روح ولا إحساس من مهرجان المهرجان ما شاء الله.
9: الحمد لله. طبعا إيش نقول لك، أكثر إحساس بالنسبة لي أنا مش الخوف من عدم التتويج، لا ولا خاطر كي نبدا في نخدم في عمل وساعة ما نبدا في عمل لما نبدا متاكد من نجاح. ما نقبلش اي عمل نخدم عليه الحمد لله. هذاك علاش 17 جائزة عربية وفي القاهرة وفي المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، واليوم زوز 18-19 إن شاء الله غدوة ربي يزيد يكرمنا. هذاك علاش مش من عدم، لكن أنا نخاف ديما من المسؤولية، نقول يا ربي إن شاء الله تنجح المؤسسة وتنجح تجربتي مع الناس اللي نخدم معهم كل عام، لأنه ثم زملاء صحفيين نتعامل معهم كل مرة زملاء جدد، نقول إن شاء الله تتواصل ديما النجاح باش المسؤولية متاعي نكملها على آخر وجه إن شاء الله، ديما ناجح ومتميز ومتوج. ربي يبارك لك وربي يبارك لكم الكل، كل الزملاء.
5: إذن هذا أنور العيشي، مبروك عليه وعلى كل اللي فازوا في المهرجان الإذاعة والتلفزيون رياض. اليوم الاختتام وحفل مميز، اليوم بذمة الحفل هذا محضرينه لاختتام مهرجان الإذاعة والتلفزيون دور 16.
6: هذا هو 9 تعليم بمسرح الأوبرا دي مدينة الثقافة، تحضيرات على قدم وساق. بالنسبة لتقديم الحفل باش يكون للإعلامي العراقي أحمد الشكري، باش يكون هو مقدم الحفل ليلة. ولاحظنا الحقيقة حضور العراق بامتياز من خلال المشاركات نتاعها حتى في جوائز بعض الاختيارات وغيرها. العرض الليلة باش يكون تحت عنوان سافر إليك وغني للكاتب والملحن الموسيقي كريم فليبي. آخر التعبيرات والاستعدادات نسمعها معكم في هالعينة الصوتية.
10: العرض ما له يحكي على روحه، سافر إليك، سافر إلى أعماقك، إلى هويتك، إلى من تكون، وغني. علاش تغني؟ لخاطر كنت تسافر إلى أعماقك تمشي للموت، دونك ماذا بك تغني؟ مش يبقى ثم أمل لنهار آخر. سنة معنا الجزائر، مصر، السودان، سلطنة عمان، الكويت وفلسطين، وتونس زادة ممثلة في صاحب العرض وفي العازفين وفي فنان محمد الغربي والمايسترو رسم دمر.
11: إن شاء الله راح نمتع الجمهور، لا سيما أنه جمهور التونسي جمهور ذواق وجمهور ممنوع الغلط معه موسيقيا.
12: هم توانسة يعني شاربين موسيقى، شرف لي أني أغني معاهم يعني، وهم يعزفوا مع هذه الفرقة، وشرف لي أني أكون موجود مع الأستاذ المايسترو كريم ثليبي.
13: طبعا التعاون مع الفنانين من مختلف أنحاء الوطن العربي شيء جميل، ثقافات متعددة، وكل صوت راح يغني شيء مو من بلده يعني، من بلد ثاني.
5: إذن سافر إليك وغني المؤلف الموسيقي التونسي كريم ثليبي وبقية المايسو رسم دمق، باش نشوفوا أكيد الأجواء متاع الحفل الليلة إن شاء الله معاك رياض.
6: أكيد بطبيعة الحال باش ننقلوا الحفل مقتطفات منه على موجة إذاعة القصة، باش يكونوا في نقل مبشر لي كما التلفزة الوطنية ومختلف القنوات العربية الشريكة باش تنقل الحفل. إن شاء الله بالتوفيق لكل الأعمال المشاركة سواء كان في الإذاعة التلفزيون وكذلك الإعلام الجديد. منافسة كبيرة لنيل الجوائز الرسمية باش يتم الليلة الإعلان عليها.
5: إذن الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، كنت في المواكبة كصحة رياض دبوبي وكل الزملاء اللي كانوا في مواكبة هذا المهرجان. ملتقانا الليلة إن شاء الله عن طريق صفحة إذاعة قفصة على الفيسبوك. شكرا رياض وإلى اللقاء.

0: عالمراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: مرحبا، شرفتنا.
2: مسيكم بالخير.
3: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
1: مرحبا، نورتنا.
4: مسيناكم.
5: مسيناكم.
4: مسيناكم.
5: مسيناكم.
2: مسيكم بالخير.
6: مسيكم بالخير.
7: ألوان ألوان ألوان.
8: الخمسة ونص، مرحبا بكم. سمعنا ديانا حداد ساكن لغاني، وقت تسمعوها في تسمعوها وحدكم هكا، ولا تحلوا اليوتيوب ولا حاجة، لكن بنتها وقت اللي تسمعوها في الإذاعة حاجة أخرى. وعنا كوكتيل من أغاني، ثم جديد تونسي، ثم شرقي، ثم الغربي، لحاضر في مسيكم بالخير لليوم. وبطبيعة تحية جيكم من فريق العشوية اليوم، راضية في الجانب التقني وعماد في الجانب الرقمي، وبسمة من أمام الميكروفون. نمشوا لسيدي بوزيد، نتحدثوا على المسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية والمركبات الشبابية بولاية سيدي بوزيد. حاضرة معايا سيدة المندوبة سيدة بسمة غانمي. أهلا وسهلا بك، مرحبا.
9: عسلامة، مساء النور، مساء البسمة، مساء الألوان، مساء الفرحة، مساء كل حاجة حلوة.
8: ما هو الاسم على الاسم، ورب يجيب القسم، يقولوا ولا كان يجيب الخير ولا هنا إن شاء الله. مدام بسمة، النوادي المسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية والمركبات الشبابية بولاية سيدي بوزيد، باش ناخذوا عليها أكثر تفاصيل بالطبيعة معك مدام، تفضل.
9: شكرا، يعيشك، نشكرك برشا على الاستضافة، وتحية كبيرة ليك والإذاعة قفصة وكل مستمعي الإذاعة هذا المساء. تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والإدارة العامة للعمل الثقافي الدورة السادسة للمسابقة الجهوية للفنون التشكيلية بدور ثقافة والمركبات الثقافية بولاية سيدي بوزيد، إن شاء الله يوم السبت والحد 26 و27 سبتمبر. هذه معناها المرحلة الجهوية اللي هي تندرج في إطار المسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور ثقافة المركبات الثقافية. تكون عنا فيها معناها عديد الفقرات، شكون فما معارض، شكون فما مسابقات، بطبيعة هي اللي هي المحور الأساسي يعني للتظاهرة ككل. بشكون عنا محاضرة، بشكون عنا ورشات، بشكون عنا زيادة مداخلات موسيقية. عنا مساهمة زيادة معناها اللي هي بشتثري معناها التظاهرة متاعنا اللي هي بتدخل المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد، اللي هو بش يعمل معنا بش يشارك معنا في معرض متنوع. وعنا كذلك ورشة في الخط العربي اللي بش يقوم بها الفنان عامر بن جدو، بالمناسبة هذه بش يقع تكريمه تقديرا المجهودات والأعمال في معناها في الفنون وخاصة مجال الخط العربي. كذلك الورشات اللي بش يقوم بها الأساتذة أحمد نصري وضحى بسباس، المداخلة اللي بش تقوم بها الدكتورة سمية غرسلة اللي بش يكون عنوانها الفن التشكيلي والذكاء الاصطناعي بين التجديد والابتكار. وبش يكون فما أجواء تنافسية حلوة، بش يكون فما بارتاج ما بين معناها ما بين المشاركين متاع دور الثقافة في مختلف المصنفات الفنية للمسابقات اللي هي تكون في يعني في الرسم، في الخزف، في التصوير الفوتوغرافي، في عدة كذلك في خاصة بعدة فئات عمرية اللي هي في الأطفال، الكهول، للشباب، يعني بش يكون جو تنافسي وحماسي.
8: ما سمش هكا موضوع معين حبيتوا تركزوا عليه من خلال المسابقة هذه ولا عامة يعني في الرسومات؟
9: هي المسابقة عامة، المواضيع حرة دائما،
8: مواضيع حرة.
9: مواضيع حرة، أما بتبيعها اللي يؤخذ بعين الاعتبار اللي هو جانب التجديد والابتكار في معناها في المواضيع اللي باش تكون هي مخدومة معناها. فما حاجات اللي هي باش تميز معناها عمل على آخر اللي يكون هو متوفر فيه
8: موضوع معين ربما
9: بالضبط،
8: ينجم يكون عنده علاقة بالعنف، ينجم يكون يعني كل المواضيع الحساسة شوية اللي تسعى الوزارات الكل إنهم معناها يتصدوا لها من خلال المسابقات بالضبط والمهرجانات.
9: بالضبط بالضبط، هو هي فما يعني كيف ما ذكرت سيادتك اللي فما توجهات عامة معناها اللي تشترك فيها الوزارات الكل، هي محاربة السلوكات المترفة، السلوكات العنيفة، يعني السلوكات المحفوفة بالمخاطر اللي هي غالبا ما تكون مواضيع للأعمال المنجزة هذه. أما فما كما قلت لك الجانب التجديد فيها وإن كيفاش توظفها فنيا، هذيك هي اللي تخلق الفارق باش يكون عمل متميز على العمل
8: فني الأخر. فني بامتياز. لجنة التحكيم تقريبا كان ناخذ فكرة عليها ولا
9: اي؟ لجنة التحكيم هما جملة من أساتذة التعليم العالي اللي هما أساتذة المعهد العالي للفنون والحرف اللي هما الأستاذ أحمد نصري والأستاذة ضحى بسباس والأستاذة أحلام السافي، هذوما اللي باش يكونوا لجنة تحكيم الأعمال هذه، كل واحد يعني في مجال المصنفات الفنية اللي ذكرتها من بكري يعني.
8: شنو هو أكيد ثم جوائز ولا مدام بس؟
9: الحقيقة
8: ولا تحفيز تحفيزية؟
9: هو تحفيز يعني، هي جوائز يعني حاجات رمزية، هي فما زائد يعني تشجيع وشكر وتقدير لكل المشاركين، وكذلك فما إن شاء الله جوائز يعني رمزية هكا يعني نوعا ما.
8: واضح واضح، أي نوعا ما على كل مهم جدا معناها تشجيع على شباب ومعناها الأطفال المشاركين وتحفيزهم بطبيعة بجوائز حتى ولو تكون رمزية كما كنت تحكي، وإن شاء الله بالتوفيق للمشاركين الكل في المسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية بولاية سيدي بوزيد. وشكرا لكم أنتم بطبيعة على المجهود، كنتم كملتوا مهرجان الشباب ما لكمش برشا هكا ولا مدام بسمة؟
9: هو مهرجان الشباب الحقيقة كانت هو من تنظيم معناها مندوبية
8: الشباب والرياضة،
9: كانت عنا احنا فيه مساهمات عن طريق المؤسسة الثقافية نتاعنا الكل حق دور الثقافة، الكل كانوا موجودين وكانوا حاضرين وساهموا، كما شاركنا زاد احنا كمندوبية في الدورة الأولى زاد المهرجان هذا كان حضورنا متميز، وديما الحقيقة احنا موجودين في كل المحافل في كل التظاهرات، وين معناها وين نكونوا
8: قدموا الإضافة،
9: احنا ديما رانا نحطوا الإضافة وديما مؤسستنا موجودة ومشرفة إن شاء الله، وديما معنا ديما حاضرين
8: إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق لكم مدام بسمة غانمي المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد. تحية لكل المشاركين في هذه المسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية، شكرا مرة أخرى وإلى اللقاء.
9: شكرا شكرا عايشك.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم،
4: مسيناكي،
3: مسيناكم،
4: مسيناكي،
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير، مسيكم بالخير.

الخمسة وخمسة واربعين دقيقة. عسلام عليكم. برشا موزيكا خاصة الأغاني التونسية اللي حاضرة معنا اليوم في مسيكم بالخير. إن شاء الله تكون الأغاني كلها عجبتكم. ما زلنا معكم إن شاء الله حتى للسبعة بطبيعة مع المتابعات والاستضافات والإيقاعات اللي برمجناها بالنسبة لليوم. في الفقرة الخاصة بالأغنية الطربية اليوم اخترت لكم أغنية طربية مزيانة برشا الفنانة نحبوها ناس الكل اللي هي الفنانة وردة الجزائرية مقادير. أغنية لما حالها هي إيقاعها كشوية تحسها لكن أغنية حلوة برشا. غنوها برشا أخرين. طلال مداح غناها وغنتها الفنانة وردة الجزائرية.

0: الو لا لا لا ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك
1: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
0: صعبالك يا خويا، انا ديما نسوق وكي تجيني مكالمه نتكلم ولا بس.
1: ما تعرفش اللي سياقه يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
0: هذيا ما نعرفهاش.
1: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقه، واي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
0: يا خويا خوفتني، من اليوم ما عادش نرد على الجوال حتى تقف السياره. الو لا لا تو نطلبك نوصل المكتب.
2: المرصد الوطني لسلامه المرور.
3: اشهار للات الواحات تسمد دقلتها نور تتدرجح في العراجين، نفزاوة دوز وجبل تبين، بلاد خبز الملة والحم في القلة، شط الجريد صار غيلان والفوار، تعال قدانا قبلي في المنار.
4: إشهار نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة، الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
5: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
6: السادسة مساء بالسديهات إذاعة قفصة.
7: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
6: نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام في نشرة السادسة مساء للأخبار. بداية هذه عناوينها. بولاية قفصة الانتهاء من الأشغال الخاصة بإنجاز مشروع إيصال الماء الصالح للشرب بعدد من التجمعات السكنية بمعتمدية المظلة. توعية الفلاح بأهمية إجراء تحاليل التربة محور يوم إعلامي تحسيسي ينتظم بمركز التكوين المهني والفلاحي بمعتمدية صبيطلة من ولاية القصرين. وزارة الأسرة تنظم غدا الدورة الثانية من المبادرة الوطنية لتوحيد مصير ريادة الأعمال النسائية بمختلف جهات الجمهورية التونسية. طهران تحذر من أي هجمات أمريكية صهيونية جديدة ضدها، والرئيس الإيراني يقول أن بلاده تحتاج إلى طاقة نووية لا إلى قنبلة نووية. تفاصيل هذه النشرة. سعيا إلى تزويد المناطق النائية بالماء الصالح للشرب، تم بمعتمدية المظيلة من ولاية قفصة إيصال الماء الصالح للشرب إلى مناطق السقي والمقزمية والنجايمية وولادة ليجان من خلال تركيز نقطة مياه بكلفة تقدر ب 16,000 دينار. مزيد من التفاصيل مع سعيدة معمر المكلفة بالمالية بمعتمدية المظيلة.
8: يندرج هذا المشروع في إطار تزويد مناطق التوسع والمناطق النائية بالماء الصالح للشرب، وهذا المشروع مخصص لإيصال الماء لمناطق الساقية والمقدمية والنجيمية وولاية ليجان بمعتمدية المظيلة، وهو متمثل في تركيز نقطة مياه لمال الصهاريج بكلفة 16,000 دينار. بعدما قامت البلدية بإنجاز القسط الأول وهو المتعلق بتمديد وربط القنوات المياه بكلفة 25,000 دينار، وكان ذلك بمعاضدة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة، وتهدف إلى معناها تمكين هذه المناطق بالماء الصالح للشرب.
6: بولاية توزر تستعد الجامعة الجهوية لوكالة الأصفار بالجنوب الغربي واحد لإنجاح الموسم السياحي الجديد الذي ينطلق في غرة شهر أكتوبر القادم إلى جانب مختلف الأطراف المتدخلة والهيكل المهنية، وسط توقعات بموسم سياحي واعد حسب ما أفاد به رئيس الجامعة الجهوية محمد الطاهر العصمة. وبيّن أن أغلب وكالات الأصفار بجهة توزر انتهت من تجديد حوالي 40% من أصولها، بما من شأنه أن يساهم في تحسين خدمة النقل السياحي وتوفير الظروف الطيبة للوافدين على الجهة، والمساهمة بفضل الخدمة الجيدة في الترويج للمنتوج السياحي. مراسلة الإذاعة وحيدة مبارك تحدثت إلى طاهر العصمة رئيس الجامعة الجهوية لوكالة الأصفار للجنوب الغربي توزر واحد.
9: عندنا بوادر طيبة. موسم السياحة القادم إن شاء الله قاسم اللي نعرف وجهتنا مرغوبة ويقبلوا عليها الزيار توانسة والأجانب. الإطار هذا نعرفه اللي تم وكالة الأسفار قامت بتجديد الأسطول وهي بادرة طيبة لتحسين خدمات وتطوير المنتوج وجودتها. كذلك المؤشرات الإيجابية أن تم زوج وحدات سياحية صارت الافتتاح نتاعها منذ أشهر ونستنوا إن شاء الله في القريب العاجل روتين في توزر اللي هذا باش يعطينا رفع الطاقة التشغيلية والطاقة الاستيعاب فيها وهي بادرة طيبة ومؤشر طيب على أساس مش إن شاء الله تزيد للمستثمرين ولا الجهة تزيد تتطور وتزيد تحسن من قدراتها ومن طاقة الاستيعاب بتاعها. وكذلك ثم بعض من الأسرعات اللي تحب تستثمر في الجهة لكن يجب توفير معناها بعض الآليات على غير المجال الجوي. إن شاء الله ثم عدة برامج وعدة تظاهرات بالجهة اللي نتمنى تكون زادة حتى يدافع عن الاقتصاد. بالنسبة للجامعة الجهوية لكأس الأسرار احنا ديما مستعدين لحق المشاركة ويبدأ الرأي وإلا مشاورات وإلا مشاركة فعالة زادة ولا إعداد برامج. ثم نقطة اللي نحب نسمنها اللي هي ثم تناغم وثم نحق مشاورات مع السلطة الجهوية زادة حتى هذيك لا يتعاون برشا لإنجاح البرامج هذه. عنا البيئة والانفيرونمون ما قعدناش نتفرجوا احنا كمهنيين حاولنا باش نساهموا مساهمة فعالة في المحافظة على المحيط ونوعوا بعض من المهنيين نتاعنا على أساس قمنا بحملات وزاد عندنا برنامج باش نعملوه إن شاء الله في القريب مع ثلة من الجامعات الجهوية الموجودة في الجهة. هو الأسطول توا في حوالي 160 بعية الدفع توا الحمد لله ثم إقبال ثم في حدود 30% ولا 40% من الأسطول هذا النجم نقوله اللي هو سيارات ربع الدفع جديدة تعاون هذه في الترويج وتعاون حتى عن البرودوي ماذا بينا السواح اللي يجونا يكونوا في ظروف طيبة.
6: في الجهات أيضا وبولاية القصرين احتضن مركز التكوين المهني والفلاحي بمعتمدية تصبيط لصباح اليوم فعالية يوم إعلامي تحسيسي يهدف إلى توعية الفلاح بأهمية إجراء تحاليل التربة وحثه على القيام بالتحاليل اللازمة. هذا اليوم التحسيسي سجل مشاركة هيكل الإرشاد الفلاحي بالجهة وشهد تركيز مخبر متنقل مجهز بآلات حديثة لإجراء التحاليل السريعة للتربة نظرا لاحتوائه على معدات إضافية. مزيد من التفاصيل عن هذا المخبر تتحدث التقني الأول بإدارة موارد التربة نجوى الزعنوني والمتابعة للزميلة فدوى القرمازي.
10: المخبر هذا هو شاحنة مصممة لإجراء تحاليل سريعة للتربة أثناء الزيارة الميدانية اللي قمنا بها في كامل تراب الجمهورية. من نوفمبر 2024 عنا أكثر من 20 ولاية أول زيارة ميدانية في القاسرين بالتحديد في معتمدية سبيتلة يحتوي على معدات إضافية تساهم في تنظيم فعاليات توعية الفلاحين حول الممارسات الصحيحة لحماية التربة على المستويين الجهوي والمحلي. يرتكز المخبر هذا على أربع محاور رئيسية: توعية حول أهمية تحاليل التربة في إدارة الأراضي الفلاحية ودعم تلبية حاجية التربة في الزراعة الكبرى، دعم تقني للمخابر الجهوية، تكوين الطلبة ومراكز التكوين في المجال الفلاحي في طريقة ومراحل تحليل التربة. مثلا كما اليوم عنا ثلاثة مجموعات من المكونين الفلاحيين وأصحاب الشهادة العليا في مركز التكوين المهني الفلاحي بسبيتلة من ولاية القاسرين. اليوم باش نقوموا بتوعيتهم ودعمهم في إطار الحملة هذه التحسيسية، نعطوهم أهمية تحليل التربة، أهمية العناصر اللي يقوموا بها، نتائج لتحاليل التربة فورية، نعطوهم نتائج تحليل التربة نتاعهم شنو فيها من عناصر غذائية تحتاجها النبتة كما الفوسفور والأزوت ونسبة الحموضة ونسبة الملوحة. بما أن تحليل التربة هي ضرورة أساسية لحماية والحفاظ عليها يمثل خطوة أولى يقوم بها الفلاح: مراقبة جودة التربة والمياه، تقييم احتياجات التربة، تقييم مستوى تدهور وتلوث وتآكل على مستوى القطعة، اختيار الزراعات المناسبة وقت يعمل التحاليل نتاعو يعرف شنو النتائج نتاع العناصر الغذائية اللي تحتاجها النبتة، ينجم خليط الإرشاد ويرجلوش ويزرع شنو ما يزرعش.
6: انطلق مؤخرا العمل بوحدة التخدير والإنعاش الجراحي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوسيد وذلك بهدف تعزيز الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية من أهالي الجهة. مراسلة الإذاعة من سيدي بوسيد ألفة خصخوصي في الإضافة.
11: تتضمن وحدة التخدير والإنعاش الجراحي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد أحدث التقنيات الطبية التي ستضمن الرعاية الصحية اللازمة للمرضى. مروة المدي رئيسة الوحدة:
12: الوحدة متاعنا باش تستقبل ضحايا حوادث المرور، المرضى اللي تخضع لعمليات دقيقة واللي الحالة متاعها تستوجب رعاية دقيقة ما بعد العملية، وهذا باش يكون مضمون في الوحدة متاعنا، خاصة وإن تتضمن أحدث التقنيات اللي باش تضمن للمريض الرعاية الصحية اللازمة. حاجة أخرى زادة، الوحدة متاعنا تضم غرف فردية مما يحسن التكفل بالمرضى ويسهل للإطار الطبي والشبه الطبي ما بعد العملية باش تكون دقيقة سورتو للمرضى اللي خضعوا العمليات دقيقة وحالتهم تستحق مراقبة ما بعد العملية دقيقة. هذا باش يتكفلوا بها الإطار الطبي والشبه الطبي بوحدة الإنعاش الجراحي.
11: إضافة إلى المعدات الطبية المتطورة، ستعتمد الوحدة نظام الملف الطبي الرقمي لتسهيل متابعة حالة المرضى والتنسيق بين الفرق الطبية. ذكرى سلامة ناظرة الوحدة:
13: القسم متاعنا يتكون من 8 غرف، فيها 4 غرف مجهزة بالكامل، ترفع 8 أسرة، هي 4 مجهزين بالكامل و4 نستنوا إن شاء الله في القريب العاجل باش يكملونا بقية التجهيزات باش نحلوها. نبدأ انتو باش نبدأ الخدمة إن شاء الله ب4 أسرة. بالنسبة للتجهيزات اللي جابوها لنا احدث ما ثم وكاليتي به، عندنا سيت دو بيرفيزيون، عندنا ريسبيراتور زاد متطور تساعدنا على التنقل نتاع المرضى معناتها من السيرفيس نتاعنا للسيرفيس الاخرى، زاد حاجات متطوره، عندنا ريسبيراتور دو ترونسبور، عندنا شاريو ديرجونس في كل بوكس نخدموا فيه، وعندنا زاد ديبو فيه الماتريال نتاعنا اللي نستحقوه الكل، كل شيء يبدا متوفر في وقت الخدمه. عندنا الكتابه الطبيه باش نخدموا بالدي ام اي، هذه حاجه جديده ديجا زادت، معناها كل شيء باش يولي انفورماتيزي، نحاولوا بشوي بشوي نتنحى كتابه الاوراق جملة إن شاء الله.
11: هذا ويهدف هذا المكسب الصحي إلى تقليص فوارق النفاذ إلى الرعاية الصحية المتخصصة والحد من نقل الحالات الحرجة إلى الولايات المجاورة. ألفة خصخصي، سيدي بوزيد، إذاعة قفصة.
6: في الشأن الوطني، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا الجمعة دورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وبمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. وتنتظم هذه التظاهرة بشكل متزامن بعدد من المعتمديات في مختلف ولايات الجمهورية التونسية، يتم تخصيص فضاءات لتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق لفائدة النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع أو توسيعتها أو تطويرها. أكدت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة داء الكلب عفى الله الجميع الموافق ل28 من سبتمبر من كل عام، أكدت أن الوقاية من داء الكلب مسؤولية جماعية للحفاظ على سلامة الجميع، مستعرضة جملة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار داء الكلب في تونس. وكشفت الوزارة في ورقة إعلامية اليوم أن تونس سجلت 3 وفيات لدى الإنسان بداء الكلب في الأشهر 9 الأولى من سنة 2026، والتكفل بأكثر من 100,000 شخص تعرضوا للمهاجمة من طرف حيوان. وذكرت الوزارة بخطورة هذا المرض وسبل الوقاية منها. أطلقت اليوم الجمعية التونسية للإداريين مبادرة لإحداث نواة معهد إفريقي لأعضاء مجالس الإدارة يعتمد معايير اجتماعية وبيئية دولية تراعي الخصوصية الإفريقية، وذلك تحت شعار الإدارة التونسية بين مراعاة السياق والنمذجة الإقليمية والإفريقية لمعايير الحوكمة. ينعقد المنتدى الأوروبي المتوسطي للمياه بروما الإيطالية من 29 من هذا الشهر إلى 2 من أكتوبر القادم بهدف بناء ثقافة مائية جديدة في البحر الأبيض المتوسط وتحديد رؤية مشتركة للأمن المائي بحلول عام 2050. ويعد المنتدى الأوروبي المتوسطي للمياه الذي ينتظر أن تكون تونس ممثلة فيه ضمن المتحدثين رفيعي المستوى، ينتظر أن يكون بمثابة المنصة الدولية للحوار بين صانعي السياسات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال. في أخبار العالم، حذر مستشار للمرشد الأعلى الإيراني اليوم من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على بلاده قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. من جهته قال الرئيس الإيراني أن بلاده تحتاج إلى طاقة نووية لا إلى قنبلة نووية، وإنها تؤمن بالدبلوماسية لكنها لن تستسلم تحت ضغط القوى العسكرية، مؤكدا أن إيران لا يمكن أن تسمح باستخدام مضيق هرمز لعبور أسلحة تستخدم ضدها. في تطور آخر قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني أن طهران لن تفتح مضيق هرمز ولن تدخل في مفاوضات إذا لم تقبل واشنطن بشروطها. هذا وتتواصل اليوم في نيويورك أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة ورؤساء دول وحكومات وسط كلمات ومناقشات تتناول أبرز الأزمات الدولية والتحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية وأبرزها الملف الإيراني. في ختام نشرة السادسة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بولاية قفصة الانتهاء من الأشغال الخاصة بإنجاز مشروع إيصال الماء الصالح للشرب بعدد من التجمعات السكنية بمعتمدية المضيلة. توعية الفلاح بأهمية إجراء تحاليل للتربة محور يوم إعلامي تحسيسي ينتظم بمركز التكوين المهني والفلاحي بمعتمدية صبيطلة من ولاية القصرين. وزارة الأسرة والمرأة تنظم غدا الدورة الثانية من المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية بمختلف جهات الجمهورية. نقطة والنهاية لنشرة السادسة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية هني عزازة في التقديم وراضي عياري في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا عماد الغرز. إلى اللقاء.
14: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
15: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
16: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: عالمراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: مرحبا، شرفتنا.
2: مسيكم بالخير.
3: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
1: مرحبا، نورتنا.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
2: مسيكم بالخير.
6: مسيكم بالخير.
7: واني مارق مرة

لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه ذاتها، تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم،
4: مسيناكم،
3: مسيناكم،
1: مسيناكم. مسيكم بالخير، مسيكم بالخير.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم،
4: مسيناكم،
3: مسيناكم،
4: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير،
5: مسيكم بالخير.
6: ستة واحدة وثلاثين دقيقة، مازلنا معكم مونسينكم وين ما كنتم، فقراتنا بإيقاعاتنا في مسيكم بالخير ومن فقرات القارة في البرنامج تيك إكسبريس. يقدم هنا دكتور سامي الحيدوري، اليوم باش يحكي لنا على حماية المحادثات الخاصة.
0: تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. حديثنا سلامة سيبرنية، طرق حماية المحادثات الخاصة والمهمة في واتساب. هل فعلا بإمكان المستخدم قفل محادثة مع شخص معين على واتساب بهدف الحفاظ على خصوصيته لحماية ملفات عمل، معلومات شخصية، محادثات حساسة وغيرها؟ تابعوا معنا أهم طرق حماية أو تشفير المحادثات الخاصة والمهمة على واتساب، التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
8: وبيك عايشك، تحية طيبة المستمعين إذاعة قفصة. اليوم موضوع مهم برشا، اللي هو يعنى بإخفاء المحادثات السرية. العباد كلها تلوج عليه مع تطور تطبيقات التواصل الاجتماعي. صار الكثير من المستخدمين لهذه التطبيقات يلوجوا على مزيد من الخصوصية، خاصة في تطبيق واتساب اللي نستعملوه للدردشة والمحادثات بصفة عامة. من بين الميزات الجديدة اللي معناها عجبت العباد وأثرت الاهتمام تاعهم هي المحادثات المخفية أو الخفية أو الدردشات، نسموها زادة الدردشات المقفلة أو المحادثات المقفلة. شنو نقصد بها المحادثة الخفية؟ هي ميزة تسمح بإخفاء بعض المحادثات الحساسة أو الخاصة. يعني إذا أنا نحب مثال محادثة مع شخص ما تبقى سرية، حتى يكون عندك التليفون تنجمش تقراها، نزيد الخاصية هذه اللي هي المحادثة الخفية. دونك شنو نعملو؟ ناخذو ننزلو عليك الاسم تاع السيد اللي باش نعمل المحادثة الخفية، ونفعلوا الطريقة اللي هي أحداث محادثة خفية. من بعد يطلب مني كود، يتم إنشاء الكود هذيك. يعني بعد ما ننزل على الاسم تاع السيد، ثم ثلاثة نقاط الفوق في واتساب ننزل عليهم ونحاول نختار الخاصية اللي هي محادثة خفية. بمعنى حتى لو شخص فتح الهاتف نتاعك فما يتمكنش من رؤية تلك المحادثات بسهولة إلا ما يكون عنده الكود ولا يستعمل الوجه إلى آخره. كيفاش تعمل؟ عند قفل محادثة معينة يتم نقلها إلى قسم خاص نسموه لوكد شاتس، وإلا محادثات ولا ديسكسيون ذروية أو المحادثات المقفلة، وما يمكنش فتحها إلا بالبصمة ولا كود الحماية الخاص بالهاتف. شنية المزايا نتاعها هذه؟ هي الإشعارات الخاصة بهذه المحادثات تصبح مخفية، يعني ما ينقزش التليفون تاعك، ما تجيش حتى إشعار، ما يظهرش حتى محتوى للرسالة على الشاشة بصفة آلية. لكن يجب الانتباه إلى نقطة مهمة اللي هي المحادثة الخفية مش معنى أن الرسالة تختفي من الانترنت أو من الطرف الآخر، بل هي فقط وسيلة باش نخفوها في الهاتف نتاعنا ما يقرهاش كان السيد اللي معنى بالمساج هذاك. فما فرق ما بين المحادثات المقفلة والرسائل ذات الاختفاء. توا احنا مثال في الواتساب وإلا في الميسنجر، فما طريقة اللي هي المساجات نتاعك تنجم يصير الإخفاء نتاعها بعد 7 ساعات وبين 7 أيام ولا 24 ساعة تلقائيا. هذيك باش المحادثات نتاعك وحدة وحدها يصير المحو نتاعها. المحادثة المقفلة حاجة أخرى، هي المحادثة تبقى موجودة في التليفون تاعك لكن ما يتمش الدخول لها كان بالكود وإلا بالبصمة. وهكيك نحافظ على الخصوصية وندعم السلامة السيبرنية للمحادثات نتاعنا. شكرا.
7: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة.
0: إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم،
4: مسيناكم،
3: مسيناكم،
4: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير،
5: مسيكم بالخير.
6: الدنيا كتاب، الدنيا كتاب، الدنيا كتاب،
7: الدنيا كتاب. ديما هذه فقرة قارة في مسيكم بالخير، والكتاب ديما حاضر، وإصدارات جديدة ديما حاضرة في كل يوم في حديثنا في مسيكم بالخير. واليوم تحثوا على رواية تقريبا استغرقت هكا 8 سنوات بشافة نور الرواية هذه، وكانت فايزة بجائزة خالد خليفة للرواية في دورته الثانية سبتمبر 2026. حاضر معنا الكاتب الصحفي عماد علي قيد. أهلا وسهلا بك سي عماد، مرحبا. أهلا وسهلا بيك، منورنا. نتحدث شوية على الرواية هذية اللي معناها أخذت برشا وقت، وتحكي على زوز حقبات تقريبا هكا ولا عماد، وشنو اللي خلاك قبل كل شيء تكتب الرواية هذية؟
8: الرواية هذية
7: المنسلمون. أيوة.
8: علاش كتبتها؟ خاطرني لأنني عندي حاجة باش نقولها للعالم. هو هي حكاية انطلقت من نواة ذاتية، يعني تجربتي أنا كمواطن ما بعد الثورة.
7: أيوة.
8: وبنيت على الأحداث والأشياء اللي ريتهم ولاحظتهم في الفترة هذيك الحساسة من تاريخ تونس، وبنيت عليها معناها أحداث خيالية وشخصيات خيالية.
7: الفترة بين أعطيني تاريخ تقريبا يعني بالضبط.
8: طبعا هي يعني البطل نتاعها يعيش في فترة 2011 2012 13 حتى 15،
7: يعني فترة بعد الثورة معناها.
8: أي هذا فترة ما بعد الثورة.
7: أيوة.
8: ويعني في يعني باستغراقنا في قراءة الرواية تدخل أزمان أخرى على الرواية. البطل يعني في سعيه إلى كشف كثير من الأسرار حول مثلا اكتفاء أخوه الذي يخدم في الحرس الوطني. يعني حين يعجز عن الإلمام بمصير أخيه يلجأ إلى الماضي وإلى التاريخ، ولهنا يجي يعني تفتيشه في دفاتر قديمة للجد الأول المؤسس للعائلة.
7: أيوة.
8: كان مجندا في جيش المستعمرات الفرنسي في الحرب العالمية الأولى. ويحاول يعني بناء تصور حول السبب الذي يجعل عائلته تتفكك في الحاضر، ويعني أسباب هذا التفكك وهذه المعاناة يعني في الوراثة نتاعه، يعني الهم والمعاناة الأجداد كيف يعني تتواصل في يعني في دماء أحفادهم. يعني
7: معناها القرن 19 وما بعد الثورة تقريبا، معناها زوز حقبات. ومعناها صورة واقعية هي من الواقع، وإلا فيها شوية هكا من الخيال، يعني من حكاية الموجودة.
8: هي كما قلت يعني الأبطال الرئيسيين يحملوا أسماء قريبة لي في العائلة وفي الأصدقاء.
7: أي.
8: لكن طبعا هو عمل تخيلي فينطلق من الواقع، ويعني يأخذ مسالك أخرى، يعني أضيف له يعني أحداث وأمكنة وشخصيات خيالية مما أقرأ وكذلك من الحياة اليومية. وأنا يعني مثل ما تفضلت صحفي، ألتقي الكثير من الناس وأحاورهم وأستلهم مادة مما يقولونه لي ومن الغرائب والعجائب اللي نملأ بها المجتمع.
7: إذا نجم نقوله أنه في الرواية هذه المنسلمون يعني فيها معناها ترسم فيها أو تحط فيها يعني أهم القضايا اللي يعيشها التونسي في الفترتين هذوما، معناها من خلال ربما يحضر الخيال بطبيعة، ولكن من خلال ربما قصص واقعية أو شخصيات معناها قريبة للواقع.
8: طبعا هي بدأت كتابتها كما قلت انت في 2018.
7: أي.
8: في 2018 يعني كوننا نحن كشعب تونسي فكرة على ما حصل في بلادنا من حدة شعبية ومن آمال فتحت ومن أيضا خيبات.
7: أي.
8: فأنا في 2018 يعني بدأت بالحكاية هذه، حكاية الأخ الذي يبحث عن أخيه المفقود، وكما قالت لجنة التحكيم هي قالت رواية ينتج فيها الواقع والخيال. فهذا الشخصية الرئيسية حين يعجز بالواقع وبالبحث وبالتمحيص في مصير أخيه يلجأ إلى تخيل، خاصة في الفترة التي هو يقضيها في مستشفى الرازي، فيختلط عنده الحقيقي بالخيالي بالتهيؤات، وهكا نلعب لعبة صغيرة مع القارئ. يعني لا أحيانا لا يدرك هل هو هذه أحداث عاشها البطل أم تخيلها. هذه هي اللعبة الصغيرة، إن شاء الله صداها يكون طيب عند القارئ كما كان عند التحكيم.
7: هو أكيد بطبيعة مبروك عليك الجائزة، حتى وكان مأخر شوية سي عماد، حتى من العنوان عنده معنى رمزية مهمة برشا، ربما تعطي طابع معين للإنسان حتى وكان ما يقراش، هكا ياخذوا يهزوا الخيال بعض الأمور اللي ممكن ينجم يلقاها في الرواية. معنى العنوان زاد
8: إشكالي ورمزي أيضا،
7: ورمزي
8: أي. يعني أقول الآن أسبوع أو سنة المنصرمة، فهو يدل على أن الشخصيات هذه وهي كثيرة على فكرة في الرواية،
7: أي.
8: كلها يعني التي عاشت الحرب العالمية الأولى وفيما بعد الثورة وكل الأزمة الموجودة هي شخصيات منصرمة، يعني مثل الأعوام هي مارة ووقتية شاءت أم أبت. يعني
7: تتويج هام لهذا العمل الأول وعمل قيم، معناها كتجربة أولى سي عماد، أكيد باش تجي وراه برشا تجارب أخرين
8: إن شاء الله. هو يعني هنالك مشاريع أخرى سواء قصصية أو روائية بدأت فيها منذ أعوام كما قلت لك. أنا
7: يعني أنت تكتب لك برشا تو مع محضر معناها حاجات هكا من
8: نعم أنا جاد كثيرا في مسألة الأدب، أحب أن ينضج العمل قبل أن يخرج. فهذه هذا التتويج كما قلت أنت يعني دفعة معنوية ووثيقة في النفس الإنسان يأخذها،
7: مسؤولية زادة
8: طبعا، كي يقدم على خلينا نقول يعني إتمام الأعمال التي بدأها أو اجتراح عناوين جديدة، وهذا هو قيمتها رمزية أكثر من أنها مالية.
7: تركز
8: أصدقائي حتى اللي يقولوا لي سلفنا فلوس، يعني لم أصبح غني.
7: ما ثمش صعب جدا أنه الكاتب أو الأديب يصبح غني، معناه صيب.
8: طبعا لازم صيب. يكون أديب ويزاول مهنة أخرى.
7: صحيح، نعرف أكيد. على كل إن شاء الله ربي يكثرهم عليك، إن شاء الله في جوائز أخرى سي عماد، تكثر عليك التليفونات. تركز على الجانب السياسي والجانب الاجتماعي أكثر منه فني ربما وأدبي، ولا تمزج بين الكل؟ يعني
8: هو هذا ديبا يعني نقدي بالأساس في فن السرد، ثم مدارس تقوم بالرواية عليها أن تحمل هما سياسيا ونقد المجتمع،
7: هم
8: اللي يقول لك الفن للفن، يعني الرواية للرواية، ليست مطالبة بأي.
7: أنت على شنو مركز؟
8: أنا شخصيا أرى الأدب رسالة، كما نجم أقرأ شيء من اللي قالته لجنة التحكيم، هي تتكلم عن أحوال المجتمع، عن سياسة، لكن دائما على يعني عينها على الفني والأدبي والتقني في العمل، لأنه يعني المحرار المسألة هذه هو السلاسة والمتعة في العمل الروائي، وهو المهمة الأولى حين تكتب أنت على قضية كبرى ويكون العمل جاف أو ممل ولا يستطيع القارئ أن يتجاوز بضع صفحات، فأنت يعني بطريقة أو بأخرى فشلت في كتابة رواية.
7: صحيح.
8: ربما تستطيع كتابة تقرير صحفي أو كتاب تأريخي، لكن الدفي الأول في الكتابة السردية هي المتعة والسلاسة. فهذا هو يعني أحاول أن يكون لكتابة رسالة، لكن في نفس الوقت أن تكون أن لا تحمل الجنس الروائي الأدبي ما أكثر مما يحتمل.
7: بطبيعة كمعناها بداية أولى ربما تشوف أنه معناها الكتابة أو الأدب بصفة عامة معناها قادر على الإصلاح من خلال الروايات مثلاً؟
8: طبعا هي قادرة، ولكن طبعا دائما نتذكر أنه يعني السيبل متاع الأدب هو نيش،
7: أي.
8: يعني ليست الأغلبية في المجتمع العربي تقرأ الروايات
7: أي.
8: والأدب، فليس تأثيرها مثل التلفزيون أو السوشيال ميديا،
7: أي.
8: لكنها
7: تتقدم
8: ما تؤثره في
7: نقصد يعني الرواية
8: طبعا.
7: تقدم الفكرة متاع الإصلاح، معناه كما ترسم الواقع تنجم تقدم زاد المقترحات الإصلاح
8: طبعا طبعا
7: أي.
8: من خلال التناحرات التي تعيشها الشخصيات
7: أي.
8: داخل الحكاية يستطيع القارئ أن يعني يبوزيشني روحه، يعني يرى نفسه مع هذا أم هذا، مع الشر أم مع الخير، ولو أن الأدب لا يقدم شرا خالصا أو خيرا خالصا. الأدب مهمته هو خلينا نقول تنسيب الأمور وتنسيب، لأن أكثر الشخصيات التي أغرمنا بها مثل الجوكر وغيره هي
7: أي.
8: شخصيات شريرة، لكن الأدب والفن والسينما ينجح في إظهار الإنساني داخل هذه الشخصيات الشريرة.
7: إن شاء الله بالتوفيق ليك ويعطيك الصحة على هذا الإبداع من خلال هذه الرواية لمونسا ريمون، في انتظار إبداعات أخرى إن شاء الله تنال معناها جوائز وتتوج على مستوى وطني ودولي. شكرا ليك الكاتب الصحفي عماد علي قيدة.
8: إن شاء الله ما أن يصل الكتاب إلى تونس ولم يطبع بعد،
7: أي نعرف أي.
8: تبعث لنا نسخة، لنا حوار آخر حوله إن شاء الله.
7: تبعث لنا نسخة
8: طبعا
7: شكرا
8: طبعا هذا مفروغ منه
7: شكرا سي عماد، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، شكرا بالتوفيق ليك وإلى اللقاء. موصلين معكم مع الإيقاعات، توقيتنا 6:53.

خويا بصوت لطيفة رأفة دوزي نختموا بهم اليوم. مسيكم بالخير بصوت لطيفة رأفت ودوزي أغنية مزيانة برشا مهديت لكل مسامي إذا عد قفصة وين ما كنتم. تحية جيكم مراد العيار يا عماد الغرس مع عبد بي مولا كمال تومي ثم كمال حميدة وسمية رجب وبسمة العماري متقية بكم نهار السبت صباح في الماتينال. شكرا لكم الكل وإلى اللقاء.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.

0: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كي تجي تتجاوز اللي عندك وليدات. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كان تجرالك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي ما تبوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: تمام 7 مساء.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. من المنتظر ينطلق موسم جن دقلة النور بولاية قفصة بداية شهر أكتوبر القادم، ليتواصل غاية شهر ديسمبر وسط استعدادات لمواكبة تطور هذا المجال الفلاحي وتعزيز الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتوفرة بالجهة، بما يدعم الإنتاج الفلاحي ويساهم في تنمية قطاع التمور بولاية قفصة. تتواصل بمقر خلية الإرشاد الفلاحي بمعتمدية سوق لحد من ولاية قبيل الدورة التكوينية في اختصاص تربية الأغنام والماعز، والتي انطلقت منذ منتصف شهر سبتمبر الجاري لتمتد إلى موفى شهر نوفمبر القادم، وفق ما أفاد به رئيس الخلية ومنسق عمليات الإرشاد الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبل هشام بريك. تم يوم أمس الأربعاء بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني إمضاء اتفاقية تعاون خصوصية بين الوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي، وذلك في إطار تنفيذ مشروع ترسيخ التكوين المزدوج وتعزيز التشغيلية وتحديث منظومة الإدماج المهني الوطني المنجز بالتعاون مع إمارة موناكو. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ توفر الفرص والإمكانيات للتقدم في طريق تحقيق الشراكة التونسية الصينية في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية والاجتماعية منها، مشيرا لأن المخطط التنموي 2026-2030 يوفر إطارا جيدا لتوطيد التعاون الثنائي في الفترة القادمة، وجاء ذلك لدى تمثيله تونس في احتفال الصين بعيدها الوطني يوم الثلاثاء. أخيرا حذر مستشار المرشد الأعلى الإيراني اليوم الخميس من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على بلاده هي قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله

لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: الخبر الرياضي في التوب والفلاش.
1: فلاش سبورت.

0: لكم البداية بتشكيلة المنتخب الوطني التونسي اللي باش يخوض مباراته أمام المنتخب الأوغندي بعد أقل من 5 دقائق في ملعب أولمبي حمادي العقربي برادس معين الشعباني. باش ينزل بالتشكيلة التالية: في المرمى أيمن دحمان، يان فاليري، منتصر الطالبي، إد معروس وأمير الشيرني، فرجيني سيسي، إسماعيل الغربي، محمد علي بن رمضان، سيباستيان تونيكتي، خليل العياري وريان التومي. هذه اللومي عفوا، هذه التشكيلة الأساسية اللي باش يخوض بها أول مباراة ليه مع المنتخب الوطني التونسي كمدرب معين الشعباني. إن شاء الله تكون نتيجة إيجابية ويكون إن شاء الله بداية موفقة لمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم في تصفيات كأس أفريقيا 2027. في نفس المجموعة كذلك المنتخب الليبي اليوم يتعادل مع منتخب بوتسوانا 2-2 في نفس مجموعة منتخبنا الوطني التونسي. كذلك بعض النتائج المباريات اللي كان أقيمت انطلاقا من الساعة 5 مساء: ناميبيا تنتصر على الكونغو 1-0، كونغو ديمقراطية ينتصر على غينيا الاستوائية 2-0، موريتانيا تنتصر وتظهر بقوة على حساب أفريقيا الوسطى 3-0، والتعادل إيجابي مباراة منتخب ليبي ومنتخب بوتسوانا 2-2. بقية لقاءات بعد أقل من 5 دقائق: الكوت ديفوار مع غانا، الكامرون مع جزر القمر، سيراليوني يستضيف الزيمبابوي، تونس مع أوغندا، تنزانيا مع غينيا الاستوائية غدوة 2، والسودان غدوة كذلك 5 العشية مع منتخب أثيوبيا، غدوة كذلك 5 العشية المنتخب الغامبي مع المنتخب الصومالي، في نفس توقيت 5 كذلك غدوة رواندا مع ليبيريا، بوركينا فاسو في 9-8 تعليل غدوة منتخب البنين، مصر مع أنغولا 8 كذلك، المغرب 8 مع الجابون، السنغال يستضيف الموزمبيق، زامبيا تنزل ضيفة على المنتخب الجزائري في نفس توقيت 8، وآخر لقاءات غدا 8 كذلك منتخب المالي مع المنتخب رأس الأخضر، وزوز لقاءات يوم السبت يوم عفوا الأحد 2 كينيا مع إريتريا، وجنوب أفريقيا 5 العشية نهار الأحد مع منتخب غينيا. نمشي لكرة القدم على الصعيد كذلك الأفريقي. اليوم منتخبنا الوطني التونسي أقل من 23 سنة في إطار تصفيات أمم أفريقيا يتعادل مع المنتخب الجزائري في الجزائر 1-0. وعلى الصعيد الوطني شكري الخطوي هو المدرب الجديد لترجي جرجيس. فريد شوشان يخلف يوسف المويهبي في أمل حمام سوسة، وتجربة جديدة لفريد شوشان مع أمل حمام سوسة. باولو فرانكو الإسباني هو المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي، وينطلق في استعدادات الترجي الرياضي التونسي، خاصة جماهير الترجي تنتظر الكثير من هذا المدرب الإسباني. برنامج دوري أمم أوروبا نعطيكم لقاءات انطلقت في حدود 8:15: منتخب بولندا مع منتخب المانشافت المنتخب الألماني القوي، المنتخب الصربي يستضيف المنتخب اليوناني، المنتخب الدنماركي مع المنتخب النرويج مع منتخب الدنمارك، ومنتخب البرتغال مع منتخب الويلز. هذه مباريات دوري أمم أوروبا لكرة القدم، خاصة شوك انطلق بين منتخب هولندا ومنتخب ألمانيا. نقطة نهاية هذه الفقرة الرياضية، ألتقي بكم إن شاء الله في موعد رياضية لاحقة. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة قفصة. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: الثقة كيفاش تتبنى وتتعزز أمام سقف انتظاراتنا؟ الثقة بين الموجود والمنشور. في لولا فسحة الأمل الليلة بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.

0: تمام الثامنة ليلا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. انعقدت اليوم بمقر ولاية توزر جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم إنجاز مشاريع الجسور والطرقات بالجهة، حيث تم تقديم عرض مرئي بشأن كافة المشاريع ذات الصلة بمختلف معتمديات ومناطق الولاية، واستعرضوا نسب تقدم الأشغال والدراسات المتعلقة بها على مستوى الدراسة والإنجاز. نشرت وزارة التربية اليوم رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية 2026-2027، والتي تضبط أجال التقييم المستمر والاختبارات الكتابية وإصلاحها، إلى جانب أجال تنزيل الأعداد وتوزيع بطاقات الأعداد وعقد مجالس الأقسام. نحو 90% من مدارس ومعاهد التعليم الأجنبية في تونس غير متحصلة على اعتماد وغير معترف بها، وفق ما كشفه رئيس النقابة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاصة محمد سامي في تصريحنا اليوم للإذاعة الوطنية، وأفاد بأن تكاليف هذه المدارس باهظة جدا على قدرة المواطن التونسي، ورغم ذلك يؤمها أكثر من 95% من التونسيين وفق تعبيره. تسلم صباح اليوم سفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو ضياء خالد بمقر المنظمة الشهادة الرسمية التي توثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو. تنطلق غدا الجمعة بمدينة الحمامات فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للجمعية التونسية لطب الأورام، الذي يتواصل إلى غاية 27 من هذا الشهر تحت شعار نبتكر من أجل علاج أفضل، وذلك بمشاركة أطباء وباحثين ومختلف المتدخلين في مجال مكافحة السرطان، عافى الله الجميع. أخيرا، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن الرئيس الصيني قوله خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي في البيت الأبيض اليوم إن بكين تؤيد عودة الولايات المتحدة وإيران إلى مذكرة تفاهم توصل إليها البلدان في شهر جوان الماضي بهدف إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. في أمان الله.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: إذاعة قفصة. مراية تتكلم. العلم والحياة.

متتبعي إذاعة قفصة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة. نحلة آلية تخترق حاجز المستحيل وتفتح عصر تلقيح الرقمي. هذا إنجاز تقني غير مسبوق. تمكنت نحلة اصطناعية متناهية الصغر من البقاء في الهواء لمدة 17 دقيقة متواصلة، محتمة بذلك كافة الأرقام القياسية السابقة التي كانت تعجز عن تجاوز ثوان معدودة، وهو ما يمهد الطريق رسمياً لعصر جديد من التلقيح الآلي للمحاصيل والمراقبة البيئية الدقيقة باستخدام آلات لا يتجاوز وزنها وزن مشبك الورق. فلسنوات طويلة حاول المهندسون محاكاة الحشرات عبر زيادة عدد الأجنحة لضمان الاستقرار، حيث اعتمدت النسخ السابقة على 8 أجنحة مرتبة في إطار مستطيل، إلا أن النتائج كانت مخيبة للأمال، فقد اكتشف الفريق بقيادة البروفيسور كيفن تشين أن كثرة الأجنحة كانت تخلق تداخلات هوائية سلبية، حيث يدفع كل جناح الهواء باتجاه الآخر، مما يقلل من قوة الرفع الكلية ويستنزف الطاقة. جاء الحل في التصميم الجديد عبر العودة إلى البساطة وتقليل عدد الأجنحة إلى النصف من خلال تخصيص جناح واحد لكل وحدة من الوحدات الأربع وتوجيهها نحو الخارج. تمكن الفريق من تثبيت تدفق الهواء وزيادة قوة الرفع بشكل كبير. هذا التحول الهندسي لم يحسن الأداء فحسب، بل وفر مساحة داخلية ثمينة ستخصص مستقبلاً للبطاريات وأجهزة الاستشعار الذكية، كما تم تطوير مفاصل مجهرية بقطر 200 ميكرون فقط باستخدام تقنيات القطع الليزري الدقيق، مفاصل قوية بما يكفي لتحمل ترددات الخفقان العالية دون أن تنحني أو تفقد كفاءتها. خلال التجارب بلغ متوسط سرعة الروبوت 35 سنتيمترا في الثانية، مع القدرة على تنفيذ قلبات جوية مزدوجة بمرونة تضاهي الحشرات الحقيقية. والأكثر إثارة كان قدرة الروبوت على رسم مسارات هندسية معقدة مثل حروف اسم المعهد MET بدقة مذهلة، تؤكد نجاح ناقلات الحركة الجديدة في مضاعفة عزم التحكم 3 مرات. تعتمد هذه الحركة على عضلات اصطناعية مرنة تستجيب للنبضات الكهربائية بسرعة هائلة، مما يسمح للأجنحة بالخفقات مئات المرات في الثانية الواحدة. ورغم هذا التقدم، يقول الباحثون بأن الطريق لا يزال طويلاً لمحاكاة النظام العضلي للنحلة الطبيعية، والذي يتميز بقدرة فريدة على إجراء تعديلات مجهرية لحظية لمواجهة الرياح أو العوائق، وهو ما يعمل الفريق على تطويره حالياً عبر دمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي في نظام التحكم الخاص بالروبوت. شكراً لكم على المتابعة، مع أجمل تحياتي إنس حمادي رويسي. العلم والحياة.

البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.
3: متابعاتي أرخبيل المسرح ومتابعي أهلا وسهلا بكم. كما وعدتكم في الحصة الفارطة نواصل الكلام مع ضيفنا الدكتور إياد حماد الهويدي السويدي من أصل عراقي، هو عراقي رغم سويديته، وهذا رأيناه فيما تداولناه حول مساراته وما الغنية التي تشبه مسارات بعض العراقيين ولكن تختلف كذلك عنه. ذلك أن ضيفنا دكتور إياد حماد الهويدي خرج إذن في فترة زمنية بذاتها من العراق لأسباب تاريخية سياسية يعني لا تخفى لنا في ثورة 80، أن لا يهرب أو لا يخرج عن المسار العمل الفني والعمل المسرحي شأن عدد من الذين تركوا بلدانهم سواء من العراقيين أو غيرهم الذين وجدوا أنفسهم يمارسون مهنة أخرى لكسب حياتهم. إذن ضيفنا دكتور إياد حماد الهويدي في الحصة الفارطة كيف أنه تمكن أن يواصل ممارسة المسرح بعيدا عن بغداد، فهو طبعا متخرج من أكاديمية الفنون ببغداد شأن عدد من الجيل الذي ينتمي إليه وتتلمذ على أهم الأساتذة الذين تتلمذ عليهم كثير كذلك من المسرحيين العراقيين. إذن أمكنه أن يدخل عالم المسرح في السويد وتحديدا بدأ من مسرح الناشئة ونجح في كسب عناية النقاد والصحفيين ولفت الانتباه إليه، فاستفاد كذلك من البنية القائمة في السويد، البنية الإعلامية، البنية الثقافية المدرجة ضمن مشاريع اجتماعية ثقافية، كل هذا طبعا قائم. لكن ضيفنا أنه استطاع أن يقنع من كان مشرفا على هذه المؤسسات بأنه يمكن أن يلعب دوره في هذا. ما رأيناه في الحصة الفارطة وكان في ذلك ضيفنا إياد الحمادي الهويدي على غاية من الصراحة وكذلك من المساءلة، هو أن هل يمكن لإنسان عربي آت من ثقافة عربية متكون في مجالات المسرح في البلاد العربية أن يمارس المسرح مثلا في السويد كالسويديين، أي يعني ذلك أن يأخذ مسرحية سويدية ويقدمها؟ فكان رد فعل إياد حماد الهويدي أن الأمر ليس كذلك. إذن سنعود نطرح عليه هذا السؤال وبعد ذلك سنمر للكلام عن شغله الشاغل ومنجزه العلمي، لأن وأنجز عملا هاما جدا يتعلق بإنجمار برغمان وما أدراك ما إنجمار برغمان الذي أعلننا عن التعرض له في الحصة الفارطة. دكتور إياد حماد الهويدي أهلا وسهلا بك من جديد.
4: أهلا وسهلا دكتور محمد المديوني، سعيد بلقائك مرة ثانية، والحقيقة في الحصة الفائتة استمتعت كثيرا بالحديث معك واسترسلت كثيرا وشعرت كأنني أتحدث مع نفسي.
3: جميل ما قلت. إذن لننطلق، لماذا يصعب على غير السويديين أن يمارس المسرح في السويد خاصة من موقع المخرج يمكن يلعب دور مسرحي أو تلفزيوني باعتباره آت من يعني تيبي يعني هو عربي أو مسلم يلعب دور المهاجر يلعب دور الجد إلى غير ذلك؟
4: أعتقد هناك سر خفي مبطن لا يعلنه المؤسسة الثقافية الأوروبية بشكل عام، وهم يعتقدون أن وقد يكونوا موقعين في ذلك أن في نظرتنا الجمالية هناك نقص، نحن القادمون من الشرق، لذلك هم لا يثقون أن القادم من الشرق في استطاعته مثلا أن يكون مخرجا أو أن يقود فريقا مسرحيا سويديا، فلا تتوفر عناصر الطمأنينة لا لدى المؤسسة ولا لدى الممثل السويدي أن يقوده مخرج قادم من الشرق أو من العراق. فعنصر الطمأنينة هو عنصر جدا مهم، وهذا لم يتوفر لنا بسبب أنه لم يعمل أحد قبلنا من الشرقيين. يعني لو كان هناك من المسرحيين عرب سبقونا مثل ما نحن الآن خلفناه للأجيال القادمة لكان الطريق سهلا. فهذا السبب الرئيسي. السبب الثاني إن المؤسسات الثقافية الأوروبية هي مغلقة على حالها، وقد تكون في أغلب الأحيان مؤسسات عائلية. المخرج الفلاني عندما يتوفى يأتي ابنه بعده، ثم تأتي زوجته وتأتي بنته، وهذا يشكو منه حتى مواطنين البلد أنفسهم. فهذا السبب، السببين الأساسيين. لكن الآن بدأت الحاجة إلينا أكثر، وخاصة فيما يتعلق، هم ليس لديهم مانع أن تأتي وتقول لهم لدي مشروع يتعلق في جرائم غسل العار عند الشرقيين في السوري، واو تفضل. لكن أن تأتي إليهم وتقول أنا أود أن أشتغل مسرحية لعبة حلم لستين باري في الدرامات المسرح الملكي مثلا،
5: ما دخلت
4: نعم بالضبط. بس يعني حتى أنا اعتبت على بعض الزملاء اللي إجوا اشتغلوا بالسويد اشتغلوا مسرحيات لستين باري، أنا أعتبر هذا خطأ، لأنه أنت ولو ابتعدت عن الموضوع بس أنا بعد أنت محقق القصة.
5: لا لا لا
4: إجوا للسويد واشتغلوا لنفترض مسرحية فروكنشولي الحقيقة
5: الآنسة
4: جولي. نعم العمل فشل ذريع. أنت ممكن تقدم الآنسة جولي في العراق في تونس من حقك، ذاك الوقت راح تشتغلها في الطريقة اللي يعجبك هي، يعني هو نص عالمي. لكن أنت تشتغله وأنت جاي من الشرق ولم تعرف العادات وتقاليد المجتمع السويدي، لا تعرف اللغة لا تعرف الدين، وتأتي تشتغل لأهم مؤلف لديهم، ما لا أعتقد أنك ستنجح.
5: اللهم تقدمه بشكل هواية، أما أن تدخل في الاحتراف والمعنى فالأمر غير. أظن أن هناك يعني تفسيرك يستقيم جدا، ولو أن هناك بعض الاستثناءات دكتور إياد تجلت مثلا، ولو أنه استثناءات أنا أفكر مثلا في مجدي معوض اللبناني، فإنه أعطي الفرصة ليدير مؤسسات مسرحية سواء في كندا أو في باريس في فرنسا، ولكن في الآن نفسه وأنا أتذكر الأعمال التي قدمها هي في الواقع لا تختلف على ما ذكرته. وقد قدم تجربة حياة اللبنانيين الذين عاشوا الحرب، ولكن قدمها في شكل يمكن أن تندرج ضمن المسرح الغربي، يعني باللغة الفرنسية وبحس يمكن أن يقبل. لكن لك الحق أنه لم يقدم على حد علمي عملا مسرحيا لكاتب من الكتاب الأوروبيين، فهو استثناء جزئي.
4: هذا ذكاء من عنده،
5: ذكاء من عنده طبعا، ولحال كذلك بيساعده أنه كذلك مسيح. تم اللعبة كذلك.
4: هذا هو السبب الأساسي، لذلك قمنا وقمت مثلا على سبيل المثال للحصر أنا باكتشاف هذه السرية، هذه العلاقة بينه. وجدت أنني عندما أقدم عملا بهذا الاتجاه الذي حكيت عنه أجد كل الدعم، لكنني لذلك لما تجرأ أن أذهب ولم أكن غبيا لأذهب إليهم بمشروع مؤلفه سويديون أو
5: أوروبي.
4: لكن السويديين قد يدعونهم مخرجين من الخارج، يعني أن يدعو مثلا
5: برازيلي مثلا برازيلي،
4: أو هو يفكر أنه يدعو روبرت ليباش مثلا أن يأتي ويعمل له، هذه مسألة أخرى. لكن أنا أتحدث عن المقيمين في السويد، ما أعتقد في مخرج عربي من أصول عربية سواء كان أنه استطاع أن يقدم عملا مسرحيا خارج النطاق الذي تحدثت عنه.
5: يعني في نهاية الأمر لكلامك صحيح، لأن حتى يعني فيما بينهم الأوروبيين هناك انفتاح، يعني الفرنسيين يأتيوا أفينيون
4: طبعا،
5: يأتي مدير لاتين إسبانيا البرتغال، يعني الأوبرا بلتو لا كوميدي فرانسيز أعطيها إدارتها لإيطالي، وفي الأرجنتيني ليس لهم مشكل. فكأنها في نفس المجال في نفس المرجعية الثقافية. سؤال كهل أن العرب وقد استقروا هل يمكن أن يندرجوا ضمن المرجعية نفسها، وخاصة إذا يعني استيعاب تلك المرجعيات ممكن الإضافة بأشياء أخرى من الحس، فيأخذك أثر بما نتكلم عنها على شوية سترينبال، ولكن يقدمه وهو عارف بسترينبالك لكن بمرجعيات و تخيل أو يعني منطلقات لعلها تضيء العمل في ذاته.
4: فهمت عليك، سؤال حلو كثير حلو، لكنه يتطلب صبرا وجهدا كبيرين. يجب أولا أن تجد النص المناسب، وكما حدثتك بشكل شخصي أنني الآن على في صدد تقديم عمل لسترينبرغ، لكنه يحمل أو مأخوذ من حكاية شرقية من ألف ليلة وليلة. هذا رحبوا به أيما ترحيب، لأنه مخرج عراقي يشتغل بسترينبرغ لمسرحية مكتوبة في بغداد، يعني
5: أول بغداد
4: في ساحة من ساحات بغداد. فلذلك حتى أنني قلت في لقاء مع أحد الصحف السويدية المهمة، قلت لهم وبكل جرأة وبكل قوة، قلت لهم أنا المخرج العراقي الوحيد الذي أستطيع أن أقدم هذا العمل.
5: قصدك أنا المخرج السويدي الوحيد؟
4: نعم، الذي لأنه السويديين يهربون بالفعل، كانوا يهربون من هذا النص. يعني هذا يعني في الوقت الذي تجد فيه،
5: لأنك السويدي الذي له خلفية،
4: أفهم الثقافتين، أفهم ثقافة النص وأفهم ثقافة المؤلف.
5: مع العلم، مع العلم أنا أتصور، لا لم أقرأ للأسف النص، لم أطلع عليه، وأدعوك أن توجه لي نسخة حتى أقرأ
4: إن شاء الله. أول ما
5: عندما ستندبرغ يأخذ حكاية من حكاية ألف ليلة وليلة، فإنه سينظر لها بمنظار ستينبرغ.
4: صح،
5: أنه ليس سوف لن يسقط شهرزاد لا، فهو سيعالجها وسوف المعالج، إذن فهو سيكتسبها، إذن ستصبح بصورة النصور ملكا له، لأن ذاك هو هي المادة الخام. إذن فأنت تشتغل من حيث سويديتك أو سويديتك انطلاقا من قراءة لعلها تضيء ما حرك السويدي انطلاقا من معرفتك باللغة العربية بالثقافة. إذن كأن هذا الاستثناء في حقيقة الأمر ليس استثناء، بل هو تأكيد
4: طبعاً
5: لقاعدة المستمرة.
4: طبعا، ولذلك دكتور محمد أنه هم رحبوا بالفكرة كثيرا، وبالعكس يعني شاهدت بعضهم يقول أين وجدت هذا النص؟
5: أي.
4: نحن
5: لا نعرفه
4: حقيقة. لأنه يعني هو لم يقدم هذا، يعني أي. رغم أنه كتبه
5: أي.
4: من 1908
5: أي.
4: لم يقدم سوى 4 مرات فقط، وقدم بشكل مسرح مدرسي بسيط. سجلنا ولا لذلك يعني عن هذا الطريق ممكن أن تقدم مسرحا سويديا حتى وأن كنت من أصول شرقية، لأنه بالعكس هم سيستفادوا من شرقيتك. وأتيك بمثال آخر، قدم عمل اسمه I came to see you، يتحدث أيضا عن مواطن عراقي يعود إلى العراق، هو عايش في السويد ومهندس ومزوج وعنده أطفال، مزوجته سويدية، وبعد أن يصير التغيير في العراق قرر أن يرجع إلى العراق، لكنه يقتل هناك. فبعثوا إلي كي أقوم بدوري مخرج مساعد. لماذا؟ لأن المخرج سويدي وسيكون عنده عجز ونقصان في مجالات عديدة، فكان ليدية يتصل فيه، ماذا سنعمل غدا؟ ماذا يقصد بهذا المشهد؟ أين تكون هذه الحالة؟ ماذا كيف يتصرف؟ فأصبحت أنا المرجع الأساسي رغم أنني مخرج مساعد.
5: أظن أن دكتور إياد هذا الأمر أرى فيه أولا جدية التعامل السويدي مع المسرح طبعا، وجدية مع الشخصيات، وانشغال بكيفية نقل تجربة اجتماعية معيشة باللغة السويدية بالفن السويدي، ولكن نقل مواصفاتها الدقيقة. فأنت أشبه ما يكون بالخبير الذي سيدل على الفكرة.
6: وكي أزيدك من الشعر بيتا، أنا كنت أعمل مستشارا ثقافيا في دائرة الشؤون الاجتماعية.
5: أيوة.
6: لأنه حالات كثيرة تأتيهم لعوائل ولشخصيات تنتمي إلى الشرق ولا يعرفون كيف يتصرفون معه. فأحيانا
5: أي هذا دور كبير، هذا اللي الشؤون الاجتماعية.
6: فقصدي هذا نفس
5: لكن ننزله في إطار المسرح
6: بالضبط.
5: يعني كان ممكن أن يقرأ وينجز، لكن هناك نوع من الحرص
6: طبعا
5: على تقديم صورة أقرب ما تكون إلى شواغل هذا هذه الشخصية.
6: فكان الطريق الحقيقة ليس سهلا.

0: هناك عائلة كبيرة عائلة المسيحيين مهما كان في العالم، لكن في الآن نفسه وهذه العائلة الكبيرة دي، وخاصة الفنان عندما يتعلق الأمر بفنانين حقيقيين يعني، والفنان الحقيقي لا يمكن أن يكون لا عنصري ولا كذا لأنه يعني فنان. فمع ذلك هناك اعتبار للميزات والخصوصيات الرقيقة، فمهما كان يقدم جهد السويدي ليغوص في عالم الشرق دائما يحس أن هناك بعض الأشياء تغيب عنه، ولهذا دعوك أنت.
1: وهذا مثل ما أنت قلت حضرتك أنه هم جدية عملهم، لأنه لا يستطيع السويدي أن يقدم على خطوة لو تعطيه مصاري الكون كلها بدون أن يكون متأكدا، وإلا فيحترق اسمه المستقبل. لذلك هم يعرفون أين يضعون أقدامهم، ويعرفون أيضا حسب ما قال برغمان أحد المرات أنا أعرف ماذا أقدم للجمهور ومتى. فنفس الشيء يعني أنا آسف ما أرد أقارن نفسي برغمان، بس أنا أيضا أعرف ما هي الأعمال التي ممكن أن أقدمها للسلطات الثقافية كي أحصل على الدعم.
0: أي هذا من باب أنك فهمت المنظومة كيف تشتغل، ووجدت فيها ما هو مقنع واقتنعت به وقبلته. الآن سنطرح السؤال لعله افتراضي، يعني متى يمكن لمن عاش تجربتك أن يندرج ويندمج في الثقافة السويدية بصورة تجعله قادرا على أن يجعل ما هو معيش في العراق يعني السويدي؟
1: متى ما نعم فهمت السؤال، أعتقد فهمت. متى ما عرف هذا الشرقي أول شيء أن يتقن اللغة السويدية؟
0: هذا
1: المسألة الثانية، يجب أن يعرف تاريخ هذا البلد، عاداته تقاليده، يعني عليه أن يعرف حتى فلكلور وأغانيه وشعره كي يكون قادر على تقديم عمل يتناسب مع الذائقة السويدية، لأنه الذائقة السويدية ذائقة خطرة جدا ورفيعة المستوى، لا يستطيع أي واحد أن يلمسها. عليك على القادم أن يستمعوا إليه، عليه أن يكون متمكن من أدواته الثقافية النفسية، لأنه هناك شفرات في المجتمعات، وخاصة في المجتمعات مثل المجتمع السويدي الذي يعتبر مجتمعا مغلقا. لذلك عليك أن تعرف شفرات هذا المجتمع حتى تدخل إليه، وإلا سوف لن تلامسه أبدا.
0: وفي وقت هذه الشفرات لا تعلم بل لعلها تعاش.
1: نعم.
0: فكأني بالأجيال المقبلة، لو كان ابنك أو ابنتك معنية بالمسرح لأصبحت لكانت قادرة على ذلك، باعتبار أنها في صميم
1: من الطبيعي
0: نظام التربوي المطلعات. مثل ما قلت أنا عندما تكلمت عن مسألة الترجمة، فيكتور هوغو يقول أنك حتى تستطيع أن تنجح في ترجمة شكسبير لا يكفي أن تكون عالما وهو الفرنسي باللغتين فحسب، يجب عليك أن تكون قد قرأت، أن هنا العلاقة أن تكون طالعت ما كان طالعه شكسبير، وأن تكون في الوضعية التاريخية التي عاشها شكسبير. هذا بالنسبة إلى المترجم. ففعلا يعني هناك النص، هناك العمل في مكوناته، لكن كله وراءه خلفيات، وهو مشحون بأن تسميتها الشفرات لعلها معاني حافة يلتقطها المتقبل السويدي، لأنه يعني دون أن تذكر لكنها هي حاضرة بشكل ما.
1: أنا امبارح حضرت محاضرتك عن الترجمة وإشكالياتها، وهذا يعني موضوع كان كلش مهم، وأعتقد أيضا حال الأجيال القادمة سوف يكون لنا جيل مستقبلي من المترجمين المتمكنين جدا، لأنهم لا وسوف لن يقبل الجمهور العربي

0: المستقبل أن يأتي أحد يترجم ستريندبري عن ترجمة من
1: من
0: الإنجليزية
1: الأخرى.
0: الأخرى، كما قال الكبير جبر إبراهيم جبرة: من الذي يقرأ شعرا مترجما كالذي يقبل امرأة من خلف الزجاج. فكيف الحال إذا أنت كنت تقرأ نصا مترجما أساسا، فماذا يبقى في القبلة؟
1: هو في الواقع هذا صحيح، صحيح جدا، خاصة بتقاطع الترجمات. فأنت يمكن أن تترجم من لغة ثانية ولكن تقارنها بترجمات أخرى من اللغات الثالثة والرابعة، هناك نوع من التقاطع يجعلك أقرب. ثم هناك الآن نعمل استطراد ونغلق ونعود لموضوعنا، هناك وظيفة للأسف ليس حاضرة دائما في الترجمة، مؤسسات الترجمة في المشرق، أو حاضرة حضور رمزي، هو المراجع. تجد المترجم والمراجع، والمراجع لا ليصلح أخطاء المترجم، لأنه مفروض أن المترجم يعرف. طبعا في بعض الأحيان يجد نفسه المراجع إذا كان المترجم سيء ولا يعرف لون يصلح له، أما دوره ليس هذا، لأنه مفترض أن الذي يقدم على ترجمة نص ما أنه عارف باللغتين وقادر على كي. دور المراجع هو العين الثالثة التي أولا، لأن كل نص حتى إن أخذته من أصله وترجمه للغة الأخرى هناك رقائق طبيعة، ولكن هناك رقائق أخرى تضاف، وفي بعض الأحيان عناصر قد يتفطن لها، وهذا دوره، لا يتفطن لها المترجم، المترجم الحصيف العارف، لا أتكلم عن الذي لا يعرف. فهنا هناك نوع من الترجمة، وكذلك توفير نوع من الضمانات التي يلقاها النص وتسعى إلى الوصول إلى المترجم.

0: انا اذكر ايضا طالما موضوع انه عن ايمان بريغمان، عندما ذهب ايمان بريغمان للعمل في المانيا بعد فضيحه الضرائب التي حصلت له، وهو يتقن الالمانيه من سن مبكره، من سن 13 سنه
1: ايوه قريبا منهم يعني.
0: وهو راح في معسكر كشفي في المانيا في شبابها، ويعني اصبح يجيد اللغه الالمانيه كما يجيد السعودي. فيقول عندما ذهبت وكي كان في نيته أن يقدم مسرحية لعبة حلم، هناك حوار مركزي في المسرحية وهو وحسرتي على البشر، لنترجمها هكذا وهي بالسويدي سيند أمني خنا. هذا السطر كيف كان مثل كائن أكون أو لا أكون في أنجز، هذا الحوار هو المركزي في المسرح. أنا فيقول وقفت وأنا أتقن اللغة الألمانية، كيف سأفسر لهم هذا الجملة؟ تتخيل وهو اللغة الألمانية واللغة السويدية قريبتان عن بعض، نفس العادات نفس التقاليد نفس الدين نفس كل شيء نفسه. وقف أمام حوار بسيط، كيف أترجم
1: هذه الجملة؟
0: هذه الجملة بالذات. فالقصد أنه الترجمة موضوع كثير حساس، ومثل ما ذكرت حضرتك البارحة في محاضرتك الممتعة والواسعة والشمولية والتي تطرقت إلى أغلب جوانب الترجمة، أنا أعتقد أن آن الأوان أنه المترجم عليه أن لا يصبح مترجم مجرد أنه يتقن لغتين فقط. هذا ليس هو، هذا جانب من الجانب،
1: هذا ضروري
0: نعم،
1: لكن غير كيف،
0: هذا يعني هو المهنة الأساسية. لكن هناك أشياء أخرى في النص وما وراءه، وخاصة في النص المسرحي. أنت ممكن أن تقوم بترجمة رواية أو أشياء أخرى، لكن النص المسرحي خطر، لأنه في جرس في إيقاع، في يجب أن يكون واحد من ورشة المسرح حتى يتمكن من ترجمة
1: هذا الاستاذ سنوصل شيء
0: نعم.
1: لأنه في حق الأمر ليس استاذ بقدر ما هو مرتبط بال يعني هذه المسألة عادة ما تطرح يطرحها المسرحيون عن المخرج وكذا، وغالبا ما تكون متداخلة مع مسألة أخرى انطلقت بشكل يعني صارخ وأحيل عليها بشكل متواتر مقولات أرتو أنطونا أرتو، الذي طبعا وضع موضع السؤال بطريقته وبلغته الشعرية وباندفاعاته الجنونية بالفعل وبالمجاز. هو وأخذها عدد من قرائي النص أرتو المترجم للعربية أو في لغته من بين العرب، على أنه معطى معناه مسقطا، في حين هو كان رد فعل إزاء مآل وصل له المسرح في عصره، وهو غلبة النص الأدبي. هنا قدم النص الأدبي باعتباره متعارضا مع الفرجة، وكأنك كلما ابتعدت عن النص الأدبي كنت قادرا على أن تكون قريبا من الفرجة. في ظاهره صحيح، لكن لو أمعنا النظر نجد أنه ليس بالضرورة صحيح، لأن النص الأدبي ونص الأدبي عندما أخذه مخرج عليه أن يحوله إلى فرجة، وكلما كان قادرا أن يأخذ النص كما هو دون تغييره ويكون قادرا على جعله فرجة، كلما كان المخرج مسيطرا على أدواته وعارفا بها. لكن هذه الصدمة كانت مهمة، معناها ضرورية أن تصدم، لأن رجل مثل أرتو يتهجم على المسرح الغربي في مطلقه، يقول أنه مسرح يعني أغبياء، هو أشبه ما يكون بعمل بقال يبيع لسؤال ماذا هو، مثل ما يقول العرب ولست نهويا يلوك لسانه، هو جرامريان يقول. فإن المسح ليس هذا، ولكن في الآن نفسه الأدب كذلك ليس هذا. أنا بتقول الأدب، الأدب أنواع. فعندما نعود هنا لمسألة ترجمات النصوص وإنجازها، أظن لعله من المفيد أن يكون قادر على ترجمة النص الأدبي باعتباره أدبا، لأنه كتب باعتباره أدبا. وهناك من يتدخل سواء في مستوى دور الدراماتورج الذي سواء بالمفهوم الألماني هو الذي اختار النص وهو الذي كذا وهو يعد ما حوله من، أو بالمفهوم الفرنسي هو التوليف. ولعل هذا يزيل صعوبة ما ويحدد مسؤوليات. فالمترجم يترجم النص في أدبيته وأدبيته الراقية في أعلى ما يمكن أن تكون، وعلى المخرج أن يكون قادرا أن يتعامل مع هذه الأدبية فيحولها إلى مدى فرجوي. ما رأيك في هذا؟
0: طبعا هذا رأي كلش صائب، ودعني أستشهد مرة أخرى بعنوان حصتنا عندما عاد بيرغمان من ألمانيا وأراد أن يشتغل مسرحية الملك لير لشكسبير. فرغم وجود ترجمات سابقة لنص شكسبير، لكنه
1: أعاد
0: طلب من دراماتورك، قال له رجاء، كانت سيدة، رجاء إن حين نص قابلا للنطق وقادر على الفهم، يعني الجمهور قادر على الفهم. فلذلك بيرغمان كيف يعمل الفرجة؟ لأنه في نص شكسبير دائما تجد عوالم عديدة. هو دائما يقول أنا لا أعارض نوايا المؤلف، بل أبحث عن ماذا أراد أن يقول، ويأخذ ما يفيد هذا العصر. لأنه ليس من الضروري أن تتحدث عن، لأنه شكسبير موسوعة أي نص من، فأنت خذ منطقة معينة في نص الملك لير ركز عليها، تذهب إلى نواياها إلى خفاياها، ستخلق فرجة عظيمة. ولذلك أغلب أعمال بيرغمان عندما اشتغل شكسبير مستحيل أن تشعر بالملل ولو ثانية، تجد فرجة عظيمة.
1: هذا يرتبط، وهذا يعني يؤكد تقريبا تساؤلاتنا ويشرع ويعطي معنى لنقاشنا حول هذا الموضوع. أنت ما أشرت إليه أن طلب منها أن يكون الحوار حاليا. إذن في نهاية الأمر ماذا؟ لأن اللغة تتطور
0: بالضبط.
1: فما كتبه شكسبير لو كان شكسبير حيا لعله لكتب بشكل آخر. وهذا لماذا أقول؟ أنت في حاجة إلى مادة أقرب أن تكون الماستر، المرجع، أن تأخذها من اللغة تترجمها في مستواها هي إلى اللغة الأخرى التي تنقل إليها في حالتنا العربية. لا تنشغل كثيرا وقتها، لا تنشغل كثيرا وقتها بقضايا النطق وكذا كذا كذا. فهي مرحلة جوهرية. بعد تلك المرحلة، لأنه في بعض الأحيان وبعد ذلك يعني يمكن أن يطلب من كاتب حوار، يعني أنت سنتكلم عن السينما والمسرح فيما بعد، من علاقة، لأن السينما هناك السيناريو لكن هناك كاتب الحوار، وكتبة الحوار ليس بالضرورة للسيناريست، أو أنه يلبس لباس آخر، يسمح سيناريست يطرح، أي يسمح ديالوجيست يطرح الحوار والحذف ليقال كل شيء أو اتسترا. فتلاحظ معي لأن في بعض الأحيان من حيث هذا الشاغل المشروع يقع المس بالماستر الأصل ويستخف به، فإن هو ماستر، وإلا إن أردت أن تكتب نصا اكتب نصا آخر. وهذا ما وقع في كثير من الأحيان ويقع. فأنت عندما تترجم في تقديري ترجم النص في جوهره بلغتك وحاول أن تفهمه وتفهم وراء كما قال فولتير أنك تعرف تاريخ كذا وتعرف ما تنتاليه. بعد ذلك نمر إلى المرحلة الأخرى وهي مرحلة الفرصة.
0: صح كلامك مضبوط، وهذا ما يكون بعض المخرجين وخاصة الشباب منهم على عدم دراية به ويذهب عكس النص أو يحاول بحجة التجريب والحداثة تحطيم النص، وهذا ما نشاهده كثيرا. لأنه يا أخي مهما كنت أنت لا تستطيع المساس أو الإهانة مثل ما سميت حضرتك بشكسبير أو مولير، من أنت حتى؟ شكسبير باقي، قدموه الملايين من المخرجين وسيقدموه الولاية، لكن يجب عليك أن تحترم النص. أنت ممكن تحذف، ممكن أن، لكن أن لا تحارب المؤلف أو تنتصر عليه. في فرق، عندما يكون المخرج هو المؤلف سوف تجد عملا هرمونيا، لأنه النص هو اللي كاتبه فيحترم نصه، لكن عندما يقوم على إخراج نص آخر بمؤلف آخر من بلد آخر وكأنه يقول المؤلف ما أتى من زمان ما يدريه ماذا سأفعل، فهذا أنا أعتقد طبعا مع احتمال مع العمر مع ازدياد التجربة راح كل ما يكبر المخرج كل ما يزداد احتراما للنص الأدبي. أنت قم بما تريد كمخرج، لكن إياك والمساسة بجوهر النص، وإلا كما قلت اذهب يا أخي واكتب نصا آخر.
1: هذا هو، لأن في نهاية الأمر كأنها تصبح عملية البحث عن مصداقية على حساب نص، تقول لي فلان فلان
0: نعم،
1: وعندما نذهب لا نراها فلان فلان
0: صح،
1: وهذه حالات متواترة.
0: نعم.
1: والأخطر من ذلك أنها أصبحت، وأنت تكلمت عن الشباب، أصبحت أمرا لا يقلق، ليس لا يحس أنه أتى جناية مثلا، يعني أنه أصبح كأنه عادي وطبيعي يأخذ ويفعل ما يشاء، لأن هذا مرتبط لا بالمنجز صاحب النص فحسب، ولعل هذا يتماشى كذلك مع طبيعة الجمهور الذي إليه يتوجه. نعم.
0: سوف لا يقبلون،
1: سوف لا يقبل
0: إن كان الجمهور مثقفا وواعيا، سوف لا يذهب إلى المسرح أساسا. وإذا ذهب في الليلة الأولى غدا سيقاطع. الجمهور ذاهب ليرى الملك لير الآن، أما أن تأتي تقدم له مجرد الاسم الملك لير ما الداعي لذهابه؟ هو قادم بالأساس لمشاهدة شكسبير.
1: وهذا طبعا رأيت الدكتور إياد حماد أننا في نهاية الأمر نرى الأمر في شموليته.
0: نعم.
1: تقول الجمهور يعرف، إذن نحن لابد من الجمهور أن يعرف.
0: نعم.
1: في هذه الحالة والجمهور لا يعرف في حالتنا نحن أو يفعل ما يشاء.
0: نعم.
1: فتصبح العملية عملية مغالطة في مستويات.
0: مضبوط مضبوط. طبعا لأنه إحنا كل شيء، آسف إذا استخدمت، كل شيء لدينا غير مكتمل. فالمواطن السويدي عندما يكبر هو يكون قد تعرف على شكسبير ومولير وهو بالابتدائية، يعني فاهم النصوص، فلذلك عندما يكبر ويذهب ليشاهد شكسبير على المسرح فهو عارف من هو شكسبير، عارف ما هي حكاية الملك، عارف كم مرة قدمت في السويد، فكل هذه هو محمل بها. فمن يأتي مخرج لا يمتلك فهم كامل سوف يرفض وسوف لا يمنح فرصة أخرى.
1: هذا وإذا تذكرنا يعني المسرح اليوناني، المتفرج في المسرح اليوناني يعرف القصة، يعرف
0: الحكاية،
1: يشاهد أديب ملكا هو يعرف الحكاية
0: صحيح،
1: فهو يريد أن يراها من جديد وهي مجسدة.
0: صح.
1: أنا في بعض الأحيان أقول أني في هذا النوع من المسرح الذي يحترم نفسه أقرب ما يكون بملحن سمفونية وأوركستراتور.
0: برافو.
1: شيف دوركستر.
0: مثال جيد جدا.
1: يعني كيف يمكن لنا شيف دوركستر معناها الذي يقوم بالإنجاز السيمفونية من المكتوب إلى أن تصبح أمامك كذا وتوزيع الآلات وتعزم أنت هنا وتسرع من هنا، هذا دور مبدئيا
0: هو دور المخرج.
1: هذا المخرج وشيف دوركستر ليس سهل، ليس تأخذ عصا وتحركها،
0: لا
1: لا، هناك شغل سابق
0: طبعا
1: وعندك قدرات ومعارف. إذن هذا تقريبا حال المسرح إن شاءنا إذا رأيناه في السويد وفي البلدان التي لها أمر يتعلق بهذا. الآن مع ذلك سنتكلم عن إغمار برغمان وأخذنا الكلام لابد من حصة ثالثة. أنا أود أن أشير في ويعني اكتشفت أنا الذي كان مغرما بأفلامي إنجمار برغمان وشاهدتها سواء في نوادي السينما أو تكلمنا عنها وقرأنا عنها، اكتشفت دكتور زياد أمورا عجيبة عند إنجمار برغمان. يعني أولا عدد الأعمال المسرحية التي أنجز،
0: أو المسرح 171 عرض مسرح
1: تقريبا، أي أكثر يعني صحيح. وهذه المسرحيات قد تتحول إلى تمثيليات إذاعية.
0: نعم.
1: واللفت الانتباه أن الأمر مستمر منذ البداية إلى نهاية.
0: صح.
1: يعني ممارسة المسرح والسينما ليست ممارسة من مر من فن إلى آخر.
0: لا لا لا.
1: يبدو المسرح هو الأساس والسينما آت أصبح أساس.
0: هو له مقولة مشهورة في هذا المجال يقول ما بين المسرح والاستوديو السينمائي هناك زقاق صغير يربط بينهما بالنسبة له.
1: يعني في نهاية الأمر هم يعني متقاطعين متلازمين مرتبطين مفتوحين على بعضهم،
0: وهذا بالضبط ما يفعله حتى بشكل تطبيقي.
1: أيوة.
0: إذ إنه يخرج من بروفة المسرح في الشتاء يذهب إلى استوديو السينما في الصيف، فهو المخرج الوحيد الذي مارس العملين في نفس الوقت، بل أيضا أحيانا يطعمهما بالإذاعة.
1: عندما أرى يعني هذا الرجل يعني عاش المسرح والسينما، عاش للمسرح ليس فيه فحسب. يعني عندما تجد أنه السناعي ينجز عام 1940 ثمانية مسرحيات، ثمانية مسرحيات. وعندما ينجز المسرحيات يعني في إطار مسرح احترافي الملكي ليس أمرا، والأمر استمر فهو عاش للمسرح وفيه.
0: نعم. هو يعتبر حياته الحقيقية هو المسرح. أما الحياة الأخرى حياتنا نحن البشر فهي زائفة.
1: أي.
0: زائلة، إنما الخالد والباقي هو المسرح. لذلك هو لديه علاقة كلش وطيدة، جدا وطيدة في مسرح الملكي، ودائما ما حد ما يأخذ السينغرافيا من بناية المسرح نفسها.
1: أي.
0: ويدمجها مع العمل، يمازجها، لأنه يريد أن يقول أنا برغمان دا أعمل هذا السترين بري. فلذلك تشوف الديكور السينغرافيا من مكان عمله ومكان معيشته أيضا.
1: طبعا لابد من حصة، هو فلوخ أكثر من حصة، لكن خلينا في هذه الحصة نعلن عن أهم الأعمال المسرحية وأهم الكتاب الذين أخذ خصوصا. على عكس السينما أظن أنه أنت تصلح لي أنه أغلب السيناريوهات هو كان يكتبها. إذن فالسينما كان يكتب سيناريو ويخرج ويعاول طبعا على فريقه، أما في المسرح فأنه يأخذ نصوص لكتاب مسرحيين.
0: صحيح. هذا ينطلق من حقيقتين. الأولى أن برغمان عندما يعمل في السينما فيعمل سينما تكاد تكون وجودية فلسفية، لكن عندما يعمل في المسرح يكون عمله يختلف تماما، لأنه يعتقد ويؤمن أن في المسرح يجب أن يكون هناك جمهورا حاضرا. لماذا؟ لأن هناك ممثل يؤدي على خشبة المسرح، وهذا الممثل لا يمكنه أن يتفاعل مع الدور مع الشخصية إذا لم يرى أو يسمع قهقهات الجمهور. في عكس السينما، السينما أنت تؤدي دورك ويروح يعرض في الشاشة
1: يسجل،
0: فلا يتأثر الممثل بذلك. وهو لديه مقولة أخرى تقول أن العمل المسرحي يولد لحظة تلاقي سهام الممثلين مع سهام الجمهور أو قلوبهم، عندها تولد شرارة العرض المسرحي.
1: جميلة أسئلة. يعني أن المسرح في هذا اللقاء، هذا الالتقاء
0: طبعا،
1: ولكن هذا الالتقاء طبعا وراءه انتظارات من الجمهور
0: طبعا،
1: ووراءه إعداد
0: لا.
1: واستدعاء لمتخيلات يعني النص المكتوب والنص والفرجة وتفاعلات مع هذه الانتظارات.
0: هو طبعا بريمان مثقف لدرجة كبرى، يقرأ كل شيء على كما يقول صديقه قارئ لحد النخاع، يقرأ في مجالات الفلسفة والتاريخ والفن. ولكونه ابن قس، هو في البداية أبوه كان قسا، فأضاف له مسحة أخرى في علاقته، وخاصة في مجال السينما، علاقته بالله
1: بالمطلق.
0: نعم، وعتابه أحيانا، لماذا يصمت ولماذا لا يجيب وإلى آخره. لكن في المسرح يختلف تماما، يعني فكره في السينما عن فكره في المسرح، ما يعمله في المسرح. لذلك هو يلجأ أو يلتجئ إلى كتاب آخرين في المسرح، في حين في السينما هو يكتب نصوصه بنفسه. وأغلب الأعمال رغم صعوبتها وتعقيداتها، لكنها لا تزال لحد يومنا هذا
1: قائمة،
0: تتصدر قائمة أفضل أعمال مرت في التاريخ. أمثال بيرسونا أو صرخات همسات وصرخات أو سنة الخريف، يعني العديد من الأعمال التي لا تزال تعرض بحد الآن. أنا أدخل كل مرة بس مجرد عندي فضول، لأن أنا أملك الأفلام جميعها في البيت، لكن أحيانا أدخل على صفحات لأرى مدى تفاعل الناس مع أفلام بريمان. في قوائم مكتوبة القائمة الذهبية، أول واحد إيمال بريمان في القائمة الذهبية.
1: والمقصود بالقائمة الذهبية هي تفاعل الجمهور أو عدد
0: العدد المتفرجين والمشاركون في الصفحة. ورغم أنه هذه الأفلام صعبة
1: صعبة، أي
0: لكن الجمهور لا. وهذا يأتينا إلى أحد المحاضرات التي ألقيت هنا. يا أخي، إذا كانت المسرحية جيدة فالجمهور يأتيك، لا تخاف من الجمهور،
1: لا تطرح قضية،
0: لا تطرحها، لأنه العلة فيك وليس في الجمهور. لأنه بريمان عندما يشتغل عمل مسرحي أتحداك أن تجد بطاقة لمدة 6 أشهر، في حين هو يعمل كل النصوص اللي يشتغلها في المسرح هي لشكسبير، مولير، إبسن، سترينبرغ.
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام 9 ليلا،
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت منذ أسبوع أشغال تعبيد مجموعة من الطرقات البلدية داخل أحياء في مدينة توزر، خاصة بحي حفرتين، إلى جانب طرقات بحي المطار والشابية بقيمة تفوق 1,000,000 دينار، تندرج ضمن الميزانية التشاركية ببلدية توزر لسنة 2021 بحسب عضو المجلس المحلي بتوزر عن عمادة الازدهار أمين عكروت في تصريح لوكالة سفريقيا للأنباء. اعتبر نائب رئيس المجلس الوطني لمجمع المحاسبين التونسيين حسام بناني الضغط الجبائي في تونس الأعلى تقريبا في شمال إفريقيا وأفريقيا ككل، وبين أنه مع دمج المساهمات الاجتماعية يقدر بحوالي 35% من ميزانية الدولة. وخلال حوار له اليوم على موجات الإذاعة الوطنية أفاد بناني بأن الضغط الجبائي في تونس دون المساهمات الاجتماعية يبلغ في حدود 24 أو 25%، وأقر أن هذا الضغط يعتبر مرتفعاً بالقياس مع وضعية الأجور في تونس. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بأن غداً الجمعة يمثل آخر أجلة لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم أن تونس تدعم كل الجهود المبذولة من أجل إدراج مسألة المياه ضمن أولويات أجندة الأمم المتحدة والمحادثات الدولية. في الطقس سيتواصل هذه الليلة نزول أمطار مؤقتة رعدية بالجنوب وتكون أحيانا غزيرة بأقصى الجنوب وسحب عابرة بأغلب الجهات وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. أخيرا انسحبت اليوم وفود دول عدة من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل إلقاء رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني نتنياهو الكلمة. إلى ذلك قالت وكالة رويترز إن زيارة نتنياهو السريعة لنيويورك تعكس توتر العلاقات بين الكيان المحتل والولايات المتحدة الأمريكية. في أمان الله.
5: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
1: لولا فسحة الأمل، لولا فسحة الأمل.

0: لولا فسحة الأمل، مرحبا بالجميع في ليلة جديدة وفي مصافحة جديدة نلتقي فيها لنفتح نافذة هادئة على الحب، على الرجاء، على الموسيقى زيدة كيف الليلة استثنائيا، وعلى المهرجان والدورة 26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون اللي كنا في متابعته منذ الافتتاح وقبل حتى الافتتاح، وزميلنا رياض الدبوبي حاضر كالعادة باش ينقل لكم بالصورة وبالصوت بالمصافحات وبالاستضافات كل حيثيات هذا المهرجان وهذه النسخة. مساء النور رياض، أهلا وسهلا.
1: مرحبا يا مرحبا، أهلا وسهلا بيك. وهي لولا فسحة الأمل الليلة بش يكون الموعد مع رحلة موسيقية فنية مع المايسترو كريم الفليبي والمجموعة الغنائية اللي معاه. عرض الليلة سافر إليك وغني، نشرح له مع الموسيقات العربية من مختلف الدول. الليلة بتكون الختام حوصلة ثمرة الدورة 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. انطلق منذ قليل الحفل الختام مع العرض هذا، وإن شاء الله في ختام السهرة توزيع الجوائز بالنسبة للمسابقات الإذاعية والتلفزيونية والمسابقات الأعلام الجديد مباشرة المسرح الأوبرا بمدينة الثقافة بتونس العاصمة. كان أعطيكم فكرة على العرض الموسيقي هذا، سافر إليك وغني، تصور موسيقي لكريم الفليبي، قائد الأوركسترا راسم الدمق، وإدارة الإنتاج لربيع البلطاجي، عدد من الفنانين العرب بيشاركوه ليل على الركح مسرح الأوبرا، من مصر حنين الشاطر، من فلسطين يعقوب شاهين، من السودان مأمون سوار الذهب، من عمان فراس الفايز، من الكويت عبد الله طارق، ومن الجزائر كسيلة أشرار. احنا بنخلوكم بهذا ردهات ومقتطفات من الحفل، تتواصل اكيد السهرة معكم الليلة على موجة إذاعة قصة.
0: يعطيك الصحة رياض، واكيد احنا باش نكونوا في المتابعة، وين ما يكون عندك جديد اكيد المجال باش يكون مفتوح ليك، واحنا باش كيف ما قلت باش نكونوا في زيد نقل مباشر لردهات هذا الحفل اللي تعيشوه معنا مباشرة.

إذن أبرز فقرات حفل الاختتام باش يكون العرض الفني الرئيسي تقديم العرض الموسيقي سافر إليك وغني، وهو إنتاج خاص وحصري باتحاد إذاعة الدول العربية، وإحنا مباشرة باش نكون معكم وبيكم في هذا الحفل.

12 دقيقة بعد أكيد باش نكونوا في متابعة لمختلف ردهات هذا الحفل اللي باش يكون اختتام هذه النسخة 26 من المهرجان. أكيد زيدا كيف كيف مساء الخير نعودوها والسكينة لكل مستمعين الأفاضل عبر أثير برامجنا وعبر أثير إذاعة كفصالة ولا فسحة الأمل. في هذا الوقت الفاصل بين صخب النهار وهدوء الليل نلتقي لنؤكد في كل مرة أنه في كل عتمة ضوء ينتظر كل من يكتشفه، وأنه الأمل ما هوش مجرد فكرة، هو خطوة، هو كلمة طيبة. أهلا بكم في لولا فسحة الأمل، هذا الفضاء اللي نلتقوا فيه باش نرموا أي حاجة انكسرت في يومنا ولا في نهارنا، وفي نفس الوقت زيدا نستعيد القوة الإيجابية من جديد. يسعدني أن يكون معكم الليلة في هذه السهرة، فأهلا وسهلا بكل من اختار موجاتنا الليلة. شنو باش يكون موضوعنا؟ وأنتم الجزء الأجمل من هذا الفضاء وحدكم زيدا كيف كيف، تنجموا تشاركوا معنا على أرقام الهاتف اللي باش تكون موضوع على ذمتكم بطبيعة الحال. نحبوا نسمعوا أصواتكم معنا. علاش ساعات برشا ناس تفضل إنها تنسى الحاجة الباهية؟ علاش ساعات نستسهلوا إنه ننسوا الفضل وننسوا الأحسان؟ هل ترى هو نكران للذات وإلا تألمت برشا لين وليت نحاول ندافع على روحي؟ كيفاش نجم يأثر جحود الآخرين على عطائنا؟ هل ترى يلزمنا ما عدناش نعملوا حاجة باهية حتى الحد، وإلا نقابلوا النكران بالنكران وإلا ننسوا؟ هل ترى المشكلة هي ديما في الآخرين وإلا في حجم الصورة المثالية اللي احنا رسمناها للناس اللي مقابلتنا؟ وإلا المشكلة فينا احنا علشان نعطوا برشا ثقة وتكون سقف توقعاتنا كبير برشا للناس؟ حاجة أخرى، احنا نجم بالحق نميزوا ما بين حسن الظن المشروع ونميزوا ما بين وما بين التوقع المفرط وإلا سقف التوقعات العالي برشا. هذا هو باش يكون موضوع حوارنا لليلة، وأكيد دكتورة في علم النفس باش تكون حاضرة معنا ومعها باش نعرفوا برشا حاجات كيف ما زادة باش نعرفوا ونعيشوا برشا موسيقى في اختتام مهرجان الإذاعة والتلفزيون.

0: الحياة أجمل حين نؤمن أن القادم أجمل.
1: لولا فسحة الأمل، هذا الفضاء اللي نتلاقوا فيه في سهرة كل خميس، وإحنا توا كنا في ربط مباشر، وفي كل مرة باش نكونوا مع مقتطفات من حفل الاختتام، اختتام هذه النسخة 26 من مهرجان الإذاعة والتلفزيون. مساء الخير لكل من اختار موجاتنا، مساء الخير وين ما كنتم تتبعوا فينا، في الكهرباء، في الدار، ولا حتى في الخدمة. إن شاء الله في هذه الليلة وفي صحبتنا تلقوا المساحة الهادئة اللي تريح النفوس واللي تفتح أبواب الرجاء. مساءكم جميل وأهلا بالجميع. نعود نذكر ديما أنه بعد شوية باش تكون حاضرة معنا الدكتورة مروى بن عرفي، ومعها باش نعرفوا برشا تفاصيل على موضوعنا لليلة. موضوعنا لليلة اللي نعود نذكر به أنه هو سقف توقعاتنا من الآخرين وخيبة الأمل مع ناس عملنا معهم كان الباهي، مع ناس كنا نتوقع أنه بش يكونوا معانا سند، أنهم بش يكونوا لينا ضمانات، لكن في أول فرصة وفي أول تجربة يسقط القناع. وقديش مؤلم أنك تعطي من عمرك، تعطي من وقتك، تعطي من دنيتك، تعطي من حياتك، تعطي من روحك، ليه؟ لكن بعد اكتشف انه اي حاجة قدمتها كانت وصارت في الذاكرة مجرد نسيان. قديش يتعب انك تبني في مخيلتك قلاع من التوقعات حول برشا ناس، ثم نهوى ماك القمة هذيك الكل وقت اللي ندركوا انهم ما شافوش العطاء كيف ما احنا ريناه. في ليلتنا الليلة باش نفتحوا نافذة هادئة باش نحاكي أوجاع صامتة، فمش حتى واحد فينا ما هواش قاعد يعاني فيها، علاش ما فماش حتى واحد فينا ما فماش حتى واحد ما اعترفلوش بالجميل، وما فماش حتى واحد فينا ما كانش سقف التوقعات متاعو عالي برشا مع برشا عبيد، لكن رينا كان الجحود. كيفاش نجمو نحمر واحنا من خيبات الظنون من غير ما نفقدوا إيماننا إنه فما مزيد الخير في الدنيا، ومازال برشا ناس تستحق انه احنا نعاملوهم بكل حب وبكل خير.

0: شكرا.
1: الحياة أجمل حين نؤمن أن القادم أجمل.
2: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
1: لولا فسحة الأمل، لولا فسحة الأمل.

0: الحياة أجمل حين نؤمن أن القادم أجمل.
1: الحياة أكيد أجمل، ولولا فسحة الأمل يلزمنا بها ديما نتذكروا أنه نبل العطاء يكمن في حرية كل إنسان فينا. أحنا نعطي على شيء أحنا نحبه، العطاء نعطي لأنه أحنا ما ناش قاعدين نستنوا في المقابل. أحنا يلزمنا وقت اللي نخفضوا سقف توقعاتنا من البشر ونرفعوا رصيد حلمنا ورصيد آمالنا بالخالق، أكيد هكيك باش تمشي أيامنا بسلام. ونتمنى لكم كل الخير وكل السكينة. الخير اللي يقدموه ما يضيعش، لكن مع هذية ما يلزمناش نطلعوا برشا في سقف توقعاتنا بالنسبة للناس اللي احنا عاملين معاهم برشا خير كيف ما حكينا قبيلة. ولكن زي ده كيف ما حكينا المرة اللي فاتت، الأمل يبقى ديما قائم. ولولا فسحة الأمل مضيق الدنيا، لولا فسحة الأمل. الليلة كيف ما قلت لكم باش نحكوا على الجحود وألم الجحود وسقف التوقعات والناس اللي نبنوا عليهم برشا أمال، ولكن في نهاية المطاف نلقوا أنه احنا مناش على نفس المستوى من العطاء، مناش على نفس المستوى من الحب، وحتى مناش على نفس المستوى من المودة. الليلة حاضرة معنا الدكتورة مروة بن عرفي، أخصائية في علم النفس السريري والتربوي، ومعاها أكيد باش نعرفوا برشا تفاصيل. دكتورة أهلا وسهلا، مرحبا بيك، مساء النور.
2: أهلا وسهلا نهاد، مساء الخير ليك، مساء النور لكل المستمعين.
1: الله يخليك دكتورة. باش نبدأ بسؤال، هل احنا نستحق كل هذا الجحود؟ هل احنا كناس طبيعيين يحبوا انهم يكون عندهم برشا عطاء، يحبوا برشا الخير، يعطوا بدون مقابل، هل نستحق هذا الجحود؟
2: اكيد اكيد طبعا لا، ما فماش انسان يستحق وانه يعيش تجربة انسانية قاسية، لأنه الجحود وإلا خيبة الأمل أكثر من أنه مجرد إحساس بالحزن بالغبن، هو تجربة تصير في الواقع ولكن إحنا ما كناش نتوقعها. يعني الفجوة بين الواقع والتوقعات كانت كبيرة علينا وما نجمناش أن نستحمله. يعني باش تكون فيها ألم، باش تكون ثم مشاعر الحزن، ثم الفراغ، ثم فقدان المعنى، فقدان الذات، الإحباط، باش تحس وكأنك اللي عملته الكل طاح في الماء. الموتيفاسيون فيك، الحماس اللي يخليك تعطي وتحب تقدم وتحب تعاون بالكلمة الطيبة، بالفعل الباهي، بالنصيحة، بالجهد، باللي عندك، أكيد باش تفقد الموتيفاسيون. ممكن ساعات باش ترجع تلوم على روحك تقول علاش أنا يصير في هكا، شنو اللي عملت غلط، زعما في شنو غلط. وهذاك يخلي التفكير الزائد نهائي، يخليك تخمم والمخ متاعك ما يسكتش. مرات تلوم نفسك، زادة كيف كيف تنجم تلوم الطرف المقابل، تقول زعما الآخر في شنو قصرت معاه. أكيد جدا كل إنسان عاش خيبة أمل وعاش التجربة الإنسانية القاسية هذية باش يفقد الثقة في نفسه، ما عادش يرى ذاته، تقديره لذاته وصورته لذاته ما عادش نفسها، باش يفقد زادة ثقته في الآخرين، باش يولي يتعامل بحذر. يعني ما يقدم خطوة إلا ما يحسب حساب الألف خطوة. ثقته في الناس باش تنقص، كل تعامل باش يكون محسوب. هذايا ما كانش يصير لولا التجربة الصادمة والقاسية اللي غيرت فيه. كل حاجة كانت صارت باش تخليه يجبد روحه، باش تخليه ينعزل، باش تخليه ينسحب، باش تخليه يفقد الرغبة في المحاولة. ونعاود ونحكيو على الإحباط نهائي. دونك الحاجات هذه الكل ما نصورش فما إنسان
1: ما مرش بها
2: يعيشها. أكيد يتعلم منها، أكيد يتعلم مرات إنه يتعايش معها، أما ما لازمناش ننكر وجعتها.
1: أكيد مؤلم جدا، مؤلم جدا انك كيف ما قلت من بكري ساعات دكتورة، معناها تعطي من روحك، تعطي من وقتك، تعطي من دنيتك، تعطي من وقت صغارك، تعطي من معناها من حياتك الكل، معناها ما تستخسرش حتى حاجة في الإنسان المقابل وإلا في الشخص المقابل، لكن معناتها تكتشف أنه كأنه ما صار شيء، كأنه ما عملت شيء، بالعكس يعني كأنه ولا وإلا حق مكتسب، كأنه ما عملتش حتى حاجة، واللي عملته هذيك حاجة عادية جدا ما تستحقش أنك أنت هكا سقف توقعاتك يكون مهم جدا وإلا كبير برشا بالنسبة للشخص الآخر. كأنه أحنا قاعدين نبلو في مخيلتنا في قلاع من التوقعات حول الآخرين، ومن بعد عرفتك اللي يبدأ في القمة ومن بعد معناتها نهبط يهبط اللوطة، هذيك هي ذاك الأحساس اللي يكون مؤلم، ومؤلم جدا.
2: بالضبط، هذا الشعور المؤلم في الحقيقة مش على خاطر عملنا حاجات وإلا قدمنا حاجات، حتى في التوقع الصورة الذهنية اللي تربطها أنت بالشخص. كنت متوقع أنه عندك شخص يفهمك نهائي، متوقع أن شخص يتفهمك ويحس بيك يمكن يساندك، وإلا باش يتصرف معاك بطريقة معينة عكس ما يتصرف معاك الناس الآخرين، وبعد تكتشف أنه الواقع الشيء هذا ما صارش، وهذاك اللي يخلي الوجيعة تكون كبيرة ويخلي الألم يأثر ويكون عنده أثر كبير على الشخصية.
1: كيفاش نجمو نحمو أرواحنا من خيبات الأمل هذية من غير ما نفقدوا إيماننا أنه أحنا ثم ناس أخرى ذات تستاهل الخير؟
2: بالضبط، أول حاجة نحطوها في إطارها، هي تجربة إنسانية، صحيح أنا كنت باهي وعملت الباهي، استنيت الباهي، توقعت الباهي، ولكن ما كانش مع الشخص المناسب. هذا هو اللي لازمنا نفهموه ونقبلوه. أول حاجة نقبلوها، الخيبة ما نرفضوهاش، على خاطر الحاجة قد ما نرفضوها قد ما توجعنا. علاش أنا صار لي هكا؟ ما حبيتش يصير لي هكا، هذاك الرفض وهذاك اللي يخلي الوجعة أقوى. أول شيء الاعتراف، بعد ما نعترف نحاول نحدو الخسارة، أنا شنو خسرت بالضبط في القصة هذه؟ اتفقنا؟ يعني أنا ساعات نكون خسرت حاجة ولكن في مخي مهولها، نحس روحي خسرت حاجة كبيرة، خسرت قيمة، لأنه من غير ما نشعروا وقت ما نحبوا إنسان نعطيه قيمة كبيرة، يمكن نقلهوه وإلا حاجة إيدياليست فوق الخيال. هذايا يخلينا نرجعوا للواقع ونشوفوا بالضبط شنو خسرنا من غير أكل مبالغة، ومن بعد طبعا نفهموا إنه الحياة تستمر، وأنه يمكن الخطة والسقف التوقعات كان عالي برشا وممشيش، هذاك علاش لازمنا نحينه ونغيره. الحقيقة أنا أكثر حاجة نحب ديما نقولها، يمكن خيبة الأمل ماهيش النهاية ولكنها لحظة بداية في طريق جديد اكتشفناه بعد تجربة معينة، مش باش نقفه أما باش نواصل الطريق طريقة مغايرة.
1: معناها جحود الآخرين ينجم كيف ما ينجم يأثر على عطائنا، كيف ما ينجم يكون كيف ما قلت معناها مرحلة جديدة وبداية لحاجات أخرى جديدة نحاولوا كيفاش وحياة جديدة نصلحوا بها.
2: بالضبط، هو أكيد كل تجربة إنسانية، كل محنة هي منحة، كل ابتلاء وراءه حكمة تخلينا نعرفوا قيمة أنفسنا، قيمة الأشخاص، قيمة العلاقات، ونغيروا من استراتيجيات يمكن كنا نتعاملوا بطريقة ما عادش متناسية في الوضعية وإلا ما هيش مع الشخص ذاك، فمن الأفضل باش نحميو أنفسنا، نحميو طاقتنا زادة، إن احنا نغيروا ونكونوا تطورنا. راهو الألم تجعل باش يطور فينا، الوجيعة نتعلموا منها ونتطوروا مش باش توقفنا.
1: صحيح، يعني دكتورة ساعات هكا احنا نوصلوا للمرحلة نقولوا معناها نخفض برشا سقف التوقعات متاعية ونحافظ على المحبة، على العلاقات الطيبة. أما نحاول أني ما عادش الغلطات اللي كنت نعمل فيها قبل ما عادش نعملها. علاش؟ يراهو مؤلم جدا أنك أنت وقت اللي توصل للمرحلة تبدأ أنت بينك وبين روحك تقول أنايا، معناها قاعد تلوج على روحك أنت فيش غلط. تبدأ عامل برشا باهي، تعمل برشا خير، تعطي من قلبك، وبعد الطرف الآخر يحسك انك انت الغالط. وهذه اخي بحاجه معناها في الحكايه الكل، انك انت تبدا تلوج على روحك، شنو اللي انا عملته غلط، شنو اللي انا عملته ما هوش في الطريق الصحيح. تقول يا اخي المشكله، يا هل ترى هي المشكله في انا، والا المشكله هي في الناس اللي مقابلتني، والا في حجم الصوره المثاليه اللي انا اعطيتها، ولا في حجم توقعاتي. معناها تبدا تلوج على المشكله وين بالضبط.
2: هي المرة اللي فاتت كنت تذكر هذا وقت بكينا على الأمل، قلنا لازم يكون واعي، لازم الأمل نتاعنا يكون عقلاني، يكون مبني على أسس. يعني أنا كيف نكون إنسان متفائل، راني نعرف الحدود نتاع كل حاجة، وهذاك علاش ما نطلبش من الآخر باش يكون كامل، وإلا يتصرف كيف ما نحب أنا. هو زادة عنده شخصية نتاعه، عنده رغباته، عنده ثقافته، عنده ميولاته، ويعرف شنو يحب بالضبط. كيف ما فيها بيس، لو كان نعطي فرصة، لو كان ننبه، لو كان نلاحظ إذا صارت حاجة نحكي فيها ونقعد في المراقبة. ومع الوقت أكيد برشا حاجات نجم توضع
1: تتبدل.
2: كيف نخلي توقعاتي قابلة للتحقيق، يعني كيف ما نقوله احنا قابلة للقياس وقابلة للتغيير. المرونة والواقعية راهو مهم جدا، احنا مانيش ملائكة في تعاملاتنا،
1: اكيد
2: هذيك عليك لازمها تكون مرنة، فيها التنبيه، فيها التقبل، فيها السلاسة، وعادي ولو كان وبرا. اما اذا تكرر وانا نبهت، وقتها يكون فما اجراءات اخرى يمكن تكون احسن باش تحمينا.
1: واضح، يعطيك الصحة دكتورة. نعرفو
2: كيف ما نتعلموا نعطيه الامل ونعطيه الثقة ونعطيه المحبة، لازمنا نتعلموا نحميوا رواحنا من خيبات الامل.
1: هذا هو معناها. خلينا نتفق في النهاية انه معناها خفض سقف التوقعات ما هوش دليل على التشاؤم، والا انه دليل على انه احنا ما عدناش باش نعملوا الخير، بقدر ما هو درع حماسي اللي باش يخلينا احنا نفسانيا متوازنين، وانه من التجربه هذه نتعلموا برشا تجارب اخرى ونتعلموا كيفاش نتصرف.
2: يعطيك الف صحه، ونخليه افعال وردات فعل الناس الاخرى هي اللي تحدد القيمه وقديش يستحقوا ثقتنا. يعني ثقتنا في الاشخاص مربوطه بافعالهم، مش بالصوره والتوقعات اللي احنا نبنيوها.
1: هذا هو، يعطيك الصحة، شكرا ليك. ونحن نرجع ديما نقولوا راهو الخير اللي نعملوه راهو ما يتنساش، معناها تو وتغرنا باش نلقوه. معناها ساعات الإنسان
2: أخرى ومع
1: هكاك مع ناس أخرى، العوض الجميل
2: بإذن الله.
1: بإذن الله. شكرا لك دكتورة، ربي فضلك، شكرا على مرورك الذي يكون كالعادة جميل جدا. الدكتورة مروة بن عرفي، أخصائية نفس ومختصة في علم النفس السريري والتربوي، كنت حاضرة معنا الليلة في لولا فسحة الأمل. شكرا.

ولأنكم الجزء الأشمل من هذا الفضاء، نستنى كالعادة تليفوناتكم، نستنى كيف زاد أصواتكم في موضوعنا لليلة، وخلينا نتفقوا على حاجة قبل ما نستقبلوا اتصالاتكم. كيف ما قلت من البداية، خفض ثقف توقعات ما هوش دليل على أنه احنا متشائمين وإلا أنه احنا ما نشبش نعملوا الخير في حد أحد، إنما هو درع حماسي اللي بيش خلينا متوازنين قدام أي تحول. تجربتكم كيفاش تعلمتوا انكم توضعوا حدود ولكل توقعاتكم؟ هذا هو اللي باش نعرفوه معاكم بعد شويه، بعد ما نخلوا المجال لزملائنا من قسم الاخبار.

0: تمام 10 ليلا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: قسم الأخبار يجدد لكم التحية مستمعينا الكرام في النشرة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. في عناوين هذه النشرة: يوم إعلامي تحسيسي بمعتمدي تثبيت من ولاية القصرين حول أهمية إجراء تحليل التربة قبل الزراعة والغراسة. وفق تقرير، التلوث البلاستيكي يكلف تونس مئات الملايين سنوياً ودعوة للتقليص من استعمالاته. 6 شهداء ومصابون بنيران الاحتلال الصهيوني في عدة مناطق بقطاع غزة. بعد نقل مصب الفضلات بصفة مؤقتة إلى المدخل الشمالي لمدينة قبلي وما أثاره من استياء عدد من المواطنين، خاصة مع تصاعد الدخان وانتشاره في أجزاء من المدينة، انعقدت مؤخرا جلسة عمل بتكليف من ولي الجهة تقرر فيها إعادته إلى المصب البلدي بطريق الفوار مع أقرار جملة من الشروط والتدابير الأمنية والرقابية. عضو المجلس المحلي بقبيل الجنوبية معز العلوي يضيف في متابعة لمجد عمارة:
2: بعض الإجراءات خاصة المصب متاع فضلات طريق فوار القطاية، عدت عمال حراسة لتأمين المكان من الحرائق وغاز الدخان اللي قاعد يضر في المواطنين. هل المواطنين ما تتشكل من الوضعية دي؟ وضعنا مسكن للحراس، عدد 4 كاميرات مراقبة، تدريج من الماء في صورة وقع غاز حريق يبدو أنه موجود، عدد 4 أو 5 شاحنات من الرمال. عملنا تنبيه واضح للقيان البربرشة لخاطر السبب الرئيسي للحرائق واللي قاعد يصير في المصب اللي هو البربرشة، هم اللي قاعدين يفقوا في الفضلات هذه. ربطنا الكاميروات في الحرس البلدي، تعهدوا القيان الأمنيين أن نسروا من الدوريات المراقبة للمكان مع سياج ترابي يحمي المكان، سهل على القيان أنهم يأمنوا المكان هذايا وما يدخل حتى بشر. الناس كل تحمل المسؤولية باش نحاولوا نأمنوا المكان باش ما عادش يقع فما إشعال الحرائق هذه، باش ما عادش يكون فما دخان يضر المساكنين، خاطر المضرة مش كان الهالين في القطاع، فما النزلة والنزلة الجوفية وجنهورة برشا مناطق قاعدة مضرة. نصحها هي سلامة المواطنين بتاعنا، محافظة على البيئة بتاعنا. إن شاء الله هذه بداية إلى حين نزيد ونطور من المستوى بتاع المكان ضايع. هو مبدئيا حوالي 2 سنين خاطر عندنا برنامج كبير ياسر وصب يكون منظم أكثر، نعود نسمنوا المضرات هذيك نستغلوها في حاجات أخرى إيجابية.
0: احتضن مركز التكوين المهني والفلاحي بمعتمدي تسبيطلة من ولاية القصرين اليوم فعاليات يوم إعلامي تحسيسي يهدف إلى توعية الفلاح بأهمية إجراء تحليل التربة وحثه على القيام بالتحاليل اللازمة. هذا اليوم التحسيسي شهد مشاركة هياكل الإرشاد الفلاحي من خلال تركيز مخبر متنقل مجهز بآلة حديثة لإجراء التحاليل السريعة للتربة نظرا لاحتوائه على معدات إضافية. التقني الأول بإدارة موارد التربة نجوى زعنوني تضيف في متابعة لزميلة فدوى القرمازي:
3: يوم إعلامي تحسيسي لوعي الفلاح بأهمية تحاليل التربة. قمنا بزيارات ميدانية سابقة في كامل تراب الجمهورية في برشا ولايات، تم الافتتاح نتاعو في نوفمبر 2024 مخبر هذا، الأول في شمال أفريقيا والأول في تونس زادة. احنا اليوم في سبيتلا من ولاية القصرين مع مدام سانيورا رئيس قسم بدائرة التربة بالقصرين، جيت بحذانا جبت لنا مجموعة من المكونين الفلاحين في المركز التكوين الفلاحي بالقصرين، معنا زاد زملاء متدخلين من هياكل الإرشاد الفلاحي باش يحضروا معنا باش يشوفوا معنا طريقة أخذ العينة مع تقنين متاع المخبر المركزي بإدارة موارد التربة. نعملوا لهم زادة تحاليل، نعطوهم النتائج فورية نسبية على أرض شنية فيها شنية ما فيهاش. التحاليل هي فوسفور، أزوت، نسبة حموضة، نسبة ملوحة، باش يعرف شنو يزيد هياكل الإرشاد الفلاحي. هما اللي يعطوهم الدوزة بالضبط قديش يزيدوا دي بي بالنسبة لنقص الفوسفور. كان أرض غنية بالفوسفور ولا زوت ينجموا ما يزيدوش الفوسفور لا أمونيتا، باش الفلاحي واللي يعمل التحاليل نتاعه قبل الموسم ومن بعد الموسم نعطوهم زاد التوقيت وقتاش يحاولوا الفلاحة ما يزرعوش هكاكا، ما يزيدوش أسمدة عشوائية، نأثروهم ونعطوهم الأهمية نتاع اللي دوز اكزاكت حسب النتائج نتاع التحاليل نتاع التربة نتاعهم.
0: نشرت اليوم وزارة التربية رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية 2026-2027 والتي تضبط أجال التقييم المستمر والاختبارات الكتابية وإصلاحها، إلى جانب أجال تنزيل الأعداد وتوزيع بطاقات الأعداد وعقد مجالس الأقسام. ويشمل الثلاثي الأول تقييما مستمرا لتلاميذ المرحلة الابتدائية من السنة الأولى إلى السنة السادسة في الأنشطة الشفوية والتطبيقية، وذلك من الثاني إلى 21 من نوفمبر القادم بالتزامن مع السير العادي للدروس. وتجرى الاختبارات التقييمية الكتابية في مختلف المواد والأنشطة المقررة بالبرامج الرسمية من 23 من نوفمبر إلى 5 من ديسمبر 2026 مع السير العادي للدروس. ويخصص المدرسون الفترة الممتدة من 7 إلى 12 من ديسمبر لإصلاح الاختبارات في يوم واحد وتسليمها إلى التلاميذ قصد إصلاح الأخطاء وتمكين أوليائهم من الإطلاع عليها، إلى جانب إنجاز أنشطة الدعم والعلاج في بقية الفترة. ويتم تنزيل الأعداد بالفضاء الرقمي قبل يوم 10 من ديسمبر 2026. كشف تقرير جديد صادر عن جرين بيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن التلوث البلاستيكي يكلف تونس ما بين 500 مليون دينار وأكثر من 1650 مليون دينار سنوياً. وتوقع تقرير بعنوان الثمن الخفي للبلاستيك تقييم الأعباء الاقتصادية والبيئية للتلوث البلاستيكي في تونس ومصر والمغرب أن تصل فاتورة عدم التحرك لمواجهة التلوث البلاستيكي في تونس إلى ما بين 8.8 و 29.5 مليار دينار بحلول العام 2040. هذا وأفادت مسؤولة حملة البلاستيك في جرين بيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرح الحطاب أن التقرير شدد على أن مصلحة تونس تقتضي التقليص من استخدام البلاستيك محليا وعالميا. ويقترح التقرير اتخاذ تدابير على المستوى الوطني والدولي يمكن أن تحد من التلوث البلاستيكي وأن تكون مجدية اقتصاديا لتونس. أعلن المعهد التونسي لأعضاء مجالس الإدارة اليوم رسميا عن تكوين النواة الأولى للمعهد الإفريقي لأعضاء مجالس الإدارة الذين يمثلون 5 دول هي الجزائر ومالي وغينيا والكوت ديفوار وتونس، وذلك خلال اللقاء السنوي 10 للمعهد. ويهدف الهيكل الجديد إلى مزيد تعزيز تطبيق المعايير الدولية لحوكمة التصرف والمسؤولية المجتمعية والبيئية صلب المؤسسات المالية والبنوك والشركات المدرجة في البورصة في هذه الدول وغيرها. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم بنيران وقصف الاحتلال الصهيوني بعدة مناطق في قطاع غزة المحاصرة بينها مدينة غزة ودير البلح وخان يونس. واستهدف الاحتلال الصهيوني خيام النازحين ومراكز الإيواء بالتزامن مع تفجير المنازل ومباني في المناطق الشرقية لمدينة غزة وإطلاق النار في عدد من مناطق القطاع مما أسفر عن إصابات بين النازحين. قال الناطق العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع أنهم نفذوا عملية عسكرية نوعية وواسعة بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة ومواقع مهمة أخرى في منطقة التوال بجيزان بالسعودية. وذكر سريع أن هذه العملية أسفرت عن مصرع وإصابة المئات من اليمنيين والسودانيين التابعين للسعودية وفق قوله، مع العشرات من أفراد وضباط وتدمير وإحراق عدد من مخازن الأسلحة وفق قوله. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. يوم إعلامي تحسيسي بمعتمدي سبيطلة من ولاية القصرين حول أهمية إجراء تحاليل التربة قبل الزراعة والغراسة. وفق تقرير التلوث البلاستيكي يكلف تونس مئات الملايين سنويا، ودعوة للتقليص من استعمالاته. في أمان الله.
1: إذاعة جرصة، مرايا تتكلم.
4: مرايا تتكلم.
5: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
4: لولا فسحة الأمل، لولا فسحة الأمل.

0: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
1: لولا فسحة الأمل، لولا فسحة الأمل،
2: لولا فسحة الأمل. تعالوا ننسوا صخب النهار ونستقبل هدوء الليل، ونلتقي لنؤكد أن في كل عتمة ضوء، وفي كل ضوء هناك من ينتظر، وفي كل عتمة ضوء ينتظر من يكتشف. الأمل ما هوش مجرد فكرة، هو خطوة، كلمة طيبة، كلمة محلاها، كلمة نستمد منها الطاقة الإيجابية، وكلمة نستمد منها زيادة كيف السلام. إن شاء الله تلقوا في صحبتنا الليلة مساحة اللي تكون هادئة، تريح النفوس وتفتح كل أبواب الرجاء. فمساء الخير والسكينة لكل مستمعينا اللي التحقوا بينا الآن. نرجع ونذكر بموضوع الليلة اللي هو سقف توقعاتنا من الآخرين. قديش هو مؤلم أنك تذهب ولا تعطي لأحدهم أجمل ما في روحك، باش تكتشف من بعد أنه أي حاجة قدمتها كانت في ذاكرته مجرد نسي منسي. قديش مرهق أنك تبني في مخيلتك برشة توقعات وبرشة علاقات وبرشة حب وبرشة برشة أمال، لكن بعد تلقى أنه كل شيء أصبح من الجحود. فنحاول ديما أنه نحمو أرواحنا من خيبات الظنون دون أنه نفقد إيماننا بالخير. كيفاش أنتم تتفاعلوا؟ رأيكم أكيد وكلماتكم أكيد تهمنا. ألو، مساء النور.
3: مساء النور، مساء المحبة يا حياة، معك حياة مردي.
2: مرحبا يا حياة، أهلا وسهلا.
3: والله من أحلى البرامج تعدي فيها، ومن أحلى إذاعة قفصة الحبيبة وتحية الشوق اللي يخدموا معك، ويعطيك الصحة في البرامج اللي بيجيب لنا فيها القناة.
2: يعيشك، شكرا لك حياة. يا هل ترى المشكلة، المشكلة في إنه واحد ما يستعرف لكش بالحاجة الباهية اللي أنت عملتها، ساعات لو أنت تعملي حاجة وما جيك تستني باش يقول لك يعطيك الصحة ولا حاجة.
3: للأسف للأسف لا نقول للأسف، بالرغم واحد والله من الأخلاق نتاعو السمحة، وبالرغم الحواجز الباهية مع المعلم على أصحاب ولا مع الصديق، والجسود دي يعني للأسف بعض مش ملك بعض من الناس معناها يرجعوا بالجسود، وما انا مش بقولكش بك ما انا حتى بكلمه شكر مش يقولوها لك، ما يقولوها لكش.
2: انت وين تشوفي المشكله؟ انت وين تشوفي هل ترى المشكله في الاخرين اللي هم ما يعرفوش يقولوا كلمه يعطيك صحه ولا كلمه شكرا، والا فيك انت؟

0: البنات الكل يعني هاد. والله صدقني من الاذاعات انا موقع في الاذاعات وعرفت الصايبين وما يعرفونيش ومحلام صدقني وكلموني حتى اخلاق محلاها يعني. للاسف راهو الدنيا قليل، لا نقول ما قليل لكل جهود قليل مش مئات
1: ان شاء الله
0: قليل.
1: ان شاء الله يكونوا الجاحدين قليل، هذه اهم حاجه. علاش
0: نتمنى يعني هيك
1: ان شاء الله
0: يكون قليل
1: ان شاء الله
0: الدنيا دي، نتمنى الخير يكون اكثر
1: ان شاء الله، اكيد نتمنوا كل عايشك يا حياه، ديما مرورك نستنوا عايشك عايشك
0: صاحبتي رؤى ومياز من المحبه.
1: تحيه كبيره الرؤى، تحيه كبيره برشا الرؤى،
0: والله اتمنى المحبه واتمنى القلب الصافي لخاصه صديقتي العزيزه هي وميار،
1: تحية ليهم كل
0: المستمعين كل محبة يعني.
1: رؤى إن شاء الله نسمع صوتها أكيد، لي برشا ما سمعت الصوت هذي، إن شاء الله نسمع صوتها رؤى، وتحية كبيرة ليهم.
0: كل ما يشاركوا معك يعني
1: أكيد
0: الأوفياء، ماذا بيا
1: أكيد
0: الأوفياء يشاركوا معك.
1: عايشك شكرا
0: سامة أبو زيد، سامة ديما شاركة معنا، نسلم عليها كانت تسمح فيها نقول يا سامية.
1: عايشك يا حياة، شكرا يا حياة، ربي يفضلك ربي يفضلك، شكرا لك. تحياتنا إلى كل مستمعينا في رديف. عنا مكالمة أخرى يلا ناخذوها. مساء النور.
2: أهلا وسهلا ومرحبتين.
1: أهلا وسهلا ومرحبا مرحبا.
2: أهلين، مساء الفل، مساء الورد،
1: مساء كل الخيرات ومساء الطاقة الإيجابية، الصوت اللي يفرح.
2: تحياتي ليك هدى، تحية للفريق اللي عامل معاك.
1: عايشك ربي فضلك، عايشك مرحبا مرحبا مرحبا.
2: وكان صوتي على الزنا ريجاتك هاني، كنت نسمع فيك وسمع تحياتك.
1: اهلا وسهلا مرحبا مرحبا. اهلين اهلين. ما ما ما غيبه غيبه.
2: غيبه انا رجعنا.
1: والحمد لله والحمد لله والحمد لله. شنو حوالك يا رؤى؟
2: الحمد لله عايش.
1: الحمد لله الحمد لله. موضوع الليلة مسك.
2: اسمعي، هو حتى موضوع الجمعة اللي فات مسني راه. حتى موضوع الجمعة اللي فات محلاه جبتي اما لكن ما تحصلتش الحق.
1: ميسيش هانا الليلة سمعنا صوتك وسعيدة جدا بانه نسمع صوتك. اهلا الجحود موجود في حياتك، فما ناس هكا قابلتك عملت معاها الباهية وتوقعت انهم باش يكونوا حاضرين معاك، لكن للاسف هكا ما لقيتش منهم اللي انت توقعتيه يا رؤى.
2: فما بالحق عندي صديقه بالحق بكري كانت معايا باهية، لكن للاسف تو ما لقيتهاش معايا الحق. ما الله غالب الله غالب.
1: شنو احساسك
2: من روحي وعمري نحكي لها كل شيء. كنت نحبها وروحي فيها متعلقه فيها، اما لكن هي الله غالب ما كانتش في المستوى.
1: وشنو احساسك؟ شنو احساسك؟
2: وجيع وجيع شويه، ما لكن نكبر وننسى.
1: في اول ما اكتشفتي معناها الحكايه وجعتك برشا، شني اكثر حاجه وجعتك؟
2: وجعتني كونه اللي عطيتها كل شيء، عطيتها روحي من روحي ومن عمري ومن كل شيء، اما لكن ما كانتش قد الثقه.
1: وخليتك التجربه هذه كيف ما قلنا قبيله تفقدي الثقه في برشا عبيد وتقولي لا ما عادش نعمل الحاجه ذي، كان ثبت في العبد اللي قدامي، ولا معناها ما نعمل الحاجه اما ما نتوقعش برشا ماك العبد هذاك اللي مقابلني. نتوقع انه قال يعطيك صحه يزي، ولا ما عادش نتوقع حتى كلمه يعطيك صحه ما عادش نتوقعها، نقول انا عملت الخير خليها الرب وكا هو زايد ما كيفاش كان.
2: اي بالطبيعه بالطبيعه عملت الخير، اما نعرف المره هذه شكون وثيق معناها، نعرف عندي صديقه تومر دايف حيوت تحياتي لها،
1: تحيه لحياتك.
2: كانت اعز صديقه، كانت كل شيء تقول لي الكلمه الطيبه، كنت كي نتغشش ولا نبكي انا هود اكلمها ونقول لها كلمه، نقول لها حياتي راني تعبه برشا، وكانت تساندني وكانت تقول لي الكلمه الطيبه، نرجع نضحك ونلعب عادي.
1: هذا هو، هو ساعات الصديق اللي يحبك بالحق، والا الناس اللي تحبك بالحق حتى من كلمه الالوم تاعك يعرفوك متغشه فرحانه عندك حاجه بك حاجه يعرفوك من غير حتى ما تحكي.
2: ايوه
1: طيب يا جماعه، ان شاء الله ربي هكا يجمع شملكم ديما في الخير، وان شاء الله تبعدوا على كل حاجه فيها جحود ويخليكم هكا ديما مع بعضكم. سقف توقعاتكم عالي برشا مع بعضكم، تلقوا بعضكم في ادق التفاصيل وفي احلك التفاصيل، ان شاء الله تعيشوا كل ايامات الباهيه والمزيانه. يعطيك الصحه يا رؤى
2: برشا بالمصافحه نتاعك،
1: وانا فرحت وهنا فرحت برشا، ربي يخليك ان شاء الله. شكرا ليك، يعيشك، شكرا ليك، شكرا ليك، في امان الله.

نمشوا مباشرة، احنا شوية آخر باش نكونوا زيادة مع زميلنا رياض الدبوبي، وباش نشوفوا المستجدات وبشوفوا شنو جديد ليلة الاختتام، اختتام مهرجان والنسخة 26 من مهرجان إذاعة وتلفزيون.

0: يا صلاة الزين على تونس، ويا صلاة الزين ومحلاها تونس ومحلاها لمتنا ومحلاها هذه النسخة اللي رينا فيها برشا مفاجآت جميلة جدا. هكا رياض ولا
1: هذا هو بطبيعة بين الأنغام العربية، وكل صوت عنده سحر خاص حقيقة مع الرحلة الموسيقية اللي فيها معها الموسيقار كريم الفليبي. قاعدين ننتظروا، والوفود العربية تنتظر بفارغ الصبر الإعلان الرسمي عن نتائج المهرجان، خاصة المسابقات الإذاعية والتلفزيونية ومسابقات الإعلام الجديد. خلينا نشوف بعض الانطباعات الأولية حول العرض ليلة. أهلا وسهلا.
2: مرحبا، أهلا وسهلا.
1: معنا في المباشر في إذاعة قفصة.
2: تحياتي إذاعة قفصة وكل مسؤولي إذاعة قفصة، ونورتونا بالحضور.
1: شنو رأيك توا ما قدم إلى حد الآن بالنسبة لعرض كريم الفليبي؟
2: طبعا مش غريب على كريم الفليبي، هو فنان وأعماله سبقاته، وكل يكون حضور فنان كريم الفليبي أكيد باش يكون حفلة ناجحة. وكما شفت الحضور كل شافوا معناتها ما شاء الله أصوات مختارة ممتازة.
1: شو رأيك في الاختيارات خاصة على مستوى البلدان العربية المتنوعة؟
2: هي أصوات ممتازة حتى يعني كانت بتنوعها، يعني الموجود أصوات غنية تعرفه، واختار كليبي كما تعرف يعني يخدم على الأصوات الرافعة الموسيقية، وما يخدمش على الفلاح النجوم معروف هكا يعني في الصورة، لأن يعني يخدم على الموسيقى الحقيقية والفنان الحقيقي للصوت والأداء يعني. فتحية الكريمة فيه وكل من قام بسهر على الحفلة هذه، حقا يعني حفلة رائعة من فنين
1: وأطربوك
2: برش، وانت كنت بجنبي جليلي وشرنا حق شخنا
1: كذلك. صحة، شكرا شكرا لك. موصلين معاكم، خلينا نشوفوا بعض هكا الانطباعات. معنا زميلتنا صحفية ليلى سميدة. أهلا وسهلا بك ليلى، معنا في المباشر إذاعة قفصة.
3: مرحبا مرحبا رياض، ومرحبا بإذاعة قصة معك.
1: عين الصحفية، كيف شفتي دورة سنة 2026 والدورة رقم 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وليلة الاختتام؟
3: ليلة الاختتام فعلا ليلة كانت اكسبسيونيل، فعلا كانت ليلة متميزة. هزونا في رحلة عربية بالحق عبر الأقطار العربية من خلال الأنغام، سمعنا أصوات جميلة جدا من مصر اللي غنيت الأغنية المغربية، غنيت الأغنية التونسية من خلال صوت الفنانة الراحلة ذكرى
1: وحياتي
3: عندك. كانت المفاجأة ليلة واللي ترقبتها منذ الصباح وأعلنت عليها في إذاعة الكيف، الفنان الشاب من سلطنة عمان اللي غنى للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، كان صوت جميل جدا. الدورة السنة كانت متميزة باعتبار وأن وكبت دورات سابقة لفعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. شنو اللي يميزه؟ يميزه ضيوف، يميزه المعرض متاع لاسبو اللي كنا عشناه البارح في الحمامات، الندوات اللي واكبناهم زادة، وكمواكبة وكاستباق لتونس عاصمة للسياحة العربية. كانت البارح ندوات زادة قيمة في المستوى من خلال ضيوف عرب جاونا واخذيناهم الحقيقة واعطاونا الانتباع متاعهم. ان شاء الله هذه كلها راهو الكل اضافة ممتازة لتونس، ان شاء الله هذه يعني فيه تقدم وفيه الرخاء لتونس من خلال الضيوف ومن خلال هالدورة الجديدة هذه.
1: صح، هذه عين الصحفية، عين المصور الفوتوغرافي علي. اهلا وسهلا.
4: مساء النور رياض، ومساء النور كل مستمعي اذاعه قفصة.
1: هو المصور الفوتوغرافي قناص لمشاهد لحظات بعض الصور ما تتعودش خاصه في المهرجانات، كيف من هكا لقيت ما تصور؟
4: فما الماتير موجود رياض. هو الحقيقه لازمو ديما في كل دورة تعيشها كأنها أول مرة، ولأنه اللحظات الحلوة ما تتفلتش، دونك لازم ديما تكون حاضر هكي وتراقب اللي قاعد يصير. كل تحقيق دورة كانت متميزة سواء من حفل الافتتاح للاختتام، سوق الأسبوع، المعرض التكنولوجي اللي الحقيقة رينا فيه، نحكي على الكوتي تكنيك يمكن أكثر، رينا فيه برشا معناتها مواد جديدة معروضة اللي فريمون تنجم تكون هي مستقبل الاذاعات ومستقبل التلفز. والحقيقه هو احسن حاجه، اكثر حاجه نحبها في المهرجان هي لمتنا الحلوه الحقيقه رياض، معناتها هي اكثر حاجه تعطيك لونفي انك تخدم وتعدي ايام الفستيفال مرتاح. دونك هو فرصة مهمة برشا للتلاقي، وكيف كيف فرصة مهمة برشا أنك تعمل برشا ماتير وتعيش برشا ستريس مع المونتاج وغيره في الوقت خاصة. خليني نوصل المعلومة للمستمعين في إذاعة كفة، راح وقت العشاء رياض راهو حامش يتعشى قاعد يمنتج فيديو، هذه الكواليس اللي حاضر عليها، معناتها راهو البارح ما خلاناش نتعشى وبقى يمنتج في الفيديو شوفوا في أسرع وقت. وهذا هو معناتها نقل المعلومة اللي لازمك ديما معناتها
5: ريتم قوي نتاع المهرجان، وكل ثانية ودقيقة عندها حسابها، المستمعين يستنوا يلزم نجيروا
4: الديجيتال ما يستناش، الديجيتال عمره ما يستنى، معناتها أنت نحن في العادي يقول لك أكثر حاجة موجودة عنا هي الوقت، لكن ما يش في العمل في ظروف معناتها أنه يبدأ عندك فيستيفال في كل لحظة يتعدى قدامك ضيف تعمل ديز انترفيو مختلفين من جميع الدول العربية، أنت تعيش مع الجنسيات، تعيش مع الحضارات، تعيش مع برشا حاجات، محلية العالم العربي رياض، والله محلية.
5: كم تونسية حاضنة للعالم العربي، هاد نرجع لك.
0: ومحليها ومحليها زيد علي زيد تحية كبيرة لي، أحلى برشا. تحية كبيرة، ربي يعاونكم زيادة أكيد، ومحليها لمتكم ومحليها تونس تلم الناس الكل. شكرا ليك رياض، ولا إذا كان فما ضيف آخر أكيد بطبيعة الحال تكون الأولوية ليك.
5: الكلمة ليك
0: وللعيشك. شكرا شكرا ليك رياض، شكرا لكل ضيوفك اللي كين وحضرين معاك في اختتام الفعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس العاصمة. نعاود نذكر المهرجان هذية تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، وإحنا زادة في العرض الفني الرئيسي اللي هو تقديم العرض الموسيقي سافر إليك وغني، هو إنتاج خاص وحصري باتحاد إذاعات الدول العربية. سمعنا برشا أصوات وما زلنا باش نسمعوا برشا أصوات.

0: أنا أسمعه أصواتكم زي ده كيش كيف، لأنكم ديما نقول أنكم الجزء الأجمل من هذا الفضاء. أهلا وسهلا، مساء النور.
1: عسلامة أنا هود لاباس.
0: عسلامة، لاباس الحمد لله، مرحبا.
1: نسألك صح لاباس؟
0: الحمد لله، نسأل ديما على أحوالكم، إن شاء الله ديما تكونوا أنتم لاباس.
1: أعطيك صحة على البرنامج
0: يعيشك
1: بتاعك في الصيف هذاك، محلاه محلاه،
0: يعيشك يعيشك، شكرا شكرا.
1: وبيت العز وحكي لي، يعطيك الصحة برنامج ديما تنحى، غير هربت علينا في بيت العز.
0: إن شاء الله إن شاء
1: والله
0: الله،
1: برنامج خلى بصمة كبيرة ذيك المستمع صراحة.
0: يعيشك ربي فضلك، ان شاء الله هذا من حسن ذوقك ومن حسن اختياراتك، يعطيك الصحه. شكرا ليك، شاكك في كل مره نحاولوا برنامج جديد، نحاولوا تجربه جديده، ان شاء الله تكون رايقه لكم الكل.
1: برنامج تنفيذية معناها وليتي تحبه صراحه، برنامج
0: عيشك
1: في اذاعه قصه ما تحبوش يتنحى منها انا اصلا.
0: يعيشك ربي فضلك، ان شاء الله نقترحوه مره اخرى، علاش لا، حتى مشكله. مرحبا.
1: والله
0: لا
1: في يسر حاجات مفيده للانسان، تجميل، الطبخ، كل شيء يعني صحة، كل شيء.
0: بي شكرا ليك، يعطيك الصحة. وأنا نفرح برشا، خاصة كي تجبدوا لي البرامج هكا القديمة، قديش نفرح.
1: والله برنامج بيت العز صراحة ياسر ياسر محلاه، العطا هكا
0: يعيشك
1: يعجبني
0: يعيشك،
1: صراحة.
0: شكرا ليك. هكا حتى هو تواصل معاكم ل 14 سنه ما شاء الله. كنا نعمل ترتيحه صغيره
1: حتى هو
0: ونرجع.
1: صراحه مهيب، بصمه، خلى بصمه بصراحه، اعطيك الصحه عليه
0: يعيشك
1: والله، خلى بصمه.
0: يعيشك، ان
1: اذا
0: شاء الله ان شاء الله
1: برنامج بسم
0: ان
1: الله
0: شاء الله
1: الكل
0: نعاودوا التجربه.
1: صراحه اتنحوا علينا، خلوا بصمه لينا المستمعين صراحه.
0: يعيشك، ان شاء الله نعاود التجربه، فما حتى ما فيت شيء، نعاود ان شاء الله نقترحوا البرنامج ونعاود
1: خلي يتعاود
0: ان شاء الله
1: ونرجعوا للحاجات السلاحة.
0: ان شاء الله يا ربي. قولي لي، في لولا فسحة الامل، فما شكون اللي استنيت منه برشا وما عطاكش حتى شوي؟
1: كل ما برشا عملت برشا عديد معاهم الخير، برشا برشا ما عملت وما حاجة سمحة معاهم صراحة، معناها طاحوا من نظرنا.
0: وتألمك التجربة وإلا لا؟ معناها تبقى مؤلمة معناها، وإلا تحاول كيفاش تتجاوزها وإلا؟
1: نتصور فيها ما معناها كيك من تألمت منها التجربة، معناها ما عادش نحب نعاود التجربة.
0: مع هم بالذات، والا وليت حذره برشا في تعاملاتك مع الناس الكل من بعد التجربه؟
1: وليت نحذر معناها من مش ما كل اللي هاد العباد الخايبه، راه ثم السمح وثم الخايب، وثم عباد تحس باهي معاك، باهي معاك في اخر شيء تحس بك الحبل، معناها هذيك عقليتها. انا نحس صراحه لا نحس إنسان مشيت مستقيم، من زقزقت عليه بصراحة، أنا إنسانة طيبة في قلبي نساء صراحة، ما نحبش عبد أنا يؤلمني ذاك الحاجة، نحس ما عادش نحبه برشا بصراحة.
0: هذا إذا كان عطينا الثقة العبد وحبيناه برشا فيؤلمنا برشا، معناه أنه هو يعاملنا بالطريقة هذيك، على شيء أثر العطاء والطيبة معناها يبقى ديما
1: أقرب الناس ليك، معناها وحتى أقرب الناس ليك هذيك توجهك أكثر
0: أقرب. معناه واحد يتعلم أنه كيفاش يتحكم في طاقته،
1: تجربة في في الحياة، تجارب وبرشا كمستمعين ودينا معناها من إذاعة قصة، برشا أصدقاء باهي من إذاعة قصة
0: عيبي الحمد لله،
1: ودينا صحاب معناها
0: الحمد لله، وهذا هو
1: قصة برشا عديد معناها تعرفنا بها من كل اتجاهات معناها، طيبة ومش طيبة في كل بلاد
0: صحيح صحيح، كيف ما فما
1: الخير واحدة كل واحد سيكة، تلقى أخوة عيلة واحدة كل واحد سيكة، كل واحد طريقة وكل.
0: هذا هو، ان شاء الله هكا احنا شو نقولوا، احنا ديما نقولوا ان شاء الله ربي يطيحنا باللي ما خير منا، هكا ديما نقولوها في في حياتنا العاديه وبالدارجه ان شاء الله. سعدت جدا اني سمعت صوتك وان شاء الله ديما نسمع صوتك على خير.
1: مستمعه وفيا برنامج اذاعه قفصره.
0: يعيشك.
1: المره اللي فاتت نشارك معاك ما حصلتش ساعات ما تحصلش.
0: ما يسعدش. احنا المهم انت تسمعي فينا وتتبعي فينا، وان شاء الله برشا حاجات مزيانه تكون موجوده في حياتك وفي دنيتك وفيها برشا جمال على قد طيبه قلبك. شكرا ليك. في امان الله.

0: أكيد ملوش غير
1: هذه هني شاكر اللي باش تكون مسك ختامنا لليلة. لكن قبل ما نختم معاكم ما نخليش حتى تليفوني يستنى. أهلا وسهلا، مساء النور.
2: أهلا وسهلا،
1: مساء الخيرات، مرحبا. شكون عايشك؟ الحمد لله. نعم
2: زين ابو ليس من المضيل.
1: مرحبا بيك ومرحبا بمستمعينا في المضيل الكل، مرحبا.
2: مرحبا بيك.
1: ايه عايشك؟ ربي يفضلك.
2: عايشك كمان. تجبدي على الاشياء على البرنامج نتاعك وتقري علينا منها مع بعد الوقت يا بنيتي.
1: برشا ألموك برشا وجعوك برشا؟
2: أذوني أذوني أذوني أذوني وجعوني، أعطيه جنب وهو ما يعطيكش جنب أصلا.
1: أقارب ولا بعاد؟
2: أي تحكي بقرح بقلبك وتحكي لهم وتحدثيهم وبحوا بسرارك وما ما
1: ما تلقيش واحد على قلبك.
2: لا لا سمش.
1: وهذوما من ناس القراب ليك معناه من العائلة ولا ببعاد ولا زوز؟
2: أقرب أقرب أقرب. أي حاجة يعملوا منها مشكلة وصبروا منها وما يحسبوش لك البشرة ذاك. أنت تحسبيه وتقربيه روحك وهو ما يقربكش الروح.
1: ما تلقيش معناه الحاجة، ما تلقيش حاجة تستناه.
2: لا لا يخدع بيك طول، هز منك وسيع البرة يحكي بيك وأي حاجة يعمل بها حكاية وحديث يوصلك أنت الحديث وقلبك يوجه ما تنجمش تردي. غشي تاكلي حماسك تاكلي حماسك وتسكتي تصبري. ياسر ياسر بنتي.
1: وعلاش انت ما ترديش؟ علاش انت محترمه اكل العشره اللي كانت ما بيناتكم والا ما ترديش؟ علاش مش لازم الرد ضربه واحده والا ما هي باش نعامل الناس باخلاقي؟ شنو اللي يخليك ما ترديش الفعل معناها؟
2: الله بكري كنت هزني صغر حتى يوجعوني نطرحها نقول حد شيء. كي كبرت وما عادش قابله يعني يضرب أكثر يعني يضرب أكثر. ومن أقرب الناس وربيت وهزيت ووسيت وعملت كل حاجة سمح وقلبي طيب مش بيه نشكر في روحي بنتي. أما أسوني يسر أسوني.
1: وكيفاش ولا طريقة تعاملك معهم تو؟ وكيفاش ولا طريقة تعاملك معهم تو؟
2: وليت شد الدار لنمرت الحد لنمشي الحد عندي جارتي مشيت لها العشية قعدت حذاها شوي وهي بكت وانا بكيت كنت احكي كلها ذا في وقت قلت لها شوفوا الاسال وسمي الكل على ما سمحت شيء. قالت لي حد شيء داعي امرك الرب. ياسر ياسر انا هاد بنتي ياسر ياسر ياسر كنا قلت نحكي لك ياسر ياسر الله يفكنا منهم وربي بعدهم علينا وناني شدة داري ما عادش نمرك حتى لبلاصة الكبر حتى في الكبر مشيت العشرة ثمانين يعني ما شاء الله. ما قدرش حتى الكبر ما شاء الله حتى الكبر
1: ما يذيع شيء ما يذيع شيء عند ربي ما يذيع شيء. يمكن عند العبد ينسى أما عند الله أكيد فما عوض كبير برشا ربي ما ينسيش.
2: الغالب
1: هذا هو
2: الغالب. أنت كون نحكي لك ياسر خلي عند ربي. أنا عند ربي عند ربي بنيتي ربي يهدي
1: إن شاء الله. هذا شنو نجم نقوله؟ إن شاء الله ربي يهدي وكل واحد معتها كيف ما قلت معتها اللي يعمل بارش باهي واللي يعمل الخير ويقول ما يلقيش اللي هو متوقع ولا ما يلقيش الناس اللي بالحق تستاهل الخير هذيك الكل وتفرح بك الخير هذيك الكل ما يسالش نطرحوه هذيك. أما عند ربي ما يضيعش أكيد
2: عند ربي
1: ما يضيع. إن شاء الله ربي يعطيك بطولة العمر ويعطيك صحة الأبدان وشكرا على مرورك وشكرا على أنك أنت كنت حاضرة معنا. يعطيك الصحة. شكرا ليك. فسحة الأمل واسعة برشا. وتتساءل برشا بدايات، بدايات جديدة، علاقات أنقى ونسائم أمل اللي تجدد ديما فينا شغف الحياة مهما تراكمت الخيبات. لولا فسحة الأمل نحبكم ديما حاضرين معانا كل التخميس من 9 حتى 11. في أمان الله، تصبحوا على ألف خير وعلى كل أمل يتحقق.
0: نسيانك صعب أكيد، ملوش غير حل وحيد.

0: إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0.
1: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: تمام 11 ليلا.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. نفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بصفة قطعية ما يتداول بشأن إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفرينة. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن المعطيات والأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يصدر عنها أي بلاغ يتضمن الزيادات المزعومة أو الأسعار الواردة به. سجل الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري فائضا بقيمة تقارب 92.6 مليون دينار موفى شهر جويلية الماضي، مما مكن من تحقيق نسبة تغطية بلغت 125% وفق بيانات نشرها الخميس المرصد الوطني للفلاحة. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الجمعة دورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وبمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. عثرت وحدات الحماية المدنية مساء الخميس على جثة عنصر الدرك الجزائرية الثاني بواد سيرات على مقربة من قرية المحجوبة الراجعة بالنظر إلى معتمدية قلعة سنانة وفق ما أفادت به إذاعة الكافة. وكانت السيول قد جرفت عنصر الدرك الجزائري منذ 5 أيام رفقة زميلة على مستوى الحدود التونسية الجزائرية، وعثرت وحدات الحماية المدنية منذ أيام على جثة الدرك الأول في منطقة عين الدفلة الراجعة ترابيا لمعتمدية حيدرة من ولاية القصرين. أخيرا تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، لتستمر الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحكومي في صدارة المشهد. في أمان الله.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8

0: تمام منتصف الليل.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تستعد الجامعة الجهوية لوكالة الأسفار بالجنوب الغربي واحد لإنجاح الموسم السياحي الجديد الذي ينطلق في غرة أكتوبر القادمة إلى جانب مختلف الأطراف المتداخلة والهياكل المهنية، وسط توقعات بموسم سياحي واعد وفق رئيس الجامعة. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ إلى تسريع الاستفادة من آليات التمويل المناخية الدولية وتطوير مشاريع واقعية وقابلة للإنجاز ومرتبطة بالحاجيات الفعلية للقطاعات الفلاحية والمائية والبحرية، وذلك لدى إشرافه يوم الأربعاء على جلسة عمل خصصت لبحث سبل تعزيز نفاذ هذه القطاعات إلى التمويلات المناخية. جدد المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي تأكيد على استعداد البنك لمواصلة دعم تونس خلال المرحلة القادمة، وبين خلال لقاء جمعه الخميس بوزيرة المالية بمقر الوزارة أن هذا الدعم سيشمل بالخصوص مجالات المالية العمومية والتنمية والطاقة وتشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يساهم في دفع النمو الاقتصادي. حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من أن قطاع غزة يعاني أسوأ أزمة اقتصادية في العالم، إذ دمرت الحرب 90% من المؤسسات التجارية فيها وجعلت مئات الآلاف عاطلين عن العمل. بدأت الحكومة الهولندية خلال الأسبوع الجاري تطبيق حظر شامل على استيراد وتسويق وبيع منتجات المستوطنات، وذلك في خطوة تمنع إدخال المنتجات القادمة من المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية وشرق القدس والجولان السوري المحتل. في أمان الله.

0: تتكلم. هذا البرنامج إعادة.
1: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
2: تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الجهوية بقفصة، مجددا إلى هذا الفضاء الإخباري التنشيطي. المشهد اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، تأمنه لكم صحفيا هدى منسية، ترافقني تقنيا كل من كوكب إبراهيمي وسامي الهاتفي في الإخراج الرقمي. سعيدة جدا بلقائكم معايا في هذا الموعد المتجدد من برنامج المشهد، اللي نحاوله في كل مرة نسلط فيه الضوء على مواضيع، على مشاغل، على قضايا كذلك، سواء منها على مستوى المحلي الجهوي أو الوطني وكذلك العالمي. في حصتنا اليوم اخترنا ثلاثة مواضيع إن شاء الله ينالوا استحسانكم وخاصة متابعتكم، اللي تنجم تكون مباشرة أو عبر الولوج إلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. وفي مشهدنا اليوم موضوعنا الأول نسلط فيه الضوء على قطاع التمور بقفصة، من حيث واقع الإنتاج وآفاق التصدير أمام تحديات المناخ والتسويق. وضيفي في هذا الموضوع إن شاء الله باش نضمننا بعد شوي عبر الهاتف سي محمد رحار، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقفصة. موضوعنا الثاني نقدمه في قراءة تحليلية في التقرير الأخير للبنك الدولي حول الاقتصاد التونسي، بين تحسن المؤشرات وتواصل التحديات الهيكلية والضغوط الخارجية. ضيفي في هذا الموضوع إن شاء الله أيضا باش ينضمنا هاتفيا سي فرحات ميزان، هو أستاذ محاضر في الجامعة التونسية وباحث في تحاليل السياسات الاقتصادية. موضوعنا الثالث نتعرف فيه على منصة إدارة العمل، المنصة الرقمية اللي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية لتيسير العمل وتطوير أداء متفقدي الشغل على وجه الخصوص. الحقيقة الموضوع هذا فيه برشا ما يتقال، ذاك علاش باش نستضيفه إن شاء الله بعد شوي سي عادل الترخاني، مدير عام إدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية. هذه مواضيعنا، هذوما ضيوفنا، إن شاء الله ينالوا استحسانكم ومتابعتكم. على بركة الله نبدأ المشوار.
1: عين على الجهات.
2: يعد قطاع التمور من الأنشطة الفلاحية المهمة في ولاية قفصة، غير أنه يواجه جملة من التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتوفير مياه الري وكلفة الإنتاج، إلى جانب إشكاليات التسويق والتثمين وكذلك التصدير. في المقابل تبرز فرص حقيقية لتطوير القطاع، قطاع التمور بقفصة، وتحسين مردوديته وجودة المنتوج وتعزيز قدرته التنافسية. تناولنا لهذا الموضوع مستمعينا الكرام يأتي بالتزامن مع انعقاد جلسة عمل بمقر ولاية قفصة مؤخرا، بحثت في الاستعدادات لموسم جني التمور وترويجها وسبل حماية الصابة، إلى جانب تقديرات الإنتاج بالنسبة لهذا الموسم. للحديث عن واقع قطاع التمور بولاية قفصة وآفاقه وأبرز مشاغل الفلاحين، نستضيف معنا عبر الهاتف سي محمد رحار، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقفصة. سي محمد عسلامة ومرحبا بك.
3: أهلا بك، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
2: شكرا لك. موضوع التمور بقفصة هو موضوع حبينا نسلط فيه الضوء معك سي محمد، باعتبار أني فيه برشة تفاصيل تستحق أنها نسلط عليها الضوء نتحدث فيها. فخلينا بداية انطلاقا من موقعك بطبيعة الحال، وأنت الفلاح والمطلع على الشأن الفلاحي بجهة قفصة على وجه الخصوص، نتعرف على تقييمك لوقع قطاع التمور في قفصة اليوم من حيث الإنتاج ومن حيث المردودية. تفضل.
3: شكرا. يعني بالنسبة لقطاع التمور، هو قطاع واعد في قفصة نظرا للتغيرات المناخية قفصة، يعني توا المناخ مناسب للإنتاج بتاع التمور وللشجرة هذه الدجلة. احنا في قفصة سجنا التمور والحوض، معناتها في قطاع التمور قاعدة العباد لما برشا غلافات كثيرة في قطاع التمور خاصة دجلة النور، اللي هي باش تعطي معناتها انتاج كبير في المواسم القادمه. يعني ثم عديد الغيرات باش تدخل الانتاج.
2: نعم.
3: وباش تولي قفه من المنتجين الفاعلين في التمور.
2: سي محمد عفوا نستسمحك باش تبقى في مكان واحد على خاطر الصوت يمشي ويجي ماهوش راك، خلينا نستفيد من المداخله نتاعك. شكرا. نعم. طيب. نعم. هذا تقييمكم اذا لواقع التمور، يعني اعطيتنا فكره او بسطه على معناتها شنو اللي موجود بالضبط وشنو ينجم يصير زاد في خضم ربما النسق التصاعدي الايجابي في اتجاه الغراسه هذه الثمره. طيب كنمشوا للصعوبات، ابرز الصعوبات اللي واجهها منتجو التمور بجهه قفصه. نعم.
3: أبرز الصعوبات هي في الإدارة الجهوية مركزة، ولكن عنا نقص، عنا اللي احنا معناتها اسمه البخار نجيبوا فيها من طوزر، الناموسية نجيبوا فيها من طوزر كيف كيف، معناتها باش توفر هنا يلزم سلطة الإشراف تسعى باش توفر المواد هذه خاصة اللي خاصة بالتمور توفرها في قفصة باش الفلاح يلقى قريب منه باش ياخذ. حاجة أخرى هي التسهيلات فيما يخص معناتها الفلاحة وقت يستنفعوا بالحاجات هذه، لأنها كما البخارة وكما الناموسية هم الحماية جودة التمور، معناتها لتوفير الجودة نتاع التمور، وجودة التمور هذه بتعطينا قيمة مضافة على مستوى العالم وعلى مستوى التصدير وعلى مستوى ماذا بينا نسهلوا على الفلاح ما نصعبوش عليه، لأن هذه تدخل في مادة في خانة المدويات، وخانة المدويات ما تخضعش للواحد. فاللي عنده فاللي يخلص الأداء يخلص، ولكن يخلص الأداء ثم طرق أخرى يخلص بها الأداء مش في
2: نعم. بالحديث عن جودة التمور سي محمد، ربما نستحضر الحديث أيضا عن مدى تأثير التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة على هذه التمور.
3: هي لو كان مش ارتفاع درجة الحرارة ما تكونش التمور في قفصة، لأن يعني قفصة كانت أقل درجة حرارة وكانت العباد هذاك علاش ما كانش تنظر في التمور في قفصة. هي يعني درجة الحرارة ساعدت بشكل المناخ
2: معناتها حاجة إيجابية. حاجة إيجابية معناتها ارتفاع درجة الحرارة بالنسبة لغراسة
3: بالنسبة للقفصة حاجة إيجابية.
2: لكن إذا كان نتحدث على تغيرات مناخية أخرى من نوع نعرفه رياح امطار الى غير ذلك من التغيرات المناخيه الاخرى، شنو تاثيرها وكيفاش نجموا نتوقعوا منها؟
3: هذه كما تنجم تاثر علينا نحن، كما تنجم تاثر على توزر، كما تنجم تاثر على قبل كلها، ما نحن نتوقع منها بالناموسيه بالتغليف بالوعد اللي هو هذا اللي يحسن في جوده التمور. هذه اللي كنا نحكوا عليها انه يلزم ثم تسهيلات ومعناتها للفلاح ودعم معناتها باش نحسنوا جوده التمور.
2: انت حدثنا سي محمد، نذكر معنا اللي هي معنا سي محمد درحاره رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه والصيد البحري، ومعنا تحدثوا على واقع قطاع التمور في قفصه وافاقه وسط التحديات المناخيه وكذلك التسويق. حدثنا بايجابيه عن افاق هذا القطاع في قفصه لكن بشروط انت حددتها منذ قليل في بعض النقاط في الاثناء. انا باش نسالك لهنا على الامكانيات المتاحه لتطوير تحويل وتثمين التمور ومشتقاتها بما يرفع من القيمة المضافة للمنتوج، شنو المطلوب، شنية وقعها المعطيات هذه بالضبط توا في قفصة؟
3: هما رغم تم رجال أعمال اللي جابدو يعملوا في استثمارات هنا، هما رغم المواكبة وقت اللي توجد المادة توي توجد وقت اللي تبدأ تم تطور في الإنتاج يوقع الأوتوماتيكمون تم ناس باش يساعدها باش تستثمر في التحويل. يحاول الله باش يكون قطاع واعد بالنسبه للتحويل وباش يوقع برشا رجال اعمال باش يستثمروا في قفصه بحول الله في الايام القادمه اللي في السنوات القادمه، لانه قطاع واعد وقطاع باش قاعد يتطور بشكل كبير وبحول الله نكون كامل الخير.
2: هو المعلوم سي محمد اللي مؤخرا مقر ولاية قفصة كان احتضن جلسة حول هذا الموضوع، خلال الجلسة تم إدلاء ببعض التصريحات في خصوص انطلاق موسم جني دجلة النور في ولاية قفصة بداية من شهر أكتوبر القادم، الموسم اللي باش يتواصل حتى الشهر ديسمبر 2026. هناك أيضا تأكيدات على استعدادات كثيفة ومكثفة لمواكبة تطور هذا القطاع الفلاحي، وهذا ما أكدته يعني منذ قليل في مداخلتك سي محمد، اللي فما مواكبة لتطور هذا القطاع الفلاحي مع تعزيز الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتوفرة بالجهة، بما يدعم عفوا القطاع والإنتاج الفلاحي ويساهم في تنمية قطاع التمور بولاية قفصة. ما بين المعطيات أيضا اللي تم تناولها في جلسة العمل مؤخرا هو تطور عدد أصول النخيل بجهة قفصة ليصل إلى 14,700 أصل خلال الموسم 2026-2027.
3: سي محمد، هو زاد يتطور بحول الله، خاطر السنوات القادمة باش يكون أكثر، خاطر زما برشا أراضي ديارج وصالحة اللي هي رصد التمور، ومازال تلقاو ماشي أفيستيسي باش تدخل في الأفيستيسمون باش من بعد تدخل في الإنتاج. معناتها عندها بالنسبة لقفصة عندها مستقبل واعد جدا في التمور.
2: تعزيز حضور تمور قفصة في الأسواق الوطنية والخارجية، ونحن نتحدث عن سوق في الحقيقة ما هيش تقليدية، قفصة بون عندنا التمور، لكن معناتها إذا كان باش نقارنوها بجهات أخرى متسمي عليها التمور خاصة دجلة النور، احنا معناتها نسمو معناتها في مرتبة موالية، لكن توا إذا كان باش نراهنوا على إن باش ننافسوا فعلا معناتها مناطق كيما توزر كيما قبلي،
3: أي الجودة نتاع التمور في قفصة أجود من بارشة، معناتها من أجود أنواع التمور في الجهة،
2: إن نحافظ وإن نكتسح وإن ننافسه، شنية ربما الرهانات، شنية الحاجات اللي فيدنا إن نجمو نخدمو بها باش
3: قلت لك المناخ يساعدنا باش ننافسه، الجودة معناتها كل شيء، المياه جودة المياه بارشة حاجات تساعدنا باش ننافسه باش نكونوا الدقلة نتاعنا من أجود طموح في العالم مش حتى.
2: وهو في النهاية سي محمد ما نعرف إذا كانت شاركني الرأي، في النهاية ضروري تبدأ التركيبة متكاملة، العناصر الكل تبدأ مخذينها بعين الاعتبار، نتحدث على حلقات يعني منذ الغراسة للعناية نعم إلى مرحلة بعد الأسعار الترويج التخزين إلى غيرها، هي نعرف اللي هي منظومة كاملة،
3: منظومة كاملة تكون متكاملة تناسق ومعناتها وتساعد على تطور هالقطاع هذايا، بحول الله هي قطاع واعد وقطاع يعطي باش يعطي نتيجه وباش يعطينا عمله صعبه وباش البلاد يعطي للمجموعه الوطنيه والامن الغذائي التونسي يعطيه ما شاء الله، معناتها ينجم يكون من الروافد الاساسيه قاطره نتاع التنميه في قفصة.
2: خرق للعادة، يعطيك الصحة، احنا من موقعنا حبينا نسلط الضوء على الموضوع هذا انطلاقا من أهميته، حبينا نفهمه بالضبط قطاع التمور في قفصة شنو الواقع نتاعه وين ينجم يوصل، ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لكل العناصر والمكونات في هذه المنظومة. مشكور جدا سي محمد رحار رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بقفصة على مداخلتك معنا اليوم، وان شاء الله في استضافات إذاعية قادمة سيد الكريم، وإلى اللقاء.
1: عين على الجهات.
2: يتواصل المشوار مع المشهد اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026. هدى منسية من أمام المصدح تحييكم مجددا مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعتنا عبر الولوج إلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك، نفرح برشا بمتابعتكم وخاصة بتفاعلكم، مستعدين لإبلاغ أصواتكم وتبليغها أيا كان الموضوع، خاصة إذا كان يمثل مشغل جماعي. في هذا الإطار بالذات باش نطرقوا الموضوع في الحقيقة عند أكثر من زاوية، الزاوية الأولى تتعلق بتأكيدات مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي أن الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج للموسم الجديد تنطلق اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، وتتواصل إلى غاية يوم 31 أكتوبر المقبل. بشرى السبعي مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية شددت على أن كل متخلف عن الفحوصات الطبية بعد هذا التاريخ يعني موفى أكتوبر المقبل يعتبر متخليا، ويقع تغييره بمرشح آخر من قائمة الانتظار. تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع في سياق العين الصوتية التالية.
4: وقع إرسال إرساليات قصيرة إلى المترشحين للحج لإعلامهم ترشحهم إلى إجراءات الفحص الطبي في الفترة الممتدة من 24 سبتمبر إلى 31 أكتوبر. يوصي الحاج بمصارحة الطبيب بالأمراض التي لديه لكي لا تحدث له تعكرات في البقاع المقدسة، ونوصيه أيضا بذكر الأدوية التي بصدد تناولها، اللي عنده ظروف ولا أي حاجة يتواصل مع الواعظ يقول له مثلا أنا ما نجمش نمشي في الدات هذيك، نجم نمشي في دات أخرى، يولي ينسق مع الواعظ هو يحطه في الدات الأخرى، لكن خارج 31 أكتوبر لا مجال أنه يجري الفحص الطبي متاعه، وهذا يعتبر تنازل من الحاج على أنه يذهب إلى الحاج. احنا قائمة الانتظار هي اللي نطلعوا منها الشغورات هذيك.
2: طيب، إذن هذا كان تصريح مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي، وفي وقت أكدت فيها وزارة الشؤون الدينية انطلاق الفحوصات الطبية الخاصة بحجيج موسم 1448 هجري 2027 ميلادي، يطرح عدد من الحجيج تساؤلات بشأن بعد مراكز الفحص عن مقرات سكنهم، مطالبين بمزيد تقريب هذه الخدمات من مناطقهم حيث تم توزيعهم اعتمادا على التقسيم الجغرافي للأقاليم الخمسة. وعلى هذا الأساس يتوجه حجيج ولايات الأقليم الرابع اللي يضم ولايات قفصة وطوزر وسيدي بوزيد إلى ولاية صفاقس اللي تنتمي بدورها إلى هذا الأقليم الرابع، لإتمام هذا الإجراء الإلزامي مركز الصحة الأساسية الطريق جابس بصفاقس. الأمر هذا يترتب عنه مشقة في التنقل خاصة بالنسبة لكبار السن. هذا ما جاء على لسان إحدى المعنيات بهذه الوضعية، نستمع مع بعضنا.
5: أنا أمي وبابا جتهم الموافقة مع بعثة الحج، لكن ما رعنا إلا أنه الفحص الطبي قالوا لهم نستعملوا في صفاقس. عبيد كبار من مضيل لأمي 71 سنة وبابا عمره 82 سنة، بالله كيفاش باش يتنقلوا غادي؟ عندنا مستشفى جامعي وعندنا طب وعندنا ديزانفيرمي ما شاء الله، عندنا اطارات كبيره، عندنا مختصين، عليه ماشيين لصفاقس كيلومترات، نستحفظوا عليهم شويه وقادمين على فاكسان، معناتها ينجم لا قدر الله واحد يوم يمرض مع الطقس قاعد يتبدل مع السخانه يمرض ما ينجمش يعمل فاكسان، دونك تولي حتى المشي اللي هي حلم حياته تولي معناتها ريسكي. رجاء انظروا لهم في هذه.
1: عين على الاحداث.
2: عين على الأحداث هو الركن الموالي واللي خلاله باش نقدم قراءة تحليلية في التقرير الأخير للبنك الدولي حول الاقتصاد التونسي بين تحسن المؤشرات وتواصل التحديات الهيكلية والضغوط الخارجية. للحديث في هذا الموضوع ينضمنا عبر الهاتف سي فرحات ميزان، أستاذ محاضر في الجامعة التونسية وباحث في التحاليل في تحاليل السياسات الاقتصادية. أستاذ عسلامة، مرحبا بك.
6: مرحبا بك أخت هدى، مرحبا بمستمعين إذاعة قفصة، مرحبا.
2: شكرا لك. المعلوم أنه بالأمس البنك الدولي أصدر نشريته الاقتصادية حول تونس واللي ترصد مسار الاقتصاد الوطني خلال الفترة الأخيرة وتقدم توقعاته للمرحلة القادمة. التقرير يشير إلى استمرار التعافي الاقتصادي مقابل استمرار ضغوط مرتبطة بالمالية العمومية والاستثمار والعجز الخارجي، كذلك إضافة إلى تحديات الموارد المائية. الحقيقة في كل مرة تبدأ فما تقارير وإحنا نعرفوك من موقعك باحث في تحليل السياسات الاقتصادية، نحاول نتصل بيك للتوضيح والتبسيط، تبسيط المعلومة للمتلقي. سي فرحات، مشكور على قبول الدعوة في كل مرة. خلينا معاك نتعرفوا على دلالات المؤشرات الواردة في نشرية البنك الدولي الصادرة أمس. لهنا نتحدثوا على نمو ب 2.7% خلال سنة 2025، 2.4% خلال النصف الأول من 26، مع توقع نمو في حدود 2.3% لكامل السنة الحالية. تفضل.
6: النشرة الدولية هذه للبنك الدولي تقريبا هي موجهة تقريبا للدول، لكل كل دولة عندها النشرة الدولية نتاعها، معناها في جيم باريد، معناها من الأواصر، معناها كل ثلاثة شهور، كل ستة شهور ساعات، كل عام أنت والأوضاع الاقتصادية اللي تعدى بها الدول. وتقريبا قدمت قراءة توصيف للوضع التونسي منذ تقريبا في علاقة بالماضي نتاع الماضي قريب، وفي استشراف للي جاي، وبعض تقريبا القراءات اللي هي من موقعهم هم كبنك دولي، لكن مش من موقع الدولة التونسية أو صانع القرار التونسي. الاقتصاد خرج من الركود سنة اللي هو الركود نتاع سنة 2023 واللي كان فيه نسبة النمو تقريبا 0.3%، إلى تعافي تدريجي 1.7 ثم 2.7 ثم تقريبا تباطؤ سنة 2026 2.3-2.4 نسبة النمو المتوقع، والمتوقع أن التباطؤ هذا يتواصل في حالة عدم تنفيذ إصلاحات هيكلية حساسة. ولهنا يجي الخبراء البنك الدولي ديما يقدموا سيناريوهات معينة لإمكانية التطور نتاع الاقتصاد، يعني إذا كان ما تحقوش إصلاحات هيكلية ولا ما تنفذوش إصلاحات هيكلية حساسة راهو التباطؤ هذا باش يتواصل. أنا في قراءة وقت اللي تحكي لي على 1.7 و2.7 و2.3 و2.4 هذو مراهم أرقام لا يرتقوا إلى مستوى تحقيق الثروة على مستوى الاقتصاد. احنا في دولة بمستوى متاع تضخم مالي في حدود تقريبا ولا في الدوائر متاع 5%، يلزمنا نسبة نمو على الأقل 5%. أهم نقاط النشرة هذه يقول لك ثم نمو متواضع وهش، علاش؟ على خاطر ثم موسمية متاع الزراعة والسياحة وهذا غير كافي، الاقتصاد غير كافي لامتصاص البطالة الهيكلية، وغير كافي لزيادة الدخل الفردي نظرا لتزامنا مع 5% نسبة تضخم. هذا معقول برشا، يعني احنا رانا في وضعية شدينا رواحنا على الطياح، يعني 2.3 و2.7 وحتى 3% راه غير كافية لامتصاص البطالة الهيكلية، وهذه مشكلة كبيرة تخلي النمو بتاعنا متواضع جدا وهش مقارنة بالأوضاع العالمية.
2: معناتها توقعات، نتفاعل معاك بعد إذنك سي فرحات، يعني توقعات البنك الدولي بتراجع النمو إلى 2.3 خلال 26 ومتوسط في حدود 2.1 خلال 27-28، أبرز الأسباب هي الموسمية في النشاط الاقتصادي بالنسبة لتونس.
6: نعم، الموسمية متاع الزراعة خاصة والسياحة يخلوا الاقتصاد غير قادر على خلق الثروة بصفة مستدامة، هذه هي الإشكالية الموجودة في تونس. يعني احنا كاقتصاد تونسي يلزمنا نخمو في بدائل كبيرة، وإلا الموسمية هذه متاع الزراعة والسياحة يلزم تضمينها في برنامج اقتصادي يكون نحو الموسمية هذه وخلوها قارة على مستوى
2: متواصلة مسترسلة
6: خلق الثروة
2: طيلة العام. طيب التقرير أيضا أبرز الحاجة إلى الاستثمار في قطاعات أكثر إنتاجية، وهذه ربما تكاملا مع فكرتك أستاذ، حسب تقديرك شنية القطاعات اللي يمكن أنها تقود المرحلة القادمة، وشنية الإصلاحات الضرورية لتحفيز الاستثمار الخاص خاصة؟
6: لهنا ثم زوز نقاط مهمة ياسر، الأولى اللي هي استغلال الإمكانيات التونسية في الذكاء، ما ثماش، ما عندناش أكثر من رأس مال بشري، الأشياء الكل الأخرى رأس مال بشري رقم واحد، موقع معناه استراتيجي وطبيعي من ربي سبحانه وتعالى، الجغرافيا جعلت اللي احنا نكون في الموقع هذا بالذات، واللي هي في علاقة بالأنشطة اللوجستية والتجارة الدولية. إذن النقطة الأولى هي الذكاء ورأس مال بشري استغلاله في تصدير معناها الذكاء. الثانية هي على مستوى الموقع الاستراتيجي والموقع معناها في علاقة باللوجستيك انترناسيونال، بإمكاننا مثلا هذا نحكو على ميناء النفيضة ولا ميناء المياه العميقة، اللي هو يمكن يكون استثمار كبير ياسر على مستوى تونس ويغير وجه تونس كمنصة تجارية دولية تبدأ. الحاجة الثالثة اللي هي على مستوى داخلي، السياسة المالية متاع تونس راهي فيها برشا برشا برشا عدم معناها تكبيل للاقتصاد الداخلي وعدم قدرة على خلق الثروة أو تحريك الاقتصاد. باش هذه حكاية معناها الضغط على القدرة الداخلية متاع الاقتصاد من خلال نسبة الفائدة المديرية، وهذه ما تخليش المستثمر الداخلي يستغل، خاصة مع اختلالات خارجية اللي هي فيها عجز الحساب الجاري وارتفاع أسعار الطاقة واستنزاف احتياطي النقد لفائدة الدعم، هذا يخلي ثم ضغط كبير على القدرة الداخلية وعدم قدرتها على تمويل الاقتصاد. الحل اللي هنا وين يجي من طرف الفاعل السياسي والقرار السياسي على مستوى أسعار الفائدة في البنوك، يعني بطريقة أخرى أو بطريقة مبسطة جدا، سيب البنوك باش تمول الاقتصاد ومن بعد الاقتصاد وقت اللي يخلق الثروة ينجم يمول لك الدين الداخلي ولا الدين ولا تنجم تقترض منها كدولة، بينما تمشي للبنوك تقترض منها الفلوس ما عادش عندها فلوس باش يمول الاقتصاد الداخلي. هذه راهي انديلام وإلا إشكالية كبيرة على مستوى الاقتصاد التونسي يلزم حلها في أسرع الأوقات. يعني انت تقولي معناه سعر الفائده في تونس تقريبا الفائده المديريه في 7%، ما فهمش حتى مستثمر يمشي معناه يسلف من البنوك ويحسبوا له الباه 7% مع الفائده نتاعهم. ما عندهاش الامكانيه الاقتصاد التونسي، ما فيش النشاط الكافي باش يخلص لانتيري نتاع البنكه. ولذلك انت كفاعل سياسي وكمقرر نهبط في مستوى الفائده، نحافظ على التضخم تحت السيطرة، ونخلي الاقتصاد هو اللي يخلق الثروة، وقت اللي يخلق الثروة نجم نسلف منه.
2: هذا الفكرة هذه باين. نعم الفكرة.

0: بإمكاننا باش نتلو احنا نتالو. علاش علاش عندنا 20 عام في العجز؟ العجز منين جاي بالضبط؟ ثم عجز طاقي اللي هو حلوله بينه برشا، اللي هي استغلال معناها تسريع مشاريع الطاقه المتجدده وتحفيز الصادرات. ليش؟ باش ترجع شوي من الديفيز اللي قاعد يخرج. وحاجه اخرى معناها مراقبه المشاريع الطاقه هذه واستغلالها لفائده تنقيص من العجز الطاقي. احنا نوردوا في البترول ونوردوا في الغاز. ليش؟ باش نصنعوا الضوء، والضوء هذا عندنا موجود قاعد يضيع في كل لحظه منذ بدايه البرنامج الى حد الان. ضاعت ما يكفي لاناره مدينه لمده يوم كامل. يعني هذا الوضع
1: في المقابل. في المقابل انت عشت معانا المعاناه معناتها نتاع الصيف والانقطاعات الضوء المتكرره
0: اللي هي في بعض الاحيان والله على مستوى تحليل اقتصادي ما نحبوش نتذكره، لان حلولنا موجوده وتشخيصنا موجود. معناها قرار واحد، ثوره طاقيه على مستوى تونس، وعندنا كل الامكانيات، كل الامكانيات نعمل ثوره طاقيه. انا في دراسه سابقه 15000 مليار في تونس قادرين ان يهبطوا العجز الطاقي من 11000 مليار الى 1000 مليار فقط، يعني تربع 10000 مليار بصفه مستدامه، مش بصفه عام برك، بصفه مستدامه. تربع 10000 مليار من خلال كل عام تربح في 10000 مليار، وانت استثمرت 15000 مليار، اللي هو هذا في اي مجال مستحيل تلقى روندبون معناها نتاع انفستيسمون كيما هكا. اذا حلولنا احنا تقريبا راهي واضحه. الجانب المائي اللي حكاوا عليه
1: فوالا هو تقرير البنك الدولي كان ربط مستقبل الاقتصاد التونسي بشكل متزايد بازمه المياه. معناتها كيفاش نجم نحول ندرة المياه من عامل ضغط إلى محور من محاور السياسة الاقتصادية والاستثمارية في بلادنا؟
0: هي هي هي ثم ثلاثة مقاييس يلزم اليوم قبل الغدوة نعملوه. يعني على مستوى قطاع المياه، أول حاجة تغيير نظام الفوترة. تغيير نظام الفوترة بشكل أن المستهلك يمشي اوتوماتيكمون، نعمل له موتيفاسيون. ليش؟ للترشيد، للاوبتيميزاسيون في الاستعمال المياه، استثمار في البنيه التحتيه وتنظيف اللي عندنا السدود وكل شيء، استثمار خاصه في البنيه التحتيه الموجهه للاستهلاك العمومي. الشبكات المائيه المهترئه هذه واللي فيها نسبه من الفاقد من فقدان المياه يتجاوز 30%. 30% من المياه احنا اللي هي معده للاستهلاك قاعده نفقده فيها على مستوى الشبكات، وقاعده تعمل لنا في مشاكل كبيره على مستوى مع خاصه التامين اللي تتكفل به الشركه الوطنيه للاستغلال والتوزيع المياه. النقطه الثالثه اللي يلزم معناها التركيز عليها هي اعاده الاستخدام. وثم ما يكفي من الحلول الكيميائيه والحلول التقنيه اللي تخول لنا إعادة استخدام المياه بشكل معين. إذا كان نمشي في الفوترة واستثمار في البنية التحتية للتنقيص أو تخفيض أكثر ما يمكن من الفاقد في المياه في شبكات المياه وإعادة الاستخدام، راني نجم وقتها نعمل نظرة واستراتيجية على المدى الطويل للخروج من أزمة المياه، وجعل المياه هي حافز ولا رافد من روافد التنمية ومعناها تقوية الاقتصاد وخلق الثروة على مستوى الاقتصاد التونسي. هذه مجموعة من القياسات تراه احنا والله العظيم انا نقول لك بكل صراحة والله لاني في حاجة الى نشرة دورية للبنك الدولي. والله احنا عندنا من الذكاء ومن الامكانيات، حاجتنا تحرر صغير على مستوى القرار في الإدارة التونسية.
1: الأصل هو القرار السياسي، نعم، الجريء اللي نجم يحول
0: على مستوى الحلول المتبعة، ثقة في النفس. احنا في التوانسة معقول أن التونسي يتم معناها الاستعانة به في تقريبا أكثر من 100 دولة في العالم؟
1: صحيح،
0: على مستوى خبرات. وإحنا الدولة متاعتنا معناها نرجع لك المثال الشعبي يقول لك معناها باب دار النجار بلاش باب. معقول؟ هل يعقل بالخبرات التونسية احنا اللي عندنا واحنا واحلين في زوز مشاكل صغار، مشكلة الطاقة، مشكلة المياه، واللي احنا عندنا ما يكفي من الخبرات على مستوى التقني، على مستوى دراسة الجدوى الاقتصادية، على مستوى التنفيذ، هذا كل عندنا ما شاء الله من الخبرات اللي تخول لنا ان نحل مشاكلنا بسرعة وبأقل التكاليف.

0: وكيف نبدو خالقين للثروة. لكن احنا في إطار جيوستراتيجي واضح اللي هو فيه إلى حد ما ثم تحديات خارجية اللي هي راهي هذيك اللي لازم نتلفتوا لها. باقي الداخلي رانا قادرين عليه وحدنا وحدنا معناها بالرسمي بإمكانياتنا وبدون كثرة استثمار. بالإمكانيات الداخلية رانا بإمكاننا أن نحسن الوضع الموجود في تونس خاصة في مجال الطاقة والمياه.
1: نعم، انطلاقا من المحاور اللي تعرضت لها في تحليلك العلمي معينا توسي فرحات، هل تعتقد أن مسألة الإصلاح ضروري أنها تخضع لترتيب أولويات ربما محور بمحور قطاع بقطاع، أم أن المسألة تتطلب عاجلا استنفار القوى الوطنية خلينا نقوله في كل مجال باش يبدأ بالتوازي العمل لكل القطاعات؟
0: هو يا حبذا لو كان يتم استنفار جميع قوى الدولة. الدولة عندها 670 ألف موظف.
1: نعم.
0: القطاعات اللي نحكوا فيهم الطاقة والمياه على الأقل ثم 200 ألف موظف. القرار تو قرار سياسي وشحنة معنوية إيجابية كبيرة وراه الأمور هذه كل تحت السيطرة. باش يجينا شوي في استيراد بعض المستلزمات يعني بأموال لا تتجاوز 2000-3000 مليار.
1: نعم.
0: كان باش نحكوا اللي نحكوا فيه كل البنية التحتية على مستوى مشاريع الطاقة، البنية التحتية على مستوى مشاريع المياه، ومراجعة الأولويات في الإنفاق، تحسين الجباية بشكل معين، ومعناها احتواء السوق الموازي وادخاله في الدورة الاقتصادية باش يدعم.
1: نعم.
0: أكثر المالية العمومية
1: للبلاد.
0: نعم. على مستوى معناها التصرف الإداراتي تو، هذا كل راه احنا كنا ننصح به في العباد.
1: شكرا لك سي فرحات ميزان، أستاذ محاضر في الجامعة التونسية وبحث في تحاليل السياسات الاقتصادية، وقدمت لنا قراءة تحليلية في التقرير الأخير للبنك الدولي حول الاقتصاد التونسي. شكرا مجددا، إن شاء الله في استضافات إذاعية قادمة سيد الكريم، وإلى اللقاء.
2: عين على الأحداث.
1: منصة إدارة العمل رقمنات عمل متفقدية الشغل وتعزيز النجاعة في مراقبة العلاقات المهنية هو موضوعنا الموالي اللي باش نتناولوه مع ضيفي اللي موجود معنا على الهاتف، ونرحبوا به سي عادل الترخاني مدير عام إدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية. سي عادل عسلامة، مرحبا بك.
3: مرحبا بك، ومن خلالك نقدم تحية لأهالينا في قفصة.
1: مرحبا.
3: تحية لجميع مستمعي إذاعة قفصة العتيقة.
1: شكرا لك مستمعي إذاعة قفصة اللي نجموا يتابعونا مباشرة أو عبر الولوج إلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك باش يستفيدوا من مداخلتك معنا اليوم كما مداخلات بقية الضيوف. يعطيك الصحة سي عادل على قبول الدعوة. المعلوم أن في إطار توجه وزارة الشؤون الاجتماعية نحو رقمنة خدماتها وتطوير آليات مراقبة الشغل، تم إطلاق منصة إدارة العمل. الهدف هو دعم عمل متفقدي الشغل وتسهيل متابعة مختلف الملفات والتدخلات الميدانية أيضا، بما من شأنه تحسين نجاعة التفقد وتعزيز العلاقات المهنية. هذا هو إطار موضوعنا اليوم، ومعك باش نتعرفوا على التفاصيل أكيد. خلينا بداية نسألك حول دوافع إطلاق منصة إدارة العمل، علاش الفكرة كيفاش كانت بالضبط وعلاش تم إطلاق هذه المنصة، ثم شنية الأهداف المرجوة منها وما ستضيفه هذه المنصة لعمل متفقد قضية الشغل؟ تفضل.
3: شكرا أخت هداء. المسألة هي متعلقة بخيارات توجهت لها الدولة التونسية في إطار الانخراط في عالم الرقمنة، وإحنا نعرف أنه عالم الرقمنة معنا حاد يتطور بصورة متسارعة، وهذا فرض علينا وأن نكون مواكبين للمسائل هذه. الانطلاق للمنصة اللي أعلن عليها السيد وزير الشؤون الاجتماعية مشكور، اللي هو حرص بصورة شخصية على إنجازها وعلى إطلاقها، كان معناتها يوم 23 سبتمبر، هو يوم تاريخي بالنسبة لسلك متفقدي الشغل. سلك متفقدي شغل احنا باش نشوفه منهجيه وصحيحه. احنا كي نحكيوا على منصه اداره العمل هي تهم ثلاثه اطراف بالاساس، تهم متفقدي الشغل في علاقه بالتصرف في الملفات، وتهم الاطراف المتدخله من عمال ومؤسسات. ونعرفوا احنا معناتها مجال العمل راهو يهم اغلب العائلات التونسيه، لانه ما فماش عائله اللي ما عندوش ولده ولا مرته ولا هو ولا بنته تخدم في مؤسسه وتعمل في مؤسسه، عائلات اخرى اللي هما اصحاب مؤسسات. فمن هنا جات الضروره الى انه يكون سلك متفقدي الشغل في مواكبه مع التطورات العلميه
1: الرقمي.
3: واضح
1: به.
3: من هنا احنا نحبوا اول حاجه ساعه نعرفوا سلك تفقدي الشغل
1: ايه
3: في علاقه بالاطراف المتداخله، لانه نعرفوا احنا عندنا سلك متفقدي الشغل اللي هو ينضوي تحت الهيئه العامه للشغل بوزاره الشؤون الاجتماعيه، بتفرع عليه ثلاثه ادارات عامه اللي هم على مستوى مركزي، ثم تتفرع الى 25 قسم تفقدي الشغل على كامل تراب الجمهوري. نقول 25 علاش عندنا 24 ولايه كاو، علاش 25؟ لانه تونس
1: الكبرى
3: ولايه تونس. لا تونس ولايه تونس
1: ولايه قسم قسم واضح
3: ولا اكثر من ذلك. في اطار السياسه المتبعه لتقريب الخدمات من المواطن ومن الاطراف المدخله، عندنا راهو كذلك عندنا وحدات محليه على مستوى المعتمديات. وهذه السياسه تبعتها وزاره الشؤون الاجتماعيه في اطار انخراط تام بسياسه الدوله، وانه باش نقربوا الخدمه للمواطن اكثر ما يكون. وبالتالي المنصه هذه باش يكون عندها دور كبير.
1: كان تعطينا فكره عمليه ربما باش المستمع يفهم الاضافه اللي باش تمثلها هذه المنصه كيفاش باش تساهم في رقمنه
3: الفكره العمليه. اخت هدى، كي نعرفوا احنا بسلك تفقد الشغل ودوره، بعد باش يكون معناتها الدور العملي نتاع المنصه هذه
1: واضح
3: باش يكون لاحق.
1: نعم
3: احنا متفقدي الشغل معنيين بدرجه اساسيه وفق المعايير الدوليه بمراقبه مدى تطبيق قانون الشغل بالمؤسسات الاقتصادية الخاصة.
1: به.
3: ومن هنا يأتي دور متفقد الشغل في إحداث التوازن الاجتماعي ما بين المؤسسة وعمالها.
1: واضح.
3: وهنا المتفقدي الشغل اللي موجودين على مستوى الميدان، نقول لك بكل صراحة بين ظفرين تعبين. علاش؟ تعبين لانه كانت المعاملات ورقيه ولا زالت ورقيه، لانه متفقد الشغل وقت باش يخرج على الميدان باش يزور المؤسسه باش ياخذ المعطيات ان توفرت حينها، باش يخلي استدعاء ورقي، بعد المؤسسه باش تتصل بتفقديه الشغل باش تجيب ملفات. واحنا نعرفوا احنا التطور الاقتصادي اللي صار، وعلى مستوى ثم عندنا مؤسسات اللي فيها 2000 و3000 و4000 خدام. دونك الملفات كي باش نطلبوا احنا بطاقات الخلاص للتثبت بمدى مع تطبيق القانون من طرف المؤسسات المعنيه واعطاء العمال لحقوقهم المنصوص عليها في القانون، يلزم نطلعوا على الوثائق وندرسوها
1: بطبيعه الحال.
3: دونك هذا ولا يمثل معناتها عبء كبير،
1: عبء في الوقت في الجهد في
3: الوقت، وعبء وحتى على مستوى النجاعه سرعه التدخل.
1: صحيح.
3: فبالتالي هنا جاء التوجه نتاع الرقمنه واحداث المنصه هذه باش يسهل من جهه على متفقد الشغل باش يعطيه النجاعه الكافيه والسرعه الكافيه، وقت اللي يبدا موجود على عين المكان ينجم ب ان شاء الله معناتها في القريب العاجل باش نحطوا التقاطعات مع بعض المصالح الاخرى كما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكما لارانو وكما ربما علاش لا معناتها مصالح الديوانه ومصالح الماليه، باش وقت اللي هو كي يبدا على عين المكان ينجم يتفادى برشا تضيع وقت في علاقه بجمع المعطيات، وينجم في على عين المكان يطلع بالتقاطعات مع المصالح والإدارات الأخرى على وضعية المؤسسة، هوية المؤجر، جنسية المؤسسة، مدى تطبيق المؤسسة للشروط القانونية المتعلقة بالعمل في علاقة بالتصريح بالأجور، في علاقة ببرشة حاجات نجم نأخذها من خلال التقاطعات مع المنصات الأخرى.
1: نعم، معناتها هل هل هل سيتم في هذه المنصة توفير قاعدة بيانات موحدة يعني تساعد على رصد المخالفات ومتابعة وضعيات المؤسسات؟
3: أكيد هذا الهدف متاعنا. بعد نعمل احنا تقاطعات في مرحلة أولى، هي بتدخل في طور التجربة، في طور جمع المعطيات. راهو المسألة ذو حدين، الجانب الأول وأنه باش احنا نطلع على المعطيات المتوفرة واللي يدلي بها المؤجر. نعطيك أنا مثال عملي اللي باش نجمه معناتها نعرفه به مدى أهمية المنصة هذه وتعامل مع المنصة هذه. وقت المتفقد الشغل يقوم بزيارة ميدانية لمؤسسة معينة ويطلع على عين المكان بالترابط مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعدد العمال المصرحين وقيمة الأجور، نجم يعين المخالفة وهو على عين المكان.
1: واضح. هل تم تكوين متفقدي الشغل وتأهيلهم لاستعمال هذه المنصة؟
3: التمشي كان بإذن من السيد وزير الشؤون الاجتماعي في أحداث المنصة. نحب المناسبة هذه نشكر إدارتي اللي هي معناتها كفاءات تونسية اللي قامت بإنشاء المؤسسة هذه ووضعها حيث التطبيق. كذلك عدنا فريق فني متكون من متفقدين اللي عندهم الكفاءة اللازمة باش حدوا معناتها الجوانب العملية والفنية للمنصة هذه. الانطلاق كان يوم أمس.
1: نعم.
3: ودخلوا في فترة التجربة وفترة التكوين متاع المتفقدين اللي باش يعملوا على المنصة.
1: نعم. طيب الوقت بدأ يضغط، بعد إذنك نذكر معي سي عادل ترخاني مدير عام إدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية وحديثنا معاه على منصة إدارة العمل. سؤالي فيه زوز أجزاء الحقيقة. الأول يتعلق بانتظاراتكم من هذه المنصة، وثانيا هل فكرتم أيضا في اعتماد آلية لتقييم نتائج ما بعد التجربة؟ ربما المرحلة الأولى نسمها مرحلة تجريبية، باش هكاك تنجموا توقفوا عند النقاط الإيجابية أو السلبية أن وجدت.
3: هو إطلاق المنصة هذه ووضع حيز التنفيذ هو في إطار استجابة لانتظارات الأطراف المداخلة كعمال وكمؤسسات، لأنه احنا في الجانب اللي حكينا فيه في علاقة بالمتفقد الشغل هو ينتظر من المنصة هذه باش تخفف عليه الأعباء، باش تحدث السرعة والنجاعة في التدخل، وكذلك السرعة والنجاعة في علاقة في التواصل ما بين الجهات وما الإدارة المركزية. لكن الأهم منه وأنه احنا باش نستجيبوا لانتظارات المواطن اللي هو العامل، باش نجنبوه تعب التنقل من مكان العمل باش يدلي بشكاية معينة، وإلا باش يلفت انتباه المتفقد إلى أنه فما إخلالات على مستوى تطبيق القانون في المؤسسة. يولي من خلال المنصة هذه معناتها التدخل يكون ناجح وسريع، وكذلك حتى على مستوى مثلا النزاعات الفردية إذا فما ما قلوش خلاف لكن اختلاف في بعض تأويل نصوص قانونية وإلا في بعض المستحقات وإلا دونك يتصل هو بتفقدية الشغل، من خلال المنصة هذه باش نضمنوا احنا الشفافية التعامل وسرعة التعامل وسرعة التدخل.
1: نعم.
3: ونجنبوه هو اكل امشي
1: اللعب انت على التنقل. اي واضحة الفكرة.
3: وكذلك بالنسبة للمؤسسة انتظارات مؤسسة، واحنا قاعدين عايشين في عالم متغير على مستوى الوضع الاقتصادي
1: طبيعة الحال.
3: احنا الى جانب المهمة متاع الرقابة، راه متفقد الشغل واخت ده لو نعملوا حصة كاملة باش انا نعطيك المهام المنوطة بعهدة متفقد الشغل.
1: ان شاء الله تكون لنا فرصة قادمة نحكو فيه الموضوع. اي علاش لا.
3: الانتظارات متاع اصحاب المؤسسات، احنا ولينا راه وصلنا للإطاب انه صاحب المؤسسة يجي يخلك بربي انا راني هاي وضعيتي، نحب تعمل لي زياره تفقد باش نشوف مدى
1: فوالا
3: تطبيقي للقانون. لانه احنا هو العالم ولا قريه ضيق
1: طبيعه الحال،
3: تعاملاتنا مع المؤسسات الاجنبيه يطلبوا منهم من خلال اللوديت يفرضوا عليهم وانهم يكونوا مستجيبين للمتطلبات القانونيه.
1: نعم.
3: على المستوى الوطني.
1: الفكرة واضحة. سؤال أخير لو تسمح سي عادل والإجابة في أقل من دقيقة بعد إذنك، هو كيف ستضمن وزارة الشؤون الاجتماعية حماية المعطيات المهنية والشخصية المضمنة في هذه المنصة؟
3: عندنا مصلحة الإعلامية على مستوى الوزارة، كذلك المكتب الذي نتعامل معه إدارتي، هما قاموا بما يجب أن يكون في إطار حماية جميع المعطيات المتعلقة بالملفات اللي يتناولها المتفقد، وكذلك المتعلقة بالمعطيات الشخصية للطرف العمالي أو للمؤسسات. هذا إن شاء الله نضمنه، لأنه إحنا عدنا كفاءات ما تقلش على الكفاءات في كامل أنحاء العالم في المجال الإعلامي وفي المجال السبرياني هذا. دونك الوزارة أخذت الاحتياطات متاعها الكل، وهذا إن شاء الله نضمنوه بالتأكيد هذا
1: إن شاء الله.
3: المنصات اللي معمول بها في الوزارات الأخرى الكل
1: واضح. مشكور جدا ناسي عادل الترخاني مدير عام إدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية على مداخلتك معنا اليوم، إن شاء الله في استضافات إذاعية قادمة، وإلى اللقاء. هكا مستمعينا نوصل معكم إلى نهاية هذا العدد من برنامجنا، وهكذا بدأنا المشهد هذا اليوم مع تحية هدى منسيه.
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
4: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة جفصة معاك وين ما كنت. إذاعة جفصة مراية تتكلم.
1: أذن لي أحضر روفت من غير لي في الاستوديو ولا ده يعتبر تجرؤ؟
2: هو تجرؤ لكن أذن.
3: عيون القلب سهرانة ما بتنامش.
0: الوتر الخامس.
4: بودعك وبودع الدنيا معك.
5: الوتر الخامس.

التقاسيم هي أشبه بصنف موسيقي مستقل، وتنجم تكون المحور الرئيسي في عروض مخصصة للموسيقى. التقاسيم اللي أثرت شغف العازفين وحماس الجمهور، حتى لين تحول الفصل الموسيقي بين الفقرات المجموعة من التقاسيم تفصل بينها وبين بعض البشرف والسمعيات، وبدأ معظم العازفين في البحث عن جديد عوض اجترار السير المقامي المعروف والمتوارث، وظهرت عشرات المقامات التجريبية الجديدة.